0: السلام إذا مات الإنسان، أو قال ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يعمل عملا صالحا، بل قال يدعو له، فدل هذا على أن الدعاء أفضل من إهداء الثواب. السؤال 33: ما حكم التحلق في المسجد الحرام بين الصلوات بالكلام والمزاح وتناول بعض المشروبات والمأكولات؟ جواب: لا شك أن هذا يشوش على المصلين، وهو حرمان لهؤلاء من متابعة الإمام وأجل القيام، وإذا حصل فيه تشويش على المصلين كان حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة. السؤال 34: هل طواف الوداع للمعتمر في رمضان وغيره واجب أم لا؟ وما هو الأحوط في ذلك؟ الجواب: الصحيح أن طواف الوداع للمعتمر في رمضان أو غيره واجب، ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يغادر فور انتهائه من عمرته فإن الطواف الأول كاف. السؤال 35: هل ورد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعتين عند الإحرام ولم يوافق ذلك فريضة؟ جواب: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صلاة خاصة للإحرام، ولهذا نقول إن كان في وقت فريضة أحرم بعد الفريضة، وإلا أحرم بدون صلاة، وإن صلى بنية أنه يصلي سنة الوضوء فهذا حسن، أو كان في وقت الضحى وصلى بها سنة الضحى فهذا حسن أيضا. السؤال 36: من اعتمر في رمضان وأقام في مكة بعض أيام رمضان، فهل الأفضل في حقه تكرار العمرة أم البقاء وتكرار الطواف وكذلك في أيام الحج؟ جواب: الأفضل أن لا يكرر العمرة، بل إن تكرار العمرة ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، والعمرة إنما تكون عن سفر، ولا يكرر الطواف أيضا لئلا يضيق على الناس الذين يريدون أن يطوفوا بالبيت طواف نسك، بل يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك مما يقرب إلى الله. السؤال 37: من جاء للحج أو العمرة وصلى في مساجد مكة، فهل يدرك من المضاعفة في تلك المساجد ما يدركه في المسجد الحرام؟ جواب: لا يدرك من المضاعفة ما يدركه في المسجد الحرام، لأنه ثبت عن صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فخص ذلك بمسجد الكعبة. السؤال 38: ما قولكم لبعض إخواننا من أئمة المساجد والمؤذنين الذين ينيبون غيرهم بدون أخذ موافقة جماعة المسجد ودون موافقة وعلم وزارة الحج والأوقاف، مع العلم أن بعضهم قد يوكل في عمله من ليس كفءاً بالقيام بالعمل، وكذلك بعض موظفي الدولة الذين يتركون أعمالهم المناطة بهم دون مراجعهم أو إذنهم، ويأتون إلى العمرة طلباً للثواب مضاعفة للصلاة في الحرم؟ جواب: قولي في هذا إن بقاءهم في عملهم هذا أفضل من ذهابهم إلى العمرة، لأن بقاءهم في عملهم يؤدون به أمرا واجبا عليهم يأثمون بإهماله، وذهابهم إلى العمرة إنما يقومون بشيء نافلة لا يعاقبون على تركها. ولهذا أنصح هؤلاء الإخوة الذين ما فعلوا هذا الفعل إلا لطلب الثواب، فأقول لهم: إن الثواب في بقائكم في وظائفكم وأعمالكم، وأنتم بذهابكم إلى العمرة وترككم الواجب إلى الإثم أقرب منكم إلى السلامة. السؤال 39: إذا أنهيت قراءة القرآن فهل يشرع لي دعاء ختم القرآن، وما مدى صحة نسبة دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ جواب: سبق أن قلنا أنه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، فمن اقتدى به في هذا فلا حرج عليه. وأما الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا أظنه يصح عنه، لأنه لم يذكر في مصنفاته. السؤال 40: هل من يصلي في التوسعة خلف المسعى داخل في المضاعفة لمن يصلي في أروقة المسجد الحرام؟ جواب: ليس من صلى فيما ذكره السائل كمن صلى في المسجد الحرام بلا شك، ولكن إذا كانت الصفوف متصلة بحيث يكون المسجد الحرام قد امتلأ والمسعى قد امتلأ ووصلت الصفوف إلى هذا المكان، فيرجى لمن صلى فيه أجر من صلى في المسجد الحرام. السؤال 41: ما الحكم في من حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر من مكة، فهل ينتظرون أم يسافرون، سواء كانت مسافة قصر أم لا؟ جواب: إذا حاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة، إلا إذا كانت قد اشترطت عذر الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنها في هذه الحال تتحلل وتخرج مع أهلها ولا حرج عليها. السؤال 42: يحصل مع الزحام الشديد في مكة وغيرها ألا يتمكن المصلي من السجود على الأرض، فما الحكم في ذلك؟ جواب: إذا تمكن أن يسجد ولو على غير الصفة المشروعة التي هي تفريج الذراعين فإنه يسجد على أي حال، فإن لم يتمكن فإنه يجلس وينوي السجود إيماء، ويرى بعض العلماء أنه ينتظر حتى يقوم الإمام من السجود فيتسع المكان ثم يسجد، ويرى آخرون أن يسجد على ظهر إنسان، ولكن القول الأول أقرب إلى الصواب أنه ينوي بالسجود إيماء لأنه عاجز عنه في هذه الحال، ومن عجز عن السجود أومأ به. السؤال 43: ما حكم لبس المرأة للذهب من خواتم وغيرها في حال الإحرام، علما بأنها تبرز لغير المحارم في كثير من الأحوال؟ جواب: لا بأس أن تلبس المرأة حال الإحرام من الذهب ما شاءت إذا لم يخرج إلى حد الإسراف حتى الخواتم والأساور في اليدين، لكن في هذه الحال تستره عن الرجال الأجانب خوفا من وقوع الفتنة. السؤال 44: أيهما أفضل للمرأة، الطواف في حالة ازدحام المطاف أو انشغالها بعبادة أخرى بعيدا عن الرجال؟ جواب: إذا كان في مواسم العمرة أو الحج فالأفضل ألا يكرر الإنسان الطواف حتى الرجل، فكيف بالمرأة؟ السؤال 45: ما حكم كشف الحاجة والمعتمرة لوجهها مع وجود رجال الأجانب؟ جواب: حرام عليها ذلك، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، لا في حج ولا في عمرة ولا في غيرهما. السؤال 46: ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام حال الإحرام؟ جواب: أما البرقع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وهي محرمة، والبرقع من باب أولى، وعلى هذا فتغطي وجهها غطاء كاملا بخمارها إذا كان حولها رجال أجانب، فإن لم يكن حولها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، هذا هو الأفضل والسنة. السؤال 47: هناك من يصلي مع الإمام 11 ركعة ثم يفارقه بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان وغيره عن 11 ركعة. جواب: هذا الفعل خلاف السنة وحرمان لما يرجى من الأجر والثواب، وخلاف ما كان عليه السلف الصالح، وذلك أن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرفوا قبله، وكان الصحابة رضي الله عنهم يوافقون إمامهم حتى فيما زاد على ما يرونه مشروعا، فإن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى أنكروا عليه، ولكن كانوا يتابعونه في الإتمام ويقولون إن الخلاف شر، وهو أيضا حرمان لما يحصل من الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والزيادة على 11 ركعة ليست حراما، بل هي من الأمور الجائزة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. ولم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم عددا. ولو كانت الزيادة على 11 ركعة حراما لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنصيحتي أن يتابع الإمام حتى ينصرف. السؤال 48: ما نصيحتكم لمن يذهب إلى مكة في رمضان ابتغاء الأجر مع إهماله لنسائه في ذهابهن إلى الحرم وهن متبرجات؟ جواب: هذا يمكنه أن يذهب إلى مكة ويحسب له ثواب العمرة في رمضان، ويمنع نساءه من التبرج كما يمنعهن من التبرج في بلده، فليس هناك تلازم بين ذهابه للعمرة وخروج نسائه متبرجات. السؤال 49: ما حكم اصطحاب الأطفال للمسجد الحرام حيث يحصل التشويش على المصلين والتالين لكتاب الله؟ جواب: لا يجوز اصطحاب الصبيان إلى المساجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره، إذا كان يحصل بذلك تشويش على المصلين أو على الذاكرين أو على قارئ القرآن. السؤال 50: ما نصيحتكم للمسلمين عامة وللمعتمرين خاصة في شهر رمضان المبارك؟ جواب: نصيحتي أن يكثروا من الطاعات من قراءة القرآن والذكر والإحسان إلى الخلق وغير ذلك. انتهى كتاب الفتاوى المكية، وإليكم فتاوى في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد سمعت جواب هذه الأسئلة التي وجهت إلي في باب مسح الخفين والعمائم والجبيرة، وكانت مطابقة للجواب الذي صدر مني على المسجل، وأدخلت عليها شيئا يسيرا من التعديلات، وقد أذنت بطبعها لمن أراد أن يطبعها بشرط العناية بالتصحيح وألا يحتفظ بحقوق الطبع لنفسه ولا لغيره، وأسأل الله للجميع التوفيق والقبول. قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 19 من شهر الخامس 1400 هجرية. السؤال الأول: ما المقصود بالخفاف والجوارب؟ جواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب. السؤال الثاني: ما حكم المسح على الخفاف والجوارب، وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة؟ الجواب: المسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابسا فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل، ودليل ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كتاب الله ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله تعالى وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم فتكون الرجلان مغسولتين، والثانية وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم فتكون الرجلان ممسوحتين. والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هو السنة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما. وأما دلالة السنة على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومما يذكر من النظم قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: ما هي الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين مع الأدلة على ذلك؟ جواب: يشترط للمسح على الخفين 4 شروط. الشرط الأول أن يكون لابسا لهما على طهارة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذر، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيهما لأن النجاسة فيهما، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهرا. والشرط الثالث أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه. الشرط الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح فيها بعد الحدث، وتنتهي 24 ساعة بالنسبة للمقيم، و72 ساعة بالنسبة للمسافر. فإذا قدرنا أن شخصا تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة 5 بالتوقيت الزوالي، فإنه ابتداء المدة تكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس. فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة فإنه ابتداء المدة تكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس. فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإن له أن يصلي الفجر أي فجر يوم الخميس بهذا المسح، ويصلي ما شاء أيضا ما دام على طهارته، لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح، ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين، وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر. السؤال الرابع: ما صحة ما اشترطه بعض الفقهاء أن يكون ساترين لمحل الفرض؟ جواب: هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه، فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام بقي فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد. وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف، لأنه ليس المقصود من الخف الستر، ستر البشرة، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئا للرجل وناعما لها، وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق، وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل، ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم. والمهم أنه ما دام اسم الخف باقيا فإن المسح عليه جائز. السؤال الخامس: رجل تيمم ولبس الخفين، هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علما أنه لبسهما على طهارة؟ جواب: لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط. على هذا أيضا، لو أن إنسانا ليس عنده ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادما، أو يشفى من مرضه إن كان مريضا، لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم. نكتفي بهذا القدر من فتاوى في المسح على الخفين، وسوف نقدمها كاملة على شريط آخر إن شاء الله. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فتاوى في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد سمعت جواب هذه الأسئلة التي وجهت إلي في باب مسح الخفين والعمائم والجبيرة، وكانت مطابقة للجواب الذي صدر مني على المسجل، وأدخلت عليها شيئا يسيرا.

من التعديلات، وقد أذنت بطبعها لمن أراد أن يطبعها بشرط العناية بالتصحيح، وألا يحتفظ بحقوق الطبع لنفسه ولا لغيره، وأسأل الله للجميع التوفيق والقبول. قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 19 من الشهر الخامس 1400 هجرية. السؤال الأول: ما المقصود بالخفاف والجوارب؟ جواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب. السؤال الثاني: ما حكم المسح على الخفاف والجوارب، وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة؟ جواب: المسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابسا فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل، ودليل ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله تعالى وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم، فتكون الرجلان مغسولتين، والثانية وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم، فتكون الرجلان ممسوحتين. والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هي السنة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما. وأما دلالة السنة على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومما يذكر من النظم قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى بيتا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثالث: ما هي الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين مع الأدلة على ذلك؟ جواب: يشترط للمسح على الخفين 4 شروط. الشرط الأول: أن يكون لابسا لهما على طهارة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني: أن يكون الخفان
أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذن أو قذر، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهرا. والشرط الثالث أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه. الشرط الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر. فإذا قدرنا أن شخصا تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي، فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس. فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإن له أن يصلي الفجر، أي فجر يوم الخميس، بهذا المسح، ويصلي ما شاء أيضا ما دام على طهارته، لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح، ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين، وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر. السؤال الرابع: ما صحة ما اشترطه بعض الفقهاء أن يكون ساترين لمحل الفرض؟ جواب:
هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه، فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام باقيا فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد، وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف، لأنه ليس المقصود من الخف الستر، ستر البشرة، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئا للرجل وناعما لها، وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق، وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم. والمهم أنه ما دام اسم الخف باقية فإن المسح عليه جائز. السؤال الخامس: رجل تيمم ولبس الخفين، هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علما أنه لبسهما على طهارة؟ جواب: لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنني أدخلتهما طاهرتين. وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط. على هذا أيضا، لو أن إنسانا ليس عنده ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادما، أو يشفى من مرضه إن كان مريضا، لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم. السؤال السادس: هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أو الكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما، وكذلك نية أنه سيمسح مسح مقيم أو مسح مسافر، أم هي غير واجبة؟ جواب: النية هنا غير واجبة، لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلا، فلا يشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نية المدة، بل إن كان مسافرا فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيما فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها. السؤال السابع: ما هي المسافة أو السفر الذي يجيز المسح على الخفاف ثلاثة أيام بلياليها؟ جواب: السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة هو السفر الذي تكون مدة المسح فيه ثلاثة أيام بلياليها، لأن حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه يقول: إذا كنا سفرا، فما دام الإنسان مسافرا يقصر الصلاة فإنه يمسح ثلاثة أيام.
السؤال الثامن: إذا وصل المسافر أو سافر المقيم وهو قد بدأ بالمسح، فكيف يكون حساب مدته؟ جواب: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح، وإذا كان مسافرا ثم قدم فإنه يتم مسح مقيم. هذا هو القول الراجح. وذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، ولكن الراجح ما قلناه أولا، لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر، وسافر فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون 3 أيام. السؤال التاسع: شخص شك في ابتداء المسح ووقته، فماذا يفعل؟ جواب: في هذه الحال يبني على اليقين، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح. ودليل هذه القاعدة وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. السؤال العاشر: رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى، فما حكم صلاته؟ جواب: إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح سواء كان مقيما أو مسافرا فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلا، لأن وضوءه باطل، حيث إن مدة المسح انتهت، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءا كاملا، يغسل رجليه، وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة. السؤال الحادي عشر: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه، فهل يجوز المسح عليها؟ جواب: إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه، فإن كان هذا هو الوضوء الأول، أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه، فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ. أما إذا كان هذا الوضوء وضوءا مسح فيه على شرابه، فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة الماء، وهذه طهارة بالمسح. هذا ما يعلم من كلام أهل العلم. ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية، فإن هذا قول قوي، ولكنني لم أعلم أن أحدا قال به. الذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي، لأن طهارة المسح طهارة كاملة، فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح، لكنني ما رأيت أحدا قال بهذا. سؤال: إذن لا تقول إن خلع الخفين من مبطلات المسح؟ جواب: إذا خلع الخف
لا تبطل طهارته، لكن يبطل مسحه دون الطهارة. فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوءه فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه. والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة. غسل فيها الرجل على ما علمناه من كلام أهل العلم. سؤال: رجل يمسح على كنادر في أول مرة، ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب، هل يصح مسحه أم لا بد من غسل الرجل؟ جواب: هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان، ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية. فمثلا إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. السؤال 13: كثيرا ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ومحل المسح. جواب: كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة: فمسح عليهما، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال مسح عليهما، فظاهر السنة هو هذا. نعم، لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى. وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمنى وكلا يديه على اليسرى، هذا لا أصل له فيما أعلم، إنما العلماء يقولون يمسح باليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى. سؤال: رأينا أشخاصا يمسحون من أسفل وأعلى، فما حكم مسح هؤلاء وما حكم صلاتهم؟ جواب: صلاتهم صحيحة ووضوءهم صحيح، لكن ينبهون على أن المسح من الأسفل ليس من السنة، ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط. سؤال: ما هو توجيه قول ابن عباس ما مسح الرسول بعد المائدة، وما روي عن علي سبق الكتاب الخفين؟ جواب: لا أدري هل يصح عنهما أو لا، وقد ذكرت قبل هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بها بعد موته، وبين أن الرسول وقتها، وهذا يدل على أن الحكم ثابت عنده إلى ما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن النسخ. سؤال: هل أحكام المسح على الخفين جارية على المرأة كما هي بالنسبة للرجل، وهل هناك فرق في هذا؟ جواب: ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا، وينبغي أن تعلم قاعدة، وهي أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء،
وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما. سؤال: ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئا في رجله كحجر صغير ونحوه؟ جواب: إذا أدخل يديه من تحت الشراب الجوارب فلا بأس في ذلك ولا حرج، أما إن خلعها فينظر، إن خلع جزءا يسيرا فلا يضر، وإن خلع شيئا كثيرا بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل. سؤال: يشتهر عند عامة الناس أنهم يمسحون على الخفين 5 صلوات فقط ثم بعد ذلك يعيدون مرة أخرى. جواب: نعم، هذا مشهور عند العامة، يظنون أن المسح يوما وليلة يعني أنه لا يمسح إلا 5 صلوات، وهذا ليس بصحيح، بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوما وليلة سواء صلى 5 صلوات أو أكثر، وابتداء المدة كما سبق من المسح، فقد يصلي 10 صلوات أو أكثر، فلو أن أحدا لبس الخف لصلاة الفجر يوم الاثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف أول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثاء، فهنا له أن يمسح إلى صلاة الفجر يوم الأربعاء، فيكون هنا صلى بالخف يوم الاثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح، وصلى يوم الثلاثاء الفجر ومسح الظهر ومسح العصر ومسح المغرب ومسح للعشاء، وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة، مثل أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة 5 وفي يوم الأربعاء مسح في الساعة 5 إلا ربعا وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس، فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيكون صلى 15 صلاة من حين لبس، لأنه لبسها لصلاة الفجر من يوم الاثنين وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الساعة 5 ومسح لصلاة الفجر يوم الأربعاء الساعة 5 إلا ربعا وبقي على طهارته حتى صلى العشاء، فيكون صلى 15 صلاة. السؤال 19: إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلا، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين؟ جواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف، فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسح فإن وضوءه لا ينتقض، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فإذا خلع فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء، وعلى هذا فيكون وضوءه باقيا، ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا، على ما أعلمه من كلام أهل العلم. عنوان: المسح على العمائم. السؤال 20: هل يجوز المسح على العمائم؟ وما هي حدود ذلك؟ وما هي صفة الإمامة؟ المسح على الإمامة مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجوز المسح عليها، فيمسح على الإمامة كلها أو أكثرها
ويسن أيضا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين. سؤال: هل يدخل في الإمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة؟ جواب: أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في الإمامة قطعا، وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبعة الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة

عنهن. سؤال: الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة، فهل يمسح عليه؟ جواب: الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه. عنوان: المسح على الجبيرة. سؤال: ما حكم المسح على الجبيرة وما في معناها وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة؟ جواب: أولا، لا بد أن نعرف ما هي الجبيرة. الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر، والمراد في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم في الظهر وما أشبه ذلك. فالمسح عليها يجزئ عن الغسل، فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها، فإنه يمسح عليها بدلا من الغسل، وتكون هذه الطهارة كاملة. بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة، فإن طهارته تبقى ولا تنتقض، لأنها تمت على وجه شرعي. ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة، وليس في الجبيرة دليل خال من معارضة. فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم، وقال إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة، ومن أهل العلم من قال إنه لضعفها لا يعتمد عليها، وهؤلاء اختلفوا. فمنهم من قال إنه يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه، ومنهم من قال بل يتيمم له ولا يمسح عليها. لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، أقرب الأقوال أنه يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه. وحينئذ نقول إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب. المرتبة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، ففي هذه الحال يجب غسله. المرتبة الثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل. المرتبة الثالثة أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له. المرتبة الرابعة أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه الحال يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو. سؤال: هل هناك شروط للمسح على الجبيرة؟ بمعنى مثلا إذا كانت زائدة عن الحاجة؟ جواب: الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاجة، فيجب أن تقدر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلا فهو من الحاجة. سؤال: هل يدخل في معناها اللفائف مثل الشاش وغيره؟ جواب: نعم يدخل. ثم ليعلم أن الجبيرة ليست كالمسح على الخفين تقدر بمدة معينة، بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها، وكذلك أيضا يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف كما سبق. فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء. جواب: ما هي كيفية المسح على الجبيرة؟ هل يعمها كلها أو يمسح بعضها مع التفصيل؟ جواب: نعم يعمها كلها، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه. فهنا

0: المسح بدل عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله، فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة. وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه. انتهى كتاب فتاوى في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع أوقاف صالح ابن عبد العزيز الراجحي أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان أثر العبادة في حياة المسلم، لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرني أن أتقدم بين أيديكم في هذا المركز المضاف إلى العز بن عبد السلام رحمه الله، في هذه الليلة الموافقة للتاسع عشر من شهر ذي الحجة عام 1400. يسرني ذلك لأنني أحب دائما أن يلتقي أهل العلم الناس ولا سيما بالشباب منهم لما في ذلك من الخير ومعرفة الحق والمناقشة فيه حتى تأتلف القلوب على دين الله عز وجل وعلى عبادة الله التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة، إن موضوع محاضرتنا هذه الليلة، أو على الأصح موضوع لقائنا في هذه الليلة، هو الكلام عن أثر العبادة، الأثر المنجز في هذه الدنيا والأثر الموعود في الدار الآخرة. وقبل أن نتكلم على أثر العبادة، ينبغي لنا أن نعرف ما هي العبادة وما هي الشروط العامة في قبولها. فنقول إن العبادة، وأرجو أن تكونوا معنا لأن ما سألقيه إن شاء الله تعالى سوف تحصل في مناقشة، أقول إن العبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد، والثاني المتعبد به. العبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد، والثاني المتعبد به. أما الأول فمعناه أن العبادة تطلق على نفس فعل العبد، وهي حركاته القولية والفعلية القلبية والظاهرة. فمثلا وضوئي يعني حركتي في الوضوء، هذا هو التعبد. كذلك حركة القلب من الخوف والرجاء وما أشبهه، هذا أيضا هو فعل العبد. وتطلق العبادة في المعنى الثاني وهو المتعبد به، وحينئذ نقول كما قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة كالوضوء والصلاة والصدقة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الخلق بالمال والجاه والبدن، هذه أعمال ظاهرة. أما الأعمال الباطنة فمثل التوكل على الله عز وجل والخشية منه والخوف منه ومراقبته وما إلى ذلك من الأعمال التي محلها القلب. فإذن العبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد الذي هو حركات الإنسان القولية والفعلية والقلبية، والثاني المتعبد به وهي الأمور المشروعة التي تعبد الله بها عبادة، والتي حدها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. واعلم أن مبنى العبادة على أمرين: أحدهما المحبة، والثاني التعظيم. مرة أخرى، مبنى العبادة على أمرين: أحدهما المحبة والثاني التعظيم. بمعنى أن الذي يبعث على العبادة والذي يحث عليها والذي يجعل الإنسان يقوم بها هما هذان الأمران: المحبة والتعظيم. فبمحبة المعبود يحصل فعل الأمر، لأنه إذا أحب معبوده امتثل أمره ليصل إليه. وبتعظيم المعبود يكون ترك النهي. ونحن نعلم جميعا أن الشرع إما أمور يطلب من العبد فعلها، وإما أمور يطلب من العبد إيش؟ تركها. كل الشرع إما أمور يطلب من العبد فعلها، وإما أمور يطلب من العبد تركها. فالتي يطلب من العبد فعلها مبنية على المحبة، لأن من أحب شيئا طلبه وطلب الوصول إليه. والتي هي منهيات التي يطلب تركها، تركها مبني على أي شيء؟ على التعظيم، لأن من عظم شيئا خافه، ومن خافه فلا بد أن يدع ما نهى عنه لئلا يقع في عقوبته. أرجو الانتباه، بارك الله فيكم. أقول إن العبادة مبناها على أمرين: أحدهما المحبة، والثاني إيش؟ التعظيم. فالمحبة تبعث على فعل الأوامر، والتعظيم يبعث على ترك النواهي. ونحن نعلم جميعا أن شريعة الله إما أوامر يطلب فعلها، وإما نواهي يطلب تركها. فالأوامر يبعث على فعلها محبة الآمر، والنواهي يبعث على تركها تعظيم الآمر والخوف منه. انتبه لهذا. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغبة أساسها المحبة، والرهبة أساسها التعظيم. والأقف على هذا، على هذه الجملة حتى نناقش فيما مضى، فنقول إن العبادة تطلق على أربعة معاني، إن أخطأت فقوموني. العبادة تطلق على أربعة معاني. طيب تفضل بينها لنا وأنت واقف. نعم أي نعم، التعبد والمتعبد به. طيب أحسن، تطلق على معنيين، التعبد والمتعبد به. ما هو التعبد؟ طيب تفضل. لا لا، التعبد فعل العابد، يعني حركات الإنسان، حركته في الوضوء، في الصلاة، في الحج، كذا. طيب المتعبد به ما هو؟ تفضل أحسن. طيب المتعبد به نحده، يعني أفضل ما، يعني أحسن ما رأيت من الحدود، حد شيخ الإسلام ابن تيمية، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، والأمثلة كثيرة جدا. قلنا إن مبنى العبادة على أمرين، مبنى العبادة على أمرين، سواء التعبد أو المتعبد به مبني على أمرين. نعم، أحدهما طيب المحبة والتعظيم. أحسنت، المحبة تبعث الإنسان على أي شيء؟ من يعرف؟ لا اللي أخذ ما يعرف. نعم يا أي نعم. لا لا، المحبة تبعث. نعم اللي جنبه أحسن. اسمع، المحبة تبعث على فعل الأوامر، ووجه ذلك ما أشرت إليه، أن من أحب شيئا إيش طلب الوصول إليه. طيب التعظيم يبعث، نعم إيش، على اجتناب النواهي. أحسن، لأن من عظم شيئا خاف منه، فإذا خاف منه هرب من معصيته لئلا يقع في عقابه. طيب بارك الله فيكم، كل عبادة لا يمكن قبولها إلا بشرطين أساسيين دل عليهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسله. انتبه، أقول لرسله أو أقول والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد؟ ها؟ أقول المتابعة لرسله، لأن الأديان السابقة حين قيامها العمل بها عبادة ولا لا؟ قولوا يا جماعة العمل بها عبادة. إذا سمعنا من أهل العلم والمتابعة لرسول الله، فإما أن يراد بالرسول هنا الجنس، وإما أن يراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول إن هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعمل بدين سوى دينه، لأن دينه ناسخ لجميع الأديان. الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، ما معنى الإخلاص لله؟ أخلص الشيء إذا أزال عنه الشوائب، ومنه يقال لبن خالص، يعني غير مخلوط بماء. فالإخلاص لله معناه تنقية القصد من الشوائب، بأن لا يريد الإنسان بعبادته شيئا سوى الله عز وجل، لا يريد بها أن يمدح أمام الناس، ولا يريد بها أن ينال شيئا من الدنيا، ولا يريد بها مالا، ولا يريد بها مرتبة. المهم أنه يخلص العبادة لله. انتبه لهذا الشرط، وهو شرط من أشق ما يكون على النفس. قد يقول الإنسان ما أسهل الإخلاص، والحق أنه ليس كذلك. الإخلاص أشد شيء على النفس، حتى قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. أسأل الله أن يخلص لي ولكم النية. الإخلاص صعب. كثير من الناس قد يخلص لله عز وجل، لكن تجد في قلبه شيئا من إرادة الدنيا، لو لم يرد إلا أن يعيش عيشة حميدة، لأن بعض الناس يتعبد الله علشان ينال الحياة الطيبة، لأن من آثار العبادة الحياة الطيبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن إذا قصدت بعبادتك وجه الله فهذا هو الإخلاص. إذن الإخلاص أن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة، لا يريد عرضا من الدنيا إطلاقا. المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان متمشيا في عمله على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل ما يفعل ويقول ما يقول، يدع ما يدع. فما هو ضد الإخلاص؟ ضده الشرك. وما هو ضد الاتباع؟ ضده البدعة. إذن الإخلاص أن يقصد بعبادته وجه الله والدار الآخرة، فلا يشرك مع الله أحدا. والمتابعة أن يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، فلا يبتدع في دينه ما ليس منه. ما هو الدليل من كتاب الله وسنة رسوله؟ استمع: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه فيها الشرطين، أو فيها الشرطان ولا شرط واحد؟ يلا يا الشباب، فيها الشرطان أو شرط واحد؟ من يعرف يشير بيده؟ تفضل. ها، أصبر، فيها شرطان ولا شرط واحد؟ طيب وبين لي وجه ذلك. مخلصين له الدين، هذا إخلاص. حنفاء، أحسنت، بارك الله فيك. في هذه الآية الشرطان: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الإخلاص. حنفاء، هذه المتابعة. طيب، وقال الله تعالى عن محمد رسول الله والذين معه، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. أتموا الآية، هذه في سورة الفتح كل مغيبها. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ما أعذركم في تكميل الآية؟ ها، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا الإخلاص. يبتغون من الله الفضل والرضوان، لا يريدون عرضا من الدنيا، ففي هذا الإخلاص. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه المتابعة، وإن كان هي أيضا تشمل الإخلاص. أما من السنة فاستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يشير إلى أي شيء؟ إلى الإخلاص. ثم ضرب مثلا بالهجرة فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انتبه، رجلان هاجرا، العمل واحد ولا متنوع؟ ها، واحد، لكن القصد مختلف. الأول هاجر إلى الله ورسوله فنال مقصوده، الثاني هاجر إلى الدنيا أو إلى متاع الدنيا من شهوة البطن أو الفرج فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الإخلاص. المتابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد بمعنى مردود. طيب أسألكم سؤال عارض، رد هو اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا اسم تفضيل ولا ما هو؟ إيش؟ مصدر بمعنى اسم المفعول. هل تأتيني بمثال بارك الله فيك لمصدر بمعنى اسم المفعول غير هذا؟

0: طيب، الحمل في البطن بمعنى وإن كنا ولاة حمل، الحمل في البطن بمعنى محمول، وهذا شائع في اللغة العربية. طيب الآن الشرطان الأساسيان لقبول العبادة أن تكون مبنية على أن تتضمن شرطين، هما إيش؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة، انتبه لها، لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة: في السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. أعيد مرة ثانية: لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. أعيدها الثالثة وأطالبكم بإعادتها علي: لا تتحقق المتابعة حتى يوافق العمل الشريعة في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. من يعيدها علي؟ ما شاء الله، الحمد لله. طيب أخ، أي نعم نعم نعم. والصفة والزمان والمكان، أحسنت. طيب نأخذ عليها أمثلة. السبب بمعنى أن يكون سبب هذه العبادة ثابتا شرعا، فإن لم يكن ثابتا شرعا فإنها ليست عبادة ولا تقبل. عند إذا عطس الإنسان فقال الحمد لله، موافقا للشرع في السبب ولا لا؟ ها؟ لأن الشرع أمر الإنسان العاطس أن يحمد الله، فالعطاس سبب للحمد. إذا تجشأ الإنسان فحمد الله، هل يكون هذا موافقا للشرع؟ تعرفون الجشاء ولا لا؟ ها؟ الجشاء ما تعرفونه؟ معروف الجشاء، إذا امتلأ بطن الإنسان وهضم منه شيء ظهر صوت، هذا الصوت يسمى جشاء، ويسمى عند العامة ترى الناس تختلف فيه اللغة، مش يسمى عندكم التغار. طيب لو حمد الله عند التغرة مثلا، هل يكون موافقا للشرع في السبب ولا لا؟ نعم. اثنين احداكم تفضل. ما ورد؟ اذا نقول لا يشرع هذا الشيء. اسمع: انتهى رجل من قراءته وعند انتهائه منها قال صدق الله العظيم. قل يا اخ. اي نعم تفضل. هل في هذا متابعة للشرع؟ لماذا؟ لأنه لم يرد، بل إن الذي ورد خلاف ذلك في الواقع. فقد قرأ ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا بكل أمة من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك، فسكت ابن مسعود ولم يقل صدق الله العظيم. وقرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم حتى ختمها ولم يقل صدق الله العظيم. طيب، ما تقولون في رجل ضحى بفرس؟ الأخ هذا عندي، ما تقول في رجل ضحى بفرس؟ تقبل الأضحية ولا ما تقبل؟ فرس يساوي 10,000 ريال، وآخر ضحى بشاة ب200 ريال، الشاة تقبل والفرس ها؟ قل لي تقبل ولا ما تقبل أضحيته؟ ها؟ لا تقبل. ما الذي خالفت فيه الشريعة؟ طيب الفرس يقول الفرس يؤكل، خالفها في الجنس. بارك الله فيك، أحسنت. طيب، رجل صلى الظهر 5، قول يا أخ. تقبل صلاته ولا لا؟ ها؟ اي نعم، صلى ظهر 5 ركعات. ها؟ سؤالي، هل تقبل ام لا؟ هذا رجل جاء الينا وقال انا صليت ظهر 5 متعمدا. نعم. لماذا؟ خلفت ايش؟ لكن خالفت الشريعة في الجنس. سبحان الله، ما ضبطت الأشياء الست التي لابد فيها من موافقة القدر. طيب، بارك الله فيك، إذا لا تقبل لمخالفة الشريعة في قدرها. اسرع. رجل أدى الحج في ذي القعدة. نعم أنت. قل ليش مخالفة في الزمان. طيب، رمى الجمرات في اليوم 11 قبل الزوال. ها؟ أو ما حجزت؟ ما حجزت. طيب، اسمع. نعم يا عم. قل أنت اللي وراك كفر. رمى الجمرات 3 في اليوم 11 قبل الزوال. اسمع، بارك الله فيك، عجب، لا تتفصل. سألتك الآن، رجل رمى الجمرات 3 يوم 11 قبل الزوال، يقبل رميه ولا ما يقبل؟ ما يقبل. وش اللي خالف الشرع؟ خالف في الزمان. أحسنت. اسأل. رجل اعتكف في بيته. الأخ، أي نعم. أين مكان الاعتكاف؟ في المسجد، وهذا اعتكف في البيت فلا يقبل. طيب، أحسنت. الآن بارك الله فيكم، اسأل. الآن تبين لنا أن العبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين، هما الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. تفرع على هذين، وأرجو أن تنتبه أن كل من تعبد لله بعبادة فإننا نقول له هات الدليل. كل من تعبد لله بعبادة فإننا نقول له هات الدليل حتى تتحقق المتابعة. عرفتم يا جماعة؟ ولهذا لو قال قائل أنا الآن أعمل هذه الأعمال أتقرب لله بها وأشعر بأن قلبي يلين ويتقرب من الله، كيف تمنعوني؟ نقول له هنا الأصل في العبادات. وش الأصل فيها؟ الأصل في العبادات المنع. انتبه لهذه القاعدة، الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها، لأن من شرط قبولها المتابعة، وإذا لم يكن لها أصل فأين المتابعة؟ ولهذا الذين أحدث احتفالات في ليلة المعراج كما يزعمون، هل يقبل منهم هذا الاحتفال ولا يرد؟ يرد في يوم ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام أحدث احتفالات، ترد ولا لا؟ ترد. وعلى هذا فقيس. وبعد هذا الكلام في تعريف العبادة ومبنى العبادة وشروط العبادة، ننتقل إلى ثمرات العبادة. للعبادة ثمرات عاجلة وموعودة، عاجلة في الدنيا وموعودة في الآخرة. أما في الدنيا فإن من ثمراتها الحياة الطيبة، لقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه ثمرة الدنيا. في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا لو فتشت في قلوب العالم لوجدت أسعد الناس وأشرحهم صدرا وأشدهم طمأنينة قلب من آمن وعمل صالحا، لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الجملة أيها الطلاب، هذه الجملة جملة شرطية يتحقق وجود المشروط بوجود إيش؟ بوجود الشرط. والذي قال لنا هذه الجملة الشرطية من هو؟ الله، ووعده حق وقوله صدق. فهذه من ثمرات العبادة، أن يكون الإنسان حيا حياة طيبة. وإني أسألكم: هل المراد بطيب الحياة كثرة الأموال والبنين؟ لا، ولكن المراد بطيب الحياة سرور القلب وانشراح الصدر وطمأنينة النفس وكون الإنسان دائما مسرورا. وكثرة المال والبنين قد توجب سوء الحياة إذا لم يكن الإنسان مؤمنا عاملا للصالحات. ومن ثمرات العبادة ولا سيما الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن الإنسان إذا عبد ربه فإن عبادته لله تعالى صلة به سبحانه وتعالى، فإذا اتصل بالله فإن قلبه يستنير ويرغب أن يعود إلى عبادة الله تعالى. ونحن نشعر إذا قمنا بعبادة على وجه الإخلاص التام وصفاء الذهن والخلو من الشوائب، نشعر بأننا نتذكر هذه العبادة ولذتها وحلاوتها ولو كان لنا عنها سنين عديدة. فهذا من فوائد العبادة، أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ولا سيما الصلاة. دليل ذلك قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الواقع فشاهد بذلك، فإن الإنسان كلما تذكر العبادة التي كان بها متصلا بربه فإنه يحصل له ارتداع عن المحرمات ورغبة في الطاعات. ومن ثمرات العبادة أن الإنسان يزداد بها علما، فكلما تعبد الإنسان لله بما عمل بما علم ازداد بذلك علما. واستمع إلى قول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وتأمل ذلك في نفسك، فإنك كلما ازددت عبادة ازداد علمك واستنار قلبك وحافظت على ما كنت عالما به من قبل. ولهذا قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. ومن ثمرات العبادة أنها تحسن سلوك المرء مع غيره من الناس، وتصلح المجتمع أفرادا وأمما، ويظهر ذلك جليا في العبادات التي شرع الشارع الاجتماع عليها كصلاة الجماعة مثلا. والشارع جعل للأمة الإسلامية اجتماعات يومية واجتماعات أسبوعية أكبر منها، واجتماعات سنوية أكبر من ذلك. الاجتماعات اليومية على الصلوات الخمس، والأسبوعية على إيش؟ ها؟ لا، صلاة الجماعة الجمعة صح، والحولية صلاة الأعياد، والعمرية العمرية الحج، فإن الحج يجب في العمر مرة، لكنه في الحقيقة سنوي، لأن إقامة الحج كل سنة فرض كفاية كما قاله أهل العلم. المهم أن القيام بالعبادة صلاح للمجتمع وسبب للأخلاق الفاضلة التي يتحلى بها العابد. ولكن احذر يا أخي أن تعبد الله على جهل، بل لا تعبد الله إلا على بصيرة وعلم، وإلا كان فيك شبه من فئة ضالة. فمن هي؟ إذا عبدت الله على جهل كان فيك شبه من فئة ضالة، من هي؟ نعم، واحد منكم يقول تفضل. ها؟ النصارى؟ اي نعم، استلم. طيب اذا عن لك عباده او طرأ في ذهنك عباده وشككت هل هي مشروعه او غير مشروعه، ما الواجب عليك؟ الواجب ان تمتنع، وان زين الشيطان في قلبك فامتنع. وما اكثر الذين يفتون الناس اليوم بغير علم، حتى يتعبد الناس لله سبحانه وتعالى بعبادات لم يشرعها الله عز وجل، فاحذر من هذا. فهذه أربع فوائد أو ثمرات من ثمرات العبادة، والثمرات أكثر، لكن أظن الإخوان كأنهم يشيرون إلى أن ننهي الكلام في هذا الموضوع، لأن لديهم أسئلة، فأنتم إن وافقتموهم على رأيهم توقفنا، وإن شئتم أن نستمر استمرنا، وبالله التوفيق. ماذا تريدون؟ ها؟ طيب، الإخوان يقولون في الأسئلة فيها فوائد متنوعة، ويمكن يأتي شيء مما نريد أيضا. إذن ننهي هذا الكلام، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وخير الكلام ما قل ودل. أسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين.
1: سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسمع عن مذهب يقال له المذهب الأباضي، لو سمحتم يا شيخ تبينون لنا هذا المذهب وجزاكم الله خيرا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الواقع أن بيان هذا المذهب في هذا الوقت ليس مناسبا، ولكني أحيل هذا السائل على الكتب المؤلفة في بيان فرق الأمة، مثل الفصل لابن حزم، والملل والنحل للشهرستاني، وغيرهما من الكتب التي ألفت في هذا الشأن، نعم.
1: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله وأرجو من الله أن يجمعني وإياك وجميع المسلمين في جناته.
0: آمين.
1: وسؤالي هو أنني أريد أن أدرس فرع من العلوم، وهذا العلم يستلزم الدراسة في الخارج، وإني خائف على ديني عندما أذهب إلى هذه البلاد الكافرة، ولقد استشرت أقاربي وأصدقائي ولكنهم رفضوا مبدأ الدراسة في الخارج إلا واحدا أو اثنين من الأصدقاء، ولقد صليت صلاة الاستخارة مرتين، وبعد كل صلاة أراني أحب الدراسة في هذا الفرج من العلوم التي تستلزم الذهاب إلى الخارج، فما رأي فضيلتكم بارك الله فيكم، مع العلم أن الزواج ممنوع لأن هذه الدراسة عسكرية.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يجعلني وإياك من أحبابه، وأن يجمعنا وإياك وإخوان المسلمين في جنات النعيم. أما ما ذكرت من الدراسة في الخارج، فالدراسة في الخارج خطيرة جدا، بل السفر إلى الخارج خطير جدا، وكم من أناس سافروا إلى الخارج فرجعوا بدين غير ما ذهبوا به والعياذ بالله، أو رجعوا بأخلاق غير ما ذهبوا بها، نسأل الله العافية. وكم من أناس سافروا إلى الخارج وكانوا دعاة إلى الخير، بل كانوا قدوة في الخير، حتى إنهم لا يفوقون الموجودين في بلاد الإسلام. والمثل هذه ترجع إلى الشخص نفسه، والذي أرى أنه لا يجوز السفر إلى الخارج سفرا يقيم فيه الإنسان إلا بشروط ثلاثة: الأول أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات، لأن هناك سيتعرض لشبهات من النصارى ومن دعاة الضلال ممن ينتسبون إلى الإسلام، والإسلام بريء منهم، فلا بد أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات. أما من لم يكن لديه علم يدفع به الشبهات فمعنى ذلك أنه ذهب إلى البحر بغير سفينة، أو نزل إلى ميدان القتال بغير سلاح. والثاني أن يكون عنده دين يحميه عن الشهوات، لأن الشهوات هناك والمغريات كثيرة تغري الإنسان وتدع الحليم سفيها، إلا من عصم الله عز وجل. والثالث أن يكون في ضرورة للسفر، بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلاده، فإن كان يوجد فإنه لا يجوز أن يسافر إلى الخارج لأنه في غنى عن السفر إلى الخارج. فهذه الشروط الثلاثة طبقها على نفسك، فإن رأيت في دينك قوة وفي علمك عمقا والناس محتاجون إلى علمك أو إلى هذا العلم الذي تسافر من أجله، وليس في البلد ما يقوم مقامه، فلا بأس، وإلا فحماية الدين أهم من كل شيء.
1: سائل يقول: هل هناك فرق في سترة المصلي بين المسجد الحرام وغيره من المساجد؟
0: الصحيح أنه لا فرق بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، وأنه لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، لأن الأدلة عامة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذا بقوله: باب السترة بمكة وغيرها. فلا فرق بين مكة وغيرها. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ويمر بين يديه الطائفون رجالا ونساء، فهذا الحديث في صحته نظر لجهالة أحد رواته، وعلى تقدير صحته فإن ذلك في مكان الطواف، لأن المكان للطائفين، ومن صلى في مكانهم فهو الذي تعدى عليهم، فليس له الحق في أن يمنعهم. وأما ما سوى ذلك فإن مكة وغيرها على حد سواء.
1: سائل يقول: إني حججت عن والدتي هذا العام، ومعروف قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. السؤال: هل تغفر ذنوبي أم ذنوب والدتي؟ أفتونا مأجورين.
0: الذي يظهر من النصوص أن الذي له الحجة هو الذي تغفر ذنوبه، ولهذا لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها الذي لا يثبت عن راحلة قالت: أفأحج عنه؟ قال: نعم. وهذا يدل على أن الحج يقع عن المحجوج عنه ولا شك فيه، وإذا كان يقع عن المحجوج عنه فإن ما يترتب عليه من أحكام وآثار تكون للمحجوج عنه. لكن الحاج عن الغير ولا سيما إذا حج الإنسان عن أبيه وأمه يكون محسنا لذلك الغير ويكون بارا بوالديه، فيعطى ثواب المحسن وثواب البار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن الشاب ملتزم وأسير مع الشباب الملتزمين بطريق الحق إن شاء الله، ويذهبون إلى أماكن وزيارات فيما بينهم، وعندما أقول لوالدي أو لوالدي يرفضان، فما الحكم في ذلك؟ هل أعصيهما؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما ذكرت عن نفسك من أنك شاب ملتزم فإني أهنئك عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك عليه وسائر إخواننا الملتزمين دين الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الالتزام مبنيا على العلم والبرهان. أما منع والديك من مصاحبة أهل الخير فإنه لا وجه له، وإني أنصح هذين الوالدين وأمثالهما، أنصحهم من معارضة أولادهم في مصاحبة الأخيار، وأقول إن هذا منهم سفه، فالإنسان يحب من ذريته أن تكون ذرية صالحة، كما قال الله تعالى: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والإنسان العاقل يفرح إذا وجد أبناءه أو بناته مع أصحاب من ذوي الخير والرشد والصلاح. فنصيحتي لهذين الوالدين وأمثالهما أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يكونوا حجر عثرة يحولون بين أولادهم وبين الرجال الصالحين. أما بالنسبة لمشكلتك مع والديك في هذا الأمر، فأرى أن تصاحب الأخيار ولا تطع والديك في ذلك، فإنه لا طاعة لهما في مثل هذا الأمر الذي ليس فيه ضرر عليهما، بل فيه تفويت منفعة لك، وربما يكون فيه ضرر عليك، لأن الإنسان لا بد له من أصحاب، فإما أن يكون أهل خير وإما أن يكون أهل شر. فأنت استمر في مصاحبة الأخيار، ولا حرج عليك في مداراة الوالدين في هذه الحال، بمعنى أن تخفي عنهما مصاحبة هؤلاء الأخيار حتى تهدأ نفوسهما وتأتيهما شيئا فشيئا تبين لهم فائدة صحبة الرجل الطيب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة.
1: شاب يقول: أنا شاب أخرج مع إخوة من الشباب أصغر مني سنا، فأعمل بعض الأعمال لقصد تربيتهم، فمثلا إذا خرجت معهم في رحلة من الرحلات قمت الليل وأيقظتهم للصلاة، مع أنني لا أقوم الليل في البيت، ولكن قصدي من ذلك مقصد شرعي، ألا وهو تربيتهم على العبادة، فما رأيكم في ذلك؟
0: رأيي في ذلك أنه خير، أن هذا خير، أي أن كون الإنسان يتعبد الله عز وجل في مثل هذه الرحلات لا رياء ولا سمعة، ولكن ليحمل غيره على التعبد لله تعالى بها، وهو في نفسه يحاول ما استطاع أن يتعبد الله بها في وحدته وخلوته. فالمهم أن فعل الإنسان الخير وملازمته عليه من أجل أن يحمل غيره على ذلك مقصد حسن، ولا ينافي الإخلاص قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: سائل يقول: الذي يأتي إلى مكة كل جمعة هل تنصحه يعتمر في كل جمعة؟ السؤال الثاني له يقول: الذي يأتي مكة في كل يوم من خارج مكة هل عليه أن يطوف، أي أن يبدأ بالطواف في كل يوم؟
0: أما الأول الذي يأتي إلى مكة كل جمعة يأتيها من بعيد من بلده، فإنه لا حرج عليه أن يعتمر كل أسبوع، لأن شعره ينبت في هذه المدة فيحصل على النسك وهو الحلق أو التقصير، وإن كان التقصير هنا قد يكون متعذرا، ولكن لو جعلها جمعة من وراء جمعة لكان أقرب إلى إصابة الصواب. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كراهة الموالاة بين العمرتين، وقال إن ذلك باتفاق السلف. والإمام أحمد رحمه الله حد زمنا معينا وقال: إذا اسود رأسه فليعتمر. واسوداد الرأس بعد حلقه وإن كان الناس يختلفون فيه بعض الشيء، لكنه في حدود 15 يوما أو 20 يوما يكون ذلك. أما من يدخل إلى مكة كل يوم فإنه لا يلزمه البداء بالطواف، وما اشتهر عند الناس من أن تحية المسجد الحرام الطواف، فالمراد به من دخل لهذا الغرض، أي من دخل للطواف فإنه يبدأ به ولا يحتاج أن يصلي ركعتين. وأما من دخل المسجد الحرام لغير الطواف كمن دخله للصلاة أو لقراءة علم أو ما أشبه ذلك، فإنه كغيره من المساجد تحيته أن يصلي ركعتين.
1: سائل يقول: هل يخدش في الإخلاص أن يطلب الإنسان الأجر الدنيوي الحاصل من العبادة كمن يطلب من صلاته نقاء النفس وصفاء السريرة؟
0: نعم، هذا لا شك أنه ينقص الإخلاص، يعني من يقصد شيئا من الدنيا بعمله الصالح لا شك أنه ينقص الإخلاص، كما أشار إلى ذلك صاحب تيسير العزيز الحميد في شرح التوحيد. ولو نوى وجه الله والدار الآخرة حصل له ذلك بالتبع، فهناك فرق بين من يجعل هذه النية أصلا ومن يجعلها تبعا. فأنت انوي بعبادتك التقرب إلى الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، وما يتفرع عن ذلك فإنه يأتي بالتبع، لا تجعله أصلا.
1: سائل يقول: هل يجب على الإمام أن يمد الله أكبر في الجلوس للتشهد الأول والأخير؟
0: لا يجب على الإمام أن نفرق بين التكبير في الصلاة بحيث يجعل للجلوس تكبيرة معينة وللركوع تكبيرة معينة وللقيام تكبيرة معينة، هذا لا يجب بلا شك، وما علمت أحدا من العلماء قال بوجوبه. ولكن قل لي: هل يشرع ذلك؟ بمعنى هل نقول

0: إنه يفرق بين التكبيرات. غاية ما قيل في هذا ما قاله بعض العلماء إنه يمد التكبير من السجود إلى القيام ومن القيام إلى السجود، قالوا لطول الفصل بينهما، فإن أطول انتقال يكون في الصلاة من السجود إلى القيام أو من القيام إلى السجود، قالوا فيمد التكبير ليكون ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهاء الانتقال. هذا قاله بعض العلماء. أما أن يجعل للجلوس للتشهد تكبيرا معينا يمده فهذا لم يقله حتى العلماء فيما اطلعت عليه من كلامهم. وبناء عليه فالذي أرى أن يجعل الإمام التكبيرات سواء، لأن أي إنسان يفرق بين التكبيرات سوف يطالب بالدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر رقي عليه وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولو كان يفرق بين التكبيرات لكان الاهتمام به يحصل بدون أن يصعد على المنبر. وقد وجدت فائدة من عدم التمييز بين التكبيرات، وهي أن المأموم يحرص على ضبط صلاته، لأنه يخشى أن يقوم في موضع الجلوس أو يجلس في موضع القيام فيخجل أمام الناس، يكون ضابط للركعات بنفسه، لكن لو اعتمد على تكبير الإمام سرح وبدأ يهوجس ولا يهتم، يمشي على هذا التكبير، إذا مده الإمام جلس وإذا لم يمده قام، وحينئذ يكون ذلك سببا لانشغال المأموم بالوساوس، لأنه يتابع الإمام على حسب نبرات صوته في التكبير. فوجدت من ذلك فائدة، وهي أن المأمومين كل واحد منهم يحرص على ضبط عدد الركعات ولا يسرح بالوساوس.
1: سالم يقول متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء، وهل يجوز قولها بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر وصلاة المغرب؟
0: نعم، أذكار الصباح تبتدي بطلوع الفجر، ويجوز أن يقول الإنسان بين أذان الفجر وإقامة صلاة الفجر، ويمتد وقتها إلى ما بعد طلوع الشمس، لأن كل هذا من الصبح. وأما أذكار المساء فإنها تبتدي من آخر النهار وتمتد إلى أول الليل. هذا فيما ذكر أنه من أذكار الصباح والمساء. أما ما خصص بالليل فإنه يكون بالليل، مثل قراءة آية الكرسي، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومثل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فإنهما ما قرأتا في ليلة إلا كفتا قارئهما. فالمهم أن ما قيد بالليل يكون بالليل، وما قيد في النهار يكون في النهار، وما قيد في الصباح أو المساء فإنه يكون في الصباح أو المساء. وقد علمت أن المساء يكون في آخر النهار وأول الليل، والصباح يكون من طلوع الفجر. فضيلة
1: الشيخ، نحن شباب في مركز الصيفي، ونحن نصلي فيه المغرب والعشاء، فقط، أي ليس في مسجد ولكن في مصلى، مع أننا نسمع النداء من المسجد خارج المركز. ولقد سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. ما رأيكم في الصلاة في المركز؟
0: إذا كان المسجد قريبا من المركز فإن الواجب أن يصلى في المسجد، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الواجب في صلاة الجماعة أن تكون في المساجد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا حصلت الجماعة ولو في غير المسجد فإن ذلك مجزئ ومبرئ للذمة، وإن كان الأفضل المسجد، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. فإذا رأى القائم على هذا المركز أن في خروج المنتسبين إليه إضاعة للوقت، وربما لا يرجعون، ورأى أن اجتماعهم أضبط وأن اجتماعهم أيضا يستلزم أن لا يتأخر أحد منهم عن الصلاة، ورأى من المصلحة أن يصلوا في مكانهم،

0: فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس.
1: أنا شاب عمري 18 عاما، وإذا ذهبت إلى أقاربي من النساء يقصد لا يتحجبون عني ويقولون إنك صغير ولن نتحجب عنك إلا بعد الزواج، فهل أذهب إليهم أم أقطعهم؟
0: الواجب أن تذهب إليهم وتنصحهم وتقول لهم إن هذا الذي قالوه وأنهم لا يحتج وأنهن لا يحتجبن عنك إلا بعد الزواج قول باطل لا أصل له، فلن يبيح الله عز وجل للمرأة أن تبدي وجهها ويديها إلا للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وأما البالغ أو المراهق فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عنده، ذلك لأن عمره كبير والفتنة قد تحصل في كشف الوجه له، فإن أصررنا على أن يبقين على ما هن عليه من هذه المعصية فلا حرج عليه في مقاطعتهن لأنهن مصرات على المعصية، نسأل الله العافية.
1: يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقد احببناك في الله، ما رايك في اب يمنع ابنه عن صلاه الفجر ويقول له لا تذهب للصلاه لانك تزعجنا في الليل اذا قمت للصلاه؟
0: اعوذ بالله.
1: السؤال، هل يهجر هذا الابن اباه مع العلم انه اذا هجر والده لم يجد من يؤيه ويستره؟
0: اسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا من احبابه كما احببتنا فيه. واما بالنسبه لما ذكرت من أن والدك يمنعك من صلاة الفجر ويقول إنك تزعجنا، فإني أشكو إلى الله عز وجل أن يوجد مثل هذا في مجتمعنا، فإن هذا الأب الذي ينكر على ابنه أن يصلي الفجر بحجة أنه يزعجه، أفلا يعلم هذا الرجل المسكين أنه هو نفسه قد يزعج بسوء العاقبة وبالعذاب في الدنيا قبل الآخرة؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فكيف يأتي هذا المسكين الذي أسأل الله له الهداية ويقول لابنه لا تصل؟ هل هذا إلا مضادة ومنادة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني أرجو من الله، أشكو إلى الله تعالى، إني أشكو إلى الله أن يوجد مثل هذا في مجتمعنا، وأسأل الله تعالى أن يطهر مجتمعنا من هذا وأمثاله بهدايتهم إلى الحق والصراط المستقيم. وأقول لابن أخرج إلى صلاة الفجر وإن جزع ولدك من ذلك وإن نهاك عن هذا، وأما مقاطعته فلا تقاطعه إذا لم يكن لك بد من البقاء عنده، لأن مقاطعتك إياه تستلزم أن تضيع، ولكن اجلس عنده، ومع هذا فلا تيأس بل اسأل الله له الهداية والتوفيق وناصحه في كل مناسبة وقد يهديه الله عز وجل.
1: ما حكم من يقرأ القرآن عند الناس بصوت فيه خشوع وصوت جميل؟ ما حكم الذي يقرأ القرآن عند الناس بصوت فيه خشوع وصوت جميل ولكن إذا كان وحده قرأه بسرعة؟
0: تحسين القراءة في القرآن عند سماع الغير لها لا بأس به، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان حسن الصوت والقراءة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال أو سمعت ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، قال لو علمت أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته أكثر. وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحسن قراءة القرآن من أجل استماع غيره له لما في ذلك من المعونة على البر والتقوى، فإن الإنسان إذا كان حسن الصوت جميل القراءة فإن الأسماع تصغي إليه وتلتذ بقراءته وتستمع إليه، ويكون في ذلك عون على الاستماع لكلام الله عز وجل وتدبر معانيه، ولا حرج عليه في مثل هذا إذا حسنه إذا كان غيره يستمع إليه، أما إذا كان وحده فإنه يسرع به. ولكن يجب أن نعلم أن الإسراع بالقرآن على وجه يسقط الحروف أو بعضها لا يجوز، أما الإسراع الذي يكون لكن مع المحافظة على الحروف فلا بأس به.
1: يقول: أين تقضي الأرملة عدتها؟ وهل يجب أن تكون في بيت زوجها؟ وهل يجوز خروجها لحضور جمعة أو صلاة عيد؟ وهل تحتجب الأرملة عن رؤية الرجال المحارم أو غيرهم؟
0: يعني بالأرملة التي توفي عنها زوجها أين تعتد؟ فنقول تعتد في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، ويبلغ الكتاب أجله إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبمضي 4 أشهر و10 أيام من موته لا من علمها. وانتبه، لو أن امرأة توفي عنها زوجها وهي تطلق وبعد موته بدقائق وضعت الحمل، هل انقضت عدتها؟ ما الجواب؟ الجواب نعم، تنقضي عدتها. امرأة توفي عنها زوجها وهي تطلق وبعد موته بدقائق وضعت الحمل فإن عدتها تنتهي وتحل للأزواج حينئذ. يعني لو تزوجها إنسان قبل أن يدفن زوجها الأول لحل له ذلك، لأن الله يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وسبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. فيجب على المرأة المحادة أن تبقى في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، ويجب عليها أن تمتنع من كل لباس زينة، ويجب عليها أن تمتنع من التحلي سواء كان في العنق أو في الأذن أو في اليد أو في الرجل، ويجب عليها أن لا تتطيب إلا بالبخور عند الطهارة من الحيض للضرورة لذلك، ويجب عليها أن لا تتزين، أي أن لا تتحسن بالتحسينات من الكحل والتلوين الشفتين وما أشبه ذلك. ويجوز لها أن تخاطب الرجال، ويجوز لها أن تكلمهم في التلفون، ويجوز لها أن تخرج في الليل إلى سطح البيت، ويجوز لها أن تنظر إلى القمر حال إبداره. وأما ما اشتهر عند العامة من أن المرأة لا تنظر إلى القمر المحادة لا تنظر إلى القمر حال إبداره فهذا لا أصل له، وكذلك ما اشتهر عند العامة أنها لا تخرج إلى سطح البيت فهذا لا أصل له، وكذلك يجوز للمحادة أن تغتسل كل وقت ولا حرج عليها في الاغتسال. وأما ظن العامة أنها لا تغتسل إلا يوم الجمعة فهذا لا أصل له. ويجوز لها أيضا أن تقلم أظفارها وأن تسرح شعرها ولا حرج عليه في هذا كله. ومن البدع التي يفعلها بعض الناس أنه إذا تمت العدة خرجت المحادة بشيء معها من الطعام أو من الدراهم وتصدقت به على أول من يلاقيها، هذا أيضا لا أصل له. ولكن إذا تمت العدة فإنه لا يجب عليها حينئذ أن تمسك عما كان تمسك عنه في حال العدة.
1: سائل يقول: نسمع عن صلاة التسبيح أو التسابيح، ما حكم هذه الصلاة مع العلم أنني قرأتها في بعض الكتب ووردت في بعض الأحاديث؟ نرجو من فضيلتكم توضيح ما إذا كانت مشروعة أم لا.
0: نعم، صلاة التسابيح أو التسبيح غير مشروعة لأن حديثها شاذ متنا وشاذ عملا. أما شذوذه المتني فلأنه مخالف لما عهد من الصلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظه نكارة أيضا مثل قوله: يا عماه يا عماه وما أشبه ذلك في مقدمته، حيث يخاطب العباس. وأما شذوذها عملا فلأنه لم يعمل بها إلا قليل من الناس، ومثل هذه الصلاة لو كانت مشروعة لكانت مشهورة بين الأمة لما فيها من الفضل ولكانت معلومة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن حديثها كذب، وإنه لم يستحبها أحد من الأئمة. وعلى القاعدة التي أشرنا إليها حيث أنه لا بد من أن يتيقن أن جنسها مشروع، وإلا لم تكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أرى في هذه الصلاة أنها غير مشروعة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتعبد لله تعالى بها لعدم صحة حديثها.
1: شاب يقول: إنني أشعر في كثير من المرات بعدم الخشوع في العبادات، مع أنني أخلص النية لله وأتابع، وإني ولله الحمد أصوم الاثنين والخميس وأصلي جميع الصلوات في المسجد، وإني ولله الحمد لا أجد في نفسي كبرا، ومع ذلك لا أشعر بالخشوع مع أنني أقوم بجميع الشروط، فما الحل في نظركم؟
0: أسأل الله تعالى أن يثبت هذا الأخ السائل على الحق ظاهرا وباطنا. وأما عدم الخشوع بالصلاة في عباداته، فإن كان يريد بالخشوع البكاء فإن هذا ليس بشرط، أي أن الخشوع هو ظهور الذل والتعظيم لله عز وجل والمحبة، سواء بكى الإنسان أم لم يبكي. وأقول له: استمر على ما أنت عليه، ولا تفكر في هذا الأمر، لا تفكر في أن فيك عيبا وهو عدم الخشوع، لأن الشيطان يأتيك من هذه الناحية ويقول لك: أنت لم تخشى في عبادتك، وأنت لم تخلص لله، وما أشبه هذا من الكلام الذي يلقيه الشيطان في قلبك. فأرى أن تتلهى عن هذا كله، وأن تستمر في عبادتك وفيما أنت عليه، وأن تسأل الله عز وجل الزيادة من فضله، والله عز وجل أكرم من عبده، فإن من تقرب إلى الله تعالى شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتى إلى الله يمشي أتاه الله تعالى هرولة، فالله عز وجل أكرم من عبده. فإذا علم من قلبك أنك صادق النية وأنك محسن العمل فالله تعالى أكرم وفضله أوسع.
1: السؤال الثاني: رجل اعتمر وأدى مناسك العمرة ونسي أن يحلق أو يقصر، ولبس ثيابه ناسيا، فما الحكم في ذلك؟
0: السائل موجود جزاه الله خير. السائل موجود. على كل حال ما أدري ماذا صنع، هل أحد ذكره فحلق أو قصر، أو لم يذكره حتى الآن، أو أنه شرع في الحج قبل أن يحلق أو يقصر، ما أدري، ولكني سأجيب على كل الاحتمالات وهو أدرى بنفسي. فنقول: إذا نسي الإنسان أن يقصر بعد أن طاف وسعى وهو معتمر ثم لبس ثيابه، فإنه إذا ذكر يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويقصر وعليه ثياب الإحرام. لماذا؟ لأنه إذا لم يقصر لم يحل، وإذا لم يحل حرم عليه اللباس المعتاد، فيجب عليه أن يخلعه ثم يقصر. فإن قصر بدون أن يخلعه جاهلا فلا شيء عليه. أما إذا كان لم يقصر حتى أحرم بالحج، فإن عليه أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء في مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. وأما إذا نسي أن يقصر ولم يحج فإنه متى ذكر قصر، لأن التقصير لا آخر لوقته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذا في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فكذلك من نسى التقصير فإنه قصر متى ذكر.
1: رجل في يده جبيرة، وإذا أراد الصلاة توضأ ولا يمسح على جبيرة، ما مع العلم بذلك ونسي المسح عليها، فما الحكم في صلاته؟
0: إذا كان على الإنسان جبيرة وهي ما يوضع على الجرح، وكذلك لو كان فيه لزقة وهو ما يوضع على إذا كان على الإنسان كبيرة جبيرة وهي ما يوضع على الكسر، أو كان عليه لزقة توضع على جرح أو على فتق، فإن الواجب عليه عند الطهارة إذا كانت في أعضاء الطهارة أن يمسح عليها، فإن نسي أن يمسح عليها وجب عليه إعادة الطهارة من جديد والمسح عليها، وأن يعيد الصلاة التي صلاها في هذه الطهارة التي لم يمسح فيها على الجبيرة، لأن المسح على الجبيرة قائم مقام الغسل، ومعلوم أن الإنسان لو نسى أن يغسل عضوه الذي يجب عليه أن يطهره فإن طهارته لم تتم، وعليه أن يعيد الطهارة والصلاة إذا ذكر.
1: سؤال من سائل يقول: هل من الممكن عبادة الله وحده بالحب وحده، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، كما ذكر ابن القيم؟
0: هذا الحديث في صحته نظر، ولا أدري هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح، ولكن لا شك أن الناس تختلف أحوالهم، فمن الناس من يغلب جانب المحبة والرجاء، ومنهم من يغلب جانب التعظيم والخوف، والأولى للإنسان أن يكون في سيره إلى الله عز وجل جامعا بين الخوف والرجاء. والعلماء رحمهم الله أرباب السلوك اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يقول يغلب جانب الرجاء، ومنهم من يقول يغلب جانب الخوف، ومنهم من يقول إذا هم بالمعصية فليغلب جانب الخوف، وإذا كان قد فعلها وتاب منها فليغلب جانب الرجاء، أي يغلب جانب الرجاء في باب الأوامر وجانب الخوف في باب النواهي. ومنهم من يقول إذا كان صحيحا فليغلب جانب الخوف، وإذا كان مريضا فليغلب جانب الرجاء. ولكن الأصل أن الأولى أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا، كما قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. والخوف والرجاء للسائر إلى الله تعالى بمنزلة الجناحين للطائر، إذا انكسر أحدهما اختل طيرانه.
1: سؤال الثاني يقول: هل هناك أقوال باطنة حسب تعريف
0: ابن تيمية
1: للعبادة؟
0: باطنة؟ نعم. هناك أعمال باطنة بالنسبة للعبادة. الأعمال الباطنة هي أعمال القلوب، والقلب له قول وله عمل، أما قوله فهو الإقرار والتصديق، وأما عمله فهو الخوف والرجاء والمحبة وما أشبه ذلك مما يكون فيه تحرك للقلب. وأنتم تعلمون الفرق بين مجرد الإقرار والتصديق وبين الحركة القلبية كالخوف والرجاء والمحبة والتعظيم وما أشبه ذلك.
1: رجل متزوج ويريد أن يتزوج أخرى، هل يعطي الزوجة الأولى مثل مهر الزوجة الثانية، حيث أن بعض الناس يقولون بأن هذا رجل؟
0: لا يجب على من أراد أن يتزوج امرأة أخرى أن يعطي الأولى شيئا، لا مقدار المهر مهر الثانية ولا دونه ولا أكثر منه، وذلك لأن الله تعالى قد أباح للإنسان أن يتزوج من النساء إلى أربع، فهو قد فعل مباحا. وكون بعض النساء إذا تزوج عليهن الزوج غضبن وزعلن وربما يهجرن الزوج أو ربما يهربن إلى أهلهن، فإن هذا كله من الغيرة التي لا تحمد. والمرأة العاقلة المؤمنة هي التي تعذر زوجها في فعل ما أحل الله له. والخلاصة أنه لا يجب عليه أن يعطي الزوجة الأولى شيئا أبدا، لأن من حقه أن يتزوج بمن شاء في الحدود التي حددها الشرع. نعم، إذا أراد أن يعطيها ما يجبر قلبها من باب التبرع والتطوع فإن هذا لا بأس به.
1: سالم يقول: ما رأي فضيلتكم في طالب العلم المبتدئ في الفقه؟ هل تنصحه أن يبدأ بقراءة كتب المتون وشرحها أم في كتب الأحكام الشرعية؟
0: ما أدري ماذا يريد السائل بقول كتب الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية هي كتب الفقه. والذي أشير عليه به أن يقرأ كتب الفقه المختصرة، لكن على شيخ يبين له الراجح بالدليل، لأن كتب الفقه قد تكون مبنية على التقليد المحض، وحينئذ يكون فيها خطأ أحيانا. وعليه فإن الأفضل أن يكون درسه على عالم يبين له الأحكام، أي يبين له الصحيح، حتى يكون فقهه مبنيا على القول الراجح. وهذا يرجع إلى العالم الذي يتلقى العلم منه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن المعلوم أن أسماء الله تعالى توقيفية، فلا نقول مثلا الزارع أو الماكر، ولكننا نجد في بعض كتب السلف أعلاما تقع على الله تعالى، مثل الشارع، الصانع، المشرع، فما رأيك يا شيخ بارك الله فيك؟
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم غير الوصف، فالاسم هو ما تسمى الله به عز وجل، وأما الوصف فإنه هو الذي يكون من باب الفعل، مثل قوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن إيش؟ أم نحن المنشئون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذا يراد به الوصف، ولهذا لما جاءت الخالق اسما من اسماء الله جاءت بلفظ المفرد: إن ربك هو الخلاق العليم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إذا قال الخالق البارئ، بخلاف ما يقصد به الفعل الخالقون. على كل حال، الفعل غير الاسم، يعني ما دل على الصفة التي هي فعل من أفعاله فهو غير الاسم الذي تسمى به. ولهذا نقول إن ما دل على فعل من أفعاله مما هو وصف أي اسم فاعل، فإنه يجوز أن يطلق على الله من باب الخبر لا من باب التسمية، لأن الأخبار أوسع من الإنشاء. فالصانع والمريد والفاعل والمتكلم كلها من أوصافه وليس من أسمائه. وبهذه المناسبة أود أن الأقسام ثلاثة: القسم الأول الأسماء، والثاني الأوصاف التي يوصف بها ولا تحتمل نقصا، والثالث الأوصاف التي يوصف بها بقيد، بمعنى أن إطلاقها يكون نقصا. بل هناك شيء رابع وهو ما كان نقصا محضا. فالأقسام إذن أربعة: الأول ما تسمى الله به، مثل الرحمن، الرحيم، الله، هذه صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. الثاني ما كانت خبرا، فهذه الأخبار تكون مقيدة على حسب ما جاءت به، وإن كانت تتضمن كمالا أحيانا ونقصا أحيانا فإنها لا تذكر على سبيل الإطلاق. فالماكر مثلا لا يخبر عنه بأنه ماكر على سبيل الإطلاق، وإن كان يخبر عنه بأنه متكلم على سبيل الإطلاق، لأن الماكر تكون للمدح وتكون للذم. أما القسم الرابع وهو ما كان ذما محضا فإنه لا يجوز، مثل الأعمى، الأصم، وما أشبه ذلك، هذه لا تدل على الله مطلقة لأنها كلها نقص. فالأقسام إذن أربعة: اسم، خبر لا يتضمن نقصا، خبر يكون نقصا في حال دون حال، خبر هو نقص بكل حال، فالأول يطلق على الله ويسمى به، والأخير لا يطلق على الله أبدا لا خبرا ولا اسما، والثاني يطلق على الله مثل المتكلم والمريد والصانع، والثالث يطلق عليه مقيدا فيقال إن الله تعالى ماكر بما يمكر به مستهزئ بما يستهزئ به، ولا يطلق على الله على سبيل الإطلاق.
1: يقول: لقد سمعت من رجل ثقة عن عالم بعلوم القرآن ويعتبر حجة في ذلك يقول إن التجويد واجب، فما رأيك بهذا الحكم؟
0: الذي أرى أن التجويد إن كان المراد به إقامة الحروف بحركاتها فهذا واجب، ولا يجوز لأحد أن يغيره، لأن ذلك تغيير لكلام الله عز وجل، فلا يجوز أن يغير حتى وإن كان التغيير لا يحيل المعنى. أما إذا كان المراد بالتجويد ما يعرف من القواعد التي يلتزم فيها المجود صفات الحروف فليس هذا بواجب، ولا يمكن لأحد أن يقيم الحجة على وجوبه، بل إننا نسمع، بل أقول إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمد الله والرحمن والرحيم في قراءته، ومن المعلوم أن هذه لا تحتاج إلى مد، فمدها طبيعي يأتي بدون قصد، وهي ممدودة بحسب السنة غير مستحقة للمد بحسب قواعد التجويد المعروفة. اللهم إلا إذا وقعت عند الوقف فإنه يكون لها مد عارض. فالذي تدل عليه الأدلة أن التجويد ينقسم إلى قسمين: إقامة الحروف بحركاتها، وهذا واجب، إقامة الحروف بحركاتها وصفاتها فهذا ليس بواجب، يعني الصفات.
1: السؤال الأخير يقول: هل يباح للمسلم أن يوصي إخوانه بالدعاء له؟ وما مدى صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنسنا يا أخي من دعائك؟
0: أما هذا الأثر فهو غير صحيح، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعول عليه. وأما دعاء الإنسان لأخيه، وأما طلب الإنسان من أخيه أن يدعو له، فهذا يكون على ثلاثة وجوه: أحدها أن يطلب منه الدعاء لعموم المسلمين، فهذا لا بأس به، وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طلب من العباس أن يدعو للمسلمين بالغيث، لأن الطالب الآن لا يريد الشيء لنفسه خاصة. والثاني أن يطلب من أخيه الدعاء لمصلحته ومصلحة أخيه، أما مصلحته فظاهر، وأما مصلحة أخيه فيريد بذلك أن ينتفع أخوه بالدعاء من أجل إحسانه إلى الطالب، وأن ينتفع بالدعاء لأنه إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، فهذا أيضا لا بأس به. أما الوجه الثالث أن يطلب منه الدعاء لمصلحته الخاصة ولا يلاحظ أن الداعي ينتفع بذلك، فهذا لا ينبغي، حتى جعله بعض العلماء نوعا من المسألة المذمومة. ثم إن اعتماد الإنسان على غيره كان يقول ادعو الله لي ادعو الله لي قد يمنعه من أن يسأل هو لنفسه، ثم إنه قد يوجب لهذا المطلوب منه أن يغتر بنفسه وأن يرى أنه أهل لطلب الدعاء منه، وهذه مسألة أشد خطرا من مدح الإنسان أمام وجهه. فصارت الوجوه الآن ثلاثة: أن يكون الطلب لمصلحة المسلمين عموما فهذا لا بأس به وقد جاء فيه الآثار. الثاني أن يقصد الطالب منفعة نفسه ومنفعة أخيه. والثالث أن يقصد لذلك منفعة نفسه الخاصة، فهذا الأخير لا ينبغي ولكنه ليس بحرام.
2: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة من تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، يقرأه عليكم أحمد بن صالح المرشد. شروط الصلاة. سؤال: قد يستمر الليل أو النهار في بعض الأماكن لمدة طويلة وقد يقصر جدا بحيث لا يتسع لأوقات الصلوات الخمس، فكيف يؤدي ساكنوها صلاتهم؟ الجواب: الواجب على سكان هذه المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل أن يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة 24 ساعة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان المخرج في صحيح مسلم في يوم الدجال الذي كسنه. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: اقدروا له قدره. وهكذا حكم اليوم الثاني من أيام الدجال، وهو اليوم الذي كشهر، وهكذا اليوم الذي كأسبوع. أما المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في 24 ساعة فحكمه واضح، يصلون فيه كسائر الأيام ولو قصر الليل جدا أو النهار لعموم الأدلة، والله ولي التوفيق. سؤال: يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما، وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام، فما حكم ذلك؟ الجواب: إن كان عاجزا فلا شيء عليه، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق على صحته. أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق على صحته، والله ولي التوفيق. سؤال: يتأخر البعض في صلاة الفجر حتى الإسفار معللين ذلك بأنه ورد فيه حديث وهو: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هل هذا الحديث صحيح؟ وما الجمع بينه وبين حديث الصلاة على وقتها؟ الجواب: الحديث المذكور صحيح، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو لا يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، ولا يخالف أيضا حديث الصلاة على وقتها، وإنما معناه عند جمهور أهل العلم تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر ثم تؤدى قبل زوال الغلس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها إلا في مزدلفة، فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع. وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أداء صلاة الفجر، وهذا كله على سبيل الأفضلية، ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. سؤال: نشاهد بعض الناس يقصر ثوبه ويطيل سراويله، فماذا ترون وفقكم الله في ذلك؟ الجواب: السنة أن تكون الملابس كلها ما بين نصف الساق إلى الكعبين، ولا يجوز نزولها عن الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. ولا فرق بين السراويل والإزار والقميص والبشت، وهو المسمى بلغة العرب العباءة. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإزار على سبيل المثال للتخصيص. والأفضل أن تكون الملابس إلى نصف الساق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن نصف ساقه. سؤال: ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ وهل هناك فرق بينما إذا كان ذلك في بلد مسلم أو كافر، أو كان في البرية؟ الجواب: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة، إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة، لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة، كما أن في إمكانه معرفة القبلة عن طريق المساجد. سؤال: نسمع كثيرا من الناس يتلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، فما حكمه؟ وهل له أصل في الشرع؟ الجواب: لا أصل للتلفظ بالنية في الشرع المطهر، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، وإنما النية محلها القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق على صحته، من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سؤال: نشاهد بعض الناس يتزاحمون من أجل الصلاة في حجر إسماعيل، فما حكم الصلاة فيه؟ وهل له مزية؟ الجواب: الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة، لأنه من البيت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين، متفق على صحته، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن بلال رضي الله عنه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: لما أرادت دخول الكعبة صلي في الحجر فإنه من البيت. أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولأن بعض أهل العلم قالوا إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر لأنه من البيت. وبذلك يعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر، والله ولي التوفيق. سؤال: بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال: إحداها أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر، إذا كانت المدة 15 يوما أو أقل عند جمهور العلماء. فإن استمر معها الدم أكثر من 15 يوما فهي مستحاضة، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا 6 أيام أو 7 أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها، إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره. فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة، ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن 15 يوما، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة. الحالة الثالثة أن يكون لها عادة معلومة، فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها، وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر. وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة، وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد بن تيمية رحمة الله عليهما جميعا. سؤال: إذا كان على شخص فائتة كالظهر مثلا فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر، فهل يدخل مع الجماعة بنية العصر أو بنية الظهر، أو يصلي الظهر وحده أولا ثم يصلي العصر؟ وما معنى قول الفقهاء فإن خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب؟ وهل خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب؟ الجواب: المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية، ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة. وأما قول الفقهاء رحمهم الله فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب، فمعناه أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة. مثال ذلك أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس، ولم يصلي الفجر ذلك اليوم، فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها، لأن الوقت قد تعين لها، ثم يصلي الفائتة. سؤال: يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعاها أو شيء منهما، وكذلك قدمها وربما بعض ساقها، فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟ الجواب: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، لأنها عورة كلها، فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح. والمراد بالحائض البالغة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، ولما روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ، وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها، فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها. سؤال: إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء، فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟ الجواب: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء، لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها. وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق، وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك. سؤال: ما حكم الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر أو بساحته أو في قبلته؟ الجواب: إذا كان في المسجد قبر فالصلاة فيه غير صحيحة، سواء كان خلف المصلين أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه الإمام مسلم في الصحيح. ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في أهل القبور، فوجب منع ذلك عملا بالحديثين المذكورين وما جاء في معناهما وسدا لذريعة الشرك. سؤال: كثير من العمال يؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم أو أن ثيابهم نجسة أو غير نظيفة، فبماذا توجهونهم؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة، وليس العمل عذرا في تأخيرها، وهكذا نجاسة الثياب ووسأختها كل ذلك ليس بعذر. وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة أو يبدلها بثياب طاهرة. أما الوسخ فليس مانعا من الصلاة فيها إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين. فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة. ويجوز للمعذور شرعا كالمريض والمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس. سؤال: من وجد في ثوبه نجاسة بعدما سلم من صلاته هل يعيد صلاته؟ الجواب: من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة في أصح قولي العلماء، وهكذا لو كان يعلمها سابقا ثم نسيها وقت الصلاة ولم يذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الأيام وفي نعله قدر، فأخبره جبرائيل بذلك فخلعها واستمر في صلاته ولم يستأنفها، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. أما من صلى ناسيا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أخرجه مسلم في صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. سؤال: كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة وبعضهم يتركها بالكلية، فما حكم هؤلاء وما الواجب على المسلم تجاههم وبالأخص أقاربه من والد وولد وزوجة ونحو ذلك؟ الجواب: التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة ومن صفات المنافقين، قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى في صفتهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، متفق على صحته. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وأداؤها بطمأنينة والإقبال عليها والخشوع فيها وإحضار القلب، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي أساء صلاته فلم يطمئن فيها بالإعادة. وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها في الجماعة مع إخوانهم في بيوت الله وهي المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له، ثم دعاه فقال: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الصلاة في الجماعة في حق الرجال من أهم الواجبات، وأن المتخلف عنها يستحق العقوبة الرادعة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم التوفيق لما يرضيه. أما تركها بالكلية ولو في بعض الأوقات فكفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، سواء كان التارك رجلا أو امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم في صحيح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، مع أحاديث أخرى كثيرة في ذلك. أما من جحد وجوبها من الرجال أو النساء فإنه يكفر كفرا أكبر بإجماع أهل العلم ولو صلى. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من ذلك، إنه خير مسؤول. والواجب على جميع المسلمين التناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، ومن ذلك نصيحة من يتخلف عن الصلاة في الجماعة أو يتهاون بها فيتركها بعض الأحيان، وتحذيره من غضب الله وعقابه، وعلى أبيه وأمه وإخوانه وأهل بيته أن ينصحوه وأن يستمروا في ذلك حتى يهديه الله ويستقيم. وهكذا من يتهاون بها أو يتركها من النساء، فالواجب نصيحتهن وتحذيرهن من غضب الله وعقابه والاستمرار في ذلك، وهجر من لم يمتثل وعقابه بالأدب المناسب مع القدرة على ذلك، لأن هذا كله من التعاون على البر والتقوى، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله على عباده من الرجال والنساء، لقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر، فالبالغ من باب أولى في وجوب أمره بالصلاة وضربه عليها إذا تخلف عنها، مع النصيحة المتواصلة والتواصي بالحق والصبر عليه، لقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن ترك الصلاة بعد البلوغ ولم يقبل النصيحة يرفع أمره إلى المحاكم الشرعية حتى تستتيبه، فإن تاب وإلا قتل. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه، إنه جواد كريم. سؤال: يتعرض البعض من جراء حوادث السيارات ونحوها لارتجاج في المخ لمدة أيام أو لإغماء، فهل يجب على هؤلاء قضاء الصلاة إذا أفاقوا؟ الجواب: إن كانت المدة قليلة مثل 3 أيام أو أقل وجب القضاء، لأن الإغماء في المدة المذكورة يشبه النوم فلم يمنع القضاء. وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل من 3 أيام فقضوا، أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زوال العقل، والله ولي التوفيق. سؤال: كثير من المرضى يتهاون بالصلاة ويقول: إذا شفيت قضيت الصلاة، وبعضهم يقول كيف أصلي وأنا لا أستطيع الطهارة ولا التنزه من النجاسة، فبما توجهون هؤلاء؟ الجواب: المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجودا، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك، فإن لم يستطع استعمال الماء

قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما لما شكا إليه المرض قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في صحيحه، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد: فإن لم تستطع فمستلقيا. سؤال: هل يقضي الصلاة من تركها عمدا إذا وفقه الله للتوبة، سواء كان ما تركه وقتا واحدا أو أكثر؟ الجواب: لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدا، في أصح قولي العلماء، لأن تركها عمدا يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يأمروا المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا، فإن قضى من تركها عمدا ولم يجحد وجوبها فلا حرج، احتياطا وخروجا من خلاف من قال بعدم كفره إذا لم يجحد وجوبها، وهم أكثر العلماء، والله ولي التوفيق. الأذان. سؤال: يقول بعض الناس: إذا لم تؤذن أول الوقت فلا داعي للأذان، لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يشرع الأذان للمنفرد في البرية؟ الجواب: إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب، وإن كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه. أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت، لأن الأذان في هذه الحال فرض كفاية ولم يقم به غيره، فوجب عليه لكونه المسؤول عن ذلك، ولأن الناس ينتظرونه في الغالب. أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده، لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرجل: إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعموم الأحاديث الأخرى في شرعية الأذان وفائدته. سؤال: هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كنا في الحضر وحده القيامة؟ ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعموم الأحاديث الأخرى في شرعية الأذان وفائدته. سؤال: هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كنا في الحضر وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعة؟ الجواب: لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة سواء كنا في الحضر أو السفر، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: إذا نسي الإقامة وصلى فهل يؤثر ذلك على هذه الصلاة سواء كان منفردا أو كانوا جماعة؟ الجواب: إذا صلى المنفرد أو الجماعة بدون إقامة فالصلاة صحيحة، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه. وهكذا لو صلوا بغير أذان فالصلاة صحيحة، لأن الأذان والإقامة من فروض الكفايات، وهما خارجان عن صلب الصلاة، وعلى من ترك الأذان والإقامة التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، لأن فروض الكفايات يأثم بتركها الجميع وتسقط بأداء بعضهم لها، ومن ذلك الأذان والإقامة، إذا قام بهما من يكفي سقط الوجوب والإثم عن الباقين، سواء كانوا في الحضر أو السفر، وسواء كانوا في القرى والمدن أو البوادي. نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه. سؤال: ما هو دليل قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم؟ وما رأي سماحتكم في من يقول: حي على خير العمل، وهل له أصل؟ الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا وأبا محذورة بذلك في أذان الفجر، وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. أخرجه ابن خزيمة في صحيح.

0: وهذه الكلمة تقال في الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر في أصح قولي العلماء، ويسمى الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة لأنها هي الأذان الثاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك. وأما قول بعض الشيعة في الأذان حي على خير العمل فهو بدعة لا أصل له في الأحاديث الصحيحة، فنسأل الله أن يهديهم وجميع المسلمين لاتباع السنة والعض عليها بالنواجذ، لأنها والله هي طريق النجاة وسبيل السعادة لجميع الأمة، والله ولي التوفيق.
1: الثاني يبدأ حالا. سؤال: ورد أنه ينادى لصلاة الكسوف بالصلاة جامعة، فهل يقولها مرة واحدة أو يشرع تكرارها، وما مقدار التكرار؟ الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن ينادى لصلاة الكسوف بقول الصلاة جامعة، والسنة للمنادي أن يكرر ذلك حتى يظن أنه أسمع الناس، وليس لذلك حد محدود فيما نعلم، والله ولي التوفيق. صفة الصلاة. سؤال: كثير من الإخوان يشدد في أمر السترة حتى أنه ينتظر وجود سترة فيما إذا كان في مسجد ولم يجد عمودا خاليا، وينكر على من لا يصلي إلى سترة، وبعضهم يتساهل فيها، فما هو الحق في ذلك؟ وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها؟ وهل ورد ما يدل على ذلك؟ الجواب: الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة، فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط. والحجة فيما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه، رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة. ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام، فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة، لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف. ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام غالبا وعدم القدرة على السلامة من المرور بين يدي المصلي، فسقطت شرعية ذلك لما تقدم. ويلحق بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام، وهكذا غيره من أماكن الزحام، عملا بقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته، والله ولي التوفيق. سؤال: نشاهد كثيرا من الناس يضع يديه تحت سرته، والبعض يضعهما فوق صدره، وينكر إنكارا شديدا على من يضعهما تحت سرته، والبعض يضعهما تحت لحيته، والبعض يرسل يديه، فما هو الصواب في ذلك وفقكم الله؟ الجواب: قد دلت السنة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه في الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده. ثبت ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنهما. وثبت ما يدل على ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن وضعهما تحت السرة، فقد ورد فيه حديث ضعيف عن علي رضي الله عنه. أما إرسالهما أو وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة، والله ولي التوفيق. سؤال: كثير من الإخوان يهتم بجلسة الاستراحة وينكر على من تركها، فما حكمها؟ وهل تشرع للإمام والمأموم كما تشرع للمنفرد؟ الجواب: جلسة الاستراحة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، وهي من جنس الجلسة بين السجدتين، وهي جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكر ولا دعاء، ومن تركها فلا حرج. والأحاديث فيها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث مالك بن الحويرث ومن حديث أبي حميد الساعدي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، والله ولي التوفيق. سؤال: كيف يؤدي المسلم الصلاة في الطائرة؟ وهل الأفضل له الصلاة في الطائرة أول الوقت أو الانتظار حتى يصل المطار إذا كان سيصل في آخر الوقت؟ الجواب: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإماء وجب عليه ذلك، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما وكان مريضا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في الصحيح، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد: فإن لم تستطع فمستلقيا. والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس لعموم الأدلة. وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة، والله ولي التوفيق. سؤال: كثير من الناس يكثر من العبث والحركة في الصلاة، فهل هناك حد معين من الحركة يبطل الصلاة؟ وهل لتحديده بثلاث حركات متواليات أصل؟ وبماذا تنصحون من يكثر من العبث في الصلاة؟ الجواب: الواجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة في الصلاة وترك العبث، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي لم يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة. والمشروع لكل مسلم ومسلمة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإحضار القلب فيها بين يدي الله سبحانه، لقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويكره له العبث بثيابه أو لحيته أو غير ذلك. وإذا كثر وتوالى حرم فيما نعلمه من الشرع المطهر وأبطل الصلاة، وليس لذلك حد محدود. والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه، وإنما المعتمد كونه عبثا كثيرا في اعتقاد المصلي. فإذا اعتقد المصلي أن عبثه كثير وقد توالى فعليه أن يعيد الصلاة إن كانت فريضة، وعليه التوبة من ذلك. ونصيحتي لكل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة والخضوع فيها وترك العبث فيها وإن قل، لعظم شأن الصلاة وكونها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. وفق الله المسلمين لأدائها على الوجه الذي يرضيه سبحانه. سؤال: هل الأفضل وضع الركبتين قبل اليدين عند الخفض للسجود أو العكس أفضل؟ وما الجمع بين الحديثين الواردين في ذلك؟ الجواب: السنة للمصلي إذا هوى للسجود أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا استطاع ذلك، في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وما جاء في معناه من الأحاديث. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو في الحقيقة لا يخالف ذلك بل يوافقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه المصلي عن بروك كبروك البعير، ومعلوم أن من قدم يديه فقد شابه البعير. أما قوله في آخره وليضع يديه قبل ركبتيه، فالأقرب أن ذلك انقلاب وقع في الحديث على بعض الرواة، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، وبذلك تستمع الأحاديث ويوافق آخر الحديث المذكور أوله ويزول عنها التعارض. وقد نبه على هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. أما العاجز عن تقديم الركبتين لمرض أو كبر سن فإنه لا حرج عليه في تقديم يديه، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته، والله ولي التوفيق. سؤال: ما رأي سماحتكم في النحنحة في الصلاة والنفخ والبكاء، هل يبطل الصلاة أم لا؟ الجواب: النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة، ويكره فعلها لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي. وأما البكاء فهو مشروع في الصلاة وغيرها إذا صدر عن خشوع وإقبال على الله من غير تكلف، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبكي في الصلاة، وصح ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما وعن جماعة غيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. سؤال: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ وهل الحرم يختلف عن غيره في ذلك؟ وما معنى قطع المار للصلاة؟ وهل يستأنفها إذا مر من أمامه مثلا كلب أسود أو امرأة أو حمار؟ الجواب: حكم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، متفق عليه. وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود. أما إن كان المار غير هذه الثلاثة فإنه لا يقطع الصلاة ولكن ينقص ثوابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه لم يقيد الكلب بالأسود، والمطلق محمول على المقيد عند أهل العلم. أما المسجد الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاث المذكورة ولا غيرها، لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي. وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف، ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره، وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار كما تقدم. ومثله في المعنى المسجد النبوي وغيره من المساجد إذا اشتد فيها الزحام وصعب التحرز من المار، لقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته. سؤال: ما رأي سماحتكم في رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة؟ وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة والنافلة؟ الجواب: رفع الأيدي في الدعاء سنة ومن أسباب الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الحاكم من حديث سلمان الفارسي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. لكن لا يشرع رفعهما في المواضع التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها، كأدبار الصلوات الخمس وبين السجدتين وقبل التسليم من الصلاة وحين خطبة الجمعة والعيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع في هذه المواضع، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة فيما يأتي ويذر. لكن إذا استسقى في خطبة الجمعة أو خطبة العيدين شرع له رفع اليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة النافلة فلا أعلم مانعا من رفع اليدين بعدها في الدعاء عملا بعموم الأدلة، لكن الأفضل عدم المواظبة على ذلك، لأن ذلك لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله بعد كل نافلة لنقل ذلك عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا أقواله وأفعاله في سفره وإقامته وسائر أحواله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. أما الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة تضرع وتخشع، وأن تقنع أي أن ترفع يديك تقول: يا ربي يا رب، فهو حديث ضعيف كما أوضح ذلك الحافظ ابن رجب وغيره، والله ولي التوفيق. سؤال: سمعنا من يقول: يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة، فهل لهذا أصل؟ الجواب: ليس له أصل فيما نعلم، وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه أثر الماء والطين، فدل ذلك على أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة. سؤال: ما حكم المصافحة بعد الصلاة، وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة أو النافلة؟ الجواب: الأصل في المصافحة عند اللقاء بين المسلمين شرعيتها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه رضي الله عنهم إذا لقيهم، وكانوا إذا تلاقوا تصافحوا. قال أنس رضي الله عنه والشعبي رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وثبت في الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم قام من حلقة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه، فصافحه وهنأه بالتوبة. وهذا أمر مشهور بين المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلمين يتلاقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة ورقها. ويستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصف، وإذا لم يتصافحا قبل الصلاة تصافحا بعدها، تحقيقا لهذه السنة العظيمة ولما في ذلك من تثبيت المودة وإزالة الشحناء. لكن إذا لم يصافحه قبل الفريضة شرع له أن يصافحه بعدها بعد الذكر المشروع. أما ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية فلا أعلم له أصل، بل الأظهر كراهة ذلك لعدم الدليل عليه، ولأن المصلي مشروع له في هذه الحال أن يبادر بالأذكار الشرعية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من صلاة الفريضة. وأما صلاة النافلة فتشرع المصافحة بعد السلام منها إذا لم يتصافحا قبل الدخول فيها، فإن تصافحا قبل ذلك كفى. سؤال: هل ورد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة ما يدل على استحبابه؟ الجواب: لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح، ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله، وقد يعضده فعل ابن عمر رضي الله عنهما ومن فعله من السلف الصالح، والله ولي التوفيق. سؤال: ورد الحث على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، فهل ما ورد صحيح؟ الجواب: ورد في هذا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على شرعية الذكر المذكور بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات. فيشرع لكل مؤمن ومؤمنة المحافظة على ذلك بعد الصلاتين المذكورتين، وذلك بعد الذكر المشروع بعد السلام من جميع الصلوات الخمس، وهو أن يقول بعد السلام أستغفر الله 3: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإن كان إماما شرع له الانصراف إلى الناس ويعطيهم وجهه بعد قوله أستغفر الله 3: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وللإمام عند الانصراف أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا. ويستحب للمصلي أيضا بعد كل صلاة من الصلوات الخمس بعد الذكر المذكور أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فتلك 99، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في ذلك وبيان أنه من أسباب المغفرة. ويشرع للمصلي أيضا بعد كل صلاة من الصلوات الخمس أن يقرأ آية الكرسي بعد هذه الأذكار، وأن يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويشرع أن يكرر السورة 3 بعد المغرب وبعد الفجر وعند النوم 3 مرات لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك. صلاة الجماعة والإمامة والاقتداء. سؤال: يتهاون كثير من المسلمين اليوم بالصلاة في الجماعة، وحتى بعض طلبة العلم، ويتعللون بأن بعض العلماء قد قال بعدم وجوبها، فما حكم صلاة الجماعة وبماذا تنصحون هؤلاء؟ الجواب: الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد واجبة بلا شك بعض طلبة العلم، ويتعللون بأن بعض العلماء قد قال بعدم وجوبها، فما حكم صلاة الجماعة وبماذا تنصحون هؤلاء؟ الجواب: الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد واجبة بلا شك في أصح أقوال أهل العلم، على كل رجل قادر يسمع النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بسند صحيح. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال: خوف أو مرض. وفي الصحيحين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذه الأحاديث كلها وما جاء في معناها تدل على وجوب الصلاة مع الجماعة، تدل على وجوب الصلاة في الجماعة في المساجد بحق الرجال، وأن من تخلف عنها مستحق للعقوبة الرادعة، ولو كانت الصلاة في الجماعة في المساجد غير واجبة لم يستحق تاركها العقوبة، ولأن الصلاة في الجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ومن أسباب التعارف بين المسلمين وحصول المودة والمحبة وزوال الشحناء، ولأن تركها فيه مشابهة لأهل النفاق، فالواجب الحذر من ذلك ولا عبرة بالخلاف في ذلك، لأن كل قول يخالف الأدلة الشرعية يجب أن يطرح ولا يعول عليه، لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الصلاة في جماعة إلا منافق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى به الرجلين حتى يقام في الصف. ولا شك أن هذا يدل على عناية الصحابة بصلاة الجماعة في المسجد وحرصهم عليها، حتى إنهم يأتون بعض الأحيان بالرجل المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وذلك من شدة حرصهم على صلاة الجماعة رضي الله عنهم جميعا، والله ولي التوفيق. سؤال: اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام، فما هو الصواب في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه؟ ومتى يقرأها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة؟ الجواب: الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام، فإن لم يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت، وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام، لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا أو لاعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه، وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم. وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها، لما ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، رواه البخاري في الصحيح. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف، وبذلك يعلم أن المشروع لمن دخل المسجد والإمام راكع لا يركع قبل الصف، بل عليه أن يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق على صحته. أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة فهو حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم، ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعا بين الأحاديث. وأما السكتة بعد الفاتحة فلم يصح فيها شيء فيما أعلم، والأمر فيها واسع إن شاء الله، فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج، لأنه لم

0: يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلم فيما أعلم، وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم سكتتان، إحداهما بعد تكبيرة الإحرام يشرع فيها الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع، وهي سكتة خفيفة تفصل بين القراءة والتكبير، والله ولي التوفيق. سؤال: ورد في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا، فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة وهو محرم كالدخان؟ وهل معنى ذلك أن من تناول هذه الأشياء معذور بالتخلف عن الجماعة بحيث لا يأثم بتخلفه؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليصلي في بيته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وكل ما له رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان، ومن له رائحة في أبطه أو غيرهما مما يؤذي جليسه فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة وينهى عن ذلك حتى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة، ويجب عليه أن يفعل ذلك مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة. أما التدخين فهو محرم مطلقا، ويجب عليه تركه في جميع الأوقات لما فيه من المضار الكثيرة في الدين والبدن والمال. أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لكل خير. سؤال: هل يبدأ الصف من اليمين أو من خلف الإمام؟ وهل يشرع التوازن بين اليمين واليسار بحيث يقال أعدن الصف كما يفعله كثير من الأئمة؟ الجواب: الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، ويمين كل صف أفضل من يساره، والواجب أن لا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله، ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر، ولا حاجة إلى التعديل، بل الأمر بذلك خلاف السنة، ولكن لا يصف في الثاني حتى يكمل الأول، ولا في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا بقية الصفوف، ولأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك. سؤال: ما رأي سماحتكم في صلاة المفترض خلف المتنفل؟ الجواب: لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم، فكانت الأولى له فريضة والثانية نافلة، أما المصلون خلفه فهم مفترضون. وثبت أيضا في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. ومثل ذلك لو حضر إنسان في رمضان وهم يصلون التراويح وهو لم يصلي فريضة العشاء فإنه يصلي معهم صلاة العشاء ليحصل له فضل الجماعة، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته. سؤال: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ وإذا دخل داخل ولم يجد مكانا في الصف فماذا يفعل؟ وإذا وجد صبيا لم يبلغ فهل يصف معه؟ الجواب: حكم الصلاة خلف الصف منفردا البطلان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة ولم يسأله هل وجد فرجة أم لا، فدل ذلك على أنه لا فرق بين من وجد فرجة في الصف ومن لم يجد سدا لذريعة التساهل في الصلاة خلف الصف منفردا. لكن لو جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل الصف قبل السجود أجزاه ذلك، لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة. أما من جاء والإمام في الصلاة ولم يجد فرجة في الصف فإنه ينتظر حتى يوجد من يصف معه ولو صبيا قد بلغ السابعة فأكثر، أو يتقدم فيصف عن يمين الإمام عملا بالأحاديث كلها. وفق الله المسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه، إنه سميع قريب. سؤال: هل تشترط في الإمامة نية الإمامة؟ وإذا دخل رجل فوجد آخر يصلي فهل يأتم به؟ وهل يشرع الائتمام بالمسبوق؟ الجواب: تشترط النية في الإمامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا دخل رجل من المسجد وقد فاتته الجماعة فوجد من يصلي وحده فلا بأس يصلي معه مأموما، بل ذلك هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد دخل المسجد بعدما صلى الناس، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وبذلك يحصل فضل صلاة الجماعة لهما جميعا، وهي نافلة بالنسبة لمن قد صلى. وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي لهم نافلة ولهم فرض، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما المسبوق فلا حرج أن يصلي معه من فاتته صلاة الجماعة رجاء حصول فضل الجماعة، وإذا أكمل المسبوق صلاته قام من لم يكمل صلاته فأتمها، لعموم الأدلة. وهذا الحكم عام لجميع الصلوات الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما ذكر له من يأتي من الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي معهم، فإنها لك نافلة، ولا تقول صليت فلا أصلي، والله ولي التوفيق. انتهى الشريط الأول من كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة، وله بقية على الشريط
1: الوجه الثاني. الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة. سؤال: هل ما يدركه المسبوق من ركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته أو آخرها؟ فإذا فاته مثلا ركعتان من الرباعية، فهل يشرع له قراءة ما تيسر بعد الفاتحة؟ الجواب: الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها في جميع الصلوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق على صحته. وبذلك يستحب أن يقتصر في الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب على قراءة الفاتحة، لما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. وإذا قرأ بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة فهو حسن، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. وهذا محمول على أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعله بعض الأحيان في الأخرين من الظهر جمعا بين الحديثين، والله ولي التوفيق. سؤال: بسبب كثرة الزحام في بعض مساجد الجمعة قد يمتلئ المسجد فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بالإمام، فما رأيكم في ذلك؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان الطريق بين المصلين والمسجد أو لا طريق فاصل؟ الجواب: إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، وهكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون الصفوف أمامهم أو يسمعون التكبير، ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة وتمكنهم منها بالرؤية أو بالسماع، لكن ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام لأن ذلك ليس موقفا للمأموم، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا فما المشروع له حينئذ؟ وهل يشترط للحكم بإدراكه بالركعة أن يقول سبحان ربي العظيم قبل رفع الإمام؟ الجواب: إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، وإنما نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف، فعلى المسبوق أن لا يعجل بالركوع حتى يدخل في الصف، والله ولي التوفيق. سؤال: بعض الأئمة ينتظر الداخل لإدراك الركعة، وبعضهم يقول لا يشرع الانتظار، فما هو الصواب وفقكم الله؟ الجواب: الصواب شرعية الانتظار قليلا حتى يلحق الداخل بالصف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. سؤال: إذا أما رجل صبيين فأكثر فهل يجعلهما خلفه أو عن يمينه؟ وهل البلوغ شرط لمصافة الصبي؟ الجواب: المشروع في هذا أن يجعلهما خلفه كالمكلفين، إذا كان قد بلغ سبعا فأكثر، وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم وجعلهما خلفه لما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس، وهكذا لما صف معه جابر وجبار من الأنصار جعلهما خلفه. أما الواحد فإنه يكون عن يمينه سواء كان رجلا أو صبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صف معه ابن عباس في صلاة الليل عن يساره أداره عن يمينه، وهكذا أنس رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلوات النافلة فجعله عن يمينه. أما المرأة فأكثر، فإنها تكون خلف الرجال ولا يجوز لها أن تصف مع الإمام ولا مع الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سليم خلفهما وهي أم أنس. سؤال: قال البعض إنه لا يجوز إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين، فهل لهذا أصل وما هو الصواب؟ الجواب: هذا القول ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع المطهر فيما أعلم، بل السنة الصحيحة تدل على خلافه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد بعدما صلى الناس من يتصدق على هذا فيصلي معه. ولكن لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة، بل يجب عليه أن يبادر حين يسمع النداء، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة فهل يستخلف من يتمم بهم الصلاة أم تبطل صلاة الجميع ويأمر من يستأنف بهم الصلاة من أولها؟ الجواب: الصواب أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم صلاة الفجر، فإن لم يستخلف بهم الإمام تقدم بعض من وراءه فأكمل بالناس، فإن استأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأرجح هو أن الإمام يستخلف من يكمل بهم لما ذكرنا من فعل عمر رضي الله عنه، فإن استأنفوا فلا بأس، والله ولي التوفيق. سؤال: هل الجماعة تدرك بإدراك السلام مع الإمام أم لا تدرك إلا بإدراك ركعة؟ وإذا دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير هل الأفضل لهم الدخول مع الإمام أم ينتظرون سلامه ويصلون جماعة؟ الجواب: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، خرجه مسلم في صحيح. لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، رواه البخاري في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، متفق عليه. ومتى أدرك جماعة للإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله. سؤال: نلاحظ بعض الناس إذا دخل المسجد لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتي الفجر ثم يلتحق بالإمام، فما حكم ذلك؟ وهل الأفضل أن يصليهما بعد الفجر مباشرة أو ينتظر طلوع الشمس؟ الجواب: ما يجوز من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يصلي راتبة أو تحية المسجد، بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث لعم صلاة الفجر وغيرها، ثم هو مخير إن شاء صلى الراتبة بعد الصلاة وإن شاء أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس وهو الأفضل، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا أو هذا، والله ولي التوفيق. سؤال: أما بنا رجل فسلم بنا واحدة عن يمينه فهل يجوز الاقتصار على واحدة؟ وهل ورد في السنة شيء من ذلك؟ الجواب: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة كافية، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا بد من تسليمتين لثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري في صحيحه، وهذا القول هو الصواب. والقول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوب، ولو صحت لكانت شاذة لأنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح، لكن من فعل ذلك جاهلا أو معتقدا لصحة الأحاديث في ذلك فصلاته صحيحة، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا دخل المسبوق مع الإمام فصلى معه ركعتين ثم تبين له أن الإمام قد صلى خمسا، هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام حيث يأتي بركعتين فقط، أم لا يعتد بها ويأتي بثلاث؟ الجواب: الصواب أنه لا يعتد بها، لأنها لاغية في الحكم الشرعي، والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة، وعلى المسبوق أن لا يعتد بها، وهذا المسؤول عنه يجب أن يقضي ثلاث ركعات لكونه لم يدرك في الحقيقة إلا ركعة واحدة، والله ولي التوفيق. سؤال: صلى الإمام بجماعته على غير وضوء نسيانا، فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية؟ 1- إذا تذكر أثناء الصلاة. 2- إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة. 3- إذا تذكر بعد تفرق الجماعة. الجواب: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة. أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء، لقصة عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم الصلاة ولم يستأنف، وبالله التوفيق. سؤال: ما حكم إمامة من يفعل شيئا من المعاصي كشرب الدخان أو حلق اللحية أو إسبال الثياب أو نحو ذلك؟ الجواب: صلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الله بإجماع أهل العلم، وهكذا صلاة من خلفه إذا كان إماما في أصح قولي العلماء. أما الكافر فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه لفقد شرطها وهو الإسلام، والله ولي التوفيق. سؤال: من المعروف أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، فهل يشرع أن يتأخر عنه شيئا كما يلاحظ عند البعض؟ جواب: المشروع للإمام إذا كان واحدا أن يقف عن يمين الإمام مساويا له، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على خلاف ذلك، والله ولي التوفيق. سجود السهو. سؤال: إذا شك المصلي هل صلى ثلاثا أم أربعا فماذا يفعل؟ الجواب: الواجب عليه مع الشك أن يبني على اليقين وهو الأقل، وذلك بأن يجعلها ثلاثا في الصورة المذكورة ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو ويسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام، خرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. سؤال: بعض الأئمة يسجد للسهو بعد السلام، وبعضهم يسجد له قبل السلام، وبعضهم يسجد مرة قبل السلام وأخرى بعده، فمتى يشرع السجود قبل السلام ومتى يشرع بعده؟ وهل ما يشرع فيه السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الجواب: الأمر واسع في ذلك، فكلا الأمرين جائز، وهما السجود قبل السلام وبعده، لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص ركعتين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن نقص ركعة في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما سجد للسهو بعد التمام والسلام. والصورة الثانية إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا في الرباعية أو اثنتين أو ثلاثا في المغرب أو واحدة أو اثنتين في الفجر، لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام، فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية لحديث ابن مسعود المذكور في الجواب السابق، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا سهى المسبوق فهل يسجد للسهو؟ ومتى يسجد له؟ وهل على المأموم سجود سهو إذا سهى؟ الجواب: ليس على المأموم سجود سهو، إذا سهى وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دخل معه من أول الصلاة. أما المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سهى مع إمامه أو في من فرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق في جواب السؤالين السابقين، والله الموفق. سؤال: هل يشرع سجود السهو في المواضع الآتية؟ أولا: إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية مع الفاتحة ما تيسر من القرآن. ثانيا: إذا قرأ في سجوده أو قال سبحان ربي العظيم بين السجدتين مثلا. ثالثا: إذا جهر في السرية أو أسر في الجهرية. الجواب: إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آية أو أكثر أو سورة ساهيا لم يشرع له السجود، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر، وقد ثبت أنه أثنى على الأمير الذي كان يقرأ في جميع ركعات صلاته بعد الفاتحة قل هو الله أحد. ولكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ في الثالثة والرابعة سوى الفاتحة كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكل هذا يدل على التوسعة في ذلك. أما من قرأ في الركوع أو السجود ساهيا فإنه يسجد للسهو، لأنه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فإذا قرأ ساهيا في الركوع أو السجود وجب عليه سجود السهو. وهكذا من سهى في الركوع فقال سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم، أو سهى في السجود فقال سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى وجب عليه السجود لكونه ترك الواجب سهوا. أما إن كان جمع بينهما في الركوع والسجود سهوا فإنه لا يجب عليه السجود، وإن سجد للسهو فلا بأس لعموم الأدلة، وهذا في حق الإمام والمنفرد والمسبوق. أما المأموم الذي كان مع الإمام من أول الصلاة فليس عليه سجود سهو في هذه المسائل، وعليه أن يتبع إمامه، وهكذا لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية لم يلزمه السجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية بعض الأحيان في السرية، والله ولي التوفيق. الجمع والقصر. سؤال: يتصور البعض أن الجمع والقصر متلازمان، فلا جمع بلا قصر ولا قصر بلا جمع، فما رأيكم في ذلك؟ وهل الأفضل للمسافر القصر بلا جمع أو الجمع والقصر؟ الجواب: من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع، ولكن ليس بينهما تلازم، فله أن يقصر ولا يجمع، وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ضاع، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، فإنه قصر ولم يجمع، وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل على التوسعة في ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان. أما الجمع فأمره أوسع، فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، ولا يجوز لهم القصر لأن القصر مختص بالسفر فقط، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا دخل الوقت وهو في الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاة فهل يحق له القصر والجمع أم لا؟ وكذلك إذا صلى الظهر والعصر مثلا قصرا وجمعا ثم وصل إلى بلده وقت العصر، فهل فعله ذلك صحيح وهو يعلم وقت القصر والجمع أنه سيصل إلى بلده في وقت الثانية؟ الجواب: إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور. وإذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي، فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة. سؤال: ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر؟ هل هو محدد بمسافة معينة؟ وما ترون في من نوى إقامة في سفره أكثر من 4 أيام هل يترخص بالقصر؟ الجواب: جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي، وذلك يقارب 80 كيلا، لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها. ويرى الجمهور أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان، وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام، وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع 4 أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة 4 أيام أو أقل. أما إقامته صلى الله عليه وسلم 19 يوما عام الفتح و20 يوما في تبوك فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة، وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول. هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح وفي تبوك عام غزوة تبوك احتياطا للدين وعملا بالأصل، وهو وجوب الصلاة 4 في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء. أما إن لم يجمع إقامة بل لا يدري متى يرتحل فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من 4 أيام أو يرجع إلى وطنه، والله ولي التوفيق. سؤال: ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر في المدن والشوارع، والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا مشقة ولا وحل؟ الجواب: لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، زاد مسلم في روايته: من غير خوف ولا مطر ولا سفر. فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال، وإنما يجوز الجمع فقط لكونهم مقيمين لا مسافرين، والقصر من رخص السفر الخاصة. سؤال: هل النية شرط لجواز الجمع؟ فكثيرا ما يصلون المغرب بدون نية الجمع، وبعد صلاة المغرب يتشاور الجماعة فيرون الجمع ثم يصلون العشاء. الجواب: اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر، والله الموفق. سؤال: الموالاة بين الصلاتين إذ قد يتأخرون مدة تعتبر فصلا بين الصلاتين ويجمعون، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عرفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصواب أن النية ليست بشرط كما تقدم في جواب السؤال السابق. أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع، لأن الثانية تفعل في وقتها، ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا كنا مسافرين ومررنا بمسجد وقت الظهر مثلا، فهل المستحب لنا أن نصلي الظهر مع الجماعة ثم نصلي العصر قصرا، أم نصلي لوحدنا؟ وهل إذا صلينا مع الجماعة وأردنا صلاة العصر نقوم مباشرة بعد السلام لأجل الموالاة، أم نذكر الله ونسبح ونهلل ثم نصلي العصر؟ الجواب: الأفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصرا، لأن السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية، فإن صليتم مع المقيمين وجب عليكم الإتمام كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة كما تقدم في جواب السؤال السابق بعد الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لكن إذا كان المسافر واحدا فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة، لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات وقصر الصلاة مستحب، فالواجب تقديم الواجب على المستحب، وبالله التوفيق. سؤال: ما حكم صلاة المقيم خلف المسافر أو العكس؟ وهل يحق للمسافر القصر حينئذ سواء كان إماما

0: الإتمام تبعا لإمامه، لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة المسافر خلف المقيم أربعة فأجاب بأن ذلك هو السنة. أما إن صلى المقيم خلف المسافر في الصلاة الرباعية فإنه يتم صلاته إذا سلم إمامه. سؤال: قد يحصل في الجمع بين المغرب والعشاء للمطر أن يحضر بعض الجماعة والإمام يصلي العشاء فيدخلون مع الإمام ظانين أنه يصلي المغرب، فماذا عليهم؟ الجواب: عليهم أن يجلسوا بعد الثالثة ويقرأوا التشهد والدعاء ثم يسلموا معه ثم يصلون العشاء بعد ذلك، تحصيلا لفضل الجماعة وأداء للترتيب الواجب، وإن كان قد سبقهم بواحدة صلوا معه الباقي بنية المغرب وأجزأتهم عن المغرب، وإن كان سبقهم بأكثر صلوا معه ما أدركوا ثم قضوا ما بقي عليهم. وهكذا لو علموا أنه في العشاء فإنهم يدخلون معه بنية المغرب ويعملون ما ذكرنا ثم يصلون العشاء بعد ذلك في أصح قولي العلماء. سؤال: اختلفوا في أفضلية فعل السنن الرواتب مع القصر في السفر، فمن قائل يستحب فعلها ومن قائل لا يستحب وقد قصرت الفريضة، فماذا ترون في ذلك؟ وكذا في فعل النوافل المطلقة كصلاة الليل. الجواب: السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف، وهكذا يشرع له سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد للصلاة أو لغرض آخر فإنه يصلي.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا.
0: مسائل متفرقة. سؤال: هل يشترط لسجود التلاوة طهارة؟ وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها؟ وماذا يقال في هذا السجود؟ وهل ما ورد من الدعاء فيه صحيح؟ وهل يشرع السلام من هذا السجود إذا كان خارج الصلاة؟ الجواب: سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم، ويشرع فيه التكبير عند السجود لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ورواه البخاري في صحيحه. ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث، ومن ذلك: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة من حديث علي رضي الله عنه. وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في سجود التلاوة بقوله: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وامح عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. والواجب في ذلك قول سبحان ربي الأعلى كالواجب في سجود الصلاة، وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب. وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت

يدل على ذلك، وثبت عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا، والله ولي التوفيق. سؤال: قد يحدث كسوف الشمس بعد العصر، فهل تصلى صلاة الكسوف في وقت النهي وكذا تحية المسجد؟ الجواب: في المسألتين خلاف بين أهل العلم، والصواب جواز ذلك بل شرعيته، لأن صلاة الكسوف وتحية المسجد من دوات الأسباب، والصواب شرعيتها في وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح كبقية الأوقات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق على صحته. وهكذا ركعة الطواف إذا طاف المسلم بعد الصبح أو العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، والله الموفق. سؤال: ما المراد بدبر الصلاة في الأحاديث التي ورد فيها الحث على الدعاء أو الذكر دبر كل صلاة، هل هو آخر الصلاة أو بعد السلام؟ الجواب: دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام، ويطلق على ما بعد السلام مباشرة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي لفظ: ثم ليختر من المسألة ما شاء، متفق على صحته. ومن ذلك حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. أما الأذكار الواردة في ذلك فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنها تقال في دبر الصلاة بعد السلام، ومن ذلك أن يقول حين يسلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، ثم ينصرف الإمام بعد ذلك إلى المأمومين ويعطيهم وجهه، ويقول الإمام والمأموم والمفرد بعد هذا الذكر والاستغفار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويستحب أن يقول المسلم والمسلمة هذا الذكر بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33 مرة، ثم يقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا كله قد ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقرأ بعد ذلك آية الكرسي مرة واحدة سرا، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة سرا مرة واحدة إلا في المغرب والفجر، فيستحب له أن يكرر قراءة السور الثلاث المذكورة 3 مرات. ويستحب أيضا للمسلم والمسلمة بعد صلاة المغرب والفجر أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، زيادة على ما تقدم قبل قراءة آية الكرسي وقبل قراءة السور الثلاث
عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، والله ولي التوفيق. سؤال: ما حكم الذكر الجماعي بعد الصلاة على وتيرة واحدة كما يفعله البعض؟ وهل السنة الجهر بالذكر أو الإصرار؟ الجواب: السنة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. أما كونه جماعيا بحيث يتحرى كل واحد نطق الآخر من أوله إلى آخره وتقليده في ذلك، فهذا لا أصل له، بل هو بدعة. وإنما المشروع أن يذكروا الله جميعا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءا ونهاية، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا تكلم الإنسان في الصلاة نسيانا فهل تبطل صلاته؟ الجواب: إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك فرضا كانت أم نفلا، لقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: قد فعلت. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه شمت عاطسا في الصلاة جهلا بالحكم الشرعي، فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناس مثل الجاهل وأولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام، بل كملها كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وكما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وعمران بن حسين رضي الله عنهما. أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها، والله ولي التوفيق. أملى هذه الأجوبة الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز عفى الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد في مكة المكرمة في شهر ذي الحجة من عام 1412 للهجرة النبوية الشريفة. فيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية بعنوان: القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم، كتبها عبد الرحمن بن عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، لا شك أنك تعلم فضل حفظ القرآن وفضل تعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وهذه بعض القواعد المعينة على حفظ القرآن نفعنا الله وإياك بها. القاعدة الأولى: الإخلاص. يجب إخلاص النية وإصلاح القصد وجعل حفظ القرآن والعناية به من أجل الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته وحصول مرضاته ونيل تلك الجوائز العظيمة لمن قرأ القرآن وحفظه. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، متفق عليه. فلا أجر ولا ثواب لمن قرأ القرآن وحفظه رياء وسمعة. ولا شك أن من قرأ القرآن مريدا الدنيا طالبا به الأجر الدنيوي فهو آثم. القاعدة الثانية: تصحيح النطق والقراءة. أول خطوة في طريق الحفظ بعد الإخلاص هي وجوب تصحيح النطق بالقرآن، ولا يكون ذلك إلا بالسماع من قارئ مجيد أو حافظ متقن. والقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي، فقد أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب لسانا من جبريل شفاها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعرض القرآن على جبريل كل سنة مرة واحدة في رمضان، وعرضه في العام الذي توفي فيه عرضتين، رواه البخاري. وكذا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه شفاها، وسمعه منهم من أخذوه جيلا بعد جيل. وهذا هو الواجب الآن،
أخذ القرآن مشافهة من قارئ مجيد وتصحيح القراءة أولا بأول، وعدم الاعتماد على النفس في قراءة القرآن حتى ولو كان الشخص ملما بالعربية وعليما بقواعدها. وذلك لأن في القرآن آيات كثيرة قد تأتي على خلاف المشهور من قواعد العربية. القاعدة الثالثة: تحديد نسبة الحفظ كل يوم. يجب على مريد حفظ القرآن أن يحدد ما يستطيع حفظه في اليوم، عددا من الآيات مثلا، أو صفحة أو صفحتين من المصحف، أو ثمنا للجزء وهكذا. فيبدأ بعد تحديد مقدار حفظه وتصحيح قراءته بالتكرار والترداد، ويجب أن يكون هذا التكرار مع التغني، وذلك ليتبع السنة أولا وليتثبت الحفظ ثانيا. وذلك أن التغني بإيقاع محبب إلى السمع يساعد على الحفظ، ويعود اللسان على نغمة معينة، فتتعرف بذلك على الخطأ رأسا عندما يختل وزن القراءة والنغمة المعتادة للآية، فيشعر القارئ أن لسانه لا يطاوعه عند الخطأ، وأن النغمة اختلت فيعاود التذكير. هذا إلى جانب أن التغني بالقرآن أمر مطلوب لا يجوز مخالفته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، رواه البخاري. القاعدة الثالثة: لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه تماما. لا يجوز للحافظ أن ينتقل إلى مقرر جديد في الحفظ إلا إذا أتم تماما حفظ المقرر القديم، وذلك ليثبت ما حفظه تماما في الذهن. ولا شك أن مما يعين على حفظ المقرر أن يجعله الحافظ شغله طيلة ساعات النهار والليل، وذلك بقراءته في الصلاة السرية وإن كان إماما ففي الجهرية، وكذلك في النوافل، وكذلك في أوقات انتظار الصلوات وفي ختام الصلاة. وبهذه الطريقة يسهل الحفظ جدا، ويستطيع كل أحد أن يمارسه ولو كان مشغولا بأشغال كثيرة، لأنه لن يجلس وقتا مخصوصا لحفظ الآيات، وإنما يكفي فقط تصحيح القراءة على قارئ، ثم مزاولة الحفظ في أوقات الصلوات وفي القراءة في النوافل والفرائض، وبذلك لا يأتي الليل إلا وتكون الآيات المقرر حفظها قد ثبتت تماما في الذهن. وإن جاء ما يشغل في هذا اليوم فعلى الحافظ أن لا يأخذ مقررا جديدا، بل عليه أن يستثمر يومه الثاني مع مقرره، بل عليه أن يستمر يومه الثاني مع مقرره القديم حتى يتم حفظه تماما. القاعدة الخامسة: حافظ على رسم واحد لمصحف حفظك. مما يعين تماما على الحفظ أن يجعل الحافظ لنفسه مصحفا خاصا لا يغيره مطلقا، وذلك لأن الإنسان يحفظ بالنظر كما يحفظ بالسمع، وذلك لأن صور الآيات ومواضعها في المصحف تنطبع في الذهن مع كثرة القراءة والنظر في المصحف. فإن غير الحافظ مصحفه الذي يحفظ فيه، فإن غير الحافظ مصحفه الذي يحفظ فيه أو حفظ من مصاحف شتى متغيرة مواضع الآيات، فإن حفظه يشتت ويصعب عليه الحفظ جدا. ولذلك فالواجب أن يحافظ حافظ القرآن على رسم واحد للآيات لا يغيره. القاعدة السادسة: الفهم طريق الحفظ. من أعظم ما يعين على الحفظ فهم الآيات المحفوظة ومعرفة وجه ارتباط بعضها ببعض، ولذلك يجب على الحافظ أن يقرأ تفسيرا للآيات التي يريد حفظها، وأن يعلم وجه ارتباط بعضها ببعض، وأن يكون حاضر الذهن عند القراءة، وذلك ليسهل عليه استذكار الآيات. ومع ذلك فيجب أيضا عدم الاعتماد في الحفظ على الفهم وحده للآيات، بل يجب أن يكون الترديد للآيات هو الأساس، وذلك حتى ينطلق اللسان بالقراءة وإن شت الذهن أحيانا عن المعنى. وأما من اعتمد على الفهم وحده فإنه ينسى كثيرا وينقطع في القراءة بمجرد شتات ذهنه، وهذا يحدث كثيرا وخاصة عند القراءة الطويلة. القاعدة السابعة: لا تجاوز سورة حتى تربط أولها بآخرها. بعد إتمام سورة ما من سور القرآن ينبغي للحافظ ألا ينتقل إلى سورة أخرى إلا بعد إتمام حفظها تماما وربط أولها بآخرها، وأن يجري لسانه بها بسهولة ويسر ودون إعنات فكر وكد في تذكر الآيات ومتابعة القراءة. بل يجب أن يكون الحفظ كالماء،
ويقرأ الحافظ السورة دون تلكع حتى ولو شت ذهنه عن متابعة المعاني أحيانا، كما يقرأ القارئ منا فاتحة الكتاب دون عناء واستحضار، وذلك من كثرة تردادها وقراءتها. ولكن الحفظ لكل سور القرآن لن يكون مثل حفظ الفاتحة إلا نادرا، ولكن القصد هو التمثيل. ثم إن السورة ينبغي أن تثبت في الذهن مترابطة متماسكة، وأن لا يجاوزها الحافظ إلى غيرها إلا بعد إتقان حفظها. القاعدة الثامنة: التسميع الدائم. يجب على الحافظ أن لا يعتمد على حفظه بمفرده، بل يجب أن يعرض حفظه دائما على آخر أو متابع في المصحف، وحبذا لو كان هذا مع حافظ متقن، وذلك حتى ينبه الحافظ لما يمكن أن يكون مريد الحفظ قد نسيه من القراءة أو ردده دون وعي. فكثيرا ما يحفظ الفرد منا السورة خطأ ولا يتنبه لذلك حتى مع النظر في المصحف، لأن القراءة كثيرا ما تسبق النظر، فينظر مريد الحفظ في المصحف ولا يرى بنفسه موضع الخطأ من قراءته، ولذلك فيكون تسميعه القرآن لغيره وسيلة لاستدراك هذه الأخطاء وتنبيها دائما لذهنه وحفظه. القاعدة التاسعة: المتابعة الدائمة. يختلف القرآن في الحفظ عن أي محفوظ آخر من الشعر أو النثر، وذلك لأن القرآن سريع الهروب من الذهن، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، متفق عليه. فلا يكاد حافظ القرآن أن يتركه قليلا حتى يهرب منه القرآن وينساه سريعا، ولذلك فلا بد من المتابعة الدائمة والسهر الدائم على المحفوظ من القرآن. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وقال أيضا: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى تفصيا أي تفلتا، وهذا يعني أنه يجب على حافظ القرآن أن يكون له ورد دائم أقله جزء من 30 جزءا من القرآن كل يوم، وأكثره قراءة 10 أجزاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، متفق عليه. وبهذه المتابعة الدائمة والرعاية المستمرة يستمر الحفظ ويبقى، وبدونه يتفلت القرآن. القاعدة العاشرة: العناية بالمتشابهات. القرآن متشابه في معانيه وألفاظه وآياته، قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وإذا كان القرآن فيه نحو من 6000 آية ونيف، فإن هناك نحو من 1000 آية فيها تشابه بوجه ما، قد يصل أحيانا حد التطابق أو الاختلاف في حرف واحد أو كلمة واحدة أو 2 أو أكثر. لذلك يجب على قارئ القرآن المجيد أن يعنى عناية خاصة بالمتشابهات من الآيات، ونعني بالمتشابه هنا التشابه اللفظي. وعلى مدى العناية بهذا المتشابه تكون إجادة الحفظ، ويمكن الاستعانة على ذلك بكثرة الاطلاع في الكتب التي اهتمت بهذا النوع من الآيات المتشابهة، ومن أشهرها درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز للخطيب الإسكافي، وكتاب أسرار التكرار في القرآن لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني وغيرها. القاعدة 11: اغتنم سنية الحفظ الذهبية. الموفق حتما من اغتنم سنوات الحفظ الذهبية، وهي من سن 25 إلى 23 تقريبا. فالإنسان في هذه السن تكون حافظته جيدة جدا، بل هي سنوات الحفظ الذهبية، فدون 5 يكون الإنسان دون ذلك، وبعد 23 تقريبا يبدأ الخط البياني للحفظ بالهبوط، ويبدأ خط الفهم والاستيعاب في الصعود. وعلى الإنسان أن يستغل سنوات الحفظ الذهبية في حفظ كتاب الله ما استطاع من ذلك. والحفظ في هذه السن يكون سريعا جدا، والنسيان يكون بطيئا جدا بعكس ما وراء ذلك، حيث يحفظ الإنسان ببطء وصعوبة وينسى بسرعة كبيرة. ولذلك صدق من قال: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش على الماء. فعلينا أن نغتنم سنوات الحفظ الذهبية، وإن لم يكن في أنفسنا ففي أبنائنا وبناتنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فائدة:
في ذكر أسماء بعض الكتب المؤلفة في

ميت أو مشغول بطاعة ربه كالملائكة، أو غائب لا يسمع دعاءهم، أو جماد لا يسمع ولا يعي. ثم أخبر سبحانه أنهم لو سمعوا لم يستجيبوا لدعائهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، فعلم بذلك أن الله عز وجل هو الذي يسمع الدعاء ويجيب الداعي إذا شاء، وهو النافع الضار المالك لكل شيء والقادر على كل شيء. فالواجب الحذر من عبادة غيره والتعلق بغيره من الأموات والغائبين والجماد وغيرهم من المخلوقات التي لا تسمع الداعي ولا تستطيع نفعه أو ضره. أما الحي الحاضر القادر فلا بأس أن يستعان به فيما يقدر عليه، كما قال عز وجل في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، سورة القصص الآية 15. وكما يستعين المسلم في الجهاد وقتال الأعداء بإخوانه المجاهدين، والله ولي التوفيق. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة 59 بعد 300 وحتى الصفحة 61 بعد 300، الشيخ بن باز. انتهى الهامش. حكم تكفير اليهود والنصارى. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عما زعمه أحد الوعاظ في مسجد من مساجد أوروبا من أنه لا يجوز تكفير اليهود والنصارى. الجواب: إن هذا القول الصادر عن هذا الرجل ضلال، وقد يكون كفرا، وذلك لأن اليهود والنصارى كفرهم الله عز وجل في كتابه. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سورة التوبة الآيتان 30 و 31. فدل ذلك على أنهم مشركون، وبين الله تعالى في آيات أخرى ما هو صريح بكفرهم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، سورة المائدة الآية 17 والآية 72. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، سورة المائدة الآية 73. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، سورة المائدة الآية 87. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، سورة البينة الآية 6. والآيات في هذه المسألة كثيرة والأحاديث. فمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه فقد كذب الله عز وجل، وتكذيب الله كفر، ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو. ويا سبحان الله، كيف يرضى هذا الرجل أن يقول إنه لا يجوز إطلاق الكفر على هؤلاء وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة وقد كفرهم خالقهم عز وجل، وكيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وهم يقولون إن المسيح ابن الله، ويقولون يد الله مغلولة، ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. كيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وأن يطلق كلمة الكفر عليهم وهم يصفون ربهم بهذه الأوصاف السيئة التي كلها عيب وشتم وسب؟ وإني أدعو هذا الرجل، أدعوه إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقرأ قوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، سورة القلم الآية 9، وألا يداهن هؤلاء في كفرهم، وأن يبين لكل أحد أن هؤلاء كفار وأنهم من أصحاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، أي أمة الدعوة،

0: ثم لا يتبع ما جئت به، أو قال لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. الهامش رواه مسلم في الإيمان في الصفحة 53 بعد 100 بنحوه، انتهى الهامش. وليأخذوا من الأجر بنصيبين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الهامش رواه البخاري في العلم في الصفحة 97، ورواه مسلم في الإيمان في الصفحة 53 بعد 100، انتهى الهامش. ثم إني اطلعت بعد هذا على كلام لصاحب الإقناع في باب حكم المرتد، قال فيه بعد كلام سبق: أولم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. ونقل عن شيخ الإسلام قوله: من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها أو وأن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لله ولرسوله، أو أنه يجب أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر. وقال أيضا في موضع آخر: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد. فعلى هذا القائل أن يتوب إلى ربه من هذا القول العظيم الفرية، وأن يعلن إعلانا صريحا بأن هؤلاء كفرة وأنهم من أصحاب النار، وأن الواجب عليهم أن يتبعوا النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورة الأعراف الآية 57 بعد 100، وهو بشارة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فقد قال عيسى بن مريم ما حكاه ربه عنه: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سورة الصف الآية 6، لما جاءهم ومن الذي جاءهم؟ المبشر به أحمد. لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وبهذا نرد دعوى أولئك النصارى الذين قالوا الذي بشر به عيسى أو الذي بشر به عيسى هو أحمد لا محمد، فنقول إن الله قال: فلما جاءهم بالبينات ولم يأتكم بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو أحمد، لكن الله ألهم عيسى أن يسمي محمدا بأحمد لكن الله ألهم عيسى أن يسمي محمدا بأحمد لأن أحمد اسم تفضيل من الحمد، فهو أحمد الناس لله، وهو أحمد الخلق في الأوصاف كاملة، فهو عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لله جعلا لصيغة التفضيل من باب اسم الفاعل، وهو أحمد الناس بمعنى أحق الناس أن يحمد جعلا لصيغة التفضيل من باب اسم المفعول، فهو حامد ومحمود على أكمل صيغة الحمد الدال عليها أحمد. وإني أقول إن كل من زعم أن في الأرض دينا يقبله الله سوى دين الإسلام فإنه كافر لا شك في كفره، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة آل عمران الآية 85، ويقول عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة الآية 3، وعلى هذا وأكررها مرة ثالثة، على هذا القائل أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يبين للناس جميعا أن هؤلاء اليهود والنصارى كفار، لأن الحجة قد قامت عليهم وبلغتهم الرسالة، ولكنهم كفروا عنادا. ولقد كان اليهود يوصفون بأنهم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وخالفوه، وكان النصارى يوصفون بأنهم ضالون لأنهم أرادوا الحق فضلوا عنه. أما الآن فقد علم الجميع الحق وعرفوه ولكنهم خالفوه، وبذلك استحقوا جميعا أن يكونوا مغضوبا عليهم. وإني أدعو هؤلاء اليهود والنصارى إلى أن يؤمنوا بالله ورسله جميعا، وأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي أمروا به في كتبهم، كما قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورة الأعراف الآية 75 بعد 100 والآية 76 بعد 100. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سورة الأعراف الآية 58 بعد 100. وهذا يؤيد ما ذكرناه في صدر الجواب، وهذا أمر لا إشكال فيه، والله المستعان. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثالث، من الصفحة 18 وحتى الصفحة 23. انتهى الهامش. حكم عبادة القبور بالطواف ودعاء أصحابها. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عمن يعبد القبور بالطواف حولها ودعاء أصحابها والنذر لهم إلى غير ذلك من أنواع العبادة. الجواب: هذا سؤال عظيم، وجوابه يحتاج إلى بسط بعون الله عز وجل، فنقول إن أصحاب القبور ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول: قسم توفي على الإسلام ويثني الناس عليه خيرا، فهذا يرجى له الخير، ولكنه مفتقر إلى إخوانه المسلمين يدعون الله له بالمغفرة والرحمة، وهو داخل في عموم قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة الحشر الآية 10. وهو بنفسه لا ينفع أحدا، إذ أنه ميت جثة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر ولا عن غيره، ولا أن يجلب لنفسه النفع ولا لغيره، فهو محتاج إلى نفع إخوانه غير نافع لهم. القسم الثاني: من أصحاب القبور من أفعاله تؤدي إلى فسقه الفسق المخرج من الملة، كأولئك الذين يدعون أنهم أولياء ويعلمون الغيب ويشفون من المرض ويجلبون الخير والنفع بأسباب غير معلومة حسا ولا شرعا، فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر لا يجوز الدعاء لهم ولا الترحم عليهم، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. سورة التوبة الآية 13 بعد 100 والرابعة عشرة بعد المئة، وهم لا ينفعون أحدا ولا يضرون، ولا يجوز لأحد أن يتعلق بهم. وإن قدر أن أحدا رأى كرامات لهم، مثل أن يتراءى له أن في قبورهم نورا، أو أنه يخرج منها ريحة طيبة أو ما أشبه ذلك، وهم معروفون بأنهم ماتوا على الكفر، فإن هذا من خداع إبليس وغروره ليفتن هؤلاء بأصحاب هذه القبور. وإنني أحذر إخواني المسلمين من أن يتعلقوا بأحد سوى الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، ولا يجيب دعوة المضطر إلا الله، ولا يكشف السوء إلا الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. سورة النحل الآية 53. ونصيحتي لهم أيضا ألا يقلدوا في دينهم ولا يتبعوا أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب الآية 21. ولقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سورة آل عمران الآية 31. ويجب على جميع المسلمين أن يزنوا أعمال من يدعي الولاية بما جاء في الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فإنه يرجى أن يكون من أولياء الله، وإن خالف الكتاب والسنة فليس من أولياء الله. وقد ذكر الله في كتابه ميزانا قسطا عدلا في معرفة أولياء الله، حيث قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. سورة يونس الآيتان 62 و63. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن لم يكن كذلك فليس بولي لله. ومن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيء من الولاية، ومع ذلك فإننا لا نجزم لشخص بعينه بشيء، ولكننا نقول على سبيل العموم: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وليعلم أن الله عز وجل قد يفتن الإنسان بشيء من مثل هذه الأمور، فقد يتعلق الإنسان بالقبر فيدعو صاحبه أو يأخذ من ترابه يتبرك به فيحصل مطلوبه، ويكون ذلك فتنة من الله عز وجل لهذا الرجل، لأننا نعلم أن هذا القبر لا يجيب الدعاء، وأن هذا التراب لا يكون سببا لزوال ضرر أو جلب نفع. نعلم ذلك لقول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف الآيتان 65. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. سورة النحل الآيتان 20 و21. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن كل من دعي من دون الله فلن يستجيب الدعاء ولن ينفع الداعي، ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند دعاء غير الله فتنة وامتحانا. ونقول: إن حصل هذا الشيء عند الدعاء، أي عند دعاء هذا الذي دعي من دون الله لا بدعائه، وفرق بين حصول الشيء بالشيء وبين حصول الشيء عند الشيء، فإننا نعلم علم اليقين أن دعاء غير الله ليس سببا لجلب النفع أو دفع الضرر بالآيات الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ولكن قد يحصل الشيء عند هذا الدعاء فتنة وامتحانا، والله تعالى قد يبتلي الإنسان بأسباب المعصية ليعلم سبحانه وتعالى من كان عبدا لله ومن كان عبدا لهواه. ألا ترى إلى أصحاب السبت من اليهود حيث حرم الله عليهم أن يصطادوا الحيتان في يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة عظيمة، وفي غير يوم السبت تختفي، فطال عليهم الأمد وقالوا كيف نحرم أنفسنا هذه الحيتان. ثم فكروا وقدروا ونظروا فقالوا نجعل شبكة ونضعها يوم الجمعة ونأخذ الحيتان منها يوم الأحد، فأقدموا على هذا الفعل الذي هو حيلة على محارم الله، فقلبهم الله قردة خاسئين. قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سورة الأعراف الآية 63 بعد 100. وقال عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سورة البقرة الآيتان 65 و66. فانظر كيف يسر الله لهم هذه الحيتان في اليوم الذي منعوا من صيدها فيه، ولكنهم والعياذ بالله لم يصبروا فقاموا بهذه الحيلة على محارم الله. ثم انظر إلى ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيود المحرمة على المحرم، فكانت في متناول أيديهم، ولكنهم رضي الله عنهم لم يجرؤوا على شيء منها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سورة المائدة الآية 94. كانت الصيود في متناول أيديهم، يمسكون الصيد العادي باليد وينالون الصيد الطائر بالرماح فيسهل عليهم جدا، ولكنهم رضي الله عنهم خافوا الله عز وجل فلم يقدموا على أخذ شيء من الصيود. وهكذا يجب على المرء إذا هيئت له أسباب الفعل المحرم أن يتقي الله عز وجل وألا يقدم على فعل هذا المحرم، وأن يعلم أن تيسير أسبابه من باب الابتلاء والامتحان، فليحجم وليصبر فإن العاقبة للمتقي. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين في الجزء الثاني في الصفحة 27 بعد 200 وحتى الصفحة 31 بعد 200. انتهى الهامش. حكم الاعتقاد في المشايخ بأنهم ينفعون ويضرون. السؤال من سوداني مقيم في الأنبار يقول في بلدنا طوائف متفرقة، كل طائفة تتبع شيخا يرشدها ويعلمها أشياء، ويعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله يوم القيامة، ومن لم يتبع أو يتبع هؤلاء المشايخ يعتبر ضائعا في الدنيا والآخرة، فهل علينا اتباع هؤلاء أم نخالفهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيذكر السائل أن لديهم مشايخ يتبعونهم، وأن من ليس له شيخ فهو ضائع في الدنيا والآخرة إذا لم يطع هذا الشيخ. والجواب عن هذا أن هذا غلط ومنكر لا يجوز اتخاذه ولا اعتقاده، وهذا واقع فيه كثير من الصوفية، يرون أن مشايخهم هم القادة وأن الواجب اتباعهم مطلقا، وهذا غلط عظيم وجهل كبير، وليس في الدنيا أحد يجب اتباعه والأخذ بقوله سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المتبع عليه الصلاة والسلام، أما العلماء فكل واحد يخطئ ويصيب، فلا يجوز اتباع قول أحد من الناس كائنا من كان إلا إذا وافق شريعة الله وإن كان عالما كبيرا. فقوله لا يجب اتباعه إلا إذا كان موافقا لشرع الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لا الصوفية ولا غير الصوفية. واعتقاد الصوفية في هؤلاء المشايخ أمر باطل وغلط، فالواجب عليهم التوبة إلى الله من ذلك، وأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سورة آل عمران الآية 31. المعنى: قل يا أيها الرسول للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والمراد هو محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الناس المدعين لمحبة الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر الآية 7. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سورة النور الآية 56. فالطاعة الواجبة هي طاعة الله ورسوله، ولا يجوز طاعة أحد من الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافق قوله شريعة الله. فكل واحد يخطئ ويصيب ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عصمه وحفظه فيما يبلغه للناس من شرع الله عز وجل. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم من الآية الأولى وحتى الرابعة. فعلينا جميعا أن نتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن نعتصم بدين الله ونحافظ عليه، وألا نغتر بقول الرجال، وألا نأخذ بأخطائهم، بل يجب أن تعرض أقوال الناس وأراؤهم على كتاب الله وسنة رسوله، فما وافق الكتاب والسنة أو أحدهما قبل، وإلا فلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء الآية 59. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. سورة الشورى الآية 10. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سورة الأنعام الآية 53 بعد 100. فتقليد المشايخ واتباع آرائهم بغير علم وبصيرة ذلك أمر لا يجوز عند جميع العلماء، بل منكر بإجماع أهل السنة والجماعة، لكن ما وافق الحق من أقوال العلماء أخذ به لأنه وافق الحق لا لأنه قول فلان، وما خالف الحق من أقوال العلماء أو مشايخ الصوفية أو غيرهم وجب رده وعدم الأخذ به لكونه خالف الحق لا لكونه قول فلان أو فلان. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس من الصفحة 83 بعد 300 وحتى الصفحة 85 بعد 300، الشيخ بن باز. انتهى الهامش. هل يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان؟ السؤال: هل يوجد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مكان؟ وهل كان يعلم الغيب؟ الجواب: قد علم من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كل مكان، وإنما يوجد جسمه في قبره فقط في المدينة المنورة، أما روحه ففي الرفيق الأعلى في الجنة. وقد دل على ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عند الموت: اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم توفي. الهامش رواه البخاري في المغازي في الصفحة رقم 4437، ورواه مسلم في فضائل الصحابة في الصفحتين 87 والصفحة رقم 2444. انتهى الهامش. وقد أجمع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة رضي الله عنه المجاور لمسجده الشريف، ولم يزل جسمه فيه إلى حين التاريخ. أما روحه وأرواح بقية الأنبياء والمرسلين وأرواح المؤمنين فكلها في الجنة، لكنها على منازل في نعيمها ودرجاتها حسب ما خص الله به الجميع من العلم والإيمان والصبر على حمل المشاق في سبيل الدعوة إلى الحق. أما الغيب فلا يعلمه إلا الله وحده، وإنما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلق من الغيب ما أطلعهم الله عليه مما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من بيانه لأمور الجنة والنار وأحوال القيامة وغير ذلك مما دل عليه القرآن والأحاديث الصحيحة كأخبار الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان وأشباه ذلك، لقول الله عز وجل في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. سورة النمل الآية 65. وقوله سبحانه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. سورة الأنعام الآية 50. وقوله سبحانه في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سورة الأعراف الآية 88 بعد 100. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ما يدل على أنه لا يعلم الغيب، منها ما ثبت في جوابه لجبريل لما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال في 5: لا يعلمهن إلا الله، وتلا قوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. سورة لقمان الآية 34. الهامش رواه البخاري في الإيمان ورقم الصفحة 50، ورواه مسلم في كتاب الإيمان في الصفحة 9 من حديث أبي هريرة. انتهى الهامش. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى أهل الإفك عائشة رضي الله عنه بالفاحشة لم يعلم ببراءتها إلا بنزول الوحي كما في سورة النور. ومنها أنه لما ضاع عقد عائشة في بعض الغزوات لم يعلم صلى الله عليه وسلم مكانه، وبعث جماعة في طلبه فلم يجدوه، فلما قام بعيره وجدوه تحته وهذا قليل من كثير من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. أما ما يظنه بعض الصوفية من علمه بالغيب وحضوره صلى الله عليه وسلم لديهم في أوقات احتفالهم بالمولد وغيره فهو شيء باطل لا أساس له، وإنما قادهم إليه جهلهم بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية مما ابتلاهم به، كما نسأله سبحانه أن يهدينا وإياهم جميعا صراطه المستقيم إنه سميع مجيب. الهامش المجاهد الصفحة 66، السنة 3، العددان 33 و34، شهر المحرم وصفر من عام 12400 للهجرة. الشيخ ابن باز. وبهذا انتهى الشريط الأول، وننتقل إلى الشريط الثاني. الشريط الثاني
1: الوجه الأول: حكم من ظاهر حاله الاستقامة وله حلقات يدعو فيها الرسول وعبد القادر. السؤال: سئل الشيخ عن رجل محافظ على الصلاة والصيام وظاهر حاله الاستقامة، إلا أن له حلقات يدعو فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد القادر، فما حكم عمله هذا؟ الجواب: ما ذكره السائل يحزن القلب، فإن هذا الرجل الذي وصفه بأنه يحافظ على الصلاة والصيام وأن ظاهر حاله الاستقامة قد لعب به الشيطان وجعله يخرج من الإسلام بالشرك وهو يعلم أو لا يعلم، فدعاؤه غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة أو مخرج عن الملة، سواء دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعا غيره، وغيره أقل منه شأنا وأقل منه وجاهة عند الله عز وجل. فإذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شركا، فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر أو غير عبد القادر، والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا. قال الله عز وجل آمرا له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، سورة الجن. قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، سورة الجن الآية 21. وقال آمرا له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، سورة الأنعام الآية 6. وقال تعالى آمرا له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، سورة الأعراف الآية 88 بعد 100. بل قال الله تعالى آمرا له: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، سورة الجن الآية 22. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يجيره أحد من الله فكيف بغيره؟ فدعاء غير الله شرك مخرج عن الملة، والشرك لا يغفره الله عز وجل إلا بتوبة من العبد، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء الآية 48 والآية 16 بعد 100. وصاحبه في النار، لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، سورة المائدة الآية 72. ونصيحتي لهذا الرجل أن يتوب إلى الله من هذا الأمر المحبط للعمل، فإن الشرك يحبط العمل. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، سورة الزمر الآية 65. فليتب إلى الله من هذا، وليتعبد لله بما شرع من الأذكار والعبادات، ولا يتجاوز ذلك إلى هذه الأمور الشركية، وليتفكر دائما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سورة غافر الآية 60. حكم من يقول يا محمد يا علي أو يا جيلاني. السؤال: سئل الشيخ: يقول بعض الناس يا محمد أو يا علي أو يا جيلاني عند الشدة، فما الحكم؟ الجواب: فأجاب بقوله: إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثة بهم فهو مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدعو الله وحده، كما قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، سورة النمل الآية 62. وهو مع كونه مشركا سفيه مضيع لنفسه. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، سورة البقرة الآية 30 بعد 100. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، سورة الأحقاف من الآية 5. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين من الصفحة 94 بعد 300 إلى الصفحة 95 بعد 300. انتهى الهامش. حكم من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر. السؤال: إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر، وأنه يعلم الغيب، وأن التوسل بالأولياء والأموات والأحياء قربة إلى الله عز وجل، فهل يدخل النار ويعتبر مشركا؟ علما أنه لا يعلم غير هذا الاعتقاد، وأنه عاش في منطقة علماؤها وأهلها كلهم يقرون بذلك، فما حكمه وما حكم التصدق عنه والإحسان إليه بعد موته؟ وما حكم التصدق عنه والإحسان إليه بعد موته؟ الجواب: من مات على هذا الاعتقاد بأن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ببشر، أي ليس من بني آدم، أو يعتقد أنه يعلم الغيب، فهذا اعتقاد كفري يعتبر صاحبه كافرا كفرا أكبر. وهكذا إذا كان يدعوه ويستغيث به أو ينذر له أو لغيره من الأنبياء والصالحين أو الجن أو الملائكة أو الأصنام، لأن هذا من جنس عمل المشركين الأولين كأبي جهل وأشباهه، وهو شرك أكبر. ويسمى بعض الناس بل ويسمي بعض الناس هذا النوع من الشرك توسلا، وهو غير الشرك الأكبر. وهنا نوع ثان من التوسل ليس من الشرك، بل هو من البدع ووسائل الشرك، وهو التوسل بجاه الأنبياء والصالحين أو بحق الأنبياء والصالحين أو بذواتهم. فالواجب الحذر من النوعين جميعا، ومن مات على النوع الأول لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له ولا يتصدق عنه، لقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، سورة التوبة الآية 13 بعد 100. وأما التوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإيمان به فهو توسل مشروع ومن أسباب الإجابة، لقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سورة الأعراف الآية 80 بعد 100. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع من يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الهامش رواه أبو داود في الصلاة في الحديث أو في الصفحة رقم 1495، ورواه النسائي في السهو في الجزء الثاني في الصفحة 53، ورواه ابن ماجة في الدعاء في الصفحة رقم 3858 من حديث أنس. انتهى الهامش. وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة من بر الوالدين وأداء الأمانة والعفة عما حرم الله ونحو ذلك، كما ورد ذلك في حديث أصحاب الغار المخرج في الصحيحين، وهم 3: أواهم المبيت والمطر إلى غار، فلما دخلوا فيه انحدرت عليهم صخرة من أعلى جبل فسدت الغار عليهم فلم يستطيعوا الخروج، فقالوا فيما بينهم: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، فتوجهوا إلى الله سبحانه فسألوه ببعض أعمالهم الطيبة، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وإني ذات ليلة نأى بي طلب الشجر، فلما رحت عليهما بغبوقهما وجدتهما نائمين، فلم أوقظهما، وكرهت أن أسقي قبلهما أهلا ومالا، فلم أزل على ذلك حتى طلع الفجر، فاستيقظ وشرب غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. أما الثاني فتوسل بعفته عن الزنا، حيث كانت له ابنة عم يحبها كثيرا وأرادها في نفسها فأبت عليه، ثم ألمت بها حاجة شديدة فجاءت إليه تطلب منه المساعدة فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها، فوافقت على هذا من أجل حاجتها، فأعطاها 100 دينار و20 دينارا. فلما جلس بين رجليها قالت له: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فخاف من الله حينئذ وقام عنها وترك لها الذهب خوفا من الله عز وجل. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. ثم قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجرته إلا واحد ترك أجرته، فنميتها له حتى بلغت إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، فجاء يطلب أجرته، فقلت له: كل هذا من أجرتك، يعني الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت له: إني لا أستهزئ بك، إنه كله مالك. فساقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة فخرجوا جميعا يمشون. الهامش: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء في الصفحة رقم 3465، ورواه مسلم في الذكر والدعاء في الصفحة رقم 2743. انتهى الهامش. وهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحة الطيبة أمر مشروع، وأن الله جل وعلا يفرج به الكربات كما جرى لهؤلاء الثلاثة. أما التوسل بجاه فلان وبحق فلان أو بذات فلان فهذا غير مشروع، بل هو من البدع كما تقدم، والله ولي التوفيق. الهامش للعودة إلى مجلة البحوث، العدد رقم 40 من الصفحة 55 بعد 100 وحتى الصفحة 58 بعد 100 للشيخ ابن باز. انتهى الهامش. حكم التوسل وشرح حديث العباس. السؤال: هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يدل على جواز التوسل بجاه الأولياء؟ الحديث هو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. الهامش: رواه البخاري في الاستسقاء في الحديث رقم 1010. انتهى الهامش. الجواب: هذا الحديث الذي أشار إليه السائل حديث صحيح رواه البخاري، لكن من تأمله وجد أنه دليل على عدم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وذلك أن التوسل هو اتخاذ وسيلة، والوسيلة هي الشيء الموصل إلى المقصود، والوسيلة المذكورة في هذا الحديث: نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. المراد به التوسل، أو المراد بها التوسل إلى الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. ولأن عمر قال للعباس قم يا عباس فادعوا الله فدعا، ولو كان هذا من باب التوسل بالجاه لكان عمر رضي الله عنه يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوسل بالعباس، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم من جاه العباس وغيره. فلو كان هذا الحديث من باب التوسل بالجاه لكان الأجدر بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم دون جاه العباس بن عبد المطلب. والحاصل أن التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى فيه إجابة الدعاء لصلاحه لا بأس به، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكذلك عمر رضي الله عنه توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فلا بأس إذا رأيت رجلا صالحا حريا بالإجابة لكون طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه حلالا وكونه معروفا بالعبادة والتقوى، لا بأس أن تسأله أن يدعو الله لك بما تحب، بشرط أن لا يحصل في ذلك غرور لهذا الشخص الذي طلب منه الدعاء. فإن حصل منه غرور بذلك فإنه لا يحل لك أن تقتله وتهلكه بهذا الطلب منه، لأن ذلك يضره. كما أنني أيضا أقول إن هذا جائز ولكنني لا أحبذه، وأرى أن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه دون أن يجعل له واسطة بينه وبين الله، وأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية. كما أنني أيضا أرغب من أن الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابة دعائه أن يدعو له أن ينوي بذلك الإحسان إليه، أي إلى هذا الداعي دون دفع حاجة هذا المدعو له، لأنه إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسؤال المال وشبهه المذموم. أما إذا قصد بذلك نفع أخيه بالإحسان إليه، والإحسان إلى المسلم يثاب عليه المرء كما هو معروف، كان هذا أولى وأحسن. والله ولي التوفيق. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين في الصفحة 83 بعد 200 والصفحة 84 بعد 200، انتهى الهامش. حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال: ما حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أقسام. أولا أن يتوسل بالإيمان به، فهذا التوسل صحيح، مثل أن يقول اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي، وهذا لا بأس به، وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، سورة آل عمران الآية 93 بعد 100. ولأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعا. ثانيا أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، أي بأن يدعو للمشفوع له، وهذا أيضا جائز وثابت، لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. الهامش رواه البخاري في الاستسقاء في الحديث رقم 1010، انتهى الهامش. وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسقيا، فالتوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا جائز ولا بأس به. ثالثا أن يتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته، فهذا توسل بدعي لا يجوز، وذلك لأن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به لا ينتفع به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقني الشيء الفلاني، لأن الوسيلة لا بد أن تكون وسيلة، والوسيلة مأخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى الشيء، فلا بد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء، وإذا لم تكن موصلة إليه فإن التوسل بها غير مجد ولا نافع. وعلى هذا فنقول التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتوسل بالإيمان به واتباعه، وهذا جائز في حياته وبعد مماته. القسم الثاني أن يتوسل أو يتوسل بدعائه، أي بأن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فهذا جائز في حياته لا بعد مماته، لأنه بعد مماته متعذر. القسم الثالث أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله، فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته، لأنه ليس وسيلة، إذ أنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده لأنه ليس من عمله. فإذا قال قائل جئت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبره وسألته أن يستغفر لي أو أن يشفع لي عند الله، فهل يجوز ذلك أو لا؟ قلنا لا يجوز. فإذا قال أليس الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، سورة النساء الآية الرابعة والستون قلنا له بلى، إن الله يقول ذلك، ولكن يقول ولو أنهم إذ ظلموا، وإذ هذه ظرف لما مضى وليست ظرفا للمستقبل، لم يقل الله ولو أنهم إذا ظلموا، بل قال إذ ظلموا. فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته أمر متعذر، لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الهامش رواه مسلم في الوصية في الصفحة رقم 1631، انتهى الهامش. فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد، بل ولا يستغفر لنفسه أيضا، لأن العمل انقطع. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين من الصفحة 77 بعد 200 وحتى الصفحة 79 بعد 200، انتهى الهامش. حكم التوسل وأقسامه. السؤال: ما حكم التوسل وما أقسامه؟ الجواب: التوسل اتخاذ الوسيلة، والوسيلة كل ما يوصل إلى المقصود، فهي من الوصل، لأن الصاد والسين يتناوبان، كما يقال صراط وسراط، وبسطة وبسطة. والتوسل في دعاء الله تعالى أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في قبول دعائه، ولا بد من دليل على كون هذا الشيء سببا للقبول، ولا يعلم ذلك إلا من طريق الشرع. فمن جعل شيئا من الأمور وسيلة له في قبول دعائه بدون دليل من الشرع فقد قال على الله ما لا يعلم، إذ كيف يدري أن ما جعله وسيلة مما يرضاه الله تعالى ويكون سببا في قبول دعائه. والدعاء من العبادة، والعبادة موقوفة على مجيء الشرع بها، وقد أنكر الله تعالى على من اتبع شرعا بدون إذنه وجعله من الشرك، فقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سورة الشورى الآية 21. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سورة التوبة الآية 31. والتوسل في دعاء الله تعالى قسمان: القسم الأول أن يكون بوسيلة جاءت بها الشريعة، وهو أنواع. الأول التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، فيتوسل إلى الله تعالى بالاسم المقتضي لمطلوبه أو بالصفة المقتضية له أو بالفعل المقتضي.

أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. الهامش رواه النسائي في السهو في الجزء الثالث في الصفحتين 54 و55. انتهى الهامش. وعلم أمته أن يقول في الصلاة عليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الهامش: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بألفاظ مختلفة عن غير واحد من الصحابة، انظر منها صحيح البخاري أحاديث الأنبياء في الصفحة رقم 3369، ورواه مسلم في الصلاة في الصفحة رقم 407 من حديث أبي حميد الساعدي، ورواه البخاري في الصفحة 3370، ورواه مسلم في الصفحة رقم 406 من حديث كعب بن عجرة، والبخاري في التفسير في الصفحة رقم 4798 من حديث أبي سعيد، ورواه مسلم في الصفحة رقم 405 من حديث أبي مسعود. انتهى الهامش. الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وطاعته، كقوله عن أولي الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. سورة آل عمران الآية 93 بعد 100. وقوله: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. سورة المؤمنون الآية 9 بعد 100. وقوله عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سورة آل عمران الآية 53. الثالث: أن يتوسل إلى الله بذكر حال الداعي المبينة لاضطراره وحاجته، كقول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سورة القصص الآية 24. الرابع: أن يتوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته، كطلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، مثل قول الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: ادعو الله أن يغيثنا. الهامش رواه البخاري في الاستسقاء في الصفحة رقم 1013، ورواه مسلم في صلاة الاستسقاء في الصفحة رقم 897. انتهى الهامش. ولقول عكاشة ابن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني منهم. الهامش رواه البخاري في الطب في الصفحة رقم 5752، ورواه مسلم في الأيمان في الصفحة رقم 220 من حديث ابن عباس، والبخاري في اللباس في الصفحة رقم 5811، ورواه مسلم في الصفحة رقم 216 من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم في الصفحة رقم 218 من حديث عمران. انتهى الهامش. وهذا إنما يكون في حياة الداعي، أما بعد موته فلا يجوز، لأنه لا عمل له فقد انتقل إلى دار الجزاء. ولذلك لما أجدب الناس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، بل استسقى عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قم فاستسقي، فقام العباس فدعا. وأما ما يروى عن العتبي أن عربيا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سورة النساء الآية 64. وقد جئتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي. وذكر تمام القصة: فهذه كذب لا تصح. والآية ليس فيها دليل لذلك، لأن الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم.

0: وإذ لما مضى لا للمستقبل، والآية في قوم تحاكموا إلى والآية في قوم تحاكموا أو أرادوا التحاكم إلى غير الله ورسوله، كما يدل على ذلك سياقها السابق واللاحق. القسم الثاني أن يكون التوسل بوسيلة لم يأتي بها الشرع، وهي نوعان: أحدهما أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع كتوسل المشركين بآلهتهم وبطلان هذا ظاهر، الثاني أن يكون بوسيلة سكت عنها الشرع وهذا محرم وهو نوع من الشرك، مثل أن يتوسل بجاه شخص ذي جاه عند الله فيقول أسألك بجاه نبيك، فلا يجوز ذلك لأنه إثبات لسبب لم يعتبره الشرع، ولأن جاه ذي الجاه ليس له أثر في قبول الدعاء، لأنه لا يتعلق بالداعي ولا بالمدعو، وإنما هو من شأن ذي الجاه وحده، فليس بنافع لك في حصول مطلوبك أو دفع مكروبك، ووسيلة الشيء ما كان موصلا إليه، والتوسل بالشيء إلى ما لا يوصل إليه نوع من العبث، فلا يليق أن تتخذه فيما بينك وبين ربك والله الموفق. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين من الصفحة 67 بعد 200 إلى الصفحة 70 بعد 200، انتهى الهامش. حكم التعلق بالأسباب. السؤال: ما حكم التعلق بالأسباب؟ الجواب: فأجاب حفظه الله بقوله التعلق بالأسباب أقسام. القسم الأول ما ينافي التوحيد في أصله، وهو أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا كاملا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وحكم الفاعل ما ذكره الله تعالى بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، سورة المائدة الآية 72. القسم الثاني أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع غفلته عن المسبب وهو الله تعالى، فهذا نوع من الشرك، ولكن لا يخرج عن الملة، لأنه اعتمد على السبب ونسي المسبب وهو الله تعالى. القسم الثاني أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتماده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء قطعه ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب في مشيئة الله عز وجل، فهذا لا ينافي التوحيد لا أصلا ولا كمالا. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان ألا يعلق نفسه بالسبب بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله فهذا نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى فهذا لا ينافي التوكل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب والله وهو الله عز وجل. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين من الصفحة 300 والصفحة 300، انتهى الهامش. حكم إضاءة مقامات الأولياء والنذر لذلك. السؤال: ما حكم إضاءة مقامات الأولياء والنذر لذلك؟ الجواب: إضاءة مقامات الأولياء والأنبياء والتي يريد بها السائل قبورهم، هذه الإضاءة محرمة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعليها، فلا يجوز أن تضاء هذه القبور، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر فإن نذره محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الهامش رواه البخاري في الأيمان والنذور في الصفحة رقم 6696، انتهى الهامش. فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر، ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر، والله أعلم. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين في الصفحة 28، انتهى الهامش. حكم الذبح لغير الله. السؤال: سئل الشيخ عن حكم الذبح لغير الله. الجواب: فأجاب بقوله: تقدم لنا في غير هذا الموضع أن توحيد العبادة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأن لا يتعبد أحد لغير الله تعالى بشيء من أنواع العبادة. ومن المعلوم أن الذبح قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، لأن الله تعالى أمر به في قوله: فصل لربك وانحر، سورة الكوثر الآية الثانية. وكل قربة فهي عبادة، فإذا ذبح الإنسان شيئا لغير الله تعظيما له وتذللا وتقربا إليه كما يتقرب بذلك ويعظم ربه عز وجل، فإنه يكون مشركا. وإذا كان مشركا فإن الله تعالى قد بين أنه حرم على المشرك الجنة ومأواه النار. وبناء على ذلك نقول: إنما يفعله الناس من الذبح للقبور، قبور الذين يزعمون بأنهم أولياء، شرك مخرج عن الملة. ونصيحتنا لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما صنعوا، وإذا تابوا إلى الله وجعلوا الذبح لله وحده كما يجعلون الصلاة والصيام لله وحده، فإنه يغفر لهم ما سبق، كما قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، سورة الأنفال الآية 38. بل إن الله تعالى يعطيهم فوق ذلك، فيبدل الله سيئاتهم حسنات، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سورة الفرقان من الآية 68 وحتى الآية 70. فنصيحتي لهؤلاء الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بالذبح لهم أن يتوبوا إلى الله من ذلك، وأن يراجعوا وأن يرجعوا إليه، وأن يخلصوا دينهم له سبحانه، وليبشروا إذا تابوا بالتوبة من الكريم المنان، فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين وعودة المنيبين. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين من الصفحتين 20 بعد 200 و21 بعد 200، انتهى الهامش. هل يكفي النطق بالشهادتين للإسلام أم لا بد من أمور أخرى؟ السؤال: هل يكفي النطق بالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أم لا بد من أشياء أخرى حتى يكتمل إسلام المرء؟ الجواب: إذا شهد الكافر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن صدق بذلك ويقين وعلم بما دلت عليه وعمل بذلك دخل في الإسلام، ثم يطالب بالصلاة وباقي الأحكام. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. الهامش رواه البخاري في الزكاة في الصفحة رقم 1458، ورواه مسلم في الإيمان في الصفحة رقم 19 انتهى الهامش. فلم يأمرهم بالصلاة والزكاة إلا بعد التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل الكافر ذلك صار له حكم المسلمين، ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين، فإذا امتنع عن ذلك صارت له أحكام أخرى، فإن ترك الصلاة استتابه ولي الأمر، فإن تاب وإلا قتل، وهكذا بقية الأحكام يعامل فيها بما يستحق. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 42 الصفحة 41 بعد 100 والصفحة 42 بعد 100 للشيخ ابن باز انتهى الهامش. القول بتناسخ الأرواح. السؤال: لقد قال لنا أستاذ الفلسفة إن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فكيف أن الروح هي التي تعذب وتحاسب، وإن انتقلت فيحاسب الإنسان الآخر؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: ما ذكره لكم أستاذ الفلسفة من أن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر ليس بصحيح، والأصل في ذلك قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سورة الأعراف الآية 72 بعد 100. وجاء تفسير هذه الآية فيما رواه مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سورة الأعراف الآية 72 بعد 100. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث. الهامش رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الأول في الصفحتين 44 و45، رقم الحديث 311 تحقيق أحمد شاكر، ورواه الإمام مالك في الموطأ في القدر في الصفحة رقم 898 وأبو داود في السنة برقم 4703 والترمذي في التفسير برقم 5071. انتهى الهامش. قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة، من حديث عمر رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، وذكروا أن القول بانتقال الروح من جسم إلى آخر هو قول أهل التناسخ، وهم من أكثر الناس، وقولهم هذا من أبطل الباطل. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.
1: الوجه الثاني: كيفية خلق الإنسان. السؤال: هل نفهم من نفخ الروح في الجنين بعد 4 أشهر أن الحيوان المنوي المتحد ببويضة المرأة الذي يتكون الجنين منه لا روح فيه أو ماذا؟ الجواب: لكل من الحيوان المنوي وبويضة المرأة حياة تناسبه إذا سلم من الآفات، تهيئ كلا منهما بإذن الله وتقديره للاتحاد بالآخر، وعند ذلك يتكون الجنين إن شاء الله ذلك ويكون حيا أيضا، حياة تناسبه حياة النمو والتنقل في الأطوار المعروفة. فإذا نفخ فيه الروح سرت فيه حياة أخرى بإذن الله اللطيف الخبير، ومهما بذل الإنسان وسعه ولو كان طبيبا ماهرا فلن يحيط علما بأسرار الحمل وأسبابه وأطواره، إنما يعرف عنه بما أوتي من علم وفحص وتجارب، وتجارب بعض الأعراض والأحوال. قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سورة الرعد الآية 8 و9. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. سورة لقمان الآية 34. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة 32. انتهى الهامش. طلب المدد من الأموات. السؤال: ما حكم طلب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان، وما الحكم في طلبه أيضا من الأحياء غير الحاضرين لذلك الشخص الطالب للمدد؟ الجواب: أولا، طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان يجب نصحه وتنبيهه بأن هذا أمر محرم، بل هو شرك، فإن أصر على ذلك فهو مشرك كافر، لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد صرف حق الله إلى المخلوق. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، الآية، سورة المائدة الآية 75. ثانيا، طلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر لا يجوز، لأنه دعاء غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهو شرك أيضا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، سورة الكهف الآية 110. ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة، فمن فعل ذلك نصح، فإن لم يقبل فهو مشرك شركا يخرج من الملة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة 77. انتهى الهامش. دعاء غير الله والاستغاثة به. السؤال: أرجو أن تفتونا في جماعة يتحلقون في المسجد ويذكرون الله ويذكرون رسوله ويأتون في أذكارهم ببعض الأشياء المنافية للتوحيد، مثل قولهم بصوت واحد: وخذ بيدي يا رسول الله، يرددون ذلك ويقودهم أحدهم قائلا: يا مفتاحا لكنوز الله، يا كعبة لتجلي الله، أيا عرشا لاستواء الله، يا كرسيا لتدلي الله، فأغننا يا رسول الله، أنت المقصود يا حبيب الله، أنت يا رسول الله، إلى غير ذلك من هذا النوع المملوء بالشركيات. الجواب: أولا، إن ذكر الله جماعة بصوت واحد على طريقة الصوفية بدعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش، رواه البخاري في الصلح في الصفحة رقم 2697، ورواه مسلم في الأقضية في الصفحة رقم 1718. انتهى الهامش. ثانيا، أن دعاء غير الله والاستغاثة به لتفريج كربة أو كشف غمة شرك أكبر لا يجوز فعله، لأن الدعاء والاستغاثة عبادة وقربة لله وحده، فصرفها لغيره شرك أكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس الآيتان 106 و107. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن الآية 18. وقال سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون الآية 117. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب صرف العبادة لله وحده. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث الهامش رواه الإمام أحمد برقم 2699 و2763 و2804 شاكر، ورواه الترمذي في صفة القيامة في رقم 2518. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. الهامش رواه الإمام أحمد في الجزء الرابع في الصفحات 267 271 279، ورواه أبو داود في الصلاة في الحديث رقم 1479، والترمذي في التفسير برقم 2969 و2347، وفي الدعوات برقم 3372، وابن ماجه في الدعاء برقم 3828. انتهى الهامش. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة 78. انتهى الهامش. الاستغاثة بالأولياء. السؤال: ما حكم الله في من يستغيث بالأولياء عند نزول حادث به؟ الجواب: من استغاث بالأولياء بعد موتهم أو في حال غيبتهم عنه فهو مشرك شركا أكبر، لقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس الآيتان 106-107. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة 87. انتهى الهامش. تعظيم السلام أو العلم أو العلم الوطني. تعظيم السلام أو العلم الوطني. السؤال: هل يجوز الوقوف تعظيما لأي سلام وطني أو علم وطني؟ الجواب: لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة، وفيها مجارات لهم في غلوهم في رؤسائهم ورمراسيمهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة رقم 149. انتهى الهامش. تحية العلم في الجيش. السؤال: ما حكم تحية العلم في الجيش وتعظيم الضابط وحلق اللحية فيه؟ الجواب: لا تجوز تحية العلم، بل هي بدعة محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. انتهى الهامش. وأما تعظيم الضباط باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز، أما الغلو في ذلك فممنوع سواء كانوا ضباطا أم غير ضباط. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني رقم 150. انتهى الهامش. السؤال: أفيدوني عن حكم من يعمل بالجيش المصري وهذا مصدر رزقه، وتفرض عليه نظم الجيش وقوانينه أن يعظم بعضنا بعضا كما تفعله الأعاجم، وأن نلقي التحية بكيفية ليست بالتي أمرنا بها الله ورسوله، وأن نعظم علم الدولة نحكم ونحتكم فيما بيننا بشريعة غير شريعة الله، قوانين عسكرية. الجواب: لا يجوز تحية العلم، ويجب الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إليها، ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو الرؤساء تحية الأعاجم لما ورد من النهي عن التشبه بهم ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة رقم 150، انتهى الهامش. الحكم بغير ما أنزل الله. السؤال إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين حفظه الله. ذكر الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين أن الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله تعالى كفرا أكبر، قوله وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم بها وتقرهم عليه وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر؟ الهامش فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الجزء الثاني في الصفحتين من 289 إلى 290، انتهى الهامش. وقال رحمه الله في جواب آخر: وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. الهامش المصدر السابق في الصفحة رقم 280، انتهى الهامش. والسؤال يا فضيلة الشيخ: أليس كلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم صحيحا متسقا ومضبطا مع قواعد أهل السنة؟ وهل للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كلام آخر يخالف ما سبق إراده؟ فقد ذكر أحد إخواننا المصريين وهو خالد العنبري في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير أن للشيخ محمد بن إبراهيم كلاما آخر ونسب ذلك إليكم، فقال في كتابه سالف الذكر ما نصه: وقد حدثني فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرير حفظه الله أن له أي الشيخ محمد بن إبراهيم كلاما آخر إلى آخر ما قال، الصفحة رقم 131. فنأمل منكم بسط الجواب في هذه المسائل وجزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله وحده. وبعد، فإن شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان شديدا قويا في إنكار المحدثات والبدع، وكلامه المذكور من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية، وقد سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما يتبعون فيه من مخالفة للشرع ومن وضعهم أحكاما وسننا يضاهئون به حكم الله تعالى، ويبرأ من أفعالهم ويحكم بردتهم وخروجهم من الإسلام، حيث طعنوا في الشرع وعطلوا حدوده واعتقدوها وحشية كالقصاص في القتلى والقطع في السرقة ورجم الزاني وفي إباحتهم للزنا إذا كان برضا الطرفين ونحو ذلك. وكثيرا ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد. ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك ولا أن له كلاما يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أو يسهل فيه في التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وقد عدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من رؤوس الطواغيت، فمن نقل عني أنه رجع رحمه الله عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل، والمرجع في مثل هذا. وقد عدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من رؤوس الطواغيت، فمن نقل عني أنه رجع رحمه الله عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل، والمرجع في مثل هذا إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكلام أجلة العلماء عليها، كما في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية، وشروحه لأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى وغيره من المؤلفات الصريحة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى الشيخ بن جبرين عليها خاتمه وتوقيعه في 14 من الشهر الخامس من عام 17 و400 ألف للهجرة. انتهى الهامش. السؤال: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة الآية 44. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، سورة المائدة الآية 45. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، سورة المائدة الآية 47. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر، يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر، لا يخرجه من الملة، كما أوضح أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة رقم 540. انتهى الهامش. السؤال: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا؟ وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة الآية 44؟ الجواب: الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند أهل العلم، والله ولي التوفيق. الهامش الشيخ بن باز، مجلة الدعوة، العدد رقم 963، عام 45 و400 ألف للهجرة. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب: إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية

أنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضي ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. لهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سورة التوبة الآية 31. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا، حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. الهامش رواه الترمذي في التفسير رقم 3095، والطبري في تفسيره في الجزء السادس في الصفحتين 80 و81، والبيهقي في الشعب في الجزء العاشر رقم 116، والطبراني في الكبير في الجزء 17 في الصفحتين رقم 218 و219، وله شواهد يتقوى بها إلى درجة الحسن. انتهى الهامش. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه، وآيات بكفره وظلمه وفسقه. أما القسم الأول فمثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء من الآية 60 وحتى الآية 65. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات: الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله تعالى ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله، وهو الله. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورة الأعراف الآية 54. الثانية أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم، ومنها أن يعثر على صنيعهم، جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها، زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم
وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم. ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية التي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور: الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه، الثالث أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. وأما القسم الثاني فكقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة الآية 44: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، سورة المائدة الآية 45: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، سورة المائدة الآية 47. وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى: والكافرون هم الظالمون، سورة البقرة الآية 54 بعد 200. وقال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، سورة التوبة الآية 84. فكل كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله. هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهج إلى منهج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقر ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، إنما حكم بغيره تسلطا على المحكوم انتقاما منه لنفسه أو نحو ذلك، فهو ظالم، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال كذا العبارة المنقولة عنه ثابتا
لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء هم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين في الصفحتين من الصفحة 128 وحتى الصفحة 112. انتهى الهامش. التنويم المغناطيسي وحكم قول بحق فلان. ما حكم الإسلام في التنويم المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإيحاء بالمنوم وبالتالي السيطرة عليه وجعله يترك محرما أو يشفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل الذي يطلب المنوم؟ وما حكم الإسلام في قول فلان بحق فلان، أو أهو حلف أم لا؟ أفيدونا. وقد أجابت اللجنة بما يلي: أولا، علم المغيبات من اختصاص الله تعالى، فلا يعلمها أحد من خلقه لا جني ولا غيره إلا ما أوحى الله به إلى من شاء من ملائكته أو رسله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، سورة النمل الآية 65. وقال تعالى في شأن نبيه سليمان عليه السلام: ومن سخره له من الجن، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، سورة سبأ الآية 14. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سورة الجن الآية 26. وثبت عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل بالملائكة كلما مر بسماء قال ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الهامش ابن أبي عاصم في السنة رقم 515 وابن خزيمة في التوحيد في الجزء الأول في الصفحتين 348 و349، والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 435 وغيرهم. وفي إسناده نعيم ابن حماد أو نعيم ابن حماد سيء الحفظ، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه. انتهى الهامش. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الهامش
رواه البخاري في التفسير رقم 4701 انتهى الهامش. وعلى هذا لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات، لا بدعائهم والتزلف إليهم ولا بضرب مندل أو غيره، بل ذلك شرك لأنه من العبادة، وقد أعلم الله عباده أن يخصوه بها فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث الهامش رواه الإمام أحمد رقم 2699 و273 و2804 شاكر، وروى الترمذي في صفة القيامة رقم 2518 انتهى الهامش. ثانيا التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعا له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه، ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم. وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم. ثالثا قول الإنسان بحق فلان يحتمل أن يكون قسما أي حلفا بمعنى أقسم عليك بحق فلان، فالباء باء القسم، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، فالباء للاستعانة. وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول، أما الأول فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشد منعا، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإقسام بغير الله شرك، فقال من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه. الهامش رواه أحمد في الجزء الثاني رقم 125 وأبو داود في الإيمان رقم 3251 والترمذي في النذور رقم 1235 انتهى الهامش. وأما الثاني فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه لا في حياته ولا في مماته، وهو أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده، وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فلجأوا إلى الله ودعوه لكشفها. ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يترك أمرا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه، ولعملوا به رضوان الله عليهم حرصا على العمل بما شرع لهم، وخاصة وقت الشدة، فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز. والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه استجابة لطلبهم، وذلك في حياته كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرج للاستسقاء: اللهم ربنا إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. يريد بدعاء العباس ربه
وسؤاله إياه، وليس المراد التوسل بجاه العباس. الهامش: رواه البخاري في الاستسقاء رقم 1010 وفي فضائل الصحابة رقم 3710. انتهى الهامش. لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى، وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته، فلو كان ذلك التوسل مرادا لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم.

حماية لجناب التوحيد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من الصفحة رقم 400 إلى الصفحة رقم 402. انتهى الهامش. الطاغوت. السؤال: متى نفرد شخصا باسمه وعينه على أنه طاغوت؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه، أو ادعى شيئا من علم الغيب، أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ونحو ذلك. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة رقم 543. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط الثاني، وننتقل إلى الشريط الثالث. الشريط الثالث. الوجه الأول: حكم مرتكب الكبيرة. السؤال: ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: هو عند أهل السنة فاسق أو ناقص الإيمان، وذلك لإقدامه على اقتراف الكبائر وإصراره عليها وتهاونه بخطرها، فلذلك نخاف عليه من العذاب، بل نخاف عليه من الكفر والردة، لأن المعاصي بريد الكفر، فهي تنشأ وتتمكن في القلب فيضعف الإيمان، وتقوى وتقوي الدوافع نحو المحرمات، وتقوى الدوافع نحو المحرمات من زنا ومسكر وغناء وكبرياء واعتداء على المسلمين بقتل أو سلب أو نهب أو سرقة أو قذف ونحو ذلك. فهذه الذنوب مع الاستمرار تضعف سير القلب والجوارح نحو الطاعات، فتثقل الصلوات والصدقات وسائر العبادات. ولا شك أن ذلك منذر بخروج عن الدين، ولعل ذلك هو السر في إطلاق الكفر في الأحاديث على بعض الكبائر أو نفي الإيمان عن أهلها، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. الهامش: رواه مسلم في الإيمان رقم 48، ورواه مسلم في الإيمان أيضا رقم 64. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. الهامش: رواه البخاري في الحدود رقم 6772، ومسلم في الإيمان رقم 57. انتهى الهامش. فنحن نقول إنه ناقص الإيمان أو مؤمن بتصديقه بالله واليوم الآخر والكتب والرسل، لكنه فاسق باقتراف الذنوب وتهاونه بها. وقد تشدد الخوارج فكفروا بالذنوب وأخرجه المعتزلة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، لكنه عندهم مخلد في النار. وأما المرجئة فجعلوه كامل الإيمان، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر عمل. وتوسط أهل السنة فجعلوه فاسقا، وقالوا: هو في الآخرة تحت المشيئة، فإن أدخل النار بسبب كبيرته فلابد أن يخرج منها بعد التمحيص بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. الهامش فتاوى في التوحيد لفضيلة الشيخ بن جبرين، إعداد الحريقي، في الصفحتين 15 و16. انتهى الهامش. السؤال: قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، سورة النور الآية الثانية. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، سورة التوبة الآية 4. وقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، سورة المائدة الآية 38. فهؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الكبائر ولا يوجد من يطبق عليهم الأحكام، وماتوا وهم غير تائبين، فما حكم الله فيهم يوم القيامة؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وصحبه، وبعد. الجواب: عقيدة أهل السنة والجماعة أن

مات من المسلمين مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والقذف والسرقة يكون تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على الكبيرة التي مات مصرا عليها، ومآله إلى الجنة لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سورة النساء الآية 48 والسادسة عشرة بعد المئة. وللأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار، وبحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا؟ وقرأ آية النساء. الهامش قال ابن حجر في الفتح في الجزء الثامن في الصفحة رقم 640: أي أنه بيعة النساء، وهي: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. انتهى الهامش. يعني الآية المذكورة، وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب في ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الهامش الحديث رواه البخاري في التفسير رقم 4893 ومن عدة طرق، ومنها بغير هذا اللفظ بأرقام 18 و3892 و3893 و6884 و6801 و6883 و7199 و7213 و7468 الفتح. انتهى الهامش. وهذا الكلام انظر فيه او راجع فيه فتاوى اللجنة الدائمة الصفحة رقم 502. هل الانسان مخير ام مسير؟ السؤال: هل الانسان مخير ام مسير؟ الجواب: نقول الانسان مسير ومخير، وذلك ان الله تعالى قدر عليه ما يقع منه وما يفعله، وهو مع ذلك أعطاه قدرة واستطاعة بها يزاول الأعمال ويختار ما يفعله مما يثاب عليه أو يعاقب، والله تعالى قادر على أن يرده إلى الهدى، ودليل ذلك قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. سورة الزمر الآيتان 36 و37. وفي الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الهامش رواه البخاري في التفسير رقم 4949 ورواه مسلم في القدر في الجزء السابع تحت رقم 2647. انتهى الهامش. وقرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سورة الليل الآيات من الخامسة وحتى السابعة. فأثبت له عملا وهو العطاء والتقوى والتصديق، وأخبر بأن الله تعالى هو الذي يسره أي أعانه وقواه، فلو شاء لأضله وسلط عليه من لا يصرفه عن الحق، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومذهب أهل السنة أن ما يقع من المعاصي والمخالفات كلها بإرادة الله تعالى، الإرادة الكونية القدرية، بمعنى أن الله خلقها وأوجدها مع أنه يكرهها ولا يحب أهلها بل يعاقبهم عليها، فتنسب إلى العبد الذي عملها وباشرها، ويوصف بأنه مذنب وكافر وفاجر وفاسق، ومع هذا فإن الله تعالى هو الذي قدرها وكونها.
فلو شاء لهدى الناس جميعا، فلله الحكمة في خلقه وأمره، فلا يكون في ملكه ما لا يريد. وقد ذهب المعتزلة إلى إنكار قدرة الله تعالى على أفعال العباد، بل عندهم العبد هو الذي يضل ويهتدي، فقدرته أقوى من قدرة الرب. وخالفهم الجبرية فبالغوا في إثبات قدرة الرب، وسلبوا العبد قدرته واختياره وجعلوه مقصورا لا حركة له ولا اختيار. وتوسط أهل السنة فقالوا إن للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة تمكنهم من فعلها، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، حتى لا تبطل شريعة الله وأمره ونهيه، ولا ينفي فعله وعموم قدرته لكل شيء. والله أعلم. والله أعلم. الهامش فتاوى في التوحيد لفضيلة الشيخ بن جبرين في الصفحتين 52 و53. انتهى الهامش. الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: قرأت حديثا ما مدى صحته، وهو: من كان اسمه محمدا فلا تضربه ولا تشتمه. الجواب: هذا الحديث مكذوب وموضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لذلك أصل في السنة المطهرة. وهكذا قول من قال: من سمى محمدا فإنه له ذمة من محمد ويوشك أن يدخله بذلك الجنة. وهكذا من قال: من كان اسمه محمدا فإن بيته يكون له كذا وكذا. فكل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، فالاعتبار باتباع محمد وليس باسمه صلى الله عليه وسلم. فكم ممن سمي محمدا وهو خبيث، لأنه لم يتبع محمدا ولم ينقد لشريعته. فالأسماء لا تطهر الناس، وإنما تطهرهم أعمالهم الصالحة وتقواهم لله جل وعلا. فمن تسمى بأحمد أو بمحمد أو بأبي القاسم وهو كافر أو فاسق لم ينفعه ذلك، بل الواجب على العبد أن يتقي الله ويعمل بطاعة الله ويلتزم بشريعة الله التي بعث بها نبيه محمد، فهذا هو الذي ينفعه وهو طريق النجاة والسلامة. أما مجرد الأسماء من دون عمل بالشرع فلا يتعلق به نجاة ولا عقاب. ولقد أخطأ البوصيري في بردته حيث قال: فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. وأخطأ خطأ أكبر من ذلك بقوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل هذا المسكين لياذه في الآخرة بالرسول صلى الله عليه وسلم دون الله عز وجل، وذكر أنه هالك إن لم يأخذه بيده، ونسي الله سبحانه الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، وهو الذي ينجي أولياءه وأهل طاعته. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مالك الدنيا والآخرة، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مالك الدنيا والآخرة وأنها بعض جوده، وجعله يعلم الغيب، وأن من علومه علم ما في اللوح والقلم. وهذا كفر صريح وغلو ليس فوقه غلو. نسأل الله العافية والسلامة. فإن كان مات على ذلك ولم يتف فقد مات على أقبح الكفر والضلال. فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الغلو وألا يغتر بالبردة وصاحبها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجموع فتاوى ومقالات منوعة للشيخ بن باز في الجزء السادس في الصفحتين 70 و371. انتهى الهامش. العذر بالجهل في الشركيات. السؤال: هل يعذر الإنسان بجهله في أمور الشركيات المخرجة عن الملة؟ الجواب: لا عذر لأحد في ذلك،
فلله الحجة البالغة، فالجاهل لا يجوز له البقاء على جهله، بل عليه أن يسأل عن حكم كل فعل يقدم عليه، فإن الله تعالى وهبه عقلا يميز به الأشياء، فعلى العلماء أن يعلموا الجهلة ويزيلوا الجهل عنهم، وعلى الجهال أن يبحثوا ويتعلموا ويزيلوا الجهل الذي هو نقص وعيب في الدنيا والدين، ويسألوا عن الأحكام أو عن الحلال والحرام، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل الآية 43. فإن كانوا بعيدين لا يقدرون على البحث فلهم حكم أهل الفترة. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحتين 56 و 57. انتهى الهامش. الجن وجزاؤهم في الآخرة. السؤال: هل مؤمنو الجن سيدخلون الجنة؟ وإذا كانت الجن مخلوقة من النار فكيف يعذب كافرهم بالنار؟ الجواب: لا شك أن مؤمني الجن يثابون في الآخرة بما يناسبهم، وأن كفارهم يعاقبون، كما قال تعالى حكاية عن الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، سورة الجن الآيتان 14 و 15. وكونهم مخلوقين من النار لا يمنع تعذيبهم بالنار، فإن نار الآخرة أحر من نار الدنيا بـ70 ضعفا، ويمكن أن لهم نارا خاصة يعذبون فيها، فأمر الآخرة مخالف لأمر الدنيا. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين الصفحة 9. انتهى الهامش. اختطاف الجن للإنس. السؤال: لقد سمعت قصصا كثيرة عن اختطاف الجن للإنس، وقد قرأت قصة مفادها أن رجلا من الأنصار رضي الله عنه خرج يصلي العشاء فسبته الجن وفقد أعواما، فهل هذا الأمر ممكن؟ أعني اختطاف الجن للإنس. الجواب: يمكن ذلك، فقد اشتهر أن سعد بن عبادة قتله الجن، قتلته الجن لما بال في جحر فيه منزلهم، فقالوا: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. الهامش انظر سير أعلام النبلاء الجزء الأول في الصفحة رقم 277. انتهى الهامش. ووقع في زمن عمر أن رجلا اختطفته الجن وبقي 4 سنين، ثم جاء وأخبر أن جنا من المشركين اختطفوه فبقي عندهم أسيرا، فغزاهم جن مسلمون فهزموهم وردوه إلى أهله. ذكر في ذلك في منار السبيل وغيره، والله أعلم. الهامش منار السبيل الجزء الثاني الصفحة 88، وقصة الرجل المخطوف رواها البيهقي في الجزء السابع في الصفحتين، بل من الصفحة 45 بعد 400 وإلى الصفحة 46 بعد 400، وصحح إسنادها الألباني في الإرواء في الجزء السادس في الصفحة رقم 150 ورقم الحديث 1709. والهامش أيضا اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين في الصفحة 14. انتهى الهامش. من الذي يستطيع تحديد نوع الجنين؟ السؤال: في عدد العربي رقم 205 في الصفحة 15 في التاريخ شهر ديسمبر عام 75 و900 ألف للميلاد، في سؤال وجواب، ثبت أن الرجل هو الذي يحدد نوع الجنين، فما موقف الدين من هذا؟ وهل يعلم الغيب أحد غير الله؟ الجواب:
أولا إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يصور الحمل في الأرحام كيف يشاء فيجعله ذكرا أو أنثى، كاملا أو ناقصا، إلى غير ذلك من أحوال الجنين، وليس ذلك إلى أحد سوى الله سبحانه. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، سورة آل عمران الآية 6. وقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، سورة الشورى الآية 50. فأخبر سبحانه أنه وحده الذي له ملك السماوات والأرض، وأنه الذي يخلق ما يشاء فيصور الحمل في الأرحام كيف يشاء من ذكور أو أنوثة، وعلى أي حال شاء من نقصان أو تمام، ومن حسن وجمال أو قبح ودمامة، إلى غير ذلك من أحوال الجنين، ليس ذلك إلى غيره ولا إلى شريك معه. ودعوى أن زوجا أو دكتورا أو فيلسوفا يقوى على أن يحدد نوع الجنين دعوى كاذبة، وليس إلى الزوج ومن في حكمه أكثر من أن يتحرى بجماعة زمن الإخصاب رجاء الحمل، وليس إلى الزوج ومن في حكمه أكثر من أن يتحرى بجماعه زمن الإخصاب رجاء الحمل، وقد يتم له ما أراد بتقدير الله، وقد يتخلف ما أراد، إما لنقص في السبب أو لوجود مانع من صديد أو عقم أو ابتلاء من الله لعبده، وذلك أن الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بتقدير الله أن يرتب عليها مسبباتها، والتلقيح أمر كوني ليس إلى المكلف منه أكثر من فعله بإذن الله، ليس إلى المكلف منه أكثر من فعله بإذن الله، وأما تصريفه وتكييفه وتسخيره وتدبيره بترتيب المسببات عليه فهو إلى الله وحده لا شريك له. ومن تدبر أحوال الناس وأقوالهم تبين له منهم المبالغة في الدعاوى والكذب والافتراء في الأقوال والأفعال جهلا منهم وغلوا في اعتبار العلوم الحديثة وتجاوزا للحد في الاعتداد بالأسباب. ومن قدر الأمور قدرها ميز بين ما هو من اختصاص الله منها وما جعله الله إلى المخلوق بتقدير منه لذلك سبحانه. الهامش فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء، دار الأرقم، الجزء الأول، في الصفحتين 37 و38. انتهى الهامش. فرق ومذاهب، فتاوى شرعية في حكم الانتماء للحركة الماسونية، قرار المجمع الفقهي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، نظر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة بمكة المكرمة في العاشر من شهر شعبان من عام 98 و300 ألف للهجرة، الموافق 15 من الشهر السابع من عام 78 و900 ألف للميلاد، في قضية الماسونية والمنتسبين إليها وحكم الشريعة الإسلامية في ذلك. وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة، وطالع ما كتب عنها من قديم وجديد وما نشر من وثائقها نفسها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها من مؤلفات ومن مقالات في المجلات التي تنطق باسمها. وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص ما يلي: 1- أن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان والمكان، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية
في جميع الأحوال محجوب علمها حتى على أعضائها، إلا خواص الخواص الذين يصلون بالتجارب العديدة إلى مراتب عليا فيها. 2- إنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري للتمويه على المغفلين، وهو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب. 3- أنها تجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق الإغراء بالمنفعة الشخصية، على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون كل أخ ماسوني آخر في أي بقعة من بقاع الأرض، يعينه في حاجاته وأهدافه ومشكلاته، ويؤيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي، ويعينه إذا وقع في مأزق من المآزق أيا كان، على أساس معاونته في الحق والباطل ظالما أو مظلوما، وإن كانت تستر ذلك ظاهريا بأنها تعينه على الباطل. وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية، وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات بال. 4- إن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم رمزية إرهابية لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها والأوامر التي تصدر إليه بطريقة التسلسل في الرتبة. 5- إن الأعضاء المغفلين يتركون أحرارا في ممارسة عباداتهم الدينية، وتستفيد من تكليفهم في الحدود التي يصلحون لها، ويبقون في مراتب دنيا. أما الملاحدة أو المستعدون للإلحاد فترتقي مراتبهم تدريجية في ضوء التجارب والامتحانات المتكررة على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة. 6- إنها ذات أهداف سياسية، ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية والتغييرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية. 7- إنها في أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور، ويهودية الإدارة العليا العالمية صهيونية النشاط. 8- إنها في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعا، لتهديمها بصورة عامة وتهدم الإسلام في نفوس أبنائه بصورة خاصة. 9- إنها تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية أو السياسية أو الاجتماعية أو العلمية أو أي مكانة يمكن أن تستغل نفوذا لأصحابها في مجتمعاتهم، ولا يهمها انتساب من ليس لهم مكانة يمكن استغلالها، ولذلك تحرص كل الحرص على ضم الرؤساء والوزراء وكبار موظفي الدولة ونحوهم. 10- إنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويها وتحويلا للأنظار، لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ما. وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة، من أبرزها منظمة الأسود والروتاري واليونز إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى كليا مع قواعد الإسلام وتناقضه كلية. قد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين في البلاد العربية في موضوع قضية فلسطين، وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية الإسلامية العظمى لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية. لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة، يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله.
والله ولي التوفيق. الرئيس عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية رحمه الله، نائب الرئيس محمد علي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رحمه الله، الأعضاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية رحمه الله، محمد محمود الصواف رحمه الله. الهامش فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء، الجزء الأول من الصفحة 15 بعد 100 وحتى الصفحة 17 بعد 100 انتهى الهامش. استخدام الأيدي العاملة من غير المسلمين. السؤال: بعثت أطلب خادمة لإعانة زوجتي في المنزل، فأفاد بالمراسلة أنه لا يوجد مسلمة في البلد الذي أريد الخادمة منه، فهل يجوز أن أستخدم خادمة غير مسلمة؟ الجواب: لا يجوز استخدام خادمة غير مسلمة ولا خادم غير مسلم ولا سائق غير مسلم ولا عامل غير مسلم إلى الجزيرة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى منها، وأمر ألا يبقى فيها إلا مسلم، وأوصى عند وفاته عليه الصلاة والسلام بإخراج جميع المشركين من هذه الجزيرة، ولأن في استخدام الكفرة من الرجال والنساء خطرا على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وتربية أولادهم، فوجب منع ذلك طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحسما لمادة الشرك والفساد، والله ولي التوفيق. الهامش كتاب الدعوة الصفحة 200 ابن باز انتهى الهامش. سؤال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لكننا نجد في معظم بلدان الجزيرة العربية وجودا كثيفا للعمالة غير الإسلامية، وصل بها الأمر إلى حد بناء دور عبادة لها، سواء النصارى أم الهندوس أم السيخ، ما الموقف الواجب على حكومات هذه البلدان اتخاذه حيال هذه الظاهرة المؤلمة ذات الخطر الداهم؟ الهامش مجموع الفتاوى الجزء الثالث الصفحتان 85 بعد 200 86 بعد 200 ابن باز انتهى الهامش. الجواب: لقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في الجزيرة دينان. الهامش مالك في الموطأ في الجزء الثاني في الصفحتين 92 بعد 800 93 بعد 800 مرسلة، ومعناه صحيح ثابت في الصحيحين من طرق أخرى انتهى الهامش. وصح عنه أيضا أنه أمر بإخراج اليهود والنصارى من الجزيرة، وأمر ألا يبقى فيها إلا مسلم، وأوصى عند موته عليه السلام بإخراج المشركين من الجزيرة، فهذا أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه شك، والواجب على الحكام أن ينفذوا هذه الوصية كما نفذها خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه بإخراج اليهود من خيبر وإجلائهم، فعل الحكام في السعودية وفي الخليج وفي جميع أجزاء الجزيرة، عليهم جميعا أن يجتهدوا كثيرا في إخراج النصارى والبوذيين والوثنيين والهندوس وغيرهم من الكفرة، وألا يستقدموا إلا المسلمين، هذا هو الواجب، وهو مبين بيانا جليا في قواعد الشرع الحنيف. فالمقصود والواجب إخراج الكفار من الجزيرة، وألا يستعمل فيها إلا المسلمين من بلاد الله، ثم إن عليهم أيضا أن يختاروا من المسلمين، فالمسلمون فيهم من هو مسلم بالادعاء لا بالحقيقة، وعنده من الشر ما عنده، فيجب على من يحتاج إلى المسلمين يستأجرهم أن يسأل أهل المعرفة حتى لا يستخدم إلا المسلمين الطيبين المعروفين بالمحافظة على الصلاة والاستقامة، أما الكفار فلا يستخدمهم أبدا إلا عند الضرورة الشرعية، أي التي يقدرها ولاة الأمر وفق شرع الإسلام وحده. السؤال:
هل يجوز استخدام الأيدي العاملة من غير المسلمين؟ الجواب: لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. الهامش: رواه مسلم في الجهاد رقم 1767 من حديث عمر. انتهى الهامش. وهذه الأحاديث تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى جزيرة العرب ليس فيها إلا مسلم، لما في وجود النصارى وغيرهم من الكفار في الجزيرة من الخطر، وهذه الجزيرة منها بدأ الإسلام وانتشر في أرجاء العالم وإليها يعود، كما ثبت في الصحيح من أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وإذا كان كذلك فإن استخدام غير المسلمين إلى هذه الجزيرة فيه خطر عظيم، ولو لم يكن من خطره ومضرته إلا أن المستقدم لهم يألفهم ويركن إليهم، وربما يقع في قلبه محبة لهم وتودد لهم. وقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. سورة المجادلة الآية 22. وربما يشتبه عليه الحق بالباطل فيظن أنهم إخوة لنا، يطلق عليهم إخوة ويدعي بما يوحي به الشيطان أنهم إخوة لنا في الإنسانية، وهذا ليس بصحيح، فإن الأخوة الإيمانية هي الأخوة الحقيقية، ومع اختلاف الدين لا أخوة، حتى أن الله عز وجل لما قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، سورة هود الآية 45، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، سورة هود الآية 46. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلة بين المؤمنين والكافرين حتى في الميراث بعد الموت، فقال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الهامش: رواه البخاري في المغازي رقم 4283، ورواه مسلم في الفرائض رقم 1614. انتهى الهامش. وإذا كان الأمر هكذا فإن الاحتكاك بغير المسلمين واستخدامهم ومشاركتهم في الأعمال وفي الأكل والشرب والذهاب والمجيء، كل هذا ربما يميت الغيرة في قلوب المسلمين حتى يألفوا من قال الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، سورة الممتحنة الآية الأولى. الهامش: فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين وعليها توقيعه. انتهى الهامش. السفر خارج الدولة الإسلامية أو السفر خارج الدول الإسلامية. السؤال: كثير من الناس ابتلي بالأسفار خارج الدول الإسلامية التي لا تبالي بارتكاب المعصية فيها، ولا سيما أولئك الذين يسافرون من أجل ما يسمونه شهر العسل. أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة إلى أبنائه وإخوانه المسلمين وإلى ولاة الأمر كيما ينتبهوا إلى هذا الموضوع. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن السفر إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم، ليس فقط في وقت الزواج وما يسمى بشهر العسل وفي غيره من الأوقات. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويحذر أسباب الخطر. فالسفر إلى بلاد المشركين وإلى البلاد التي فيها الحرية وعدم إنكار المنكر فيه خطر عظيم على دينه وأخلاقه وعلى دين زوجته أيضا إذا كانت معه. فالواجب على جميع شبابنا وعلى جميع إخواننا ترك هذا السفر،
وصرف النظر عنه والبقاء في بلادهم وقت الزواج وفي غيره، لعل الله جل وعلا يكفيهم شر نزغات الشيطان. أما السفر إلى تلك البلاد التي فيها الكفر والضلال والحرية وانتشار الفساد من الزنا وشرب الخمر وأنواع الكفر والضلال، ففيه خطر عظيم على الرجل والمرأة. وكم من صالح سافر ورجع فاسدا، وكم من مسلم رجع كافرا، فخطر هذا السفر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2645، والترمذي في السير رقم 1604، والنسائي في القسامة الجزء الثامن رقم 36. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين. الهامش رواه النسائي في الزكاة في الجزء الخامس رقم 83، وابن ماجه في الحدود رقم 2536، ورواه أحمد في الجزء الخامس في الصفحة الرابعة والخامسة. انتهى الهامش. والمعنى: حتى يفارق المشركين. فالواجب الحذر من السفر إلى بلادهم لا في شهر العسل ولا في غيره، وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منه. اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وشرح محاسن الإسلام لهم وتعليم المسلمين هناك أحكام دينهم مع تبصيرهم وتوجيههم إلى أنواع الخير، فهذا وأمثاله يرجى له الأجر الكبير والخير العظيم، وهو في الغالب لا خطر عليه لما عنده من العلم والتقوى والبصيرة. فإن خاف على دينه الفتنة فليس له السفر إلى بلاد المشركين حفاظا على دينه وطلبا للسلامة من أسباب الفتنة والردة. أما الذهاب من أجل الشهوات وقضاء الأوطار الدنيوية في بلاد الكفر في أوروبا أو غيرها فهذا لا يجوز، لما فيه من الخطر الكبير والعواقب الوخيمة والمخالفة للأحاديث الصحيحة التي أسلفنا بعضها. نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا السفر إلى بلاد الشرك من أجل السياحة أو التجارة أو زيارة بعض الناس أو ما أشبه ذلك فكله لا يجوز، لما فيه من الخطر العظيم والمخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الناهية عن ذلك. فنصيحتي لكل مسلم هو الحذر من السفر إلى بلاد الكفر وإلى كل بلاد فيها الحرية الظاهرة والفساد الظاهر وعدم إنكار المنكر، وأن يبقى في بلاده التي فيها السلامة وفيها قلة المنكرات، فإنه خير له وأسلم وأحفظ لدينه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. السفر إلى بلاد الكفار. السؤال: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار وما حكم السفر للسياحة؟ الجواب: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك. فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال، لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار، وفيه أيضا تنمية لاقتصاد الكفار. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام. وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق، فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها. الهامش المجموع الثمين الجزء الأول الصفحتان 49 و50 للشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.
الوجه الثاني: الإقامة في بلاد الكفار. السؤال: ما حكم الإقامة في بلاد الكفار؟ ما حكم الإقامة في بلاد الكفار؟ الهامش: الشيخ محمد بن عثيمين. الجواب: الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وآدابه، وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فساقا، وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الأديان والعياذ بالله، حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهلي السابقين منهم واللاحقين. ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك، ووضع الشروط التي تمنع من الهوى في تلك المهالك. فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسيين: الشرط الأول أمن المقيم على دينه، بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم، مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. سورة المائدة الآيتان 51 و52. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوما فهو منهم، وأن المرأة مع من أحب. الهامش: رواه البخاري في الأدب رقم 6168، ومسلم في البر رقم 2640 من حديث ابن مسعود، والبخاري رقم 6170، ومسلم رقم 2641 من حديث أبي موسى، وبمعناه في البخاري رقم 6171، ومسلم رقم 2639 من حديث أنس. انتهى الهامش. ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرا على المسلم، لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم، أو على الأقل عدم الإنكار عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: من أحب قوما فهو منهم. الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه، بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. قال في المغني في الصفحة رقم 457 في الجزء الثامن في الكلام عن أقسام الناس في الهجرة: أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء الآية 97. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من
قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيها، فهذا نوع من الجهاد، فهي فرض كفاية على من قدر عليها بشرط أن تتحقق الدعوة، وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3461. انتهى الهامش. القسم الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكفار، أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق وفوضوية السلوك، ليحذر الناس من الاغترار بهم، ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم. وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا، لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله، المتضمن للترغيب في الإسلام. التهنئة بعيد الكريسماس. سئل فضيلة الشيخ عن حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسماس، وكيف نرد عليهم إذا هنؤونا بها، وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة، وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئا مما ذكر بغير قصد وإنما فعله إما مجاملة أو حياء أو إحراجا أو غير ذلك من الأسباب، وهل يجوز التشبه بهم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، حيث قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير مما لا قدر للدين عنده وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنا فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم، لأن فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر ورضا به لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك، كما قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، سورة الزمر الآية 7. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة الآية 3. وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا. وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى، لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة، لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، وقال فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، سورة آل عمران الآية 85.
وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها. وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد في مسنده في الجزء الثاني في الصفحتين 52، انتهى الهامش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء، انتهى كلامه رحمه الله. ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. والله المسؤول أن يعز المسلمين بدينهم ويرزقهم الثبات عليه وينصرهم على أعدائهم، إنه قوي عزيز. الهامش المجموع الثمين للشيخ محمد العثيمين، الجزء الثالث، انتهى الهامش. تهنئة الكافر. السؤال: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي أن أذهب إلى قس لأهنئه بسلامة الوصول والعودة؟ الجواب: لا يجوز الذهاب إلى أحد من الكفار عند قدومه للتهنئة بوصوله والسلام عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2167، انتهى الهامش. وأما ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي كان مريضا، فإن هذا اليهودي كان غلاما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الإسلام، فعرضه عليه فأسلم. فإن هذا الذي يعوده ليعرض عليه الإسلام من شخص زار قسا ليهنئه بسلامة الوصول ويرفع معنويته، لا يمكن أن يقيس هذا على ذاك إلا جاهل أو صاحب هوى، انتهى الهامش. الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين، الجزء الأول، انتهى الهامش. السلام على الكافر. السؤال: في هذه الأيام ونتيجة للاحتكاك مع الغرب والشرق وغالبهم من الكفار على اختلاف مللهم، نراهم يرددون تحية الإسلام علينا حينما نقابلهم في أي مكان، فماذا يجب علينا تجاههم؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2167، انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. الهامش متفق عليه، رواه البخاري في الاستدان رقم 6258، ومسلم في السلام رقم 2163، انتهى الهامش. وحكم وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارى في هذا الأمر لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم. فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقا، ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه بقولنا وعليكم، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك: كيف حالك وكيف أولادك، كما أجاز ذلك بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك كترغيبه في الإسلام وإناسه بذلك ليقبل الدعوة ويصي لها، لقول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل الآية 25 بعد 100. وقوله سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، سورة العنكبوت الآية 46. الهامش

أجاب بقوله: إن هؤلاء الذين يأتوننا من الشرق ومن الغرب ممن ليسوا مسلمين لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. الهامش رواه مسلم في الصحيح في السلام رقم 2167، انتهى الهامش. وإذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم بمثل ما سلموا علينا به، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، سورة النساء الآية 86. وسلامهم علينا بالتحية الإسلامية السلام عليكم لا يخلو من حالين: الحال الأول أو الحال الأولى أن يفصحوا باللام فيقولوا السلام عليكم، فلنا أن نقول عليكم السلام ولنا أن نقول عليكم. الحال الثانية إذا لم يفصحوا باللام مثل أن يقول السلام عليكم فإننا نقول وعليكم فقط، وذلك لأن اليهود كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلمون عليه بقولهم السلام عليكم غير مفصحين باللام، والسام هو الموت، يريدون الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول لهم وعليكم. الهامش رواه البخاري في الاستدان رقم 6256، ورواه مسلم في السلام رقم 2165، انتهى الهامش. فإذا كانوا قالوا السلام عليكم فإننا نقول عليكم، يعني أنتم أيضا عليكم السلام، هذا هو ما دلت عليه السنة. وأما أن نبدأهم نحن بالسلام فإن هذا قد نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. الهامش المجموع الثمين الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 97 و98، انتهى الهامش. موالاة الكفار، السؤال: ما حكم موالاة الكفار؟ الجواب: موالاة الكفار بالمودة والمناصرة واتخاذهم بطانة حرام منهي عنها بنص القرآن الكريم. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله، سورة المجادلة الآية 22. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزما ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، سورة المائدة الآية 57. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، سورة المائدة الآية 51. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، سورة آل عمران الآية 18 بعد 100. وأخبر أنه إذا لم يكن المؤمنون بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ويتميز هؤلاء عن هؤلاء فإنها تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، ولا ينبغي أبدا أن يثق المؤمن بغير المؤمن مهما أظهر من المودة وأبدى من النصح، فإن الله تعالى يقول عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، سورة النساء الآية 89. ويقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سورة البقرة الآية 20 بعد 100. والواجب على المؤمن أن يعتمد على الله في تنفيذ شرعه، وألا تأخذه فيه لومة لائم، وألا يخاف من أعدائه، فقد قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، سورة آل عمران الآية 75 بعد 100. وقال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ويقولون
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح

أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. سورة المائدة الآية 52. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. سورة التوبة الآية 28. الهامش المجموع الثمين الشيخ بن عثيمين الجزء الأول في الصفحتين 46 و47. انتهى الهامش. تفضيل الكفار على المسلمين. السؤال: ما حكم مودة الكفار وتفضيلهم على المسلمين؟ الفتوى: لا شك أن الذي يواد الكفار أكثر من المسلمين قد فعل محرما عظيما، فإنه يجب أن يحب المسلمين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. أما أن يود أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عظيم وحرام عليه، بل لا يجوز أن يودهم ولو أقل من المسلمين، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة المجادلة الآية 22. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. سورة الممتحنة الآية الأولى. وكذلك أيضا من أثنى عليهم ومدحهم وفضلهم على المسلمين في العمل وغيره فإنه قد فعل إثما وأساء الظن بإخوانه المسلمين وأحسن بمن ليسوا أهلا لإحسان الظن. والواجب على المؤمن أن يقدم المسلمين على غيرهم في جميع الشؤون من في الأعمال وفي غيرها، وإذا حصل من المسلمين فعل إثما وأساء الظن بإخوانه المسلمين وأحسن بمن ليسوا أهلا لإحسان الظن. والواجب على المؤمن أن يقدم المسلمين على غيرهم في جميع الشؤون من في الأعمال وفي غيرها، وإذا حصل من المسلمين تقصير فالواجب عليه أن ينصحهم وأن يحذرهم وأن يبين لهم مغبة الظلم لعل الله أن يهديهم على يده. الهامش فتاوى الشيخ بن عثيمين الجزء الأول. انتهى الهامش. حكم من يقول لأخيه المسلم يا كافر. السؤال: تشاجرت أنا وأخي في مسألة ما في حالة غضب فقلت له: ابعد عني يا كافر، على أساس أنه كان لا يصلي إلا في مناسبات كحضور الأقارب وغيرهم، فما الحكم في ذلك وهل صحيح أنه كذلك؟ الجواب: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 82. انتهى الهامش. وخرج الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن بريدة ابن الحصيب أو الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الهامش رواه أحمد في الجزء الخامس رقم 346 والترمذي في الإيمان رقم 2621 والنسائي في الصلاة الجزء الأول رقم 232 وابن ماجه في إقامة الصلاة رقم 1079. انتهى الهامش. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة، لكن ينبغي لك في مثل هذا ألا تبادره بمثل هذا اللفظ، وأن تنصحه أولا وتخبره أن ترك الصلاة كفر وضلال، وأن الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه لعله يستفيد منك ويقبل النصيحة. نسأل الله للجميع التوفيق للتوبة النصوح من جميع الذنوب. الهامش كتاب الدعوة الشيخ

0: بن باز، انتهى الهامش. هل الغربيون لا يكرهون الإسلام؟ السؤال: فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يعتقد أن الغربيين لا يكرهون الإسلام وأهله، وإنما يسيرون حسب مصالحهم، فإن وافقت مصالحهم مصالحنا كانوا معنا، وإن خالفت مصالحهم مصالحنا أصبحوا علينا؟ الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين وعليها توقيعه، انتهى الهامش. الإجابة: الذي أرى أن هذه نظرة خاطئة، ودليل ذلك أن الغربيين يساعدون الرجال الذين يخرجون في البلاد الإسلامية لينشروا دين النصارى، ولو كانوا لا يكرهون الإسلام ما ساعدوا هؤلاء على نشر دعوتهم الباطلة. ولا شك أيضا أن كثيرا منهم ولا سيما الزعماء ماديون، يعني لا تهمهم الأديان إنما تهمهم المصالح، فهم يتبعون مصالحهم المادية فقط، لكن مع ذلك لا نرى أنهم يحبون الإسلام، بل نرى أنهم يكرهون الإسلام بدليل تمكينهم لدعاة النصرانية من السعي في أراضي المسلمين ومساعدتهم في هذا. حكم بدء اليهود والنصارى بالسلام وكيفية اضطرارهم لأضيق الطرق. السؤال: ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. أليس في العمل بهذا تنفير عن الدخول في الإسلام؟ الجواب: يجب أن نعلم أن أسد الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مجانبا للحكمة. يجب علينا أن نتهم هذا الفهم، وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما ندركه من عقولنا وأفهامنا، لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة، لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم في السلام رقم 2167، انتهى الهامش. والمعنى: لا تتوسعوا لهم إذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم، بل استمروا في اتجاهكم وسيركم، واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء. ومن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار، ومن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا باليهود في المدينة، ولا أصحابه يفعلونه بعد فتوح الأمصار. فالمعنى أنكم كما لا تبدأونهم بالسلام لا تفسحوا لهم، فإذا لقوكم فلا تتفرقوا حتى يعبروا، بل استمروا على ما أنتم عليه، واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق. وليس في الحديث تنفير عن الإسلام، بل فيه إظهار لعزة المسلم، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل. الهامش مجموعة فتاوى ورسائل للشيخ ابن عثيمين، الجزء الثالث في الصفحتين 38 و39، انتهى الهامش. الضابط في مسألة التشبه بالكفار. السؤال: ما هو الضابط في مسألة التشبه بالكفار؟ الجواب: التشبه بالكفار يكون في المظهر واللباس والمأكل وغير ذلك، لأنها كلمة عامة، ومعناها أن يقوم الإنسان بشيء يختص به الكفار بحيث يدل من رآه أنه من الكفار، وهذا هو الضابط. أما إذا كان الشيء قد شاع بين المسلمين وصار عاما بين المسلمين والكفار، فإن التشبه يجوز وإن كان أصله مأخوذا من الكفار ما لم يكن محرما لعينه كلباس الحرير، وإن كان أصله مأخوذا من الكفار ما لم يكن محرما لعينه كلباس الحرير. الهامش مجموع دروس وفتاوى الحرم المكية، الجزء الثالث، الصفحة رقم 367، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. مقياس التشبه بالكفار. السؤال: عن مقياس التشبه بالكفار ما هو؟ الجواب: مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم. أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبها، فلا يكون حراما من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرما من جهة أخرى. وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة، وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال في الصفحة رقم 262 في الجزء العاشر: وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال لا بأس به، قيل فإنه من لبوس النصارى قال كان يلبسها هنا. انتهى. قلت: لو استدل مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس الحديث لكان أولى. الهامش: هذا الحديث رواه البخاري في العلم رقم 134، ومسلم في الحج الجزء الثاني رقم 1177. انتهى الهامش. وفي الفتح أيضا في الصفحة رقم 307 الجزء الأول: وإن قلنا النهي عنها أي عن المياثر الأرجوان أو الأرجوان من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة، والله أعلم. انتهى. الهامش فتاوى العقيدة، الشيخ بن عثيمين، الصفحة رقم 245. انتهى الهامش. حكم استخدام مربيات غير مسلمات للأطفال. السؤال: هناك بعض الأسر تستخدم مربيات غير مسلمات لتربية الأطفال والعناية بهم، فما حكم ذلك ونرجو الدليل جزاكم الله خيرا. الجواب: من العجب أن يقول هناك مربيات غير مسلمات، لأن غير المسلمة لا خير فيها ولا في تربيتها، وهي خطيرة على النشأ بأنها إما أن تكون جاهلة وإما أن تكون حاقدة، فإن كانت جاهلة فلقد تتكلم بالكفر، فقد تتكلم بالكفر والشرك وهي لا تدري ما نتيجته، وإن كانت حاقدة فهو أسوأ وأشد خطرا. فالذي ننصح به إخواننا المسلمين أن يتجنبوا استخدام غير المسلمات مطلقة، ولا سيما في كونها مربية للأجيال والنشأ. وأما طلب الدليل فالدليل على هذا هو أن كل شيء يؤدي إلى المفسدة فإنه ينهى عنه، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير وقال إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. الهامش رواه البخاري في البيوع رقم 2101، ومسلم في البر والصلة رقم 2628. انتهى الهامش. والمربية التي تبقى مع النشأ في البيت ليلا ونهارا لا شك أنها جليسة، وهي جليسة سوء إذا كانت غير مسلمة. الهامش فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه، انتهى الهامش. الواجب المفروض على المسلمين لإيقاف تغلغل أعداء الإسلام في ديار الإسلام. السؤال: يحرص أعداء الله على التغلغل في ديار الإسلام بشتى الطرق، فما المجهود الذي ترون بذله للوقوف أمام هذا التيار الذي يهدد المجتمعات الإسلامية؟ الجواب: هذا ليس بغريب من الدعاة إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرهما من ملل الكفر ومذاهب الهدم، لأن الله سبحانه وبحمده قد أخبرنا عن ذلك بقوله في محكم التنزيل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سورة البقرة الآية 20 بعد 100. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. سورة البقرة من الآية 17 بعد 200. ولهذا فإنهم يبذلون كل ما يستطيعون للنفوذ في ديار الإسلام، ولهم طرقهم المختلفة في هذا، منها التشكيك وزعزعة الأفكار، وهم دائبون على ذلك بدون كلل أو ملل. تحركهم الكنيسة والحقد والبغضاء بالتوجيه والدفع والبذل، والجهود التي يجب أن تبذل هي التوعية والتوجيه لأبناء المسلمين من القادة والعلماء، ومقابلة جهود أعداء الإسلام بجهود معاكسة. فأمة الإسلام أمة قد حملت أمانة هذا الدين وتبليغه، فإذا حرصنا في المجتمعات الإسلامية على تسليح أبناء وبنات المسلمين بالعلم والمعرفة والتفقه في الدين والتعويد على تطبيق ذلك من الصغر، فإننا لن نخشى بإذن الله عليهم شيئا ما داموا متمسكين بدين الله، معظمين له، متبعين شرائعه، محاربين لما يخالفه. بل العكس، سيخافهم الأعداء، لأن الله سبحانه وبحمده يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سورة محمد الآية 7. ويقول عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. سورة آل عمران من الآية 20 بعد 100. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فأهم عامل للوقوف أمام هذا التيار هو تهيئة جيل عارف بحقيقة الإسلام، ويتم هذا بالتوجيه والرعاية في البيت والأسرة والمناهج التعليمية ووسائل الإعلام وتنمية المجتمع. يضاف إلى هذا دور الرعاية والتوجيه من القيادات الإسلامية والدأب على العمل النافع، وتذكير الناس دائما بما ينفعهم وينمي العقيدة في نفوسهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سورة الرعد من الآية 28. ولا ريب أن الغفلة من أسباب نفاذ أعداء الإسلام إلى ديار الإسلام بالثقافة والعلوم التي تباعد المسلمين عن دينهم شيئا فشيئا، وبذلك يكثر الشر بينهم ويتأثرون بأفكار أعدائهم. والله سبحانه وتعالى يأمر الفئة المؤمنة بالصبر والمصابرة والمجاهدة في سبيله بكل وسيلة، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة آل عمران الآية 200. وقوله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سورة العنكبوت الآية 69. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين ويفقههم في الدين، وأن يجمع كلمة قادتهم على الحق ويصلح لهم البطانة، إنه جواد كريم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس، من الصفحة الرابعة بعد المئتين وحتى الصفحة السادسة بعد المئتين للشيخ ابن باز. انتهى الهامش. حكم وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل. الجواب: هذه الأخلاق إن صحت مع أن فيهم الكذب والغدر والخيانة والسطو أكثر مما يوجد في بعض البلاد الإسلامية، مع أن فيهم الكذب والغدر والخيانة والسطو أكثر مما يوجد في بعض البلاد الإسلامية، وهذا معلوم. لكن إذا صحت هذه فإنها أخلاق يدعو إليها الإسلام، والمسلمون أولى أن يقوموا بها ليكسبوا بذلك حسن الأخلاق مع الأجر والثواب. أما الكفار فإنهم لا يقصدون بها إلا أمرا ماديا، فيصدقون في المعاملة لجلب الناس إليهم. لكن المسلم إذا تخلق بمثل هذه الأمور فهو يريد بالإضافة إلى الأمر المادي أمرا شرعيا، وهو تحقيق الإيمان والثواب من الله عز وجل، وهذا هو الفارق بين المسلم والكافر. أما ما زعم من الصدق في دول الكفر شرقية كانت أو غربية، شرقية كانت أم غربية، فهذا إن صح فإنما هو نزر قليل من الخير في جانب كثير من الشر، ولو لم يكن من ذلك إلا أنهم أنكروا حق من حقه أعظم الحقوق وهو الله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم، سورة لقمان من الآية 13. فهؤلاء مهما عملوا من الخير فإنه نزر قليل مغمور في جانب سيئاتهم وكفرهم وظلمهم، فلا خير فيهم. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثالث في الصفحتين 23 و24. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الشريط الثالث، وننتقل إلى الشريط الرابع.
1: الشريط الرابع: الوجه الأول، حكم الولاء والبراء. السؤال: الرجاء من فضيلتكم توضيح الولاء والبراء لمن يكون، وهل يجوز موالاة الكفار؟ الجواب: الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم، وبغض الكافرين ومعاداتهم، والبراءة منهم ومن دينهم. هذا هو الولاء والبراء، كما قال الله تعالى في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سورة الممتحنة الآية الرابعة. وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين، وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقلبك ولا يكونوا أصحابا لك، لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهم، فإذا سلموا ترد عليهم السلام وتنصحهم وتوجههم إلى الخير، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. سورة العنكبوت الآية 46. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهكذا غيرهم من الكفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة، لكن من ظلم منهم يجازى على ظلمه، وإلا فالمشروع للمؤمن الجدال بالتي هي أحسن مع المسلمين والكفار مع بغضهم في الله، للآية الكريمة السابقة ولقوله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل الآية 25 بعد 100. فلا يتعدى عليهم ولا يظلمهم مع بغضهم ومعاداتهم في الله، ويشرع له أن يدعوهم إلى الله ويعلمهم ويرشدهم إلى الحق، لعل الله يهديهم بأسبابه إلى طريق الصواب. ولا مانع من الصدقة عليهم والإحسان إليهم، لقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
0: إن الله يحب المقسطين، سورة الممتحنة الآية 8، ولما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن تصل أمها وهي كافرة في حال الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على الحديبية. الهامش حديث أسماء رواه البخاري في الجزية رقم 3183 ومسلم في الزكاة رقم 1003، وراجع مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة 246 و247 الشيخ بن باز. انتهى الهامش. السؤال: نرجو توضيح الولاء والبراء. الجواب: البراء والولاء لله سبحانه، أن يتبرأ الإنسان من كل ما تبرأ الله منه، كما قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، سورة الممتحنة الآية 4، وهذا مع القوم المشركين كما قال سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. سورة التوبة الآية 3، فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وكافر، فهذا في الأشخاص. وكذلك يجب على المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله وإن لم يكن كفرا، كالفسوق والعصيان، كما قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، سورة الحجرات الآية 7. وإذا كان مؤمن عنده إيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، سورة الحجرات الآية 7. وإذا كان مؤمن عنده إيمان وعنده معصية، فنواليه على إيمانه ونكره على معصيه، وهذا يجري في حياتنا، فقد تأخذ الدواء كريه الطعم وأنت كاره لطعمه، وأنت مع ذلك راغب فيه لأن فيه شفاء من المرض. وبعض الناس يكره المؤمن العاصي أكثر مما يكره الكافر، وهذا من العجب، وهو قلب للحقائق. فالكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، ويجب علينا أن نكرهه من كل قلوبنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، سورة الممتحنة الآية الأولى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، سورة المائدة الآيتان 51 و52. وهؤلاء الكفار لن يرضوا منك إلا اتباع ملتهم وبيع دينك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سورة البقرة الآية 20 بعد 100. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، سورة البقرة الآية 9 بعد 100. وهذا في كل أنواع الكفر الجحود والإنكار والتكذيب والشرك والإلحاد. أما الأعمال فنتبرأ من كل عمل محرم، ولا يجوز لنا أن نألف الأعمال المحرمة ولا أن نأخذ بها، والمؤمن العاصي نتبرأ من عمله بالمعصية ولكننا نواليه ونحبه على ما معه من الإيمان. الهامش مجموع دروس فتح

والحرم المكي الجزء الثالث في الصفحتين 57 بعد 358 بعد 300 للشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم باللين طمعا في إسلامهم. السؤال: ما حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم بالرفق واللين طمعا في إسلامهم؟ الجواب: لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله ويتبرأ منهم، لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، سورة الممتحنة الآية الرابعة. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، سورة المجادلة الآية 22. وعلى هذا لا يحل لمسلم أن يقع في قلبه محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء له في الواقع. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، سورة الممتحنة الآية الأولى. أما كون المسلم يعاملهم بالرفق واللين طمعا في إسلامهم وإيمانهم فهذا لا بأس به، لأنه من باب التأليف على الإسلام. ولكن إذا يأس منهم عاملهم بما يستحقون أن يعاملهم به، وهذا مفصل في كتب أهل العلم ولا سيما كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله. الهامش: فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين، الصفحة 26 بعد 200 والصفحة 27 بعد 200، انتهى الهامش. حكم الخجل من ملابس المسلمين في بلاد الكفار. السؤال: البعض يجد في نفسه عند السفر إلى الخارج حرجا وخجلا إذا لبس لبسه الذي يدل على إسلامه، فما هو توجيهكم؟ الجواب: صحيح ما قاله السائل، وللأسف الشديد فعلى الرغم من أننا نحن الأعلون نجد فينا ضعف الشخصية ونشعر أننا أذناب لغيرنا في الواقع وأتباع لهم. تجد الإنسان منا إذا رأى شيئا مفيدا لا يعزوه إلى نفسه ولا إلى غيره من المسلمين، إنما يقول هذا من الحضارة الغربية أو الشرقية، وتجده لا يعتز بشخصيته أمام تيار الفساد لهؤلاء. وإذا كان هؤلاء يأتون إلينا في بلادنا بلباسهم الفاضح العار الخليق حتى إن الخليع وإذا كان هؤلاء يأتون إلينا في بلادنا بلباسهم الفاضح العار الخليع حتى إن نساءهم في بلاد المسلمين تأتي ونصف فخذها عار ونحرها عار ورقبتها عارية وتمشي تدق الأرض بقدميها حتى تكاد تنهدم الأرض من تحتها ولا تبالي وهي امرأة، فكيف بنا الرجال المسلمين؟ كيف نخجل إذا كنا نمشي بلباسنا الساتر الإسلامي في بلادهم؟ أفليس هذا أكبر دليل على ضعف الشخصية؟ الجواب: بلى، إذا عملناهم بالمثل فقد عملناهم بالعدل. إذا كانوا هم يأتون إلى بلادنا بلباسهم غير مبالين بشعورنا، فلماذا لا نأتي نحن بلباسنا حين نسافر إليهم ولا نبالي بشعورهم؟ على أنه حدثني من أثق به وهو الآن رهين في قبره يقول إنه سافر إلى عاصمة بلد غربية وكان في لباسه الإسلامي الوطني مشلح وقميص وعقال وغترة، ويقول فوجدت منهم الإكرام الكثير حتى إنهم يبادرون لفتح باب السيارة إذا أردت الركوب. انظر الإنسان إذا اعتز بالله عز وجل أعزه الله، لكن أن نتخاذل أمامهم فإن هذا ليس من شأن المسلم. ولو أننا راجعنا التاريخ وإلى معاملة المجاهدين المسلمين لأعدائهم في الحروب
لوجدت كيف كانت العزة من هؤلاء المسلمين مع أعدائهم. ثم إن الذي ينبغي على الإنسان المسلم أن يحافظ على كرامته بحيث لا يعتقد أن مدنيتهم الزائفة هي الحضارة، بل الصواب أن تبدل الضاد بالقاف فتكون الحقارة لا الحضارة، التي تؤدي إلى هدم الأخلاق وإلى التفسخ بل وإلى الكفر بالله عز وجل. والله لا يصح أن نسميها حضارة مهما كان الأمر. الحضارة الحقيقية وهي التقدم النافع إنما هي بالتمسك بدين الإسلام وأخلاقه. فلماذا نعطي هؤلاء الثمن رخيصا؟ لنقول أنتم أهل حضارة ونحن أهل تأخر، مع أن الواجب أن نتقدم نحن بإسلامنا عقيدة وعملا ومنهاجا لتكون الحضارة منا إليهم. الصدق أليس من الحضارة؟ الجواب نعم، وهو يوجد في الإسلام والإسلام يحث عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سورة التوبة الآية 19 بعد 100. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الهامش، رواه البخاري في الأدب رقم 6094، ومسلم في البر والصلة رقم 2607. انتهى الهامش. لكن من الأسف أن كثيرا من المسلمين قد فقد منهم الصدق. إذن فنحن لم نمثل الإسلام في هذا الجانب الكبير. النصح والبيان في المعاملة جاء به الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا وبورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الهامش، رواه البخاري في البيوع رقم 2079، ومسلم في البيوع رقم 1532. انتهى الهامش. فهل هذا النصح والبيان موجود في معاملة كل المسلمين؟ الجواب لا، بل هو مفقود في المعاملة من بعض المسلمين. بعض المسلمين لا يصدق ولا يبين، بل يأتي إليك ويقول: هذه السلعة قيمتها 100 ريال، والحقيقة أن قيمتها 50 ريالا، أليس هذا كذبا وغشا؟ والإسلام ينهى عن ذلك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الهامش، رواه مسلم في الإيمان رقم 101. انتهى الهامش. فيتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فبعض المسلمين يغش والعياذ بالله. وإذا تأملت أحوالنا نحن المسلمين وجدت أمرا مخجلا، وجدت أن التعاليم الإسلامية التي تأمر بالصدق والبيان واللين واللطف مفقودة من بيننا، والعكس هو الموجود في كثير منا. ولذلك يمكن أن نقول إن بعض المسلمين ينفر عن الإسلام بسلوكه المخالف للإسلام. الهامش، فتاوى العقيدة ابن عثيمين في الصفحتين من الصفحة 87 بعد 700 وحتى الصفحة 89 بعد 700. انتهى الهامش. كيف نستفيد مما عند الكفار دون الوقوع في المحظور؟ السؤال: كيف نستفيد مما عند الكفار دون الوقوع في المحظور؟ وهل المصالح المرسلة دخل في ذلك؟ الجواب: الذي يفعله أعداء الله وأعداؤنا وهم الكفار ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول عبادات، القسم الثاني عادات، القسم الثالث صناعات وأعمال. أما العبادات فمن المعلوم أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتشبه بهم في عباداتهم، ومن تشبه منهم
ومن تشبه بهم في عباداتهم فإنه على خطر عظيم، فقد يكون ذلك مؤديا إلى كفره وخروجه من الإسلام. وأما العادات كاللباس وغيره فإنه يحرم أن يتشبه بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش، رواه أحمد في الجزء الثاني في الصفحتين 50 و92. انتهى الهامش. وأما الصناعات والحرف التي فيها مصالح عامة فلا حرج أن نتعلم مما صنعوه ونستفيد منه، وليس هذا من باب التشبه، ولكنه من باب المشاركة في الأعمال النافعة التي لا يعد من قام بها متشبها بهم. وأما قول السائل: وهل المصالح المرسلة دخل في ذلك؟ فنقول: إن المصالح المرسلة لا ينبغي أن تجعل دليلا مستقلا، بل نقول: هذه المصالح المرسلة إن تحققنا أنها مصلحة فقد شهد لها الشرع بالصحة والقبول وتكون من الشرع، وإن شهد لها بالبطلان فإنها ليست مصالح مرسلة ولو زعم فاعلها أنها مصالح مرسلة. وإن كان لا هذا ولا هذا فإنها ترجع إلى الأصل، إن كانت من العبادات فالأصل في العبادات الحظر، وإن كانت من غير العبادات فالأصل فيها الحل. وبذا يتبين أن المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا. الهامش، فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 55 بعد 256 بعد 200. انتهى الهامش. حكم من يعمل مع الكفار. السؤال: سئل الشيخ شخص يعمل مع الكفار فبماذا تنصحونه؟ الجواب: فأجاب بقوله: ننصح هذا الأخ الذي يعمل مع الكفار أن يطلب عملا ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الإسلام، فإذا تيسر فهذا هو الذي ينبغي، وإن لم يتيسر فلا حرج عليه، لأنه في عمله وهم في عملهم، ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه مودة لهم ومحبة وموالاة، وأن يلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم ورد السلام ونحو هذا، وكذلك أيضا لا يشيع جنائزهم ولا يحضرها ولا يشهد أعيادهم ولا يهنئهم بها. الهامش، فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين، الصفحة 55 بعد 200. انتهى الهامش. حكم قول أخي أو صديقي أو الضحك لغير المسلمين لطلب المودة. السؤال: سئل الشيخ عن حكم قول أخي لغير المسلم وكذلك قول صديق ورفيق وحكم الضحك إلى الكفار لطلب المودة. الجواب: فأجاب بقوله: أما قول يا أخي لغير المسلم فهذا حرام، ولا يجوز إلا أن يكون أخا له من النسب أو الرضاع، وذلك لأنه إذا انتفت أخوة النسب والرضاع لم يبق إلا أخوة الدين، والكافر ليس أخا للمؤمن في دينه. وتذكر قول نبي الله تعالى نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. سورة هود، الآيتان 45 و46. وأما قول صديق رفيق ونحوهما فإن كانت كلمة عابرة يقصد بها نداء من جهل اسمه، منهم فهذا لا بأس به، وإن قصد بها معناها توددا وتقربا منهم فقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. سورة المجادلة، الآية 22. فكل كلمات التلطف التي يقصد بها المواد لا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها أحدا من الكفار، وكذلك الضحك إليهم لطلب المواد بينهم كما علمت من الآية الكريمة. الهامش، فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 53 بعد 200
والرابعة والخمسين بعد المئتين. انتهى الهامش. زيارة النصارى وأكل طعامهم. السؤال: يدعوني بعض زملائي في الدراسة من النصارى إلى بيته لتناول الأطعمة، فهل يجوز لي أن آكل منها إذا ثبت أنها حلال في نفسها شرعا؟ الجواب: نعم، يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام، سواء كان ذلك في بيته أو غيره، إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله، لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل دليل على المنع، وكونه نصرانيا لا يمنع ذلك، لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب. تمكينهم من كتب فيها آيات قرآنية. السؤال: هل يجوز لي أن أضع بين أيديهم كتبا تشمل على آيات كريمة تثبت وحدانية الله تعالى مكتوبة بالعربية ومترجمة معانيها إلى اللغة الإنجليزية؟ الجواب: نعم، يجوز أن تضع بين أيديهم كتبا تشتمل على آيات من القرآن للاستدلال بها على الأحكام والتوحيد وغيره سواء كانت باللغة العربية أم مترجما معناها، بل تشكر على ذلك، لأن وضعها أمامهم أو إعارتها لهم ليطلعوا عليها نوع من أنواع البلاغ والدعوة إلى الله، وفاعله مأجور إذا أخلص في ذلك. الصلاة في بيوتهم. السؤال الثالث: أحيانا يحين وقت الصلاة وأنا في بيت أحدهم فأخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم، فهل صلاة صحيحة لكونها في بيت من بيوتهم؟ الجواب: نعم، تصح صلاتك، زادك الله حرصا على طاعته، وخاصة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة وتعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الذهاب إلى الكنيسة. السؤال الرابع: طلبوا مني أن أذهب معهم إلى الكنيسة فرفضت حتى أسأل عن حكم هذا، فهل يجوز الذهاب معهم لأثبت سماحة الدين الإسلامي وأنه دين اجتماعي، ولكي يتسع المجال لدعوتهم إلى الإسلام؟ هذا ولا يخفى عليك أن ديانتهم نصرانية ومذهبهم بروتستانت، وكما يقولون لا يوجد في صلاتهم سجود ولا ركوع، علما بأنه يستحيل أن أعتنق المسيحية بإذن الله تعالى. الجواب: إذا كان ذهابك معهم إلى الكنيسة لمجرد إظهار التسامح والتساهل فلا يجوز، وإن كان ذلك تمهيدا لدعوتهم إلى الإسلام وتوسيع مجالها، وكنت لا تشاركهم في عبادتهم ولا تخشى أن تتأثر بعقائدهم ولا عاداتهم وتقاليدهم، فذلك جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى لجنة دائمة، الجزء الثاني، في الصفحتين 75 و76. انتهى الهامش. دخول غير المسلم المسجد أو المصلى. السؤال الأول: ما حكم دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين، سواء لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم 2922، هذا نصها: يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام، وما هو من الحرم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الآية سورة التوبة الآية 28. أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم لا يجوز قياسا على المسجد الحرام،
والصواب جوازه لمصلحة شرعية ولحاجة تدعو إلى ذلك، كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد. دخول الكنيسة. السؤال الثاني: ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى محاضرة؟ الجواب: لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم لما فيه من تكثير سوادهم، ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: لا ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة تنزل عليهم. الهامش: رواه البيهقي في السنن في الجزء التاسع رقم 234 وعبد الرزاق في المصنف برقم 1609 وراجع اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام الجزء الأول رقم 455. انتهى الهامش. لكن إذا كان لمصلحة شرعية أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة، الجزء الثاني، في الصفحتين 76 و77. التقارب بين الأديان والفرق الضالة. السؤال: هل الدعوة للتقارب بين الأديان الإسلام المسيحية اليهودية دعوة شرعية؟ وهل يجوز للمسلم المؤمن حقا أن يدعو لها ويعمل على تقويتها؟ سمعت أن هناك مثل ذلك يقوم به علماء في الأزهر وغيرهم في المؤسسات الإسلامية، وكذلك هل الدعوة للتقارب بين أهل السنة والجماعة والطوائف الشيعية والدرزية والإسماعيلية والنصيرية وغيرها فيه فائدة للمسلمين؟ وهل ممكن هذا اللقاء وهل ممكن هذا اللقاء وأكثر؟ بل كل هذه الطوائف تحمل في معتقداتها الشرك بالله والإساءة لرسوله والحقد على الإسلام وأهل السنة والجماعة، وهل يجوز هذا اللقاء والتقارب شرعا؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: أولا، أصول الإيمان التي أنزل الله بها كتبه على رسوله التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والتي دعت إليها رسله عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، كلها واحدة، بشر سابقهم بلاحقهم وصدق لاحقهم سابقهم وأيده ونوه بشأنه، وإن اختلفت الفروع في الجملة حسب مقتضيات الأحوال والأزمان ومصلحة العباد حكمة من الله وعدلا ورحمة منه سبحانه وفضلا. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سورة البقرة الآية 85 بعد 200. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. سورة النساء الآية 52 بعد 100. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. سورة آل عمران الآيتان 81 من الآية 81 وحتى الآية 83. وقال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط
وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة آل عمران الآيتان 84 و85. وقال تعالى بعد ذكره دعوة خليله إبراهيم إلى التوحيد وذكر من معه من المرسلين: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. سورة الأنعام الآيتان 89 و90. وقال تعالى

عليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سورة النحل الآية 23 بعد 100. وقال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سورة الصف الآية 6. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. سورة المائدة الآية 48. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى، الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3443 ومسلم في الفضائل رقم 2365. انتهى الهامش. ثانيا، حرف اليهود والنصارى الكلمة عن مواضعه وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فغيروا بذلك أصول دينهم وشرائع ربهم. من ذلك قول اليهود عزير ابن الله وزعمهم أن الله مسه لغوب وأصابه تعب من خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام فاستراح يوم السبت، وزعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، ومن ذلك أنهم أحلوا الصيد يوم السبت بحيلة وقد حرمه الله عليهم، وأنهم ألغوا حد الزنا في حق المحصن، ومن ذلك قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة. سورة المائدة الآية 64. إلى غير ذلك من التحريف والتبديل القولي والعملي عن علم اتباعا للهوى. ومن ذلك زعم النصارى أن المسيح عيسى عليه السلام ابن الله، وأنه إله مع الله، وتصديقهم اليهود في زعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، وزعموا كل من الفريقين أنهم أبناء الله وأحباؤه، وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وحقدهم عليه وحسدهم إياه من عند أنفسهم، وقد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه وأقروا على أنفسهم بذلك، إلى غير ذلك من فضائح الفريقين وتناقضهم. وقد حكى الله الكثير من كذبهم وافترائهم وتحريفهم وتبديلهم ما أنزل إليهم من العقائد والشرائع وفضحهم ورد عليهم في محكم كتابه. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الآيات من سورة البقرة من الآية 79 وحتى الآية 80. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سورة البقرة الآية 11 بعد 100. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآيات: سورة البقرة الآيتان 35 بعد 100 والـ36 بعد 100. وقال تعالى:
وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم

0: ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سورة آل عمران الآية 78. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها وبكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الآيات. سورة النساء من الآية 55 بعد 100 وحتى الآية 58 بعد 100. وقال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. سورة المائدة الآية 18. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الآيات. سورة التوبة الآيتان 30 و 31. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. سورة البقرة الآية 9 بعد 100. إلى غير ذلك مما لا ينقضي منه العجب من افترائهم وتناقضهم ومخازيهم وفضائحهم. والقصد ذكر نماذج من أحوالهم ليبنى عليه الجواب فيما يأتي. ثالثا، مما تقدم يتبين أن أصل الديانات التي شرعها الله لعباده واحد لا يحتاج إلى تقريب، كما يتبين أن اليهود والنصارى قد حرفوا وبدلوا ما نزل إليهم من ربهم حتى صارت دياناتهم زورا وبهتانا وكفرا وضلالا. ومن أجل ذلك أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الأمم عامة ليبين ما كانوا يخفون من الحق ويكشف لهم عما كتموه ويصحح لهم ما أفسدوا من العقائد والأحكام ويهديهم وغيرهم إلى سواء السبيل. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سورة المائدة الآيتان 15 و 16. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. سورة المائدة الآية 19. لكنهم صدوا وأعرضوا عنه بغيا وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. سورة البقرة الآية 100 بعد 100. وقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الآيات سورة البقرة الآية 89. وقال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سورة البقرة الآية 100. وقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. سورة البينة الآية 1 و2. فكيف يرجو عاقل يعرف إصرارهم على الباطل وتماديهم في غيهم عن بينة وعلم حسدا من عند أنفسهم واتباعا للهوى التقرب بينهم وبين المسلمين الصادقين؟ قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سورة البقرة الآية 75. وقال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سورة البقرة الآيتان 119-120. وقال سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. سورة آل عمران الآية 86. بل هم إن لم يكونوا أشد من إخوانهم المشركين كفرا وعداوة لله ورسوله والمؤمنين فهم مثلهم. وقد قال الله تعالى لرسوله في المشركين: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. سورة القلم الآية 9. وقال له: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون. إن من يحدث نفسه بالجمع أو التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية كمن يجهد نفسه في الجمع بين النقيضين بين الحق والباطل بين الكفر والإيمان، وما مثله إلا كما قيل: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان. رابعا، لو قال قائل: هل تمكن الهدنة بين هؤلاء أو يكون بينهم عقد أو عقد صلح حقنا للدماء واتقاء لويلات الحروب وتمكين للناس من الضرب في الأرض والكد في الحياة لكسب الرزق وعمارة الدنيا والدعوة إلى الحق إقامة للعدل بين العاملين؟ لو قيل ذلك لكان قولا متجها، وكان السعي في تحقيقه سعيا ناجحا، والقصد إليه قصدا نبيلا له مكانه وعظيم أثره، لكن مع المحافظة على إحقاق الحق ونصره فلا يكون ذلك على سبيل مداهنة المسلمين للمشركين وتنازلهم عن شيء من حكم الله أو شيء من كرامتهم وهوانهم على أنفسهم، بل مع الإبقاء على عزتهم والاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم عملا بهدي القرآن واقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. سورة الأنفال الآية 61. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. سورة محمد الآية 35. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمليا وحققه بصلحه مع قريش عام الحديبية ومع اليهود في المدينة قبل الخندق وفي غزوة خيبر ومع نصارى الروم في غزوة تبوك، فكان لذلك الأثر العظيم والنتائج الباهرة من الأمن وسلامة النفوس ونصرة الحق والتمكين له في الأرض ودخول الناس في دين الله أفواجا واتجاه الجميع في الحياة لدينهم ودنياهم، فكان الرخاء والازدهار وقوة السلطان وانتشار الإسلام والسلام. وفي التاريخ وواقع الحياة أقوى دليل وأصدق شهيد على ذلك لمن أنصف نفسه أو ألقى سمعه واعتدل مزاجه وتفكيره وبرئ من العصبية والمراء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. خامسا، إن الدروز والنصيرية والإسماعيلية ومن حذى حذوهم من البابية والبهائية قد تلاعبوا بنصوص الدين وشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله، وسلكوا مسلك اليهود والنصارى في التحريف والتبديل اتباعا للهوى وتقليدا لزعيم الفتنة الأول عبد الله بن سبأ الحميري أو الحميري، رأس الفتنة، رأس الابتداع والإضلال والإيقاع بين جماعة المسلمين، وقد عم شره وبلاءه وافتتن به جماعة أو جماعات كثيرة فكفروا بعد إسلام، وتمكنت بسببه الفرقة بين المسلمين، فكانت الدعوة إلى التقارب بين أهل هذه الطوائف وجماعة المسلمين الصادقين دعوة غير مفيدة، وكان السعي في تحقيق اللقاء بينه وبين الصادقين من المسلمين سعيا فاشلا، لأنهم واليهود والنصارى تشابهت قلوبهم في الزيغ والإلحاد والكفر والضلال والحقد على المسلمين والكيد لهم، وإن تنوعت منازعهم ومشاربهم واختلفت مقاصدهم وأهواؤهم، فكان مثلهم في ذلك مثل اليهود والنصارى مع المسلمين. ولأمر ما سعى جماعة من علماء الأزهر المصريين مع القمي الإيراني الرافضي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وجدوا في التقارب المزعوم، وانخدع بذلك قلة من كبار العلماء الصادقين ممن طهرت قلوبهم ولم تعركهم الحياة، وأصدروا مجلة سموها مجلة التقريب، وسرعان ما انكشف أمرهم لمن خدع بهم، فباء أمر جماعة التقريب بالفشل، ولا عجب، فالقلوب متباينة والأفكار متضاربة والعقائد متناقضة، وهيهات هيهات أن يجتمع النقيضان أو يتفق الضدان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الرابع من الصفحة 80 وحتى الصفحة 87 انتهى الهامش. التقليد الأعمى للغرب. السؤال: نسأل فضيلتكم عن ظاهرة أخذت في الازدياد داخل المستشفيات، وهي دخيلة على المجتمع المسلم حيث انتقلت إلينا من المجتمعات الغربية الكافرة، ألا وهي إهداء الزهور للمرضى، وقد تشترى بأثمان باهظة فما هو رأيكم في هذه العادة؟ الجواب: لا شك أن هذه الزهور لا فائدة فيها ولا أهمية لها، فلا هي تشفي المريض ولا تخفف الألم ولا تجلب صحة ولا تدفع الأمراض، حيث هي مجرد صور مصنوعة على شكل نبات له زهور عملته الأيدي أو الماكينات، وبيع بثمن رفيع ربح فيه الصانعون وخسر فيه المشترون، فليس فيه سوى تقليد الغرب تقليدا أعمى بدون أدنى تفكير، فإن هذه الزهور تشترى برفيع الثمن وتبقى عند المريض ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين، ثم يرمى بها في النفايات بدون استفادة، وكان الأولى الاحتفاظ وكان الأولى الاحتفاظ بثمنها وصرفه في شيء نافع من أمور الدنيا أو الدين. فعلى من رأى أحدا يشتريها أو يبيعها تنبيه من يفعل ذلك رجاء يتوب ويترك هذا الشراء الذي هو خسران مبين. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ بن جبرين في الصفحتين 58 و59. انتهى الهامش. السكن مع عائلات أمريكية. السؤال: هل يجوز السكن مع عائلات أمريكية للاستفادة منهم في اللغة؟ الجواب: خير للمسلم أن يسكن مع المسلمين، فإن الاختلاط بالكفار يخشى منه الفتنة وتبلد النفس في النواحي الدينية والفتور أو الكسل عن أداء الواجب الإسلامي ونوافل الخير، فتحري المسلم العزل عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أحفظ لدينه وأسلم لأخلاقه. فإن اضطر أن يسكن مع عائلات فليكن مع عائلات إسلامية، وليحذر من الخلوة بنساء أجنبيات منه، ولا يجوز أن يسكن مع عائلات كافرة فيها رجال ونساء، فإن المعروف فيهم عري النساء وعدم المحافظة على الأعراض، وفي ذلك فتنة عظيمة وذريعة إلى الفاحشة وفساد الأخلاق. وليست حاجته إلى الاستفادة في اللغة من العائلات الكافرة أمريكية أو غيرها بمبرر له أن يختلط بهذه العائلات، فإن لديه مندوحة للاستفادة في اللغة من الدراسة الخاصة والمحادثة مع الزملاء بها دون السكن مع العائلات الكافرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدعوة الجزء الأول الصفحة 90. انتهى الهامش. الطهارة. صاحب الحدث الأصغر ومس المصحف. الهامش كتاب الدعوة الجزء الخامس ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 50 و51. انتهى الهامش. السؤال: نرجو إفادتنا عن حكم قراءة القرآن لمن كان عليه حدث أصغر. الجواب: قراءة القرآن الكريم لمن عليه حدث أصغر لا بأس بها إذا لم يمس المصحف، لأنه ليس من شرط جواز القراءة أن يكون الإنسان على طهارة. وأما إذا كان عليه جنابة فإنه لا يقرأ القرآن مطلقا حتى يغتسل، ولكن لا بأس أن يقرأ ذكرا من القرآن، مثل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو نحو ذلك من الأذكار المذكورة من الأذكار المأخوذة من القرآن الكريم. القبلة لا تنقض الوضوء. الهامش فتاوى المرأة ابن عثيمين الصفحة رقم 20. انتهى الهامش. السؤال: زوجي يقبلني دائما وهو ذاهب إلى خارج البيت حتى وإن كان خارج للصلاة في المسجد، وأشعر أحيانا أنه يقبلني بشهوة، فما الحكم الشرعي في وضوئه؟ الجواب: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. الهامش رواه أبو داود في الطهارة في الصفحتين رقم في الصفحات رقم 178 179 و180، ورواه الترمذي في الطهارة رقم 86، والنسائي في الطهارة في الجزء الأول رقم 104، وابن ماجة في الطهارة رقم 502. انتهى الهامش. هذا الحديث فيه بيان حكم مس المرأة وتقبيلها، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال: إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال، ومنهم من قال: إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا. ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا القول هو الراجح، يعني أن الرجل إذا قبل زوجته أو مس يدها أو ضمها ولم يحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي، وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه حتى يقوم دليل على أنه انتقض، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، وعلى هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها وضمها كل ذلك لا ينقض الوضوء، والله أعلم. اقتناء الكلب في البيت. الهامش فتاوى المرأة ابن عثيمين في الصفحتين 89 و90، انتهى الهامش. في الصفحتين 89 و90 انتهى الهامش. السؤال: إن لدينا كلبا أنثى جلبناه وكنا لا نعرف حكم اقتناء الكلاب بدون حاجة، وبعد أن عرفنا الحكم طردنا الكلب ولم يذهب لأنه ألف البيت ولا أريد قتله، فما هو الحل؟ الجواب: مما لا شك أنه يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نص الشرع على جواز اقتنائه فيها، فإن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث انتقص من أجره كل يوم قيراط. الهامش رواه البخاري بنحوه في الذبائح رقم 5480 ومسلم في المساقات في الجزء 56 تحت رقم 1574 من حديث ابن عمر، وهناك روايات نحوه عن أبي هريرة وسفيان ابن أبي زهير، انتهى الهامش. وإذا كان ينتقص من أجره قيراط فإنه يأثم بذلك، لأن فوات الأجر كحصول الإثم كلاهما يدل على التحريم، أي على ما رتب عليه ذلك. وبهذه المناسبة فإني أنصح كل أولئك المغرورين الذين اغتروا بما فعله الكفار من اقتناء الكلاب، وهي خبيثة ونجاستها أعظم نجاسات الحيوانات، فإن نجاسة الكلاب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب، حتى الخنزير الذي نص الله في القرآن أنه محرم وأنه رجس فنجاسته لا تبلغ هذا الحد. فالكلب نجس خبيث، ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث، فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة وبدون ضرورة، يقتنونها ويربونها وينظفونها مع أنها لا تنظف أبدا، ولو نظفت بالبحر ما نظفت لأن نجاستها عينية، ثم هم يخسرون أموالا كثيرة فيضيعون بذلك أموالهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1477 ومسلم في الأقضية رقم 593 من حديث المغيرة، ومسلم في الأقضية رقم 1715 من حديث أبي هريرة، انتهى الهامش. فأنصح هؤلاء المغترين أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم. أما من احتاج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنه لا بأس بذلك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بقي الجواب على سؤال الأخ، نقول له: أنت إذا أخرجت هذه الكلبة من بيتك وطردتها فأنت لست مسؤولا عنها، لا تبقيها ولا تؤويها، ولعلها إذا بقيت هكذا خلف الباب لعلها أن تذهب وتخرج خارج البلد وتأكل من رزق الله تعالى كما يأكل غيرها من الكلاب. استعمال حبوب منع العادة لأداء الحج. الهامش فتاوى المرأة اللجنة الدائمة الصفحة 89، انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبا تمنع العادة أو تؤخرها في وقت الحج؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفا من العادة، ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص محافظة على سلامة المرأة، وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس. حكم مس الكافر لترجمة القرآن. الهامش، مجلة البحوث الإسلامية، رقم 45، ابن باز، صفحة رقم 115. انتهى الهامش. السؤال: يوجد لدي ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، فهل يجوز أن يمسها الكافر؟ الجواب: لا حرج أن يمس الكافر ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات، لأن الترجمة تفسير لمعاني القرآن، فإذا مسها الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج في ذلك، لأن الترجمة ليس لها حكم القرآن، وإنما لها حكم التفسير، وكتب التفسير لا حرج أن يمسها الكافر ومن ليس على طهارة، وهكذا كتب الحديث والفقه واللغة العربية، والله ولي التوفيق. ما حكم قراءة القرآن على غير وضوء؟ الهامش، فتاوى الفوزان، تدبر القرآن. انتهى الهامش. ما حكم قراءة القرآن على غير وضوء؟ السؤال: ما حكم من يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، سواء كانت قراءة عن ظهر قلب أو من المصحف؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن على غير وضوء إذا كانت القراءة حفظا عن ظهر قلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحبسه عن القراءة إلا الجنابة، فكان يقرأ متوضئا وغير متوضئ. أما المصحف فلا يجوز لمن عليه حدث أن يمسه، لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر. قال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، سورة الواقعة الآية 79، أي المطهرون من الأحداث والأنجاس ومن الشرك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إلى عامله عمرو بن حزم قال: لا يمس المصحف إلا طاهر. الهامش، رواه مالك في الموطأ في كتاب القرآن صفحة رقم 199، والدارمي في الطلاق رقم 2183. انتهى الهامش. وهذا باتفاق الأئمة أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر وأكبر أن يمس المصحف إلا من وراء حائل، كأن يكون المصحف في صندوق أو كيس، أو يمسه من وراء الثوب أو من وراء كمه. يجوز لمس الشريط المسجل عليه قرآن للجنوب. السؤال: نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إلا المطهرون، فما رأيك في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهما جنابة، أو المرأة إذا كانت حائضة؟ هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم؟ الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة، السؤال الثالث من الفتوى، رقم 9620، عبد الله بن غديان عضو، عبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس، وعبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس. انتهى الهامش. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الجواب: لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ الهامش، اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحتين 76 و77. انتهى الهامش. السؤال: هل مس الذكر يفسد الوضوء؟ حيث سمعت أنه لا يفسد الوضوء، هل هذا صحيح؟ الجواب: ورد حديثان في مس الذكر، أحدهما فيه أنه ينقض الوضوء، والثاني أنه غير ناقض. الهامش، الحديث الذي قيل أنه ينقض الوضوء حديث بسرة بنت صفوان ترفعه من مس ذكره فليتوضأ، رواه أحمد في الجزء السادس في الصفحة السادسة بعد 400، وأبو داود في رقم 181، والترمذي رقم 82، والنسائي رقم 444 445 446 447، وابن ماجه رقم 479، وهو حديث صحيح. وأما الحديث الثاني أنه غير ناقض فهو حديث قيس ابن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه؟ أو قال: بضعة منه، أو بضعة منه. رواه أحمد في الجزء الرابع رقم 22، وأبو داود رقم 182، والترمذي رقم 85، وابن ماجه رقم 483. قال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرى على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتج بأحد من رواته، وحديث بسرى قد احتج بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجه للاختلاف فيه على عروة وعلى هشام بن عروة، وهذا الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته وإن نزل على عن شرط الشيخين، انتهى. وقال أبو داود: قلت لأحمد حديث بسرى ليس بصحيح. وقال أبو داود: قلت لأحمد حديث بسرى ليس بصحيح. قال: بل هو صحيح. التلخيص الحبير الجزء الأول من الصفحة 31 بعد 100 وحتى الصفحة 34 بعد 100، انتهى الهامش. والعمل على أنه ناقض للاحتياط وعمل بعض الصحابة عليه، والعمل على أنه ناقض للاحتياط وعمل بعض الصحابة عليه، فإن لم يتوضأ بعده متأولا صحة صلاته، فإن كان مسه لإثارة الشهوة فالنقض أرجح، والله أعلم. التطيب بالكولونيا. الهامش فتاوى إسلامية بن باز الجزء الأول في الصفحتين 35 بعد 100 36 بعد 100، انتهى الهامش. السؤال: كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا، فهل يشرع للمسلم المتوضئ أن يجدد وضوءه منها أو يغسل ما وقعت عليه من جسده؟ الجواب: الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة أسبرتو، وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة، أما الوضوء منه فلا يجب، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه، لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته، والله ولي التوفيق. الصلاة وحكم تاركها. حكم ترك الصلاة عمدا. السؤال: أخي الأكبر لا يؤدي الصلاة، هل أصله أم لا، علما بأنه أخي من أبي فقط؟ الجواب: الذي يترك الصلاة متعمدا كافر كفرا أكبر في أصح قولي العلماء إذا كان مقرا بوجوبها، فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر عند جميع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الهامش أخرجه الإمام أحمد في الجزء الخامس رقم 231، والترمذي في الإيمان رقم 2616، وابن ماجه في الفتن رقم 3973 بإسناد صحيح، انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 82، ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الهامش أخرجه الإمام أحمد في الجزء الخامس رقم 346، وأهل السنن بإسناد صحيح، الترمذي في الإيمان رقم 2621، والنسائي في الصلاة الجزء الأول رقم 232، وابن ماجة في إقامة الصلاة رقم 1079. انتهى الهامش. ولأن الجاحد لوجوبها مكذب لله ولرسوله ولإجماع لأهل العلم والإيمان، فكان كفره أكبر وأعظم من كفر تاركها تهاونا. وعلى كلا الحالين فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يستتيبوا تارك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل، للأدلة الواردة في ذلك. والواجب هجر تارك الصلاة ومقاطعته وعدم إجابة دعوته حتى يتوب إلى الله من ذلك، مع وجوب مناصحته ودعوته إلى الحق وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة، لعله يتوب فيتوب الله عليه. الهامش كتاب الدعوة في الصفحة 93، ابن باز. انتهى الهامش. حكم تارك الصلاة. السؤال: ماذا يفعل الرجل إذا أمر أهله بالصلاة ولكنهم لم يستمعوا إليه؟ هل يسكن معهم ويخالطهم أم يخرج من البيت؟ الجواب: إذا كان الأهل لا يصلون أبدا فإنهم كفار مرتدون خارجون عن الإسلام، ولا يجوز أن يسكن معهم، ولكن يجب عليه أن يدعوهم ويلح ويكرر لعل الله يهديهم، لأن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله، بدليل الكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح. أما من القرآن فقوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، سورة التوبة الآية 11. مفهوم الآية أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا إخوانا لنا، ولا تنتفي الأخوة الدينية بالمعاصي وإن عظمت، ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ثابت في صحيح مسلم. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 82. انتهى الهامش. وقوله في حديث بريدة رضي الله عنه في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الهامش رواه أحمد في الجزء الخامس رقم 346، والترمذي في الإيمان رقم 2641، والنسائي الجزء الأول رقم 232، وابن ماجه رقم 1079. انتهى الهامش. أما أقوال الصحابة: قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والحظ النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفي، فيكون عاما لا نصيب، لا قليل ولا كثير. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أما من جهة النظر الصحيح فيقال: هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ هذا شيء لا يمكن. وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر، فوجدتها لا تخرج عن أحوال خمس: واحد، إما أنها لا دليل فيها أصلا، اثنان، أو أنها قيدت بحال أو وصف يمتنع معه ترك الصلاة، ثلاثة، أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة، أربعة، أو أنها عامة فتخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة، خمسة، أو أنها ضعيفة لا تقوم بها حجة. وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر فإنه يترتب عليه أحكام المرتدين، وليس في النصوص أن تارك الصلاة مؤمن أو أنه يدخل الجنة أو ينجو من النار ونحو ذلك مما يحوجنا إلى تأويل الكفر الذي حكم به على أو حكم به على تارك الصلاة بأنه كفر نعمة أو كفر دون كفر. ومنها أولا أنه لا يصح أن يزوج، فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل له الزوجة به، لقوله تعالى عن المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الممتحنة الآية العاشرة. ثانيا أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة، للآية التي ذكرناها سابقا على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده. ثالثا أن هذا الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته. لماذا؟ لأنها حرام، ولو ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته يحل لنا أن نأكلها، فيكون والعياذ بالله ذبحه أخبث من ذبح اليهود والنصارى. رابعا أنه لا يحل أن يدخل مكة أو حدود حرمها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، سورة التوبة الآية 28. خامسا أنه لو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث، فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي، الرجل المسلم يصلي والابن لا يصلي، وعن ابن عم له بعيد عاصب، من الذي يرثه؟ ابن عمه البعيد دون ابنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه. الهامش متفق عليه. البخاري في الفرائض رقم 6764 ومسلم في الفرائض رقم 1614. انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا مثال ينطبق على جميع الورثة. الهامش رواه البخاري في الفرائض رقم 6732 ومسلم في الفرائض رقم 1615. انتهى الهامش. سادسا أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. إذا مات إذن ماذا نصنع به؟ نخرج به إلى الصحراء ونحفر له وندفنه بثيابه، لأنه لا حرمة له. وعلى هذا فلا يحل لأحد مات عنده ميت وهو يعلم أنه لا يصلي أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه. سابعا أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر والعياذ بالله، ولا يدخل الجنة، ولا يحل لأحد من أهله أن يدعو له بالرحمة والمغفرة، لأنه كافر لا يستحقها، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، سورة التوبة الآية 13. فالمسألة يا إخواني خطيرة جدا، ومع الأسف فإن بعض الناس يتهاونون في الأمر ويقرون في البيت من لا يصلي، وهذا لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهامش رسالة صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحتين 29 و30 ابن عثيمين. انتهى الهامش. صلاة الحارس. السؤال: جندي مكلف بحراسة أحد الأماكن وحان وقت صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد صلاة المغرب لأنه لم يجد من ينيبه للقيام بخفارته، هل عليه إثم في تأخيرها؟ وماذا يفعل من هو على تلك الحال؟ الجواب: لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سورة النساء الآية الثالثة بعد المئة، أي مفروضة في الأوقات، ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة، وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة كما صلى المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهم مصافون للعدو، والله ولي التوفيق. الهامش، مجلة الدعوة، العدد رقم 1015، الشيخ بن باز. انتهى الهامش. الحركة في الصلاة. السؤال: مشكلتي أنني كثير الحركة في الصلاة، وقد سمعت أن هناك حديثا معناه أن أكثر من 3 حركات في الصلاة تبطلها، فما صحة هذا الحديث، وما هو السبيل إلى التخلص من كثرة العبث في الصلاة؟ الجواب: السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه، سواء كانت فريضة أو نافلة، لقول الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنون الآيتان الأولى والثانية، وعليه أن يطمئن فيها، وذلك من أهم أركانها وفرائضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الهامش، متفق على صحته، البخاري في الأذان رقم 757، ومسلم في الصلاة رقم 397. انتهى الهامش. وفي رواية لأبي داود قال فيها: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. الهامش، أبو داود في الصلاة رقم 859. انتهى الهامش. وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة وفرض عظيم فيها لا تصح بدونه، فمن نقر صلاته فلا صلاة له، والخشوع هو لب الصلاة وروحها، فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ويحرص عليه. أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع ب3 حركات، فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك كلام بعض أهل العلم، وليس عليه دليل يعتمد. ولكن يكره العبث في الصلاة كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك، وإذا كثر العبث وتوالى أبطل الصلاة. أما إن كان قليلا عرفا أو كان كثيرا ولكن لم يتوالى، فإن الصلاة لا تبطل به، ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثير، حرصا على تمام الصلاة وكمالها. ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها، وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي. الهامش، أبو داود في الصلاة رقم 922، والترمذي في الصلاة رقم 601، والنسائي في السهو الجزء الثالث رقم 11. انتهى الهامش. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، والله ولي التوفيق. الهامش، البخاري في الأدب رقم 5996، ومسلم في المساجد رقم 543. كتاب الدعوة في الصفحتين 86 و87، الشيخ ابن باز. انتهى الشريط الرابع، وننتقل إلى الشريط
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
2: العلم وأثره في صلاح الأسرة،
1: لفضيلة الشيخ
2: محمد ابن صالح العثيمين.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 28 من شهر جماد الأولى عام 1400، أن ألتقي بجامع حي الشفاء بإخوان لنا حضروا يلتمسون العلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله تعالى أن يسهل لنا جميعا الطريق إلى جنته ورضوانه، وأن يتوفانا وإياكم على الإيمان، وأن يجعل عملنا صالحا وسعينا مشكورا، إنه على كل شيء قدير. إن موضوع لقائنا هذا كما سمعتم في الإعلان هو العلم وأثره في الأسرة، أو أثر العلم في الأسرة. ونحن نعلم جميعا ما ورد من الآيات والأحاديث والآثار في فضل العلم عموما، والمراد به العلم الشرعي وما يسانده من العلوم الأخرى كعلم النحو مثلا. العلم الشرعي يعادل الجهاد في سبيل الله، يعادل الجهاد في سبيل الله. فالمتعلم في مسجده، في معهده، في مدرسته، في جامعته، كالذي يوظب السلاح في ميدان المعركة. بل قال بعض العلماء إن الأول المشتغل بالعلم أفضل من الثاني، لافتقار الثاني إلى الأول ولا عكس، أي أن الجهاد بالسلاح مفتقر إلى العلم، والعلم لا يفتقر إلى ذلك. أما وجه معادلته فلقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني لا يمكن أن ينفر المؤمنون إلى الجهاد في سبيل الله بالسلاح كافة، أي جميعا، هذا لا يمكن شرعا، لأنه لو كان كذلك لتعطلت شعائر الإسلام الأخرى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على أعمال من الأعمال الصالحة، ثم هو يفعل أعمال أخرى تعادلها في الفضيلة وربما تكون أفضل منها. أقول، قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لولا هنا بمعنى هلا، هلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ولم يقل هلا نفر فرقة من كل الفرق، لا، من كل فرقة طائفة، ليتفقهوا في الدين. من الذين يتفقهون في الدين؟ يعني القاعدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الآية نص واضح في أن طلب العلم يعادل الجهاد في سبيل الله بالسلاح. وليعلم أن العلم سلاح للكفار الخلص الذين يعلنون بالكفر ويصرحون به، وجهاد للكفار الذين يخفون الكفر ويظهرون الإسلام، وهم المنافقون. إذن فالعلم سلاح صالح لهؤلاء وهؤلاء، أي للكفار الصرحاء الخالصين، وللمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجاهد المنافقين بالسلاح، بل قد استؤذن في قتل من كان منافقا وأبى أن يقتل، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لكن المنافق يمكن أن نجاهده بسلاح العلم، وبهذا يتبين فضيلة العلم. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره أن يعلن هذا الإعلان: قل هل يستوي الذين يعلمون

له الرسول عليه الصلاة والسلام ويبلغه للناس، لكن هذه وصية خاصة وأمر خاص بأن يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهنا أسأل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أجيب: لا، لا يستوي. الذي لا يعلم جاهل يمشي في الظلمات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالجهل ظلمات، ظلمة في القلب وظلمة في الوجه وظلمة في القبر، ولكن العلم هو الذي يرفع هذه الظلمة حتى يحل محلها النور. ولست أريد بالعلم، لست أريد بالعلم أن يكون العالم، أن يكون الإنسان عالما نحريرا جهبذا في كل شيء. العلم يتبعض، حتى لو أدركت مسألة واحدة من العلم فإنك عالم بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، آية واحدة. إذن فالعلم ليس معناه أن نقول إنه لا بد أن يكون الإنسان عالما كبيرا مجتهدا، لو قلنا هذا لانحسر كثير من الناس عن طلب العلم، ولكن نقول العلم يتبعض. قد يكون الإنسان عالما كبيرا، وقد يكون وسطا، وقد يكون دون ذلك، وقد يكون عالما في فن من الفنون كعلم التوحيد والعقيدة، عالما في فن آخر كعلم الفقه والفرائض وما أشبه ذلك. على كل حال، العلم شرف ورفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولكن العلم يحتاج إلى أمور. الأمر الأول أن يخلص الإنسان النية لله تعالى فيه، أن يخلص النية لله تعالى فيه. كيف إخلاص النية؟ إخلاص النية بما يأتي: أولا ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله، ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله، لأن الله أمر بالعلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولهذا كانت ترجمة البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه الآية أن قال: باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بالآية قال: فبدأ بالعلم قبل العمل. أين العلم؟ أين العلم الذي بدأ الله به في هذه الآية؟ من يعرف؟ لا، أنا أقول أين العلم، ما أقول ما هو العلم. فأعلم، هذا اعلم أنه لا إله إلا الله، يعني اعرف معنى هذه الكلمة العظيمة. واستغفر لذنبك، هذا هو العمل. ومعلوم أنه لا يمكن عمل بلا علم، لا يمكن إطلاقا أن تعمل بدون علم. إذا عملت بدون علم فربما تفسد أكثر مما تصلح. إذن الإخلاص لله تعالى بالعلم يتحقق في التالي: أولا أن ينوي امتثال أمر الله في قوله فاعلم، وحينئذ يعرف الإنسان ويشعر من نفسه أنه يتعبد لله بطلب العلم، يتعبد. لأن العبادة يا أخواني ما أمر الله به ورسوله، هذه العبادة. فأنت تشعر حينما تطالع الكتاب لإدراك العلم في مسألة من المسائل، تشعر بأنك ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى، وبهذا تكون عابدا لله متقربا إلى الله تعالى في كل حرف تقرأه وفي كل صفحة تقلبها. ثانيا أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان مأمور بأن يرفع الجهل عن نفسه حتى يكون عابدا لله على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والإنسان في الأصل جاهل أو عالم؟ أجيبه: الإنسان الأصل أن الإنسان جاهل. يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الصبي الآن لا يعلم إلا ما تتوقف حياته عليه، يعلم كيف يلتقم الثدي، يعلم ذلك.
لكن هل يعلم

0: يعلم شيئا من أمور دينه عندما يولد؟ لا. إذن الأصل في الإنسان إيش؟ الجهل. فتنوي بطلب العلم أن ترفع هذه المنقبة السيئة وهي الجهل عن نفسك لتكون محسنا إلى نفسك، لتكون محسنا إلى نفسك. والإحسان إلى النفس هل هو من العبادة؟ أجيبوا يا أخوان، نعم. ولهذا لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أراد أن يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يفتر ولا ينام، منعه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن لنفسك عليك حقا. ولهذا قال العلماء لو أن الإنسان جاع جوعا شديدا وخاف أن يموت إن لم يأكل ولم يجد إلا لحم ميتة، فما حكم الأكل؟ إيش؟ واجب، يجب أن يأكل من الميتة، يجب أن يأكل من الميتة لحفظ نفسه، لأنه لو لم يأكل إيش؟ لهلك. والله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبين إذن أن طالب العلم بطلبه العلم الذي ينوي به رفع الجهل عن نفسه يكون محسنا إيش؟ إلى نفسه. ثالثا أن ينوي بذلك رفع الجهل عن الأمة، رفع الجهل عن الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء، الإمام أحمد إمام أهل السنة، قال العلم لا يعدله شيء، شيء نكر في سياق يا طالب العلم، نكر في سياق النفي فتكون العموم، العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته. قالوا يا أبا عبد الله كيف تصح النية؟ قال ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، هذا من صلاح النية، تنوي رفع الجهل عن الأمة، لأن الأمة كأنت جاهلة ما لم ييسر الله لها علماء يعلمونها، فتنوي بذلك الإحسان إلى الغير برفع الجهل عنهم وتبيين الشريعة لهم، وهذه من إخلاص النية لله عز وجل. ومن أحق من الأمة بهذا الإحسان منك؟ من أحق؟ أقاربك، أسرتك. ولهذا قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين، أسرتك أحق الناس أن تعلمهم، أحق الناس أن تعلمهم، أسرتك، زوجتك، بنتك، ابنك، أمك، أبوك، الأسرة. ألست تسعى في غذائهم الجسدي؟ الجواب بلى. إذن اسعى في غذائهم الروحي الإيماني القلبي، لأنك مأمور بهذا وهذا. ولكن كيف أنشر العلم في أسرتي؟ الطرق ولله الحمد كثيرة اليوم، ولا أعلم أنه سبق في الأمة الإسلامية عصر يكون فيه نشر العلم كهذا العصر، ينشر العلم عن طريق الصوت المسموع. بماذا؟ بأشرطة المسجل، بالرسائل الصغيرة التي أحسن مؤلفوها في تأليفها، رسائل صغيرة يقرأها الإنسان بسهولة وسرعة ويستفيد بها، بالجلوس إليهم لتعلمهم. أنت إذا جلست مع أهلك للقهوة ممكن تعلمهم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس جلسة أكل وعلم. كان عنده عمر ابن أبي سلمة وهو ابن زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ابن زوجته، كان عنده عمر صغير، فجعلت يده تطيش في الصحبة، فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كم مسألة من العلم علمه؟ ثلاث مسائل في جلسة واحدة. أنت إذا جلست إلى أهلك بالقهوة مثلا، وجدت الصبي يشرب باليسار، يمكن تعلمه، ما هو لازم تروح تجيب الكتاب وتدرس عليه، قل يا بني اشرب باليمين لأن الشيطان يشرب بالشمال، وأنت إذا شربت بالشمال صرت مثل الشيطان، وستجد غب ذلك عن قرب أن ولدك يقول لأخيه إذا شرب بالشمال يقول لا تكن مثل الشيطان، وهذا شيء مجرب. طيب، وجدت ابنتك تصلي لكنها لا تطمئن في صلاتها، يمكن تعلمها ولا ما يمكن؟ يمكن. دخل رجل المسجد فصلى بغير طمأنينة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل 3 مرات. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه وأمره أن يطمئن في الركوع والسجود والقيام والقعود. إذن علم أهلك، هذا من نشر العلم. وجدت من أهلك أن بعضهم يأتي بالنكت. إيش النكت؟ إيش؟ يطرح مسائل غير واقعة من أجل أن يضحك القوم، تقول يا بني أو يا بنتي هذا غلط، هذا كذب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. ثم يحصل بهذا علم تربية. لذلك العلم أثره في الأسرة أثر كبير، ونحن إذا كان كل واحد منا يحضر الدروس ويتعلم من العلماء ثم رجع إلى أهله وأخبرهم بما سمع من الخير والعلم انتفع هذا البيت، والثاني كذلك، والثالث كذلك، صارت الأمة كلها ذات علم. ولكن نسأل الله أن يعيننا على هذا. ما أكثر الذين يهملون هذه المسألة مع سهولتها، تجده يجلس إلى أهله ولا يتحدث إليهم، أو يتحدث بأمور حواشي هوامش لا فائدة منها، وينسى أنه مسؤول عنهم، وأنه كما علمه الله يجب أن يشكر نعمة الله عليه بهذا العلم حتى يبثه في أهله وفي عائلته. ذكرنا الآن في الإخلاص النية إيش؟ أن ينوي امتثال أمر الله، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي رفع الجهل عن الناس. طيب، رابعا من الإخلاص في طلب العلم أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة الإسلامية، حفظ الشريعة الإسلامية، لأن حفظ الشريعة الإسلامية يدور على شيئين، إما كتاب مسطور وإما حفظ في الصدور. الشريعة الإسلامية حفظت بهذين الأمرين، كتاب مسطور يكتب كالكتب المؤلفة أو حفظ في الصدور. وقد كانت سلف الأمة كانوا يعتمدون على الحفظ، فالقرآن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع، لكن جمع أول مرة في عهد أبي بكر، ثم الثانية التي استقر عليها إلى يومنا هذا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن حفظ الشريعة يكون بالتعلم، فتنوي بذلك حفظ الشريعة، لأننا نحن المسلمين مكلفون بأن نحفظ شريعة الله عز وجل فينا لتكون لمن بعدنا، ولو أننا أهملناه لا قدر الله ذلك لحصل ضرر كبير وإثم عظيم. الخامس، أن ينوي الدفاع عن الشريعة. كيف ينوي الدفاع عن الشريعة؟ نعم، الشريعة يا إخواننا محاربة في العقيدة، محاربة في الأخلاق، محاربة في المعاملات، محاربة من كل وجه. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. أتم الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هؤلاء المجرمون الذين يضلون أن يحولوا بين الناس وبين العلم، الله تعالى يهدي من يشاء. هؤلاء المجرمون الذين يريدون القضاء على الشريعة، الله تعالى ينصر أهل الشريعة. ولهذا قال: وكفى بربك هاديا لمن أراد أن يضل الناس، ونصيرا لمن أراد أن يعتدي على شريعتهم. إذن أعداء الشريعة كثيرون، لكن بماذا يحصل الذب عن الشريعة؟ أبي الكتب أم بأهل العلم؟ أجيب: بأهل العلم. ولا غرو أن أهل العلم يأخذون من الكتب، لكن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا بالعلماء. ولو ضربت لكم مثلا برجل جاء إلى مكتبة مملوءة من الكتب، كتب العقائد والفقه وغير ذلك، وفيها جلوس يطالعون هذه الكتب لكن ليس عندهم ذاك العلم. فجعل هذا الرجل ببيانه وفصاحته يقرر عقيدة فاسدة، هل يمكن لأي كتاب من هذه الكتب الكثيرة أن يقفز من الرف ليرد على هذا الرجل؟ أجيبه: لا. لكن لو كان عندهم عالم لأمكن أن يرد على هذا ويلقمه حجرا. إذن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا بالعلماء، المخلصين الذين يفدون أنفسهم، بل يفدون كتاب الله تعالى وسنة رسوله بأنفسهم ويبذلونها لله عز وجل. فلا بد من الدفاع عن الإسلام وعن الشريعة، ولا يكون ذلك إلا بالعلم، لأن من تكلم يريد الدفاع عن الشريعة بغير علم فإنه يضر أكثر مما ينفع. طيب، هذه خمسة أشياء كلها داخلة تحت قولنا الإخلاص لله في طلب العلم. وهنا أشياء تتعلق بطالب العلم لا بد أن يقوم بها كنتيجة لهذه الأمور التي قلنا إنها من الإخلاص لله عز وجل. منها: أي يجب على طالب العلم أن يدعو إلى الله عز وجل بحسب ما علم من الشريعة، يجب أن يدعو إلى الله بحسب ما علم من الشريعة، دعاء بالقول ودعاء بالفعل. إيش قلنا يا أخ؟ أنت؟ أي نعم. لا، بعد في الصف الأول. أي أنت؟ قائما. إيش قلنا؟ آخر ما قلنا. ما انتبهت، أنا ودي تنتبه. نحن الآن في طالب العلم، وطالب العلم ينبغي أن يكون منتبها حتى لا يفوته العلم. أسه. طيب، قلنا يجب أن يكون إيش؟ داعيا إلى الله بما معه من العلم بالقول وبالفعل. أما بالقول فبنشر العلم والدعوة إلى الشريعة في المساجد، في المدارس، في المجتمعات العامة، في المجتمعات الخاصة. حتى في المجتمعات الخاصة يمكن أن يكون داعيا إلى الله عز وجل في أي مكان. أما الدعوة بالفعل فما أشقها على الإنسان. الدعوة بالقول سهلة، كل إنسان يطلق لسانه ويقول ما شاء، ولكن الدعوة بالفعل أن يكون طالب العلم وقورا أديبا، ولست أريد بالأدب الأدب اللغوي وما أشبه ذلك، أريد أديبا حسب الآداب الشرعية، معروفا بسمته وهديه وخلقه وعبادته وحسن معاملته، لكن مع الأسف أقول عن نفسي وعن كثير من الناس أنك لا تكاد تميز بين العالم وبين الجاهل في هذه المسألة، أي في دعاء الناس إلى الشريعة بالعمل بالفعل. أكثر الناس لا يمثلون العلم بأخلاقهم، أو لا يمثلونه بعبادتهم، أو لا يمثلونه بمعاملتهم. تجده طالب علم وعنده علم كثير، لكن لا يمثل العلم في المعاملة، عنده كذب في المعاملة، عنده غش، عنده نميمة بين الناس، عنده غيبة لعباد الله. أين تمثيل العلم؟ إذن لا بد لطالب العلم أن يكون داعية إلى الله عز وجل بمقاله وفعاله، بمقاله وفعاله. كذلك أيضا يجب أن يكون طالب العلم حريصا غاية الحرص على حفظ العلم الذي أعطاه الله إياه، أن يكون حريصا على حفظ العلم الذي أعطاه الله إياه. وبماذا يحفظ العلم؟ يحفظ العلم بما بينه الله لنا، فقال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا كنت تريد أن يحفظ الله عليك العلم الذي أعطاك فعليك بالعمل بمقتضى هذا العلم، عليك بالعمل يا أخي، لا تتهاون، أنت مسؤول أكثر من غيرك، اعمل وقد ضمن الله لك شيئين: أولا زيادة العلم، وثانيا التقوى. زادهم هدى أي علما، وآتاهم تقواهم أي عملا. يقول الشافعي فيما يروى عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وصدق رحمه الله، نور الله لا يؤتاه عاصي. المعاصي ظلمة في القلب، إذا أذنب الإنسان صار في قلبه نكتة سوداء، ثم إن تاب واستغفر زالت، وإن استمر في معصيته زادت والعياذ بالله، تحول بينه وبين العلم. استمع إلى قول الله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا يعني القرآن، قال أساطير الأولين. كلا، ليس القرآن بأساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي صارت قلوبهم غلفا، لا تفهموا القرآن ولا تهتدي به. بماذا؟ عجيب يا أخي، بكسبهم وعملهم السيء. بل يعني ليس أساطير الأولين، بل هو كلام رب العالمين الذي لا يماثله أي كلام، لكن ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك صاحب المعاصي لا يمكن أن يجد طعم القرآن أبدا، بل ينقص من طعم القرآن بقدر ما نقص إيمانه بمعاصيه. واستمع أيضا إلى قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. كم العقوبات؟ عدوها يا أخوان، كم العقوبات اللي ذكرنا في الآية؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. الرابع: ونسوا حظا مما ذكروا به. والنسيان هنا يحتمل أن يكون نسيان الذهول وأن يكون نسيان الترك، لأن النسيان يطلق بمعنى الترك، يعني يأتي النسيان ومعناه الترك، كقول الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. معنى نسيهم يعني إيش؟ تركهم، كما تركوا أوامره تركهم الله عز وجل. إذن من أسباب حفظ العلم إيش؟ العمل به. اعمل بالعلم يثبت في قلبك ويزيد. ومن الحكم المأثورة من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وقيل أيضا العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. هذا من أسباب الحفظ. فعمل العالم بعلمه من أسباب ثباته وحفظه وزيادته، فعليك يا أخي بذلك. قد تقول الصوارف عن العمل كثيرة والمشاكل كثيرة والقيل والقال كثير، وهذا يحول بيني وبين العمل. نقول هذا صحيح، الصوارف كثيرة والأقوال اللغو كثيرة، ولكن ابني حياتك على ما أرشدك إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ابني حياتك على هذا الشيء الذي لا يعنيك لا في حياتك ولا بعد مماتك اتركه، فإن هذا من حسن إسلامك. حتى يخلص قلبك للعلم بالله وشريعته ولذكره والإنابة إليه. كذلك أيضا يجب، يعني مما يجب على طالب العلم، مما يجب على طالب العلم وهو من أسباب حفظ العلم، أن يكون ناصحا لإخوانه، ناصحا لإخوانه في معاملتهم وفي توجيههم، وأن لا يجعل لنفسه حظا في ذلك. وش معنى حظا في ذلك؟ لا تخن أخاك الذي ائتمنك من أجل حظ نفسك، لأن هذه الآفة أعني عدم النصح للإخوان من أجل حظ النفس، هذه الآفة موجودة في بعض الناس. يجي إنسان يستشير في شيء ما وتعلم أن الخير أن يفعل كذا، لكن ترى أنه إذا فعل كذا صار فيه ضرر عليك مثلا، تقول لا افعل كذا خلاف ذلك. لحظ من؟ لحظ الذي استشارك أو لحظ نفسك؟ لحظ نفسك. افرض أنه أراد استشارك في شراء بيت للسكنة، قال هذا البيت عرض علي ب500,000 وأنت رأيت أن البيت رخيص، فقلت له لا تشتري هذا البيت، هذا البيت ما يصلح، ربما صاحبه تضرب بك وضرب عليك ثمنا كثيرا وأنت تعرف أنه رخيص، من أجل إيش تشتري أنت؟ من أجل أن تشتري أنت. رجل أيضا يستشيرك في خطبة امرأة، قال ما تقول في بنت فلان؟ أنا أريد أن أخطبها، وأنت تعلم أن الحمولة طيبة وأن البنت ممن يسارع في خطبتها. فلما جاء يستشيرك كأنه ينبهك إلى أن تخطبها أنت، فتقول لا هذه البنت ما تصلح، ما تصلح لمثلك، والحمولة فيهم ما فيهم. نعم، علشان إيش؟ تذهب أنت عشان يذهب هذا الذي يستشير ويخطبها. هذا ما يليق بطالب العلم أبدا، بل ولا يليق بغير طالب العلم، لأن هذا من الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غش، أو قال من غشنا فليس منا. فهل ترضى أن يتبرأ منك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أبدا، لا أحد يرضى. من آمن بالرسول لا يمكن أن يرضى أن يتبرأ منه الرسول. فعليك يا أخي بالنصح لإخوانك، واعلم أنك إذا فعلت ذلك فإن الله تعالى ييسر لك الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وقال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فعليك يا أخي بالنصر ولو خالفت هواك ولو وجدت ذلك ثقيلا، وثق أنك إذا نصحت في قضية واحدة ذقت طعم النصر وحلاوة النصر فأحببت وصرت تؤثر القيام بذلك على حظوظ نفسك، وسهل عليك بعد هذا كل ما يكون نصحا لإخوانك وإن كان مخالفا لهواك أو مفوتا لحظوظ نفسك. كم بعد الوقت؟ باقي ساعة؟ هذه كلمات أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وأنا من عادتي أني لا أحب التطويل، وأقول خير الكلام ما قل ودل، ولعل في هذه الأسئلة التي أمامي لعل فيها لعل فيها أجوبة تكون أنفع مما قلت أو مثل ما قلت أو دون ما قلت. المهم أني من عادتي أنني لا أحب التطويل، خير الكلام ما قل ودل، وأقتصر على ما ذكرت. وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع الذي يغنين به عن غيره، إنه على كل شيء قدير.
1: شكر الله لفضيلة الشيخ مقالة من الكلمات، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها.
0: آمين.
1: أما الأسئلة فقد وصل إلينا كم هذه من الأسئلة، قد تطرق الشيخ في أثناء المحاضرة للإجابة عن بعضها، وقد انتقينا منها جملة تدور حول معنى واحد اكتفينا بسؤال واحد منها. من الأسئلة الواردة سؤال سائل يقول: ما حكم صلاة الجمعة بالنسبة للعوائل أو غيرهم الذين يخرجون في مخيمات خارج المدينة في عطلة الأسبوع؟ هل يجوز أن يصلوها ظهرا أو جمعة في مكان أو يدخل المدينة لأدائها؟
0: هؤلاء الذين يخرجون للنزهة في يوم الجمعة في رأيي أنهم أخطأوا. لماذا؟ لأن لديهم يوما آخر غير يوم الجمعة وهو يوم الخميس، ممكن أن يخرجوا للنزهة في يوم الخميس ويصلوا الجمعة مع المسلمين، لأن الجمعة يا إخواني ليست كسائر الصلوات. الجمعة أضل الله عنها اليهود والنصارى وادخرها لهذه الأمة، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدلك على عناية الشرع بها أي بصلاة الجمعة أنه أوجب الاغتسال لها، أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يغتسلوا للجمعة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ويدلك أيضا على عنايتها على عناية الشرع بها أن الإنسان يسن له أن يلبس أحسن ثيابه وأن يتطيب وأن يتسوك وأن يخرج إلى المسجد مبكرا، وأنه لا تجمع إليها العصر لأنها صلاة مستقلة، وأنه لا بد أن يتقدمها موعظة، إلى غير ذلك من خصائص الجمعة التي تكلم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على كثير منها. فأقول لهؤلاء إنهم وإن لم يكونوا آثمين لكنهم حرموا أنفسهم خيرا كثيرا. أما الإثم فإنهم لا يأثمون إلا إذا قصدوا بالخروج في هذا اليوم الغياب عن الجمعة، ولا أظن أحدا يقصد ذلك، لكنهم يتهاونون. ولا يلزمهم الحضور إلى المساجد إلا إذا كانوا قريبين من البلد فإنه يلزمهم الحضور، أما إذا كانوا بعيدين فإنه لا يلزمهم الحضور، ولا يصح أن يجمعوا، أي لا يصح أن يصلوا جمعة في مكان النزهة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسافر ولا يصلي الجمعة، حتى إنه في يوم عرفة وهو أكبر جمع كان صادف يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام. في يوم عرفة صلى الظهر والعصر جمع. وخلاصة الجواب الآن أن نقول ينبغي لهؤلاء أن يختاروا لخروجهم يوم الخميس، فإن خرجوا يوم الجمعة فإن كانوا قريبين من البلد لزمهم الحضور إلى البلد والصلاة مع المسلمين، وإن كانوا بعيدين لم يلزمهم، ولكنهم يصلون ظهرا ولا يصلون جمعة. نعم.
1: سألني أن تقول أنا امرأة أعاني من كثرة تغير الزوج عني، أعاني من كثرة عن كثرة تغير الزوج عني وعن الأبناء لفترة تصل إلى أسر أحيانا بحجة الذهاب والخروج في سبيل الله للدعوة، وإلى ما صحنا في هذا الأمر قال الدعوة أولى من الجلوس والركون إليكم وأنتم لكم الله، فهل هذا العمل مشروع؟
0: هذا العمل غير مشروع، وهو من أخطاء التفكير، لأن الواجب أن يعتني الإنسان بأهله قبل أن يعتني بغيرهم، لقول الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم إن رعايته لأهله وأولاده من باب الواجب العيني، يعني يجب عليه عينا أن يرعى أهله وأولاده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. أما الدعوة فهي فرض كفاية، وإذا قام بها من يكفي سقطت عنه. فلذلك ننصح من كانت حاله كما ذكر السائل أن ينظر في الأمر وأن يعتني بأهله، فهو أعظم له أجرا. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله عندي دينار، أمره أن يطعم أهله قبل أن يصدق به. فالأهل رعايتهم واجبة وجوبا عينيا، وأما دعوة الناس فإنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. نعم.
1: سائل يقول أيهما أعظم خطرا البنوك التي تجادل بالربا أم التي قد تتعامل به خفية؟ فقد قال لي أحد الأشخاص أن البنوك التي تتعامل بالربا خفية أشد خطرا، وهل يجوز الإيداع فيهما خوفا على الناس؟
0: نعم، لا شك أن إعلان الربا محرم ومحاربة لله ورسوله، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا شك أيضا أن الربا من كبائر الذنوب، وأن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد لعنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالهم سواء. والذي يأتي الربا صريحا أهون من الذي يتحيل على الربا، لأن المتحيل على الربا قد وقع في مفسدة الربا وزاد على ذلك الخداع، أعني مخادعة الله والمؤمنين. فإن هذا المتحيل يظهر المعاملة بالمعاملة المباحة وحقيقتها أنها ربا، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العينة وقال إذا تباعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد بالزرع ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فإن الله تعالى يسلط علينا ذلا في قلوبنا لا ينزعه حتى نرجع إلى ديننا. وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من المقال لكن فيه التحذير، قال العلماء والعينة، انتبه للعينة، أن يبيع الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدا بأقل من ذلك. مثاله أن يبيع الرجل سيارة بثمانين ألفا إلى سنة، إلى سنة مقسطة، ثم يعود فيشتريها من الذي باعها عليه بخمسين ألفا نقدا. هذه العينة. صورة البيع حلال ولا حرام؟ الصورة، صورة البيع حلال، رجل باع سلعة واشتراها، لكن لما كان وسيلة إلى التحيل على الربا صار أعظم من إتيان الربا صريحا. ولأن المتحيل على الربا يرى أن طريقته هذه حلال فيستمر، ولا يجد في نفسه خجلا من الله ولا حياء منه، والمرابي ربا صريحا يعلم أنه فعل المحرم، ولهذا تجد يحاول بين الحين والآخر أن يتوب منه، ويجد في نفسه خجلا من الله عز وجل فيوشك أن يتوب فيتوب الله عليه. وعلى هذا فنقول الربا محرم ومن كبائر الذنوب، ولا يجوز التعامل به، والتحيل على الربا أعظم منه، أعظم من الربا الصريح. أما وضع الدراهم عند البنوك الربوية فإن كانت لا تتعامل إلا بالربا فوضع الدراهم فيها حرام، لأنك تعلم أن هذه الدراهم سوف تجري مجرى الربا، فيكون حراما لمشاركتك إياها، أي لمشاركتك هذه البنوك في الربا، حتى وإن أدى إلى أن تدفن هذه الدراهم في الأرض ولا تجعلها عندهم. أما إذا كان موضع الربا، مكان الربا هذا إذا كان له عدة طرق، طريق ربوي، طريق مباح، أخذ مقاولات، سلع، تجارة، فهذا إذا احتجت أن تضع الدراهم عنده فلا بأس، وإن لم تحتج فلا تضع عنده الدراهم. فصار المسألة فيها تفصيل أو لا؟ أسألكم التفصيل. بارك الله فيك، هذا خلاصة الجواب. إذا كانت البنوك لا تتعامل إلا بالربا فقط فلا يجوز إطلاقا، وإن كانت تتعامل بالربا وغيره فإذا احتجت إلى وضعها في البنوك فلا بأس، وإلا فلا تضعها. لكن ليت أن البنوك تستعمل طريقة فيها الراحة، وهي أن تودع الدراهم عندها إيداعا شرعيا، أن تودع الدراهم إيداعا شرعيا. كيف الإيداع الشرعي؟ أعطيهم الدراهم في كيس وأكتب اسمي عليها وأختمها وتوضع عندهم في الصناديق لحفظها، وإن كان بأجرة شهرية أو سنوية. هذا هو الإيداع الحقيقي، هذا هو الإيداع الشرعي، هذا جائز ما في بأس. وتسمية الناس الآن وضع الدراهم في البنك إيداعا تسمية غير شرعية، معلوم؟ تسمية وضع الدراهم في البنوك إيداعا تسمية غير شرعية. لماذا؟ لأن حقيقتها أنها إقراض، قرض، إذ أن البنك يستعملها، يدخلها في صندوق ويستعملها. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الرجل الذي وضعت عنده الوديعة إذا أذن له صاحبها بإنفاقها أو التصرف فيها صارت قرضا، صارت قرضا. وعلى هذا فالتسمية الصحيحة لما يسميه الناس إيداعا إيش هي؟ قرضا، واضح، لأنه يدخلها في ملكه ويتصرف فيها، إذن هو مستقرض، وأنت إذا استقرضت شخصا يتعامل بالربا معناه أنك أعنته عليه، وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
1: سائلة تقول أنا امرأة لي زوج لا يقوم بشراء الأغراض التي أطلبها منه، وعندما أخبرت صديقتي عن ذلك قالت اعملي له سحرا حتى يشبح خاتما في أسبوعك، ثم فعلت ذلك وهو الآن مريض على الفراش بهذا السحر، لا يقدر أن يقوم أو يتكلم، وله أربعة أولاد، وأنا الآن في حيرة من أمري، هذا ماذا؟
0: أقول نعوذ بالله من المشيرة والموافقة. أما المشيرة فقد أشارت بالإثم والعياذ بالله، وأما الموافقة فقد باشرت الإثم. والواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل، وأن تنقض هذا السحر بأي وسيلة كانت، ولا يحل لها أن تستمر على هذه الحال، ولتعلم أنه إن مات زوجها بهذا فإنها قاتلته. وقد قال العلماء إن من قتل غيره بسحر فهو قاتل نفسا عمدا فيقتل قصاصا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، النفس بالنفس، فعليها أن تبادر بحل السحر بأي وسيلة كانت، مع التوبة إلى الله والاستغفار واستحلال زوجها. أما أصل المسألة وهي أن المرأة الزوجة إذا احتاجت إلى النفقة وأبى زوجها أن يعطيها، وقدرت على أن تأخذ شيئا من ماله بقدر النفقة بالمعروف، فإن ذلك جائز لها. أفتاها بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي. قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، لكن بالمعروف. فللمرأة إذا امتنع زوجها من القيام بواجب النفقة أن تأخذ من ماله مقدار الواجب وإن لم يعلم بذلك. وإني أنصح الأزواج الذين هذه حالهم أن يتقوا الله عز وجل في النساء، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من النفقة، وأن يعلموا أن الذي رزقهم هذا المال هو الذي أمرهم بالإنفاق، فكيف يعصون الله والله هو الذي قد من عليهم بذلك؟ هذا مخالف للعقل وللشرع. ثم ليعلم أنه أن النفقة لا تنقص المال، النفقة تزيد المال، تزيده بركة ونماء، وتزيد القلب جودا وكرما وانشراحا في الصدر. ولهذا لا تجد أحدا أعظم انشراحا في صدره بعد انشراح الصدر بالإسلام من المنفق لله عز وجل. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من النفقة لأزواجهم وأولادهم حتى تبرأ ذممهم بذلك، ويحصل لهم الحياة السعيدة. وليعلموا أن هذا الإنفاق لا ينقص المال شيئا، بل يزيده بركة ونماء. سؤال على متابعة المؤذن، لماذا نقول في حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الأخ لا أنا. لا هذا أنا سلام بالله. ها؟ لماذا نقول في حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هل هي مصيبة؟ أنت قلتها ولا لا؟ قلتها؟ وش قصدك؟ نعم السلام. حد يعرف؟ تفضل. أحسن. طيب إذا قال حي على الصلاة وش معناه؟ تعالوا أقبلوا. حي على الفلاح أيضا لأن الصلاة فلاح. فأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة بالله عز وجل، لأن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. الله أكبر. وهي من أعظم ما يستعين به الإنسان على مهماته. إذا ثقل عليك الشيء فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، يعينك الله عز وجل، لأن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، وهذا غاية التفويض لله عز وجل. طيب إذا قال المؤذن حي على الصلاة وأنت في المسجد، أنت في المسجد الآن حاضر، كيف تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأنت حاضر؟ نعم، لأنه ليس كل من صلى على الوجه المطلوب، أليس كذلك؟ يصلي الإنسان ولا يكتب له من صلاته إلا نصفة أو ربعة أو عشرة أو ما أشبه ذلك، وما أكثر ما نصلي، ولكن نسأل الله أن يعفو عنا، ما أكثر ما نصلي ونحن لا ندري ما نقول، قلوبنا بعيدة، تجد الإنسان يصلي وهو يحدث نفسه بأشياء ليس لها فائدة، ليس لو كان لها فائدة لكن الأمر أهون. فإنه يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كنت أجهز جيشي وأنا في الصلاة، لكن وين يجهز الجيش من اللي يفكر بالعيش؟ فرق عظيم. فالحاصل أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولو كنت في المسجد، لأنه ليس كل من حضر وصلى يكون قد صلى على الوجه المطلوب. في أذان الصبح يقول الصلاة خير من النوم، فماذا نقول إذا قال الصلاة خير من النوم؟ أنت إيش؟ ماذا نقول؟ أي قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟ صدقت. ولا قال الله أكبر؟ ما نقول صدقت، هما صدق. طيب والصلاة خير من النوم، صدق. السره الصحيح أننا نقول إذا قال الصلاة خير من النوم كما قال الصلاة خير من النوم. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا عام، استثني حي على الصلاة حي على الفلاح لأنه ورد في السنة بأن الإنسان يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله، فبقي الأصل، فبقي بقية الألفاظ على العموم.
1: سالم يقول في الدوائر الحكومية التي نعمل فيها عمل محدود ونشكو من فراغ كبير، فهل يجوز لنا الخروج أثناء ساعات العمل لقضاء الأعمال الخاصة؟
0: الجواب على هذا السؤال يتطلب جوابي على سؤال، هل العمل الحكومي مقدر بالزمن؟ الوظيفة هل هي مقدرة بالزمن أو مقدرة بالعمل؟ بالزمن. إذن جميع الزمن مشغول حتى وإن لم يكن لك شغل، فيجب أن تبقى في مكان الوظيفة من أول الدوام إلى آخر الدوام، اللهم إلا لعارض يطرأ، هذا شيء آخر. ولكن هذا الفراغ الذي يكون في بعض الدوائر يمكن الإنسان أن يشغله في نفس المكان بمراجعة الكتاب يحضره معه ينتفع به وينفع غيره. وأما أن يخرج لقضاء حاجاته الخاصة فهذا لا يجوز، الواجب أن يبقى من أول الدوام إلى آخره ما لم يكن هناك أشياء تطرأ، لأنه قد يطرأ الإنسان شيء حادث في ذلك اليوم، إما أن يكون عنده عزيمة تحتاج إلى إحضار الحوائج، أو يكون يريد أن يراجع المحكمة أو الإمارة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به إذا أذن له مرجعه ولم يتعطل العمل بغيابه. نعم.
1: سألت تقول انتشر في الآونة الأخيرة بين النساء تركيب أنبوب يوضع في رحم المرأة يسمى اللولة، مما يمنع المرأة عن الإنجاب لفترة من الزمن تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات أو أكثر، فأصبح الكثير من النساء يحثن على تركيبه. ما حكم تركيبه؟
0: فأصبح
1: الكثير من النساء يحرصن على تركيبه من سهولته ويسره، ما حكم تركيب هذا اللون؟
0: أولا يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تزوجوا الودود الولود، وأخبر أنه يكاثر الأنبياء بذلك أي بأمته، والولود هي كثيرة الولادة، ولا شك أن كثرة الأولاد من أسباب الرزق ومن أسباب القوة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ممتنا على بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والذي ينبغي للأمة الإسلامية أن تكثر نسلها، ولهذا أنا أحثكم على كثرة النسل وعلى كثرة الزواج، بمعنى أن الذي عنده واحدة وهو قادر على أن يتزوج بأخرى عنده قوة بدنية وقوة مالية وقوة على العدل أن يتزوج أخرى، وأن يتزوج ثالثة، وأن يتزوج رابعة، حتى يكثر النسل وتكثر الأمة. وأما ما يفعله بعض النساء من تركيب اللولب كما قالت السائلة، فهذا إن احتاجت إليه، مثل أن تكون ضعيفة البدن أو كثيرة المرض، فلا حرج في ذلك، لكن بإذن الزوج وبمراجعة الطبيب حتى لا يحصل عليها ضرر بذلك. نعم.
1: سائل يقول ما رأي سماحة الشيخ ببطاقات الائتمان مثل الفيزا وغيرها التي تستخدم في شراء السلع والاحتياجات وتسدد للبنك فيما بعد؟
0: لا بد أن يشرح لي السائل هذه من أجل أن يعرفها الحاضرون، لأن هذا الكلام ما يفهم، من يشرحها لنا؟ تعرف أنت؟ تعرف أنت؟ اشرح تعرف أنت؟ وأنت ما خليك بمكان أمام الناس. هذا
2: المؤذن
0: أذن أنت.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه البطاقات يا شيخ استرسل موجهة لمعرفة عنها، بطاقات سجلها البنوك برسوم سنة، يعني يقع البنوك أصلا سنوية مدة يعني 350 ريال حسب ما حدث، ثم أنت تذهب إلى البقالات أو السوق أو أي مكان، طائرات، فنادق، تستطيع بهذه البطاقات ألا تجد معك نقود مالية، ثم تأتي إلى صاحب السلعة يأخذ منك هذه البطاقة ويسحبها وهو يتقاضى من البنك الثمن وأنت تسدد البنك. بعض البنوك تعطيك فرصة لمدة شهر، إذا سددت خلال الشهر هذا قبل مدة ما تأخذ عليك فائدة ربوية، والبعض الآخر بعد الشهر يعني يأخذ عليك الفائدة الربوية، لما الجزء الآخر في قسم منهم يأخذ عليك فائدة ربوية بالإضافة إلى الاشتراك السنوي.
0: أحسن. طيب هو هذا اللي فهمنا من قبل، لكن ودي أنا تشرح. تأخذ بطاقة من البنك، والبطاقة هذه يكون البنك متفق مع عدة أشياء محلات بتنزيل السعر،

0: هو أن المعروف أن العقد فيه ربا من أول العقد، أو يقول إن سددت بعد شهر، إن سددت بعد شهر فعليك إضافة ربا، وإن سددت قبل الشهر فليس عليك. لكن ليعلم أن البنك قد أخذ ربا من قبل، متى؟ حين أعطاه الفلوس من قبل، أعطاه مثلا كل سنة 550 ريال أليه. المهم أنه ما يمكن يعطيك البنك هذه الورقة إلا وقد أخذ منك فائدة، هذه الفائدة ربوية، لأن حقيقة الأمر أنه سدد عنك 1000 مثلا وأعطيته كم؟ 1350، إذا كان الضريبة 350 فهي ربا، لذلك نحن نحذر منها. أما إذا كان مجانا ولا يأخذ منك ربا بعد تمام شهر أو شهرين مثلا، فهذا جزاه الله خيرا، قرض نعم على وجه الإحسان، ليس به شيء. نعم.
1: سائلة تقول: ما حكم من حارب بعد دخول،
0: ما دي اتضح الجواب ولا لا؟ الآن نقول هذا إذا كان البنك يأخذ منك مقابل هذه البطاقة عوضا قليلا أو كثيرا فهذا حرام، لأن حقيقته أن البنك أقرضك الدراهم التي تسلمها لمن اشتريت منهم بزيادة، ما هي الزيادة؟ قيمة البطاقة. إذا كان يقول إذا مضى شهر ضربنا عليك ربا، صار فيها ربا من وجهين، قيمة البطاقة الأولى، والثاني هذا الذي زاد بتأخر الوفاء. ومجرد الدخول على هذا العقد، مجرد الدخول يعتبر حراما، لأنك رضيت بهذا العقد المتضمن للربا. نعم. لا والله ما إقامة الصلاة جاءت الآن، جاء إقامة الصلاة، إذن نقيم الصلاة إن شاء الله الآن ونصلي، ونعطيكم بعد الصلاة 10 دقائق. نعم. أخاف أن أشق عليكم، ما في مشقة؟ طيب خير إن شاء الله.
1: سائلة تقول: ما حكم من طهرت من الحيض عند دخول وقت العصر أو العشاء؟ هل علينا قضاءهما والصلاة التي قبلها؟
0: عند دخول
1: وقت العصر.
0: يعني كانها تقول إذا طهرت المرأة في وقت العصر هل يلزمها أن تقضي الظهر؟ نقول في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يلزمها أن تقضي إلا الصلاة التي طهرت في وقتها فقط، فإذا طهرت في وقت العصر لم تلزمها الظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء لم تلزمها المغرب، وإنما تلزمها الصلاة التي طهرت في وقتها. نعم.
1: سأل نقول: ما حكم حضور زواج لأحد أقاربي حيث حدثت منكرات في هذا الزواج عند النساء، ومنها دخول المتزوج مع أهل المتزوجة عند النساء وجلوسه على منصة أمام النساء، حيث أنكر عليه البعض عند إخراجه لأهله وقال إن هذا يسبب قطيعة البعض.
0: الواجب على الإنسان إذا دعي إلى وليمة فيها منكر أنه إن كان يقدر على تغيير هذا المنكر أن يحضر إجابة للدعوة وتغييرا للمنكر، فإن كان لا يقدر على إزالة المنكر فإنه لا يجوز له أن يحضر حتى وإن كان من أقاربه، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يحفوظوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وأما قول بعض الناس إنه يسبب قطيعة رحم، فنقول إن سبب هذا قطيعة رحم فالإثم على فاعل المحرم، لأنه هو الذي تسبب لتخلف المدعو عن الدعوة، فيكون الإثم عليه. ثم

0: الغالب أن من تأخر عن الدعوة لله عز وجل خوفا من الوقوع في المحرم، الغالب أن الله عز وجل يعطف القلوب إليه ولا يحصل قطيعة. نعم.
1: أنا امرأة عليه صيام 50 يوما، فإذا لم أستطع صيام باقي الأيام فما حكم ذلك؟ وهل هناك شيء يقضى بدلا من الصيام؟
0: 50 يوما يعني من رمضان؟ السؤال لم يتبين لي، لكن على من عليه صيام قضاء من رمضان أو غيره فإن الواجب عليه أن يصوم، لقول الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. فإذا عجز عن الصوم لمرض أو سافر فإنه يفطر ثم يقضي بعد ذلك. أما إذا عجز عن الصوم عجزا مستمرا لا يرجى زواله، فهذا إن كان من رمضان فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان عن كفارة ككفارة الظهار مثلا، كفارة القتل، كفارة الجماع في رمضان، فإنه إذا عجز يطعم عن كل يوم مسكينا. لكن كفارة القتل ليس فيها إطعام، ليس فيها إلا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم.
1: نحن مجموعة من الأصدقاء، ويحدث أحيانا أن نخرج إلى البر أو إلى أحد المزارع البعيدة، فعند دخول وقت الصلاة نقيمها جماعة، ويوجد معنا صديق لنا أكثرنا علما بالأمور الشرعية وهو حافظ للقرآن الكريم، ولكنه رجل مفعل، فهل تصح إمامته لنا وما الواجب علينا فعله؟
0: الصحيح أنه أن إمامته تصح، يعني إمامة المقعد الذي لا يستطيع أن يصلي قائما، فإنه يصلي قاعدا إماما، ويصلي الجماعة خلفه قعودا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولتمام الاقتداء به ما دام أقرأ القوم لكتاب الله. وقال بعض أهل العلم إنه لا يصح أن يكون إماما للقادرين على القيام إلا أن يكون إمام الحي، يعني إمام المسجد الراتب، المرجو وزوال علته. لكن ما ذكرناه هو الصحيح، أنه يصح أن يكون العاجز عن القيام إماما للقادر عليه، ويؤمر المأمومون أن يصلوا قعودا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. نعم.
1: سائلة تقول: أنا امرأة لا أملك إلا بيتا، ولي 3 بنات، وقد أوقفته على أن يخرج منه أضحية كل عام، ثم يقسم الباقي على بناتي بالسوية، وإذا مات إحداهن فينتقل نصيبها إلى أخواتها، وبعد وفاتهن يصرف على المساكين، فهل فعلي هذا صحيح، علما أنه يوجد عصبة تلف؟
0: إذا كان الوقف في حال الصحة فالإنسان حر، يقف ما شاء على من شاء، إلا أنه لا يفضل بعض الأولاد على بعض، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا كان بعد الموت مثل أن يكون وصية، فهذا لا يجوز أن يخصص به بعض الورثة دون بعض، إلا إذا وافق الورثة بعد موت الموصي، ولا بد أيضا أن يكون من الثلث فأقل، فلا يجوز أن يوصي بوقف شيء زائد على الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. نعم.
1: سائل يقول: أنا أدرس بالجامعة، فإذا جاء يوم الأربعاء أسافر إلى أهلي وهم يبعدون على الرياض 200 كيلو، وأسافر والمؤذن يؤذن للظهر بالجامعة، فهل أقصر الصلاة على طريقي؟
0: نعم. للسائل الذي سمعتم سؤاله أن يقصر الصلاة ولو أذن وهو في البلد، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول الوقت. فلو كنت في بلدك وأذن المؤذن وسافرت فإنك تقصر الصلاة، وكذا. ولذلك لو أنه دخل الوقت وأنت مسافر ووصلت إلى البلد فإنك تتم الصلاة. فالقاعدة إذن أن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول الوقت. إن فعلت وأنت إن صليت وأنت في السفر فاقصر، وإن صليت وأنت في الحضر فأتم. نعم.
1: سائل يقول: هل يجب في ثلث الميت زكاة؟ وما الحكم إذا لم يزكي هذا الثلث لأنه غير موجود تحت اليد؟
0: الثلث المصابه في أعمال البر أو المصابه أن يكون وقفا ليس فيه زكاة. وأما الثلث المصابه لشخص صدقة عليه أو هبة له فإن فيه الزكاة، لأن له مالكا معينا. فمثلا إذا قال ثلثي في أعمال البر وبقي هذا الثلث لمدة سنوات فليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك. وكذلك إذا قال ثلثي في المساكين في الفقراء فلا زكاة فيه. أما إذا قال ثلثي يعطى فلانا صدقة عليه أو يعطى فلانا تبرعا له أو يعطى فلانا ليستعين به على الزواج فإن فيه الزكاة إذا تم الحول من موت الموصي وقبول الموصى له. نعم.
1: سأل يقول: كان بعض الناس أو أكثر الناس جعل وليمتي ذبيحة للمرأة التي تقضي أشهر الحداد على زوجها ثم يدعى لها كثير من الناس.
0: ثم إيش؟
1: ثم يدعى لها كثير من الناس، فهل هذا لفضيلة الشيخ جائزة؟
0: لا أرى في هذا بأسا، لأن هذا كان بمناسبة انتهاء العدة وتحرر المرأة من قيود العدة التي فرضها الله عليها. كما أنه لو قدم الغائب فإنه يذبح له وليمة ويدعى إليها الأقارب والجيران. والذين يفعلون هذا لا يعتقدون أنهم يتعبدون لله بذلك، ولكنهم يجعلونها من باب الفرح والعادات، فلا حرج فيها. نعم.
1: سائل يقول: أمتلك قطعة من الأرض ومتردد بين بيتها وبنائها، فهل أؤدي زكاتها أم ليس فيها زكاة؟
0: ليس فيها زكاة، لأن الأراضي والعقارات والمعدات وغيرها ليس فيها زكاة إلا إذا عزم الإنسان على أنها للتجارة. وأما ما كان مترددا هل يتجر فيها أو يقتنيها فإنه ليس فيها زكاة. وهذا السؤال يجرنا إلى سؤال آخر: إذا كان عند الإنسان دراهم أعدها للزواج أو أعدها ليشتري بها بيتا يسكنه، فهل فيها زكاة؟ الجواب: نعم فيها زكاة، لأن هذه دراهم، والدراهم فيها الزكاة بكل حال، بخلاف العقارات والعينات فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا عدها للتجارة. نعم.
1: سالم يقول: لقد من الله عليه بتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة ولا كلب، ما صحة هذا الحديث وكيف يكون دخول الملائكة وإن في بيتي كتبا كثيرة وأكثرها مهمة وأحتاجها إما في دراستي أو في ثقافتي، وسؤالي هل أنا بعمل هذا أرتكب محرمة مع أني بحاجة إلى تلك الكتب؟ وإذا شرعت في خمس تلك الصور سيكلفني وقتا طويلا بل حتى قد يذهب بقيمة بعضها.
0: الصحيح أن هذا لا يضر، يعني أن الصور التي في الكتب التي لم تعد للتصوير وإنما فيها علم لكن يكون فيها صورة أو صورتان أو عشر إما للبيان والإيضاح أو لغير ذلك، أن اقتناء مثل هذا لا يضر، لأنها أولا الإنسان في حاجة إليها، وثانيا أنها مغلقة، الكتاب ليس مفتوحا يشاهد، وثالثا أن الإنسان لا يريد الصورة نفسها، وإنما يريد الكتاب، وهذه الصور ليست مقصودة بذاتها، فأرى أن هذا لا بأس به إن شاء الله لدعاء الحاجة إلى ذلك وللأسباب التي ذكرتها أيضا. نعم.
1: سأل يقول: ما صحة هذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصخور، وكيف نجمع بين هذا وبين كيفية الصخور في المسجد الحرام حيث أنها مستديرة، وكذا وضع الروضة الشريفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنها في شمال الصف وليست في يمينه؟
0: الحديث الذي ذكره السائل لا أدري عن صحته، لكن الأيمن أفضل من الأيسر، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم يصلي في الليل، وكان ابن عباس رضي الله عنهما حاضرا، فقام ابن عباس عن يساره فأخذ برأس ابن عباس من ورائه وجعله عن يمينه، وهذا يدل على أن الأيمن أفضل. ولكن الأيمن أفضل إذا كان مقاربا للأيسر أو كان متساويين، بمعنى أن يكون بين الإمام في الأيسر ثلاثة نعم أن يكون عن يسار الإمام ثلاثة وعن يمينه ثلاثة، فإذا جاء رجل نقول الأفضل أن تكون في الأيمن. أما لو كان في الأيمن مثلا ستة وفي الأيسر ثلاثة فالأفضل أن يكون في الأيسر، وذلك من أجل دنوه من الإمام. ويدل على أن هذا هو المقصود أنه كان في أول الإسلام إذا صلى ثلاثة جماعة فإن الإمام يكون بين الرجلين، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان المشروع أن يكون كلاهما عن يمينه. وعلى هذا فنقول أيمن الصف ليس أفضل مطلقا، بل هو أفضل من يساره إذا كان مساويا له أو إذا كان الفرق يسيرا. أما إذا كان الفرق كثيرا فإنه يلاحظ الدنو من الإمام وتوسط الإمام فيقال الأيسر أفضل. وأما الجواب عن الصفوف في المسجد الحرام، فالصفوف في المسجد الحرام يكون أيمن الإمام هو اليمين إلى ما يقابله من الصف المقابل له، وأيسره ما كان عن يساره إلى أن يقابله من الصف المقابل له، لأن الصف دائرة، فما كان أمام الإمام من الجهة الأخرى فهو الفاصل بين اليمين واليسار. أما في المسجد النبوي فإن الأفضل أن يصلي الناس في الصف الأول لا في الروضة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما زادوا في المسجد النبوي لم يكونوا يرجعون حتى يصلوا في الروضة، بل كانوا يصلون في الصف الأول. وأما الذي يريد أن يصلي نافلة فنعم له أن يتقصد الروضة ويصلي فيها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم.
1: كلمة ثانية طبعا هي منهجية للعمل مع الأسرة.
0: نعم، الكلمة الختامية للعمل مع الأسرة هو أن الإنسان يجب عليه أن يرعى أسرته رعاية شرعية حسب ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته لذلك، مثل قوله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وأن يعودهم على استماع القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وأن يعودهم على احترام من هو أكبر منهم، وإلى غير ذلك من الأشياء التي قد كتب فيها في المؤلفات فيها في هذا الشيء. ولا ينسى أن يكون مستعينا بالله عز وجل، لأن الاستعانة بالله هي أساس كل خير. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله تبارك وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استعن بالله ولا تعجز. نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق والسداد، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا خالص للوجه الكريم موافقا لمرضاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
3: 11163. تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع تسجيلات الواحة الإسلامية بالرياض.
4: الشريط 5، الوجه الأول، حكم العبث والحركة في الصلاة. السؤال: كثير من الناس يكثر من العبث والحركة في الصلاة، فهل هناك حد معين من الحركة يبطل الصلاة؟ وهل لتحديده بثلاث حركات متواليات أصل؟ وبماذا تنصحون من يكثر من العبث في الصلاة؟ الجواب: الواجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة في الصلاة وترك العبث، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي لم يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة. الهامش، رواه أبو داود في الصلاة رقم 922، والترمذي في الصلاة رقم 60، والنسائي في السهو الجزء الثالث رقم 11. انتهى الهامش. والمشروع لكل مسلم ومسلمة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإحضار القلب فيها بين يدي الله سبحانه، لقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنون الآيتان الأولى والثانية. ويكره له العبث بثيابه أو لحيته أو غير ذلك، وإذا كثر وتوالى حرم فيما نعلمه من الشرع المطهر وأبطل الصلاة، وليس لذلك حد محدود، والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه، وإنما المعتمد كونه عبثا كثيرا في اعتقاد المصلي. فإذا اعتقد المصلي أن عبثه كثير وقد توالى، فعليه أن يعيد الصلاة إن كانت فريضة، وعليه التوبة من ذلك. ونصيحتي لكل مسلم ومسلمة أن العناية بالصلاة والخشوع فيها وترك العبث فيها وإن قل، لعظم شأن الصلاة وكونها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. وفق الله المسلمين لأدائها على الوجه الذي يرضيه سبحانه. الهامش، فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحتين 41 و42، الشيخ بن باز. انتهى الهامش. شروط الذهن في الصلاة. السؤال: عندما أريد أن أؤدي الصلاة أكون شاردة الذهن وكثيرة التفكير ولا أشعر بنفسي إلا إذا سلمت، ثم أعيدها مرة ثانية وأجد نفسي مثل الحالة الأولى لدرجة أنني أنسى التشهد الأول ولا أدري كم صليت، مما يزيد اضطرابي وخوفي من الله، ثم أسجد سجود السهو. الرجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر. الجواب: الوساوس من الشيطان، والواجب عليك العناية بصلاتك والإقبال عليها والطمأنينة فيها حتى تؤديها على بصيرة. وقد قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنون الآيتان الأولى والثانية. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم صلاته ولا يطمئن فيها أمره بالإعادة وقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الهامش، رواه البخاري في الأذان رقم 757 ومسلم في الصلاة رقم 397. انتهى الهامش. وإذا علمت أنك في الصلاة قائمة بين يدي الله تناجينه سبحانه، فإن ذلك يدعو إلى خشوعك في الصلاة وإقبالك عليها وبعد الشيطان عنك وسلامتك من وساوسه. وإذا كثر عليك الوسواس في الصلاة فانفثي عن يسارك 3 مرات، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، فإنه يزول عنك إن شاء الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بذلك لما قال له: يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي. الهامش رواه مسلم في كتاب السلام رقم 2203 من حديث عثمان ابن أبي العاص، انتهى الهامش. وليس عليك أن تعيدي الصلاة بسبب الوسواس، بل عليك أن تسجدي للسهو إذا فعلت ما يوجب ذلك، مثل ترك التشهد الأول سهوا، ومثل ترك التسبيح في الركوع والسجود سهوا. وإذا شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا في الظهر مثلا، فاجعليها ثلاثا وأكمل الصلاة، واسجدي للسهو سجدتين قبل السلام. وإذا شككت في المغرب هل صليت اثنتين أم ثلاثا، فاجعليها اثنتين وأكمل الصلاة، ثم اسجدي للسهو سجدتين قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. أعاذك الله من الشيطان ووفقك لما يرضي الله سبحانه وتعالى. الهامش كتاب الدعوة الفتاوى الصفحة 76 الشيخ بن باز، انتهى الهامش. منع السائقين من أداء صلاة الجماعة. سؤال: ما حكم الشرع في نظركم في من يمنعون السائقين الذين يشتغلون عندهم في البيوت عن الصلاة في المساجد، ويأمرونهم بالصلاة في البيوت ولا يسمح لهم بالخروج إلا إذا كانوا يريدون أن يخرجوا هم أي أهل البيت؟ الجواب: الذي ينبغي لهؤلاء القوم الذين عندهم عمال يعملون عندهم أن يمكنوهم من صلاة الجماعة، لما في ذلك من الأجر والخير الكثير، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية الثانية. ولا يحل لهم أن يمنعوه من صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجب شرعي، والواجب الشرعي مستثنى من زمن العمل عند المسلمين، لأن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة البشر. ولكن إذا منع هذا العامل من الصلاة جماعة ولم يكن له مندوحة عن هذا العمل، فإنه يعذر في هذه الحال، لأنه ممنوع منها بغير اختياره، ولو ترك العمل لتضرر بذلك. الهامش نور على الدرب الحلقة الثانية الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم تأخير الصلاة إلى الليل. السؤال: كثير من العمال يؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك بأنهم مشغولون بأعمالهم، أو أن ثيابهم نجسة أو غير نظيفة، فبماذا توجهونهم؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة، وليس العمل عذرا في تأخيرها. وهكذا نجاسة الثياب ووسخاتها، كل ذلك ليس بعذر. وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة أو يبدلها بثياب طاهرة. أما الوسخ فليس مانعا من الصلاة فيها إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين. فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته، وجب على المسلم غسله قبل الصلاة أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة. ويجوز للمعذور شرعا كالمريض أو المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس. الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحتين 19 و20 للشيخ بن باز، انتهى الهامش. حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها. السؤال: أنا شاب حريص على الصلاة، غير أني أنام متأخرا، فأركب الساعة أي المنبهة على الساعة 7 صباحا أي بعد شروق الشمس، ثم أصلي وأذهب للمحاضرات. وأحيانا في يوم الخميس أو الجمعة استيقظ متأخرا أي قبل صلاة الظهر بقليل، بساعة أو ساعتين، فأصلي الفجر عندما استيقظ، علما بأني أصلي أغلب الأوقات بغرفتي بالسكن، ومسجد السكن الجامعي ليس بعيدا عني، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز. المرجو من سماحتكم إيضاح الحكم فيما سبق وجزاكم الله خيرا. الجواب: من يتعمد تركيب الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها يعتبر قد تعمد تركها وهو كافر بهذا عند جمع من أهل العلم. نسأل الله العافية لتعمده ترك الصلاة وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر أي صلاة الفجر. أما من غلبه النوم حتى فاته الوقت فهذا لا يضره ذلك، وعليه أن يصلي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان غلبه النوم أو تركها نسيانا أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت أو يركب الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت فهذا يعتبر متعمدا للترك، فقد أتى منكرا عظيما عند جميع العلماء. ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر، وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الهامش خرجه الإمام مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 82، انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الهامش أخرجه الإمام أحمد الجزء الخامس رقم 346، وأهل السنن بإسناد صحيح، الترمذي رقم 2621، والنسائي في الجزء الأول رقم 232، وابن ماجة رقم 1079، انتهى الهامش. وهكذا ترك الصلاة في الجماعة منكر لا يجوز. الواجب على المكلف أن يصلي في المسجد، لما ورد في حديث ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى أنه قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 653، انتهى الهامش. فهذا أعمى ليس له قائد يلائمه، ومع هذا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المسجد. فالصحيح البصير أولى، والمقصود أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد. ومما ورد في ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. الهامش خرجه ابن ماجة في المساجد رقم 793، ودارقطني الجزء الأول في الصفحتين رقم 420 و421، وابن حبان رقم 2064، والحاكم الجزء الأول رقم 246، عن ابن عباس بإسناد على شرط مسلم، انتهى الهامش. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال: خوف أو مرض. السؤال: شاب ملتزم والحمد لله، ولكنه يتعب كثيرا في عمله حتى أنه لا يستطيع أن يصلي الفجر في وقتها من شدة التعب والإرهاق، فما حكم الشرع في نظرك في من هو على هذه الحال، وما نصيحتكم له جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الواجب عليه أن يدع العمل الذي يكون سببا في تأخير صلاة الفجر، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان يعرف أنه لو ترك الإجهاد تمكن من صلاة الفجر، فالواجب عليه ألا يجهد نفسه حتى يصلي الفجر في وقتها مع المسلمين. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليهما توقيعه أو عليها توقيعه، انتهى الهامش. حكم التهاون بالصلاة. السؤال: كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة وبعضهم يتركها بالكلية، فما حكم هؤلاء، وما الواجب على المسلم تجاههم، وبالأخص أقاربه من والد وولد وزوجة ونحو ذلك؟ الجواب: التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة ومن صفات المنافقين. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سورة النساء الآية 42 بعد 100. وقال تعالى في صفتهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. سورة التوبة الآية 54. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الأذان رقم 657 ومسلم في المساجد في صفحتين 252 و651. انتهى الهامش. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وأداؤها بطمأنينة والإقبال عليها، وأداؤها بطمأنينة والإقبال عليها والخشوع فيها، وإحضار القلب لقوله تعالى: وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنون الآيتان الأولى والثانية. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي أساء صلاته فلم يطمئن فيها بالإعادة، وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها في الجماعة مع إخوانهم في بيوت الله وهي المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. الهامش خرجه ابن ماجه في المساجد رقم 793 والدارقطني الجزء الأول في الصفحتين 420 و421، وابن حبان رقم 2064 والحاكم الجزء الأول رقم 246 بإسناد صحيح. انتهى الهامش. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له ثم دعاه فقال: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 653. انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الهامش رواه البخاري في الخصومات رقم 2420 ومسلم في المساجد رقم 651. انتهى الهامش. وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الصلاة في الجماعة في حق الرجال من أهم الواجبات، وأن المتخلف عنها يستحق العقوبة الرادعة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم التوفيق لما يرضيه. أما تركها بالكلية ولو في بعض الأوقات فكفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، سواء كان التارك رجلا أو امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الهامش خرجه الإمام مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 82. انتهى الهامش. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، مع أحاديث أخرى كثيرة في ذلك. الهامش أخرجه الإمام أحمد الجزء الخامس رقم 346 وأهل السنن بإسناد صحيح، الترمذي رقم 2621 والنسائي الجزء الأول رقم 232 وابن ماجة رقم 1079. انتهى الهامش. أما من جحد وجوبها من الرجال أو النساء فإنه يكفر كفرا أكبر بإجماع أهل العلم ولو صلى. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من ذلك، إنه خير مسؤول. والواجب على جميع المسلمين التناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، ومن ذلك نصيحة من يتخلف عن الصلاة في الجماعة أو يتهاون بها فيتركها بعض الأحيان، وتحذيره من غضب الله وعقابه، وعلى أبيه وأمه وإخوانه وأهل بيته أن ينصحوه وأن يستمر في ذلك حتى يهديه الله ويستقيم. وهكذا من يتهاون بها أو يتركها من النساء فالواجب نصيحتهن وتحذيرهن من غضب الله وعقابه والاستمرار في ذلك، وهجر من لم يمتثل وعقابه بالأدب المناسب مع القدرة على ذلك، لأن هذا كله من التعاون على البر والتقوى ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله على عباده من الرجال والنساء لقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، سورة التوبة الآية 71. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، الهامش، رواه أبو داود في الصلاة رقم 495 و496، انتهى الهامش. وإذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر، فالبالغ من باب أولى في وجوب أمره بالصلاة وضربه عليها إذا تخلف عنها، مع النصيحة المتواصلة والتواصي بالحق والصبر عليه لقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة العصر الآيات من الأولى وحتى الثالثة. ومن ترك الصلاة بعد البلوغ ولم يقبل النصيحة يرفع أمره إلى المحاكم الشرعية حتى تستتيبه، فإن تاب وإلا قتل. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه، إنه جواد كريم. الهامش، فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحة من الصفحة 21 وحتى 27، ابن باز، انتهى الهامش. المصافحة بعد الصلاة. السؤال: ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟ وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة أو النافلة؟ الهامش، فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة من الصفحة رقم 50 وحتى 52، الشيخ بن باز، انتهى الهامش. الجواب: الأصل في المصافحة عند اللقاء بين المسلمين شرعيتها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه رضي الله عنهم إذا لقيهم، وكانوا إذا تلاقوا تصافحوا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه والشعبي رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وثبت في الصحيحين، الهامش، البخاري في المغازي رقم 4418 ومسلم في التوبة رقم 2769، انتهى الهامش. وثبت في الصحيحين أن طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم قام من حلقة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه فصافحه وهنأه بالتوبة. وهذا أمر مشهور بين المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلمين يتلاقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة ورقها. الهامش، رواه أبو داود بنحوه في الأدب رقم 5211 و5212، والترمذي في الاستئذان رقم 2728، وابن ماجه في الأدب رقم 3703، وأحمد في الجزء الرابع رقم 289 و303، انتهى الهامش. ويستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصف، وإذا لم يتصافح قبل الصلاة تصافح بعدها تحقيقا لهذه السنة العظيمة ولما في ذلك من تثبيت المودة وإزالة الشحناء. لكن إذا لم يصافحه قبل الفريضة شرع له أن يصافحه بعدها بعد الذكر المشروع. أما ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية فلا أعلم له أصلا، بل الأظهر كراهة ذلك لعدم الدليل عليه، ولأن المصلي مشروع له في هذه الحال أن يبادر بالأذكار الشرعية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من صلاة الفريضة. وأما صلاة النافلة فتشرع المصافحة بعد السلام منها إذا لم يتصافح قبل الدخول فيها، فإن تصافح قبل ذلك كفى. صلاة المفترض خلف المتنفل. السؤال: ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة؟ الجواب: الحكم في ذلك الصحة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فالصلاة الثانية له نافلة. وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه، ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم، فهي لهم فريضة وهي له نافلة، فهي لهم فريضة وهي له نافلة، والله ولي التوفيق. الهامش: رواه البخاري في الأذان رقم 704 ومسلم في الصلاة رقم 466. وهذا الكلام يمكن العودة إلى مجلة الدعوة عدد 1033 الشيخ بن باز. انتهى الهامش. السؤال: ماذا يفعل رجل دخل على إنسان يصلي صلاة سرية وهو لا يعلم، هل يصلي السنة أم الفرض؟ وماذا يفعل الإمام أيضا في حكم هذا الرجل الذي دخل عليه المسجد وهو يصلي؟ هل يشير إليه ليدخل معه في صلاة إذا كان في صلاة فرض، أو يبعده إذا كان في السنة؟ الجواب: الصحيح أنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، وأنه يجوز للإنسان المفترض أن يصلي خلف الإنسان المتنفل، كما كان معاذ بن جبل يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي مع النبي صلاة العشاء، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهي له نافلة ولهم فريضة. فإذا دخل إنسان المسجد وأنت تصلي فريضة أو نافلة، وقام معك لتكون جماعة، فلا حرج ولا يلزمك أن تشير عليه بألا يدخل، فيدخل معك ويصلي ما يدركه معك، وبعد انتهاء صلاتك يقوم فيقضي ما بقي عليه، سواء كنت تصلي نافلة أو فريضة. الهامش: مختارات من فتاوى الصلاة في الصفحة 66 و67 للشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم صلاة المتنفل بالمفترض؟ الهامش: اللؤلؤ المكين في الصفحتين 112 و113. انتهى الهامش. الجواب: يجوز ذلك إذا كان هو أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بأحكام الصلاة، وكذا إذا كان هو الإمام الراتب في المسجد وقدر أنه أدى الصلاة في جماعة ثم جاء إلى مسجده ولم يصلوا فله أن يصلي بهم. ودليل ذلك قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث كان إمام قومه من الأنصار وأقرأهم وأعلمهم بالأحكام، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهو متنفل وهم مفترضون. الهامش: البخاري في الأذان رقم 700 و701 ومسلم في الصلاة رقم 465. انتهى الهامش. وقد كره ذلك بعض العلماء لاختلاف النية، ولكن الصحيح جواز ذلك لوجود الدليل الصريح، والله أعلم. إدراك المسبوق للتشهد الأخير. السؤال: شخص أتى إلى المسجد متأخرا وأدرك الجماعة وهم في التشهد الأخير، هل يلحق بهم أم ينتظر الجماعة القادمة؟ وإذا التحق بالجماعة في التشهد الأخير ثم سمع جماعة جديدة، هل يقطع صلاته أم يتمها؟ الجواب: إذا كان الذي جاء والإمام في التشهد الأخير يعلم أنه سيجد جماعة فإنه ينتظر ويصلي مع الجماعة، لأن القول الراجح أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة. أما إذا كان لا يرجو وجود أحد يصلي معه فإن الأفضل أن يدخل معهم ولو في التشهد الأخير، لأن إدراك بعض الصلاة خير من عدم الإدراك بالكلية. وإذا قدر أنه دخل مع الإمام لعلمه أنه لا يجد جماعة ثم حضرت جماعة وسمعهم يصلون، فلا حرج عليه أن يقطع صلاته ويذهب معهم ويصلي، أو ينويها نفلا ويتمها ركعتين ثم يذهب مع هؤلاء القوم ويصلي معهم، وإن استمر على ما هو عليه فلا حرج، فله أن يفعل واحدا من هذه الأمور الثلاثة. الهامش: مختارات من فتاوى الصلاة في الصفحة 66 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم أخذ المصحف من المسجد ومد الظهر جدا أثناء السجود والعبث في الصلاة. السؤال: ما حكم من أخذ مصحفا من المسجد إلى البيت خاصة إذا حصل تردد من ذلك؟ وكذلك ما حكم مد الظهر جدا أثناء السجود؟ وما حكم رفع الصوت بالقراءة قبل الصلاة؟ وما حكم العبث باللحى والثياب أثناء الصلاة بدون حاجة؟ الجواب: أما أخذ المصحف من المسجد فلا يجوز، لأن مصاحف المسجد تبقى في المسجد ولا تؤخذ. وأما مد الظهر جدا أثناء السجود فلا ينبغي، ولكن في السجود ينبغي أن يكون الظهر معتدلا، لا يمده مرة ويقعره مرة، بل يكون معتدلا رافعا يديه عن الأرض ويفرج عضديه عن جنبه ويرفع بطنه عن فخذيه، أي يعتدل في السجود بحيث لا يمده مدا طويلا ولا يقعره، بل يتوسط. وأما رفع الصوت بالقراءة قبل الصلاة فإنه لا يرفع صوته إذا كان عنده أحد، بل يقرأ بينه وبين نفسه كي لا يؤذي الناس ولا يشغل المصلين ولا يشغل القراء، ولكن يرفع بحيث يكون خفيفا. وأما العبث باللحى والثياب أثناء الصلاة فإنه مكروه، بل السنة السكون. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنون الآيتان الأولى والثانية. فعليه أن يخشع في صلاته ولا يعبث لا باللحية ولا بالثوب، وإنما يعفى عن الشيء اليسير للحاجة، وأما الكثير فلا يجوز إلا للضرورة. الهامش: مختارات من فتاوى الصلاة في الصفحتين 14 و15 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. كيفية أداء الصلاة في الطائرة. السؤال: كيف يؤدي المسلم الصلاة في الطائرة؟ وهل الأفضل له الصلاة في الطائرة أول الوقت أو الانتظار حتى يصل المطار إذا كان سيصل في آخر الوقت؟ الجواب: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإماء وجب عليه ذلك، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن من الآية 16، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين رضي الله عنهما وكان مريضا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد: فإن لم تستطع فمستلقيا. الهامش: رواه البخاري في الصحيح في تقصير الصلاة رقم 1117. انتهى الهامش. والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس لعموم الأدلة، وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة، والله ولي التوفيق. الهامش: فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحتين 40 و41 الشيخ بن باز. انتهى الهامش. الصلاة في الطائرة. السؤال: إذا كنت مسافرا في طائرة وحان وقت الصلاة، هل يجوز أن نصلي في الطائرة أم لا؟ الجواب: الحمد لله، إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن من الآية 16، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الهامش رواه مسلم في الحج رقم 1337. انتهى الهامش. أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها، وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى عدم صحتها في الطائرة، لأن من شرط صحتها أن تكون الصلاة على الأرض أو على ما هو متصل بها كالراحلة أو السفينة مثلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والله ولي التوفيق. الهامش: هذا الحديث رواه البخاري في التيمم رقم 335 ومسلم في المساجد رقم 521، فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الأول رقم 227. انتهى الهامش. الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. السؤال: من المعلوم أنه لا يجوز دفن الأموات في المساجد، وأيما مسجد فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه، فما الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته في المسجد النبوي؟ الجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الجنائز رقم 1330 ومسلم في المساجد رقم 529. انتهى الهامش. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. رواه هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري في الصلاة رقم 434 ومسلم في المساجد رقم 528. انتهى الهامش. وروى مسلم في صحيحه عن جندب ابن عبد الله البجلي أو البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنني أنهاكم عن ذلك. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 532. انتهى الهامش. وروى مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 970. انتهى الهامش. فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، كما تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وتجصيصها، لأن ذلك من أسباب الشرك بها وعبادة سكانها من دون الله، كما قد وقع ذلك قديما وحديثا. فالواجب على المسلمين أينما كانوا أن يحذروا مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وألا يغتروا بما فعله كثير من الناس، فإن الحق هو ضالة المؤمن متى وجدها أخذها، والحق يعرف بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس وأعمالهم. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد، وإنما دفنوا في بيت عائشة، ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن الأول، ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا إلى أرض المسجد، وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها في المسجد من أجل التوسعة، فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن فيها لما

0: والثامنة والثلاثين بعد الثلاثمائة الشيخ ابن باز.
1: انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني.
0: الوجه الثاني: حكم الصلاة في مسجد فيه قبر. السؤال: الأخ ميم ألف نون من ميت طريف دقهلية بمصر يقول في سؤاله: هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟ الجواب: المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة. كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى فيها قبور، لا قبر ولي ولا غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الهامش: رواه البخاري في المواقيت رقم 1330 ومسلم في المساجد رقم 529. انتهى الهامش. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. الهامش متفق عليه في الصلاة رقم 435 و436 ومسلم في المساجد رقم 531. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الهامش متفق على صحته. البخاري في الصلاة رقم 434 ومسلم في المساجد رقم 528. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. الهامش خرجه مسلم في صحيح عن جندب ابن عبد الله البجلي في المساجد رقم 532. انتهى الهامش. فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام، ولعن من فعل ذلك، وأخبر أنهم شرار الخلق، فالواجب الحذر من ذلك. ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، وألا يجعل فيها قبور، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور، لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له، فيقع الشرك الأكبر. ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى فوجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيء. لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته، لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه، والله ولي التوفيق. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 83 بعد 300 89 بعد 300 الشيخ بن باز. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ الجواب: إذا كان هذا المسجد مبنيا على القبر فإن الصلاة فيه محرمة ويجب هدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيرا مما صنعوا. وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر فإنه يجب إخراج القبر من المسجد ويدفن فيما يدفن فيه المسلمون، ولا حرج علينا في هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر، لأنه دفن في مكان لا يحل أن يدفن فيه، فإن المساجد لا يحل دفن الموتى فيها، والصلاة في المسجد إذا كان سابقا على القبر

0: صحيحة بشرط ألا يكون القبر في ناحية القبلة فيصلي الناس إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. الهامش روى ذلك مسلم في المساجد رقم 973 بلفظ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، انتهى الهامش. وبالإمكان إذا لم يتمكنوا من نبش القبر أن يهدموا سور المسجد. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 34 بعد 235 بعد 200، انتهى الهامش. حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد الذي إذا كان فيه قبر أو بساحته أو في قبلته؟ الجواب: إذا كان في المسجد قبر فالصلاة فيه غير صحيحة، سواء كان خلف المصلين أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الهامش متفق على صحته، البخاري في المواقيت رقم 1330 ومسلم في المساجد رقم 529، انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الهامش رواه الإمام مسلم في الصحيح في المساجد رقم 532، انتهى الهامش. ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في أهل القبور، فوجب منع ذلك عملا بالحديثين المذكورين وما جاء في معناهما وسدا لذريعة الشرك. الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحتين 17 و18، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم دفن الموتى في المساجد. السؤال: ما حكم دفن الموتى في المساجد؟ الجواب: الدفن في المساجد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور، ولعن من اتخذ ذلك وهو في سياق الموت يحذر أمته. ويذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، لأن إقامة المساجد على القبور ودفن الموتى فيها وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل في أصحاب هذه القبور، فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد ينفعون أو يضرون، أو أن لهم خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله سبحانه. فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة، وأن تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن الآية 18. فيجب أن تكون المساجد لله سبحانه وتعالى خالية من مظاهر الشرك، تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو واجب المسلمين، والله الموفق. الهامش فتاوى العقيدة ابن عثيمين في الصفحتين 26 و27. وجوب أداء الصلاة في الجماعة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله لما فيه رضاه، ونظمني وإياهم في سلك من خافه واتقاه، آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد بلغني أن كثيرا من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة في الجماعة ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك، فوجب علي أن أبين عظم هذا الأمر وخطورته، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر عظم الله شأنه في كتابه العظيم، وعظم شأنه ورسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، ولقد أكثر الله سبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم وعظم شأنها وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في جماعة، وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين، فقال تعالى في كتابه المبين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، سورة البقرة الآية 38 بعد 200. وكيف تعرف محافظة العبد عليها وتعظيمه لها وقد تخلف عن أدائها مع إخوانه وتهاون في شأنها؟ وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، سورة البقرة الآية 43. هذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين، سورة البقرة الآية 43، لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية. وقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، سورة النساء الآية 200. فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب، فكيف بحال السلم؟ ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة. فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات، وأنه لا يجوز لأحد التخلف عنها وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. رواه البخاري في الخصومات رقم 2420 ومسلم في المساجد رقم 651. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 654. انتهى الهامش. وفيه أيضا عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم في المساجد من 257 إلى 654. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن يصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم في المساجد رقم 653. انتهى الهامش. والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة وعلى وجوب إقامتها في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كثيرة جدا، فالواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر والمبادرة إليه والتواصي به مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين امتثالا لأمر الله ورسوله وحذرا مما نهى الله عنه ورسوله وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق الذين وصفهم الله بصفات ذميمة من أخبثها تكاسلهم عن الصلاة. فقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورة النساء الآيتان 42 بعد 143 بعد 100. ولأن التخلف عن أدائها في الجماعة من أعظم أسباب تركها بالكلية، ومعلوم أن ترك الصلاة كفر وضلال وخروج من دائرة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه. الهامش مسلم في الإيمان رقم 82 انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الهامش رواه أحمد في الجزء الخامس رقم 346 والترمذي رقم 2621 والنسائي في الجزء الأول رقم 232 وابن ماجه رقم 1079 انتهى الهامش. والآيات والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة ووجوب المحافظة عليها وإقامتها كثيرة جدا، ومتى ظهر الحق واتضحت أدلته لم يجز لأحد أن يحيد عنه لقول فلان أو فلان، لأن الله سبحانه يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء الآية 59. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور الآية 63. ولا يخفى ما في الصلاة في الجماعة من الفوائد الكثيرة والمصالح الجمة، ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه وتشجيع المتخلف وتعليم الجاهل وإغاظة أهل النفاق والبعد عن سبيلهم وإظهار شعائر الله بين عباده والدعوة إليه سبحانه بالقول والعمل إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه وصلاح أمر الدنيا والآخرة، وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مشابهة الكفار والمنافقين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش الشيخ بن باز تبصرة وذكرى من الصفحة 53 وحتى 57 انتهى الهامش. من سمع النداء ولم يذهب للمسجد. السؤال: ما حكم الذي يسمع النداء ولا يذهب إلى المسجد رغم أنه يصلي في البيت جميع الأوقات أو في القسم الذي يعمل فيه؟ الجواب: لا يجوز ذلك. الواجب عليه أن يجيب النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. الهامش رواه ابن ماجة في رقم 793 والدارقطني الجزء الأول رقم 421 و422 وابن حبان رقم 2064 والحاكم الجزء الأول رقم 246 انتهى الهامش. قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاء عليه الصلاة والسلام رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في البيت؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. الهامش خرجه مسلم في الصحيح في المساجد رقم 653 انتهى الهامش. فإذا كان الأعمى الذي لا قائد له ليس له رخصة فغيره من باب أولى، فالواجب على المسلم البدار للصلاة في وقتها في جماعة. أما إذا كان بعيدا لا يسمع النداء فلا حرج عليه أن يصلي في بيته، وإن تجشم المشقة وصبر عليها وصلى في الجماعة فذلك خير له وأفضل. الهامش الشيخ بن باز فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين 41 و42 انتهى الهامش. حكم التهاون بصلاة الجماعة. السؤال: يتهاون كثير من المسلمين اليوم بالصلاة في الجماعة، وحتى بعض طلبة العلم، ويتعللون بأن بعض العلماء قال بعدم وجوبها، فما حكم صلاة الجماعة وبماذا تنصحون هؤلاء؟ الجواب: الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد واجبة بلا شك، في أصح أقوال أهل العلم، على كل رجل قادر يسمع النداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. الهامش خرجه ابن ماجه رقم 793، والدار قطني الجزء الأول في الصفحتين رقم 421 422، وابن حبان رقم 2064، والحاكم الجزء الأول رقم 246 بسند صحيح. انتهى الهامش. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال: خوف أو مرض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن نصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 653. انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم انطلقوا برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الهامش رواه البخاري في الخصومات رقم 2420 ومسلم في المساجد رقم 651. انتهى الهامش. فهذه الأحاديث كلها وما جاء في معناها تدل على وجوب الصلاة في الجماعة في المساجد بحق الرجال، وأن من تخلف عنها مستحق العقوبة الرادعة. ولو كانت الصلاة في الجماعة في المساجد غير واجبة لم يستحق تاركها العقوبة، ولأن الصلاة في المساجد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ومن أسباب التعارف بين المسلمين وحصول المودة والمحبة وزوال الشحناء، ولأن تركها فيه مشابهة لأهل النفاق، فالواجب الحذر من ذلك، ولا عبرة بالخلاف في ذلك، لأن كل قول يخالف الأدلة الشرعية يجب أن يطرح ولا يعول عليه، لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، سورة النساء الآية 59. وقوله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، سورة الشورى من الآية 10. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي الصلاة في جماعة، إلا منافق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 654. انتهى الهامش. ولا شك أن هذا يدل على عناية الصحابة بصلاة الجماعة في المسجد وحرصهم عليها، حتى إنهم يأتون بعض الأحيان بالرجل المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وذلك من شدة حرصهم على صلاة الجماعة رضي الله عنهم جميعا، والله ولي التوفيق. الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحة 56 والـ58، الشيخ ابن باز. انتهى الهامش. الصلاة بالثياب الخفيفة الواصفة. السؤال: كثير من الناس يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة، ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ، فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب، فما حكم صلاة هؤلاء؟ الجواب: حكم صلاة هؤلاء حكم من صلى بغير ثوب سوى السراويل القصيرة، لأن الثياب الشفافة التي تصف البشرة غير ساترة، ووجودها كعدمها، وبناء على ذلك فإن صلاتهم غير صحيحة على أصح قولي العلماء، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذلك لأنه يجب على المصلي من الرجال أن يستر ما بين السرة والركبة، وهذا أدنى ما يحصل به امتثال قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، سورة الأعراف الآية 31. فالواجب عليهم أحد أمرين: إما أن يلبسوا سراويل تستر ما بين السرة والركبة، وإما أن يلبسوا فوق هذه السراويل القصيرة ثوبا صفيقا لا يصف البشرة. وهذا الفعل الذي ذكر في السؤال خطأ وخطير، فعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى منه، وأن يحرصوا على إكمال الستر ما يجب ستره في صلاتهم. نسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين الخير والهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم. الهامش فتاوى معاصرة في الصفحتين 16 و17، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. أكل البصل والثوم عند الصلاة. السؤال: هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مساجدنا 3 أيام، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الهامش رواه البخاري في الأذان رقم 854، ومسلم في المساجد رقم 564. انتهى الهامش. هل معنى ذلك أن الأكل لأي من هذه الأشياء لا تجوز له الصلاة في المسجد حتى تمضي عليه تلك المدة، أم يعتبر أكلها غير جائز لما تلزمه صلاة الجماعة؟ الجواب: هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة، مع العلم بأن الدخان من قبح رائحته، مع قبح رائحته هو محرم لأضراره الكثيرة وخبثه المعروف، وهو داخل في قوله سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الآية 57 بعد 100 من سورة الأعراف. ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، سورة المائدة الآية 4. ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات، فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة، أما التحديد بـ3 أيام فلا أعلم له أصلا، والله ولي التوفيق. الهامش كتاب الدعوة الفتاوى في الصفحتين 81 و82، الشيخ ابن باز. انتهى الهامش. حكم أكل الكراث والبصل والثوم وإتيان المسجد. السؤال: ورد في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا، فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة وهو محرم كالدخان؟ وهل معنى ذلك أن من تناول هذه الأشياء معذور بالتخلف عن الجماعة بحيث لا يأثم بتخلفه؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليصلي في بيته. الهامش رواه البخاري في الأذان رقم 855، ومسلم في المساجد رقم 73 و564. انتهى الهامش. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. الهامش رواه البخاري في الأذان 854، ومسلم في المساجد رقم 564. انتهى الهامش. وكل ما له رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان، ومن له رائحة في إبطه أو غيرهما مما يؤذي جليسة فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة، وينهى عن ذلك حتى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة، ويجب عليه أن يفعل ذلك مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة. أما التدخين فهو محرم مطلقا، ويجب عليه تركه في جميع الأوقات لما فيه من المضار الكثيرة في الدين والبدن والمال. أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لكل خير. الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحتين 61 و62، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. ساعة الإجابة يوم الجمعة. السؤال: آخر ساعة من عصر الجمعة هل هي ساعة الإجابة؟ وهل يلزم المسلم أن يكون في المسجد في هذه الساعة وكذلك النساء في المنازل؟ الجواب: أرجح الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجمعة قولان، أحدهما إنها بعد العصر إلى غروب الشمس في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب، سواء كان في المسجد أو في بيته يدعو ربه، وسواء كان رجلا أو امرأة فهو حري بالإجابة، لكن ليس للرجل أن يصلي في البيت صلاة المغرب ولا غيرها إلا بعذر شرعي كما هو معلوم من الأدلة الشرعية. والثاني أنها من حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، فالدعاء في هذين الوقتين حري بالإجابة، وهذان الوقتان هما أحرى ساعات الإجابة يوم الجمعة لما ورد فيهما من الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك، وترجى هذه الساعة في بقية ساعات اليوم، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. ومن أوقات الإجابة في جميع الصلوات فرضها ونفلها حال السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. الهامش خرجه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة رقم 482. انتهى الهامش. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 479. انتهى الهامش. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فقمن أن يستجاب لكم، أو أي حري. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 34 في الصفحتين 42 بعد 100 و43 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الذهاب إلى المساجد البعيدة للصلاة خلف القارئ الجيد. السؤال: يوجد في مدينتنا قارئ جيد يخشع في صلاته، ويأتي إليه الناس من مدن بعيدة كالرياض والمنطقة الشرقية والباحة وغيرها، فما الحكم في مجيء هؤلاء؟ وهل صحيح أنهم وقعوا في النهي الوارد في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى؟ نرجو الإفادة والتوجيه، جزاكم الله خيرا. الجواب: لا نعلم حرجا في ذلك، بل ذلك داخل في الرحلة لطلب العلم والتفقه في القرآن الكريم واستماعه من حسن والتفقه في القرآن الكريم واستماعه من حسن الصوت به، وليس السفر لذلك من شد الرحال منهي عنه. وقد ارتحل موسى عليه الصلاة والسلام رحلة عظيمة إلى الخضر عليه السلام في مجمع البحرين لطلب العلم، ولم يزل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرتحلون من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد لطلب العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. الهامش رواه مسلم في الذكر والدعاء رقم 2699، مجلة البحوث عدد رقم 42 في الصفحتين 37 بعد 100 و38 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. صلاة التراويح. السؤال: ما حكم صلاة التراويح وكيفيتها؟ فعندنا اختلاف شديد. ما حكم صلاة التراويح وكيفيتها؟ فعندنا اختلاف شديد، فمن الناس من يبدأها فيقول صلاة القيام أثابكم الله، ثم يصلي ركعتين ويقوم قائلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع، يقولها الإمام ويقولها وراءه المصلون جميعا، وعندما يصلي الركعتين الثانيتين يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع، وكذلك يقول وراءه المصلون، وعندما ينتهي من صلاة التراويح يقرأ مثل ذلك 3 مرات، وعندما نقول له هذا شيء ليس بوارد يقول لك هذا عمل خير وبدعة حسنة، وهل في الإسلام بدعة حسنة؟ ما رأيكم في ذلك وكيف تصلى هذه السنة جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: قول الناس صلاة القيام أثابكم الله، وقول الإمام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع، وقول المأمومين ذلك بعده، وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع بعد صلاة الركعتين، كل هذا من البدع المحدثة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. انتهى الهامش. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الهامش، رواه مسلم في صحيحه في الجمعة رقم 867، والإمام أحمد الجزء الثالث رقم 310، وابن ماجه برقم 36. انتهى الهامش. وبذلك يعلم أن البدع كلها ضلالة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وليس في الإسلام بدعة حسنة. الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني في الصفحتين 52 بعد 353 بعد 300. انتهى الهامش. القرآن يوم الجمعة والابتهالات قبل الفجر. السؤال: ما حكم قراءة القرآن يوم الجمعة قبل صلاة الظهر بمكبرات الصوت إذا قلت له هذا أمر غير وارد؟ يقول لك: تريد أن تمنع قراءة القرآن؟ وما رأيكم في الابتهالات الدينية تسبق أذان الفجر بقليل بمكبرات الصوت؟ إذا قلت له هذا أمر ليس له دليل يقول لك هذا عمل خير يوقظ الناس لصلاة الفجر. الجواب: لا نعلم دليلا يدل على وقوع ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا من الصحابة عمل به. وكذلك الابتهالات التي تسبق الأذان للفجر بمكبرات الصوت فكانت بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش، رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. انتهى الهامش. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني رقم 353. انتهى الهامش. السؤال: أيحل أن يقوم قارئ في المسجد يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام، فإذا خرج جلس هو فيخطب الخطيب فيما بعد؟ أهو من أدب الجمعة وسننها أم هو من البدع المنكرة؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد. لا نعلم دليلا يدل على قيام قارئ يقرأ يوم الجمعة قبيل دخول الإمام والناس يستمعون له، فإذا دخل الإمام سكت القارئ، والأصل في العبادات التوقيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الهامش، أخرجه مسلم في صحيحه في الأقضية في الجزء 18 رقم 1718، وهذا الكلام من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني رقم 357. انتهى الهامش. القراءة قبل صلاة الفجر بمكبرات الصوت. السؤال: عندنا في صلاة الفجر قبل الصلاة يقرأ القرآن الكريم ثم يذكر بعض الأدعية ثم يؤذن للصلاة، هل هذا من السنة أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟ الجواب: الاستمرار على ما ذكر من قراءة القرآن الكريم ثم بعض الأدعية قبل أذان الفجر قبل أذان صلاة الفجر ليس من السنة بل هو بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني، رقم 386. انتهى الهامش. تنبيه الإمام حتى ينتظر. السؤال: نرى بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع تنحنح بقصد إسماع الإمام حتى ينتظر، أو يقول إن الله مع الصابرين والسعي بسرعة حتى يدرك الركعة مع الإمام، فما حكم ذلك؟ الجواب: هذا العمل ينافي آداب الداخل إلى المسجد، فإن المسلم في هذه الحالة مأمور بأن يمشي إلى الصلاة بسكينة، فما أدرك فليصلي وما فاته فليتم، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الهامش: رواه البخاري في الأذان رقم 635 ومسلم في المساجد رقم 603. انتهى الهامش. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الهامش: رواه البخاري في الأذان رقم 636 ومسلم في المساجد رقم 602. انتهى الهامش. أما إحداث أعمال ما أنزل الله بها من سلطان فلا خير فيها، ولو كان خيرا لسبقون إليه، كما إن ذلك أيضا يسبب تشويشا على المصلين وقطعا لخشوع الخاشع. الهامش: فتاوى معاصرة ابن جبرين، الصفحة 21. انتهى الهامش. السؤال: أسمع من بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع يقولون إن الله مع الصابرين حتى يطيل الإمام في الركعة ليدركوها، هل هذا جائز؟ الجواب: هذا لا أصل له، ولم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا من هديهم، وفيه أيضا تشويش على المصلين الذين مع الإمام، والتشويش على المصلين منهي عنه لأنه يلهيهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على أصحابه وهم يصلون ويرفعون أصواتهم بالقراءة، فنهاهم عن ذلك وقال: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. الهامش: رواه مالك في الموطأ في الصلاة رقم 29. انتهى الهامش. وفي حديث آخر: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. الهامش: رواه أبو داود في الصلاة رقم 1322. انتهى الهامش. وهذا يدل على أن كل ما يشوش على المأمومين في صلاتهم فإنه منهي عنه لما في ذلك من الإيذاء والحيلولة بين المصلي وبين صلاته. أما بالنسبة للإمام فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إذا أحس الإمام بداخل في الصلاة فإنه ينبغي انتظاره، ولا سيما إذا كان في الركعة الأخيرة، لأن الركعة الأخيرة بها تدرك الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. رواه البخاري في المواقيت رقم 580 ومسلم في المساجد رقم 607. انتهى الهامش. لكن إن شق على المأمومين فلا ينتظر، لأنهم أحق بالمراعاة من الداخل لسبقهم عليه. الهامش: مختارات من فتاوى الصلاة، الصفحة 73، في الصفحة 73، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش.
1: انتهى الشريط الخامس، وننتقل إلى الشريط السادس. الشريط السادس: الوجه الأول، انتظار الإمام المأمومين أثناء الركوع. السؤال: هل يلزم الإمام الانتظار إذا سمعهم يجرون أثناء الركوع أو في نهاية التشهد الأخير؟ الجواب: الأفضل عدم العجلة، الأفضل أن يتأنى الإمام على وجه لا يشق على المأمومين، لأن مراعاة المأمومين الأولين أهم، فينبغي له أن يراعيهم، لكن إذا تأنى قليلا حتى يدرك القادم الركوع أو السجود أو التشهد مع الإمام فهذا أفضل وأولى بالإمام. الهامش فتاوى إسلامية بن باز الجزء الأول رقم 218. انتهى الهامش. المدخنة أمام المصلين. السؤال: ما حكم وضع مدخنة البخور أمام المصلين في المسجد؟ الجواب: لا حرج في ذلك، ولا يدخل هذا فيما ذكره بعض الفقهاء من كراهة استقبال النار، فإن الذين قالوا بكراهة استقبال النار عللوا هذا بأنه يشبه المجوس في عبادتهم للنيران، فالمجوس لا يعبدون النار على هذا الوجه، وعلى هذا فلا حرج من وضع حامل البخور أمام المصلي، ولا من وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلي أيضا، لا سيما إذا كانت أمام المأمومين وحدهم دون الإمام. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 89. انتهى الهامش. الصلاة أمام المدفأة. الهامش اللؤلؤ المكين ابن جبرين صفحة 103. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الصلاة أمام المدفأة؟ الجواب: هذه الآلة تستعمل لتدفئة الجو البارد، وتجعل في المنازل والمساجد، وأرى صحة الصلاة أمامها، فليست بالنار المشتعلة التي يعبدها المجوس، وإنما هي آلة تتوقد بالكهرباء أو الغاز ونحوه، وليس فيها الاشتعال المعروف. معيار الإطالة والتخفيف في الصلاة السنة وليس الأهواء. السؤال: شك لي بعض المأمومين من أنني أطيل الوقوف بعد الرفع من الركوع لأنني أقرأ الذكر الوارد كله بعد الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، فهل هناك دعاء مختصر يقرأ بعد الرفع من الركوع حتى لا نشق على الناس؟ الجواب: الواجب على الإمام وكل من أقيم على عمل من الأعمال أن يراعي جانب السنة فيه، وألا يخضع لأحد لمخالفة السنة، ولا بأس إذا دعت الضرورة والحاجة أحيانا أن يخفف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما في الأحوال الدائمة المستمرة فلزوم السنة هو مقتضى الإمامة، فكن ملازما لفعل السنة وأخبر الناس أنهم إذا صبروا على هذا نالوا ثواب الصابرين على طاعة الله، ولو ترك التخفيف وعدمه إلى أهواء الناس لتفرقت الأمة شيعا، ولكان الوسط عند قوم تطويلا عند آخرين، فعليك بما جاء في السنة وهي معروفة ولله الحمد. ولهذا أنصح كل إمام يتولى إمامة المسلمين في المساجد أن يحرص على قراءة ما كتبه العلماء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب الصلاة لابن القيم وهو كتاب معروف، وكذلك ما ذكره رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 90 و91. انتهى الهامش. السؤال: نحن جماعة المسجد الكبير بجامعة الملك سعود، وجميعنا تقريبا من الطلاب، ونمر بظروف متقاربة من الدراسة والاختبارات، كثيرا ما نختلف مع إمام الجامع في قضية إطالته القراءة في الصلاة وتخفيفها، فهل أمر التخفيف الذي دعت إليه السنة أمر نسبي؟ وما المقدار المناسب قراءته في كل صلاة وبالأخص الصلوات الجهرية؟ الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين 19 بعد 120 بعد 100. انتهى الهامش. الجواب: نعم التخفيف أمر نسبي بالنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة غيره وما أرشد إليه في القراءة، وسبب النهي عن الإطالة قصة معاذ الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وقد يؤخرون العشاء إلى نحو 3 ساعات أو ساعتين بعد الغروب، ثم يذهب إلى قومه في العوالي ولا يصلي بهم إلا بعد ساعة، ثم أولئك الذين يجتمعون ويصلون معه غالبهم أهل عمل في حروثهم وأشجارهم، ومن المعلوم أنهم يكونون قد تعبوا وسئموا طوال النهار وكلت أبدانهم، فمن المشقة الإطالة عليهم، فمعاذ كان يطيل عليهم حتى أنه قرأ مرة سورة البقرة، فهم الذين رفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه وأمره أن يرفق بهم وأن يقرأ بهم من أواسط المفصل إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت وإذا الشمس كورت والسماء ذات البروج وسبح اسم ربك الأعلى وما أشبهها، فكل ذلك مما لا حرج فيه لهذه المناسبة. الهامش البخاري في الأذان رقم 700 و701، وانظر رقم 705 و711 و6106، ومسلم في الصلاة رقم 465. انتهى الهامش. أما التخفيف الزائد فإن ذلك من الخطأ ولا دلالة في الحديث عليه، ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل كما قال أنس رضي الله عنه كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، رواه النسائي عن أنس وهو صحيح. الهامش النسائي في الإمامة الجزء الثاني رقم 95، وأحمد الجزء الثاني رقم 26 ورقم 40. انتهى الهامش. ولا شك أن هذا يبين فعله، وفعله يبين قوله أن قراءة سورة الصفات يعتبر تخفيفا، فكأنه يأمر بالتخفيف حتى لا يقرأ مثلا السور الطويلة كالنحل ويوسف والتوبة، وتكون سورة الصفات قراءة تخفيف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم فيقرأ ما بين 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، أي من الآيات الوسطى ليس من الآيات القصيرة. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 461. انتهى الهامش. أي من الآيات الوسطى ليس من الآيات القصيرة، وذلك نحو سورة الأحزاب 73 آية، وكذلك الفرقان والنمل والعنكبوت وما أشبهها، فهذه السور هي التي ما بين 160، فإذا قرأها فإن هذه هي القراءة المعتادة، وإذا كان الناس لا يتحملون رجع إلى طوال المفصل، ولا ينكر عليه إذا قرأ في صلاة الصبح من سورة قاف إلى سورة المرسلات، هذه هي القراءة الوسط، فلا ينكر على من اقتدى بهذه الأعمال. السنة تسوية الصفوف. السؤال: أرى بعض المصلين ممن يتأخر عن الصف قليلا، ومنهم من يضع يديه على صدره على الجانب الأيسر، فما حكم ذلك؟ وهل في أحد المذاهب ما ينص على ذلك؟ الجواب: السنة تسوية الصفوف، بل قال بعض العلماء إن تسوية الصف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا باديا صدره قال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. الهامش البخاري في الأذان رقم 717، ومسلم في الصلاة رقم 436. انتهى الهامش. وهذا وعيد، ولا وعيد إلا على فعل محرم أو ترك واجب، والقول بوجوب تسوية الصفوف قول قوي، وقد ترجم البخاري رحمه الله على ذلك بقوله: باب إثم من لم يتم الصفوف. الهامش البخاري في الأذان باب 75 الجزء الثاني رقم 245 فتح. انتهى الهامش. وأما وضع اليد على الجانب الأيسر فهذا لا أصل له ولا أعلم له أساسا لا في السنة ولا في كلام أهل العلم. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 91 و92. انتهى الهامش. المسبوق منفرد فلا يسمح للمار بين يديه. السؤال: معلوم أن سترة المأمون هي سترة إمامه، ولكن إذا سلم الإمام فهل تبقى السترة للمسبوقين أم لا بد من وجود سترة جديدة؟ فقد لاحظت أن بعض الناس يمر أمام المسبوق ولا يفعل له شيئا، فما الحكم في ذلك؟ الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 92. انتهى الهامش. الجواب: إذا سلم الإمام وقام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه يكون في هذا القضاء منفردا حقيقة، وعليه أن يمنع من يمر بين يديه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وترك بعض الناس منع المار قد يكون على جهل منهم بهذا، أو قد يكون على تأويل، حيث أنهم ظنوا أنهم لما أدركوا الجماعة صاروا بعد انفرادهم عن الإمام بحكم الذين خلف الإمام، لكن لابد من منع المسبوق من يمرون بين يديه إذا قام لقضاء ما فاته. الإمام حسن الصوت ينشط المصلين. السؤال: نشرف على عدد كبير من الطلبة في مقر سكنهم، وقد عملنا لهم برنامجا خاصا بالتوعية يتضمن دعوة أحد أئمة المساجد في البلد ممن عرفوا بحسن الصوت ليصلي بهم الفجر حرصا على التأثير فيهم بالقرآن، علما بأن إمام المسجد الراتب موافق على هذا العمل، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب: الذي أرى أنه لا بأس في ذلك ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأعجبته، وقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: أو سمعت ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. الهامش مسلم مختصرا في صلاة المسافرين رقم 793، ورواه باللفظ المذكور الطبراني في الكبير رقم 6318. قال الهيثمي في المجمع أو في المجمع رقم 9 360: رجاله على شرط الصحيح غير خالد ابن نافع الأشعري وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. انتهى الهامش. فإذا كان هذا الإمام حسن الصوت مجيدا للقراءة ويحصل به تنشيط لهؤلاء الطلبة فإنه لا بأس بذلك، لا سيما وأن الإمام الراتب قد أذن بذلك، والإمام الراتب يشكر على إذنه بهذا مراعاة للمصلحة. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 107 و108. انتهى الهامش. إمام لا يجيد قراءة القرآن. السؤال: هل صحيح أنه إذا صلى بالناس من لا يجيد قراءة القرآن مع وجود من هو أحفظ منه فصلاتهم باطلة؟ الجواب: لابد أن نعرف ما معنى قوله لا يجيد قراءة القرآن. إن كان المعنى أنه لا يجيدها على وجه جيد فالصلاة صحيحة، أما إذا كان لا يجيد القراءة ويلحن لحنا يغير المعنى ولا يقيم الكلمات فنعم لا تصح الصلاة خلفه مع وجود قارئ مجيد للقرآن. الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 108. انتهى الهامش. الصلاة خلف الحليق والمسبل. السؤال: ما حكم الصلاة خلف الإمام حالق اللحية ومسبل الثوب؟ الجواب: إن حصل إمام أتقى لله منه فالصلاة خلفه أولى بلا شك، وإن لم يحصل أو دخلت مسجد جماعة وكان الذي يصلي بهم هو هذا الرجل الحليق أو المسبل فلا حرج أن تصلي خلفه، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الفاسق تصح إمامته وإن كان الأتقى أولى من الهامش. كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 108 انتهى الهامش. الإطالة في الدعاء. السؤال: بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون في الدعاء وبعضهم يقصر

لم يغضل في موعظة مثله قط. وقال لي معاذ ابن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ الهامش: البخاري في الأدب رقم 6106 ومسلم في الصلاة رقم 465. انتهى الهامش. فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة أو يزيد. ولا شك في أن الإطالة شاقة على الناس وترهقهم، ولا سيما الضعفاء منهم. ومن الناس من يكون وراءه أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام، ويشق عليه ولا شك في أن الإطالة شاقة على الناس وترهقهم، ولا سيما الضعفاء منهم. ومن الناس من يكون وراءه أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام، ويشق عليه أن يبقى مع الإمام. فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا بين. كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحيانا حتى لا يظن العامة أن الدعاء واجب. الهامش: كتاب الدعوة رقم 5 بن عثيمين، الجزء الثاني رقم 198 و199. انتهى الهامش. تتبع الأئمة. الهامش: كتاب الدعوة رقم 5 بن عثيمين، الجزء الثاني رقم 200. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم تتبع الأئمة الذين في أصواتهم جمال؟ الجواب: أرى أنه لا بأس في ذلك، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجده لأجل أن يجتمع الناس حول إمامهم وفي مساجدهم، ولأجل ألا تخلو المساجد من الناس، ولأجل ألا يكثر الزحام عند المسجد الذي تكون قراءة إمامه جيدة فيحدث من هذا ارتباك، وربما يحدث أمر مكروه، وربما يأتي إنسان يتلقف امرأة خرجت من هذا المسجد الذي فيه النساء كثيرة، ومع كثرة الناس والزحام ربما يخطفها وهي لا تشعر إلا بعد مسافة. ولهذا نحن نرى أن الإنسان يبقى في مسجده لما في ذلك من حماية المسجد وإقامة الجماعة فيه واجتماع الجماعة على إمامهم والسلامة من الزحام والمشقة. تقليد القراءة في صلاة التراويح. السؤال: بعض أئمة المساجد في صلاة التراويح يقلدون قراءة غيرهم، وذلك لتحسين أصواتهم بالقرآن، فهل هذا عمل مشروع وجائز؟ الجواب: تحسين الصوت بالقراءة أمر مشروع، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى قراءة أبي موسى الأشعري وأعجبته قراءته، حتى قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الهامش: مسلم في صلاة المسافرين رقم 793. انتهى الهامش. وعلى هذا فإذا قلد إمام المسجد شخصا حسن الصوت والقراءة من أجل أن يحسن صوته وقراءته لكتاب الله عز وجل، فإن هذا أمر مشروع لذاته ومشروع لغيره، لأن فيه تنشيطا للمصلين خلفه، وسببا لحضور قلوبهم واستماعهم وإنصاتهم للقراءة، وفضل يؤتيه من يشاء الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الهامش: كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين، الجزء الثاني رقم 201. انتهى الهامش. تغيير الصوت في دعاء القنوت. الهامش: المصدر السابق، الجزء الثاني رقم 199. انتهى الهامش. السؤال: بعض أئمة المساجد يحاول ترقيق قلوب الناس والتأثير فيهم بتغيير نبرة صوته أحيانا أثناء صلاة التراويح وفي دعاء القنوت، وقد سمعت بعض الناس ينكر ذلك، فما قولكم حفظكم الله في هذا؟ الجواب: الذي أرى أنه إذا كان هذا العمل في الحدود الشرعية بدون غلو فإنه لا بأس به ولا حرج فيه. ولهذا قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي لحبرته لك تحبيرا. الهامش: الطبراني في الكبير رقم 6318.

قال الهيثمي في مجمع أو في مجمع الزوائد رقم 9 وفي الجزء التاسع رقم 360 رواه الطبراني ورجاله على شرط الصحيح غير خالد بن نافع الأشعري وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. انتهى الهامش. وقوله لحبرته لك تحبيرا أي حسنتها وزينتها. فإذا حسن بعض الناس صوته أو أتى به على صفة ترقق القلوب فلا أرى في ذلك بأسا، لأن الغلو لكن الغلو في هذا لكونه لا يتعدى كلمة في القرآن إلا فعل مثل هذا الفعل الذي ذكر في السؤال. أرى أن هذا من باب الغلو ولا ينبغي فعله، والعلم عند الله. دعاء الاستخارة متى يكون؟ السؤال: الدعاء في صلاة الاستخارة والحاجة والاستسقاء هل هو بعد التسليم أم في التشهد أم في السجود أم كل ذلك جائز؟ الجواب: بعد أن تصلي ركعتين وتسلم منهما تشرع في دعاء الاستخارة وترفع يديك وتدعو بما ورد. أما صلاة الحاجة فالحديث فيها غير مشهور ولكن لا بأس بها، والدعاء فيها أيضا بعد السلام لقصة أبي موسى ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه بعد أن صلى ركعتين. أما الاستسقاء فإنه يصلي ركعتين ثم يخطب قائما خطبة واحدة يدعو في آخرها بما تيسر. الهامش: فتاوى المرأة ابن جبرين، الصفحة 34. انتهى الهامش. دق جرس الباب وأنا في الصلاة. الهامش: المصدر السابق ابن باز في الصفحتين 59 و60. انتهى الهامش. السؤال: إذا كنت أصلي ودق الجرس ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل؟ الجواب: إذا كانت الصلاة نافلة فالأمر فيها واسع ولا مانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب. أما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أو أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. الهامش: البخاري في العمل في الصلاة رقم 1218 ومسلم في الصلاة رقم 421. انتهى الهامش. فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة. أما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها. والحمد لله. أتمم ما نسيت ما دام الوقت قصيرا. السؤال: صليت الظهر وبعد ذلك تذكرت أني صليت 3 ركعات فقط، هل أصلي الرابعة وأسجد للسهو أم أعيد الصلاة كاملة؟ الجواب: متى ترك المصلي ركعة من صلاته أو أكثر ثم تذكر وهو في مصلاة أو في المسجد بعد وقت قصير كـ5 دقائق ونحوها فإنه يكمل الصلاة فيأتي بما ترك ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم أيضا، فإن لم يتذكر إلا بعد طول الفصل كنصف ساعة أو بعد الخروج من المسجد وطول المدة فإنه يعيد الصلاة كلها ويلغي الأولى لعدم الموالاة بين الركعات. الهامش: فتاوى المرأة ابن جبرين، الصفحة 71. انتهى الهامش. متابعة الإمام. الهامش: اللؤلؤ المكين، الصفحة 300. انتهى الهامش. السؤال: ما معنى متابعة الإمام ومسابقته؟
الجواب: المتابعة أن تنتظر الإمام حتى يتم انتقاله وينقطع صوته بالتكبير ثم تتبعه، فإذا كبر للركوع تبقى قائما حتى يفرغ من التكبير ويتم ركوعه ثم تنحني راكعا، فإذا رفع بقيت حتى يستتم قائما ويفرغ من التسميع ثم ترفع بعده، وهكذا بقية الأركان. أما المسابقة فهي أن تركع قبل الإمام أو تسجد قبله أو تبدأ بالحركة قبل حركته، وهي تبطل الصلاة أو تنقصها. انتهى. السترة أمام المصلي. الهامش: اللؤلؤ المكين ابن جبرين، الصفحة 90. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة، وهل يلزم من كان في الصف الثاني اتخاذ سترة؟ الجواب: السترة في الاصطلاح هي ستر العورة التي من السرة إلى الركبة في حق الرجال وجميع بدن المرأة وهي شرط من شروط الصلاة، ولا تصح صلاة من قدر على السترة فصلى عريانا أو بدا شيء من عورته، فإن كان عاجزا عن تحصيلها جاز، واختير أن يصلي جالسا، فإن وجد السترة في الصلاة ستر بها وبنى. أما السترة التي هي الشاخص أمام المصلي فهي سنة وليست بواجبة، وذلك أن يصلي إلى سارية أو جدار أو شيء مرتفع عن الأرض كسرير أو كرسي، فإن لم يجد فليخط خطا كالهلال، وذلك في حق الإمام والمنفرد، وتتأكد في الصحراء كمصلى العيد وفي السفر. فأما في المساجد فالأصل عدم الحاجة والاكتفاء بحيطان المسجد المحيطة به من كل جانب، وقد يكفي السجاد الذي فيه خطوط ممتدة في الصفوف، أو يكتفى بطرف السجادة التي يصلي عليها، وليس هناك ما يدل على الوجوب. وقد ورد في الحديث الذي في السنن بلفظ: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدر منها. الهامش: رواه أبو داود في الصلاة رقم 695، والنسائي في القبلة الجزء الثاني في الصفحتين 62 و63، وأحمد رقم 214. انتهى الهامش. وفي حديث آخر: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، والله أعلم. الهامش: رواه البخاري في الصلاة رقم 509 ومسلم في الصلاة رقم 505. الصلاة في الثوب الذي فيه صور. الهامش: اللؤلؤ المكين، الصفحة رقم 114. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه صور؟ الجواب: لا تجوز إذا كانت ظاهرة واضحة، وعلى من وجدها في الثوب أن يغسلها أو يمحوها أو يطمس الوجه بالمزيل أو البويا ونحوها، وهكذا الصليب أو الكتاب باللغة الأجنبية ونحو ذلك مما يشغل البال أو يدخل في المنع. صلاة الجماعة وتأخير الصلاة. الهامش: اللؤلؤ المكين، في الصفحتين 114 بعد 100 و115 بعد 100. انتهى الهامش. السؤال: رجل لا يحضر من أعماله إلا قبيل صلاة العصر، وعندما يحضر ويطلب الغداء يكون جائعا ويؤدي صلاة العصر وقد تفوته الصلاة مع الجماعة، فما الحكم، وما حكم من أخر الصلاة حتى خروج وقتها؟ الجواب: في هذه الأزمنة في المملكة العربية السعودية أرى أن الجوع الشديد لا يوجد كما كان من قبل، فلا يكون الأكل عذرا في تأخير الصلاة مع الجماعة، بخلاف ما كانت عليه الحال قبل 60 عاما، وما عليه الحال في كثير من البلاد التي تلاقي الفقر والفاقة وقد مستهم البأساء والضراء، فقد كانوا يعملون طوال النهار في الحفر ونقل التراب وصعود المرتفعات كالنخيل والجبال والمشي على الأقدام 5 أو 6 ساعات متوالية بدون استراحة،
ففي تلك الأزمنة يشتاقون إلى الطعام وينشغلون عن الصلاة بالحديث عنه. لذلك ورد الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان ولا وهو يدافعه الأخبثان. الهامش رواه مسلم في الصلاة الصفحة رقم 560 انتهى الهامش. فأما الآن فالغالب أن العامل يتناول الأكل أول النهار بما يسمى فطورا، وفي العمل يجلس على كرسي ولا يزاوله إلا نادرا، وفي الذهاب والإياب يمتطي سيارة مريحة ولا يحس مع الركوب بتعب ولا جوع. فأرى أن عليه أن يبدأ بالصلاة مع الجماعة إن خشي أن تفوته الصلاة، فإن قدر أن اشتد به الجوع وخاف أن إن ذهب للصلاة أن ينشغل قلبه في صلاته، أو كان الطعام قليلا وخشي أن يأكله أهله ويبيت هو طاويا، فله أن يؤخر الصلاة ولو فاتته الجماعة، ولا يجوز تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو عن جماعتها بلا عذر مسوغ، والله أعلم. الصلاة الجهرية والأذان للمنفرد. الهامش اللؤلؤ المكين الصفحة 24 بعد 100 انتهى الهامش. السؤال: الصلوات الجهرية المغرب العشاء الفجر مثلا، المصلي منفردا في بيته أو في مكان آخر، هل الأفضل له أن يجهر بالفاتحة والسور الأخرى في الركعتين الأوليين أو يقرأ ذلك سرا؟ كذلك هل للمصلي منفردا أو معه واحد أو اثنان مثلا أن يؤذن ويقيم عند حضور الصلاة في السفر أو الحضر عند فوات الصلاة مع الجماعة، أو إذا كانت المساجد بعيدة عنهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: لا حاجة للمنفرد أن يجهر بالقراءة، لأن القصد أن يسمع نفسه ويتلفظ بالقراءة، وسواء في صلاة الليل أو النهار، وإنما يشرع الجهر للإمام ليسمع المأمومين ويستفيدوا من سماع القرآن، فكثيرا ما يكون فيهم الجهلة والأميون، فمع تكرار سماع القرآن يفهمون كلام الله ويحفظون منه ما تيسر. وخص الليل بالجهر لأنه وقت الفراغ وانقطاع الأشغال وراحة القلب وتقبله. فأما الأذان فلا يشرع إلا في المساجد العامة الذي يعين فيها إمام ومؤذن، ويشرع لمن يصلي في خارج البلد كالمسافر والراعي الذي لا يسمع الأذان. فأما من يصلي في داخل البلد كالمعذور في المنزل ومن فاتته الصلاة فلا داعي لأذانه. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الهامش فتاوى إسلامية ابن جبرين الجزء الأول رقم 175 انتهى الهامش. السؤال: إذا دخلت المسجد للصلاة ولا يوجد مكان في الصف الأول، هل أصلي وحدي منفردا خلف المصلين أو أقوم بسحب أحد المصلين في الصف الأول؟ لأننا سمعنا أنه لا تجوز صلاة المنفرد خلف المصلين. الجواب: عليك الحرص على التقدم لتحصل على فضيلة الصف الأول، فإذا دخلت بعد الإقامة والصف قد كمل فحاول أن تجد فرجة بين اثنين ولو بتقريب أحدهما من الآخر حتى يتسع المكان، فإن كان الصف متراصا لا توجد هناك فرجة فحاول أن يتأخر معك أحدهم، لكن لا تسحبه بقوة، بل عليك أن تكلمه بخفة أو نحنحة أو وضع يدك على منكبه، فإذا تأخر معك فله أجر. فقد ورد في الحديث: لينوا في أيدي إخوانكم. الهامش رواه أبو داود في الصلاة رقم 666 وأحمد في الجزء الثاني رقم 98 ومن طريق آخر الجزء الخامس رقم 262 انتهى الهامش. فإن امتنع ولم تجد غيره فحاول أن تخرق الصف وتقف بجانب الإمام عن يمينه، ف
فإن كثرت الصفوف وصعب تخللها كلها وصليت وحدك فجاءك أحد قبل السجود صحت صلاتك، وقد تجزئ مطلقا إذا لم تستطع شيئا مما ذكرنا، وتصح للضرورة إن شاء الله تعالى لقوله فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16. الائتمام بالمنفرد. السؤال: هل يجوز الدخول في الصلاة مع مصل واحد قد أقام الصلاة وحده؟ الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الأول 178 انتهى الهامش. الجواب: نعم يجوز ذلك، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فجذبني وجعلني عن يمينه. الهامش رواه البخاري في العلم رقم 117 ومسلم في صلاة المسافرين رقم 763 انتهى الهامش. والأصل في مثل هذا أنه لا فرق بين النافلة والفريضة. الائتمام بالمنفرد أيضا. الهامش فتاوى إسلامية ابن باز الجزء الأول رقم 178 انتهى الهامش. السؤال: وقفت أصلي منفردا في الفريضة وجاء آخر فأتم بي، فما حكم تحول النية من المنفرد إلى الإمام في الصلاة؟ الجواب: تغير النية من منفرد إلى إمام في الصلاة، وعلى النحو الذي ذكرت يجوز، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: نمت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ مشحمة أذني وجعلني عن يمينه. الهامش البخاري في العلم رقم 117 ومسلم في صلاة المسافرين رقم 763 انتهى الهامش. كما يجوز تحول المأموم إلى منفرد والإمام إذا دعت الحاجة. جلسة الاستراحة ليست واجبة. السؤال: هل جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى للثانية والقيام من الثالثة للرابعة في الصلاة واجبة أو سنة مؤكدة؟ الجواب: اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه لما بعدها ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من واجبات الصلاة أصلا، أو يفعلها من يحتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض أو ثقل بدن. فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث إنها سنة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. الهامش البخاري في الأذان رقم 818 انتهى الهامش. ولم يرها أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك، وهي الرواية الأخرى عن أحمد رحمهم الله لخلو الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه الجلسة، واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث من الجلوس كان في آخر حياته عندما ثقل بدنه صلى الله عليه وسلم أو لسبب آخر. وجمع الطائفة ثالثة بين الأحاديث بحمل جلوسه صلى الله عليه وسلم على حالة الحاجة إليه، فقالت إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرها، والذي يظهر هو أنها مستحبة مطلقة، وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم استحبابها بل يدل ذلك على عدم وجوبها. ويؤيد القول باستحبابها أمران: أحدهما أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها تشريعا ليقتدى به،
والأمر الثاني في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في 10 من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك. الهامش رواه أحمد الجزء الخامس رقم 424 ومن طريقه أبو داود في الصلاة رقم 730، فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الأول رقم 268 و269. انتهى الهامش. الإسراع والركض لإدراك الصلاة. السؤال: كثير من المسلمين يحرصون على أن لا يفوتهم من الصلاة شيء، فإذا أقبلوا على المسجد وسمعوا الإمام يصلي أخذوا يجرون ويسرعون في المسجد لإدراك الصلاة، فما حكم هذا العمل أو هذه الظاهرة؟ الجواب: الإسراع والركض أمر مكروه لا ينبغي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الهامش تقدم تخريجه. واللفظ الآخر: فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الهامش تقدم تخريجه. والسنة أن يأتيها أنه يأتيها ماشيا خاشعا غير عاجل، متأنيا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة حتى يصل إلى الصف، هذا هو السنة. الهامش فتاوى إسلامية ابن باز الجزء الأول رقم 218 و219. انتهى الهامش. من أين يبدأ الصف؟ السؤال: الصف في الصلاة من أين يبدأ؟ هل يبدأ من خلف الإمام أم من أقصى اليمين؟ الجواب: يبدأ الصف الأول في الصلاة من خلف الإمام ممتدا إلى اليمين وإلى الشمال لا من أقصى اليمين كما في السؤال، وهكذا الصف الثاني فما بعده. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الأول رقم 223. انتهى الهامش. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: المسافر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة؟ السؤال: حدث نقاش بيني وبين أحد زملاء العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي، وزميلي يقصر الصلاة لاعتباره نفسه مسافرا ولو طالت المدة إلى السنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل. الجواب: الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، سورة النساء الآية 100، ولقول يعلى ابن أمية: قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الهامش رواه مسلم في المسافرين رقم 686. انتهى الهامش. ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام 4 أيام بلياليها فأقل، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح 4 من ذي الحجة في حجة الوداع. الهامش رواه البخاري في تقصير الصلاة رقم 1585. انتهى الهامش. فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الفجر بالأبطح اليوم 8، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم،
فكل من كان مسافرا ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة لأنه ليس في حكم المسافر. أما من أقام في سفره أكثر من 4 أيام ولم يجمع النية على الإقامة بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع كمن يقيم بمكان الجهاد لعدو أو حبسه سلطان أو مرض فمثلا، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك، فإنه يعتبر مسافرا وله قصر الصلاة الرباعية ولو طالت المدة، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة. الهامش رواه البخاري في تقصير الصلاة رقم 1080. انتهى الهامش. وأقام بتبوك 20 يوما لجهاد النصارى وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر. الهامش رواه أحمد في الجزء الثالث رقم 295 وأبو داود في الصلاة رقم 1235 وعبد ابن حميد رقم 1139. انتهى الهامش. لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته انتهى الهامش. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الأول رقم 274. انتهى الهامش. حكم من مات وهو تارك للصلاة والصوم. السؤال: تقول السائلة لي ابن يبلغ 17 من عمره توفي قبل شهرين في حادث سيارة لم يكن له أي ذنب فيه، وكان ابني لا يصلي ولا يصوم شهر رمضان، فهل يجوز لي أنا والدته وإخوته قضاء شهر رمضان عنه؟ وهل يثاب إذا صمت عنه يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو يوم الاثنين والخميس؟ وأنا أيضا أصلي له 4 ركعات قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر. الجواب: إن الشخص إذا مات وهو لا يصلي ولا يصوم لا يعتبر مسلما، لأن من ترك الصلاة متعمدا كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فإذا مات على هذه الحالة ولم يتب إلى الله عز وجل فإنه لا يجوز الاستغفار له والدعاء له، أما ما تفعلينه عنه من الصلوات فإنه لا ينفعه ولو كان مسلما لأن الصلاة لا تدخلها النيابة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم 20155 في يوم 20 من الشهر الأول من عام 19 و400 للهجرة. الزكاة. كيفية زكاة المال المدخر لنهاية العام. السؤال: إذا ادخر المسلم مبلغا من المال فكيف يكون حساب زكاته في نهاية العام؟ الجواب: يزكي المسلم كل شيء ملكه من النقود أو عروض التجارة إذا تم حوله، فالذي ملكه في رمضان يزكيه في رمضان، والذي ملكه في شعبان من راتبه أو غيره من النقود أو عروض التجارة يزكيه في شعبان، والذي ملكه في شوال يزكيه في شوال، والذي ملكه في ذي الحجة يزكيه في ذي الحجة، وهكذا كل مال من الأموال المذكورة تتم سنته يزكيه على رأس الحول. وإذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس وله في ذلك أجر عظيم، أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 35 صفحة رقم 98 و99 الشيخ بن باز. انتهى الهامش. حكم الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة والدخل.
الهامش فتاوى الزكاة ابن باز الصفحة رقم 68 انتهى الهامش. السؤال: انا صاحب مؤسسة اقوم بدفع مبلغ وقدره 2.5% من رأس مالي الى مصلحة الزكاة والدخل بحجة ان هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة، واذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة مثل الاستقدام وطلب اي تعديل في مستنداتي، فلهذا انا ملزم بدفع المبلغ، لكني قرأت في بعض الكتب ان هذا المبلغ ليس زكاة وانما يلزمني اخراج زكاة خلاف ما اسدده لمصلحة الزكاة والدخل، ارجو الافادة لان هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة، وفقكم الله لما فيه الخير. الجواب: ما دامت طلبت منك باسم الزكاة واخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة، لان ولي الامر له طلب الزكاة من الاغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزمك اخراج زكاة اخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة. اما اذا كان عندك اموال اخرى او ارباح لم تخرج زكاتها للدولة فعليك ان تخرجها لمن يستحقها من الفقراء وغيرهم من اهل الزكاة، والله ولي التوفيق. وجوب الزكاة في حلي النساء اذا بلغ النصاب ولم يكن للتجارة. الهامش: مسائل وفتاوى في زكاة الحلي، اللجنة الدائمة في الصفحتين 20 و22 انتهى الهامش. السؤال: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط وليس للتجارة؟ الجواب: في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كان لمجرد اللبس والزينة. ونصاب الذهب 20 مثقالا ومقداره 11 جنيها و3 أسباع الجنيه السعودي، فإن كان الحلي أقل من ذلك فليس فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة، ففيها الزكاة مطلقة إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصابا أما نصاب الفضة فهو 140 مثقالا ومقداره من الدراهم 56 ريالا، فإن كان الحلي من الفضة أقل من ذلك فليس فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة، ففيها الزكاة مطلقة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة. والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. الحديث. الهامش: رواه مسلم في الزكاة رقم 987 انتهى الهامش. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. الهامش: رواه أبو داود في الزكاة رقم 1563 والنسائي في الزكاة رقم في الجزء الخامس رقم 38 بإسناد حسن انتهى الهامش. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن يزكى فزكي، فليس بكنز. الهامش: رواه أبو داود في الزكاة رقم 1564 والدارقطني بنحوه الجزء الثاني رقم 105 وصححه الحاكم الجزء الأول رقم 390 انتهى الهامش.
ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة. الهامش الدارقطني الجزء الثاني رقم 107، وانظر إرواء الغليل رقم 817. انتهى الهامش. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يعارض به الأصل ولا الأحاديث الصحيحة، والله ولي التوفيق. تجب الزكاة في حلي المرأة التي تتزين به أو تعيره ذهبا كان أم فضة. السؤال: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تعيره؟ وإذا وجبت فكيف تزكي؟ الجواب: تجب الزكاة في حلي المرأة الذي تتزين به أو تعيره ذهبا كان أم فضة، لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، مثل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورة التوبة الآية 34 و35. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقدره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الهامش رواه مسلم في الزكاة رقم 987. انتهى الهامش. ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله يوم أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله عز وجل ولرسوله. الهامش رواه أبو داود في الزكاة رقم 1563 والنسائي الجزء الخامس رقم 38. الهامش الدعوة رقم 740 ابن باز. انتهى الهامش. هل تجمع المرأة حلي بناتها عند إخراج الزكاة مع حليها؟ السؤال: يقول السائل هل في ذهب المرأة المعد للزينة زكاة أم لا؟ الجواب: نعم، ذهب المرأة عليه زكاة إذا كان يبلغ نصاب، والنصاب 20 مثقالا وقدرها 85 غراما، فإذا بلغ هذا النصاب وجبت عليها زكاته سواء ما تلبس أو الذي لا تلبسه إلا أحيانا إذا كان ما عندها يبلغ النصاب فإنها تزكي. لكن لو فرض أن امرأة عندها حلي يبلغ النصاب ولها بنات لكل بنت حلي لا يبلغ النصاب فإن حلي البنات ليس فيه زكاة، لأن حلي كل بنت ملك لها وهو لا يبلغ النصاب، أي لا نجمع حلي البنات بعضه إلى بعض ونزكي، فإن كل بنت مستقل ملكها عن الملك عن البنت الأخرى. الهامش مسائل وفتاوى في الزكاة في زكاة الحلي للشيخ عبد الله الجار الله، الصفحة 29. انتهى الهامش. ما حكم زكاة الحلي الملبوس؟ السؤال: هل يجب أن تزكي المرأة الذهب الذي تلبسه إذا كان كثيرا؟ الجواب: لقد كثر الخلاف والكلام حول زكاة الحلي الذي تلبسه النساء من الذهب والفضة ونحوهما، فالجمهور على أنه لا زكاة فيه حيث إنه معد للاستعمال ولا نماء فيه، وقيل زكاته عارية،
والراجح من حيث الدليل أن يزكى كل عام فيقدر بقيمته الحالية ويخرج عنها ولا ينظر إلى رأس المال. والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المرأة التي في يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ إلى آخره، وغيره من الأحاديث، والله أعلم. الهامش: مر تخريج الحديث قريبا. الهامش: المسلمون، رقم 54، رقم 54، ابن جبرين. انتهى الهامش. ما مقدار زكاة الذهب والفضة وكيفية إخراجها؟ الهامش: رسائل وفتاوى في زكاة الحلي، ابن عثيمين، الصفحة 30. انتهى الهامش. السؤال: تقول السائلة: وزن زوجي ما أملك من الحلي فكان حوالي 49 جنيها سعوديا، فما مقدار زكاته وهل هي بالذهب أم بالريالات؟ الجواب: مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كلها مقدارها ربع العشر، وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل على 40، فالخارج بالقسمة هو الزكاة. فهذا الذهب الذي ذكرت السائلة نقول: ننظر في قيمته، فأي مبلغ بلغت يقسم على 40، والحاصل في القسمة هو مقدار الزكاة. وسؤالها: هل يجب أن يخرج من الذهب أو من القيمة؟ نرى أنه لا بأس أن يخرج من القيمة، ولا يجب أن يخرج من الذهب، وذلك لأن مصلحة أهل الزكاة في إخراجها من القيمة فإن الفقير لو أعطيته سوارا من الذهب أو أعطيته قيمة هذا السوار لكان قيمة السوار أحب إليه وأنفع له. كيفية إخراج الزكاة الراتب؟ الهامش: فتاوى للموظفين والعمال، اللجنة الدائمة، في الصفحتين من 75 وحتى 77. انتهى الهامش. السؤال: موظف يوفر من مرتبه شهريا مبلغا ومتفاوتا من المال، شهر يقل فيه التوفير وشهر آخر يزيد، ويكون أولهما قد مضى عليه الحول والبعض الآخر لم يمضي عليه الحول ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر، فكيف يزكيه؟ السؤال الثاني: موظف آخر يتسلم راتبا شهريا ويودع في خزينة لديه كل ما تسلمه، ويصرف من هذه الخزينة يوميا في أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته مبالغ متفاوتة حسب الحاجة، فكيف يكون حول ما يتوافر في الخزينة، وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة مع أن التوفير كما أسلفنا لم يمضي على جميعه الحول؟ الجواب: بما أن السؤال الأول والثاني في معنى واحد وكان لهما نظائر، رأت اللجنة أن تجيب جوابا شاملا تعميما للفائدة، وهو: من ملك نصابا من النقود ثم ملك تباعا نقودا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريا من مرتبه وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلا، فإن كان حريصا على الاستقصاء في حقه، حريصا على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم من ماله في ماله من الزكاة، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه، ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه. وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم
من مصاريف الزكاة على جانب نفسه زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة، وما زاد فيما أخرجه عما وجب عليه من الزكاة يقصد به التوسعة والإحسان شكرا لله على نعمه وكثرة عطائه، وأملا فيه سبحانه أن يزيده من فضله، كما قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم، سورة إبراهيم الآية 7. والله الموفق. زكاة العقار المؤجر. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ بن جبرين في الصفحتين 40 بعد 100 و41 بعد 100. انتهى الهامش. السؤال: عندي عمارة مؤجرة، فهل أزكي أصل العمارة أي قيمة العمارة أم أزكي الدخل الإيجار؟ افتوني مأجورين. الجواب: الزكاة للإيجار فقط إذا حال عليه الحول بعد ملكه، فإن أنفقه قبل تمام حول سقطت زكاته. أما قيمة العمارة فلا زكاة فيها لأنها لم تعرض للبيع، وهكذا كل ما يعد للاستعمال أو الإيجار لا زكاة في قيمته، وإنما الزكاة تكون في غلته. المؤتمن على الزكاة هل يأخذ منها؟ السؤال: إذا قام بعض الناس بإعطاء صدقاتهم وزكاتهم لشخص يأتمنونه عليها وطلبوا منه أن يعطيها من يستحقها، هل يحق لذلك الشخص أن يأخذ منها شيئا إذا كان محتاجا إليها كمهر الزواج وغيره، علما بأن هذا الشخص إمام مسجدهم، وهل يستأذنهم بذلك؟ الجواب: أرى أن يستأذنهم ويخبرهم بحاجته إلى مهر الزواج، وأنه عاجز عنه ومضطر إلى الزواج، وأن الزكاة يجوز صرفها إلى أمثاله. فأما إن لم يخبرهم فلا يأخذ منها شيئا لأنه مؤتمن عليها وقد وثقوا به في إيصالها إلى مستحقيها، ويفرقها جميعا على الفقراء فلا يدخل نفسه معهم، والله أعلم. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ بن جبرين الصفحة رقم 142. انتهى الهامش. هل تصرف زكاة مؤسسة لموظفين فيها؟ الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ بن جبرين في الصفحة رقم 141. انتهى الهامش. السؤال: مؤسسة تجارية يوجد بين موظفيها من يستحق الزكاة، فما حكم إعطائهم من أموال المؤسسة الزكوية؟ الجواب: إذا كان هؤلاء الموظفون مسلمين وفقراء فلا مانع من دفع الزكاة إليهم، لكن بقدر استحقاقهم، ولا يجوز أن يجعلوها كراتب لهم أو أجرة على العمل، ولا أن يقصدوا بها استجلاب إخلاصهم وبقائهم في العمل، والأفضل دفعها إلى الموظفين بخفية أو بواسطة طرف ثالث حيث لا يشعر أنها من المؤسسة لإبعادهم عن الشبهة، والله أعلم. السؤال: يعمل لدي أحد العاملين وبلغني أن عليه ديونا، هل يجوز مساعدته من زكاة مالي؟ الجواب: تحل له زكاة مالك بشرط أن يكون عاجزا عن وفاء الدين، وأن يكون دخله لا يفضل منه بعد نفقة عياله ما يسدد الدين في الحال، وأن لا يكون قصدك ترغيبه في العمل أو الإخلاص فيه لديك، وأن لا تنقص من راتبه عندك، وأن لا تعطيه أكثر من حاجته، فانظر ماذا ترى، والله أعلم. الصيام: فوائد الصوم الاجتماعية. السؤال: هل للصوم فائدة اجتماعية؟ الجواب: نعم، له فوائد اجتماعية، منها شعور الناس بأنهم أمة واحدة يأكلون في وقت واحد ويصومون في وقت واحد، ويشعر الغني بنعمة الله ويعطف على الفقير، ويقلل من مزالق الشيطان لابن آدم، وفيه تقوى الله، وتقوى الله تقوى تقوي الأواصر بين أفراد المجتمع. الهامش فتاوى الصيام للشيخ ابن عثيمين الصفحة 24. انتهى الهامش.
ما ينبغي للصائم وما يجب عليه. السؤال: ماذا ينبغي للصائم وماذا يجب عليه؟ الجواب: ينبغي للصائم أن يكثر من الطاعات ويجتنب جميع المنهيات، ويجب عليه المحافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات، فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة، ويترك الكذب والغيبة والغش والمعاملات الربوية وكل قول أو فعل محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الهامش فتاوى الصيام للشيخ بن عثيمين في الصفحتين 24 و25 البخاري في الأدب رقم 6057. انتهى الهامش. القطرة لا تفسد الصوم. السؤال: في كتاب الضياء اللامع ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما يتعلق بالصيام عبارة نصها: ولا يفطر أيضا إذا غلبه القيء، وإذا داوى عينيه أو أذنه أو قطر فيهما، فما رأيكم في ذلك؟ الجواب: ما قاله من أن من قطر في عينيه أو أذنيه للتداوي لا يفسد صومه بذلك هو الصحيح، لأن ذلك لا يسمى أكلا ولا شربا، لا في العرف العام ولا في لسان الشرع، ولأنه يدخل من مدخل غير معتاد للطعام والشراب. ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف. وكذلك من غلبه القيء لا يفسد صومه بخروجه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والشريعة مبنية على رفع الحرج، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78، وغير ذلك من الأدلة، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. الهامش رواه أبو داود في الصوم رقم 2380، والترمذي في الصوم رقم 720، وابن ماجه في الصوم رقم 1776. الهامش فتاوى الصيام اللجنة الدائمة صفحة رقم 44. انتهى الهامش. تناول الحبوب. السؤال: تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية الحيض والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز، وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء؟ الجواب: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الهامش رواه مالك في الموطأ في الأقضية في الصفحة رقم 745 مرسلة، وقال النووي في الأربعين: وله طرق يقوي بعضها بعضا. انتهى الهامش. هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء، فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدره وعلى حكمته، إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم. الهامش فتاوى الصيام ابن عثيمين الصفحة 64. انتهى الهامش. الإسراف في مائدة الإفطار. السؤال: الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصوم؟ الجواب: لا يقلل من ثواب الصيام، والفعل المحرم بعد انتهاء الصوم لا يقلل من ثوابه، ولكن ذلك يدخل في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، سورة الأعراف الآية 31. فالإسراف نفسه محظور، والاقتصاد نصف المعيشة،
وإذا كان لديهم فضل فليتصدقوا به فإنه أفضل. الهامش فتاوى الصيام ابن عثيمين، الصفحة 25. انتهى الهامش. حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل. السؤال: قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، سورة البقرة الآية 78 بعد 100. ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟ الجواب: إذا كان صاحب السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه تبين الصبح

هذا الأذان كان قبل الصبح. الهامش فتاوى الصيام اللجنة الدائمة الصفحة 33. انتهى الهامش. العبرة بطلوع الفجر. السؤال: ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن أو بعد الأذان بوقت يسير، ولا سيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديدا؟ الجواب: الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، سورة البقرة الآية 78 بعد 100. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. الهامش رواه البخاري في الأذان رقم 617 ومسلم في الصيام رقم 1092. انتهى الهامش. فالعبرة بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن ثقة ويقول إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه. وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري، فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن، إلا أن يكون في برية ويشاهد الفجر، فإنه لا يلزمه الإمساك ولو سمع الأذان حتى يرى الفجر طالعا إذا لم يكن هناك مانع من رؤيته، لأن الله تعالى علق الحكم على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أذان ابن أم مكتوم: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض المؤذنين، وهي أنهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق أو أربع دقائق، زعما منهم أن هذا من باب الاحتياط للصوم، وهذا احتياط نصفه بأنه تنطع وليس احتياطا شرعيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. الهامش رواه مسلم في العلم رقم 2670. انتهى الهامش. وهو احتياط غير صحيح، لأنهم إن احتاطوا للصوم أساءوا في الصلاة، فإن كثيرا من الناس إذا سمع المؤذن قام فصلى الفجر، وحينئذ يكون هذا الذي قام على سماع أذان المؤذن الذي أذن قبل الفجر يكون قد صلى الصلاة قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها لا تصح، وفي هذا إساءة للمصلين. ثم إن فيه أيضا إساءة إلى المصلين إلى الصائمين، لأنه يمنع من أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحة الله له ذلك، فيكون جانيا على الصائمين حيث منعهم ما أحل الله لهم، وعلى المصلين حيث صلوا قبل دخول الوقت، وذلك مبطل لصلاتهم. فعلى المؤذن أن يتقي الله عز وجل وأن يمشي في تحريه للصواب على ما دل عليه الكتاب والسنة. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين ما بين 46 بعد 100 48 بعد 100. انتهى الهامش. الاعتماد على الرؤية المعتادة. السؤال: ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى بالدربيل في رؤية الهلال؟ الجواب: الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوما إن كان الهلال هلال رمضان، وإفطارا إن كان الهلال هلال شوال. ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. الهامش رواه البخاري في الصيام رقم 1900
ومسلم في الصيام.

0: أم الجزء الثامن تحت رقم 1080 من حديث ابن عمر ومسلم في الجزء 20 تحت حديث رقم 1081 من حديث أبي هريرة. انتهى الهامش. أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه، وأما استعمال ما يسمى بالدربيل وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها، ولو كان ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية. وقد كان الناس قديما يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة 30 من شعبان أو ليلة 30 من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار. على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. الهامش كتاب الدعوة الجزء الخامس الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 150 و151. انتهى الهامش. الصيام برؤية واحدة. السؤال: هل يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام برؤية واحدة؟ وكيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية؟ الجواب: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، أي إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعا فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية؟ فمن أهل العلم من قال إنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، واستدلوا بعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، سورة البقرة الآية 85 بعد 100، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. الهامش رواه البخاري في الصيام رقم 1900 ومسلم في الصيام الجزء الثامن تحت رقم 1080 من حديث ابن عمر، ومسلم الجزء 20 تحت رقم 1081 من حديث أبي هريرة. انتهى الهامش. قالوا: والخطاب عام لجميع المسلمين، ومن المعلوم أنه لا يراد به رؤية كل إنسان بنفسه لأن هذا متعذر، وإنما المراد بذلك إذا رآه من يثبت برؤيته دخول الشهر، وهذا عام في كل مكان. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته، وإذا لم تختلف المطالع فإنه يجب على من لم يروه إذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية. واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به الأولون، فقالوا: إن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن المعلوم أنه لا يراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده فيعمل به في المكان الذي رؤي فيه، وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال. أما من لم يوافقهم في مطالع الهلال فإنه لم يره لا حقيقة ولا حكما. قالوا: وكذلك نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن من كان في مكان لا يوافق مكان الرأي في مطالع الهلال لم يكن رآه لا حقيقة ولا حكما. قالوا: والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين، فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب ويفطرون قبلهم أيضا. فإذا كان حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي فإن مثله تماما في التوقيت الشهري. ولا يمكن أن يقول قائل إن قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، سورة البقرة الآية 87 بعد 100. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الهامش رواه البخاري في الصيام رقم 1954 ومسلم في الصيام رقم 1100. انتهى الهامش. لا يمكن لأحد أن يقول إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار، وكذلك نقول في عموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصحيح أيضا، قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر معلق بولي الأمر في هذه المسألة، فمتى رأى وجوب الصوم أو الفطر مستندا بذلك إلى مستند شرعي فإنه يعمل بمقتضاه، لئلا يختلف الناس ويتفرق تحت ولاية واحدة. واستدل هؤلاء بعموم الحديث: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. الهامش رواه أبو داود بنحوه في الصوم رقم 2344 والترمذي في الصوم رقم 697 من حديث أبي هريرة، والترمذي بنحوه رقم 802 وذلك من حديث عائشة. انتهى الهامش. وهناك أقوال ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة. وأما الشق الثاني من السؤال وهو: كيف يصوم الناس في بعض بلاد الكفار التي ليس بها رؤية شرعية؟ فإن هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن طريق شرعي، وذلك بأن يتراءوا الهلال إذا أمكنهم ذلك. فإن لم يمكنهم هذا فإنه متى ثبت رؤية الهلال في بلد إسلامي فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤية سواء رأوه أو لم يروا. فإن قلنا بالقول الثاني وهو اعتبار كل بلد بنفسه إذا كان يخالف البلد الآخر في مطالع الهلال ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد التي هم فيها، فإنهم يعتبرون أقرب البلاد الإسلامية إليهم، لأن هذا أعلى ما يمكنهم العمل به. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 بن عثيمين، الجزء الثاني رقم 152 وحتى رقم 156. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الشريط السادس، وننتقل إلى الشريط السابع.
1: الشريط السابع: الوجه الأول، من شرب جاهلا بطلوع الفجر. السؤال: قمت لتناول طعام السحور ولم أكن أعلم أن الوقت قد دخل، وتناولت كأسا من الماء فتبينت دخول الفجر بمدة زمنية ليست بيسيرة، فهل يبطل صومي بهذا العمل أم لا، علما أن الصوم كان نافلة وليس فرضا، جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان أكلك وشربك بعد طلوع الفجر جاهلا بطلوع الفجر فإنه لا إثم عليك ولا قضاء، لعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يؤاخذ بجهله ونسيانه. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. الهامش رواه البخاري في الصيام رقم 1959. انتهى الهامش. ولم يؤمر بقضاء، ولو كان القضاء واجبا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولنقل إلينا، فإنه يكون حينئذ من شريعة الله وشريعة الله تعالى محفوظة ولا بد أن تنقل وتفهم. كذلك لو أكل الإنسان وهو صائم ناسيا فإنه لا قضاء عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الهامش رواه البخاري في الصيام رقم 1933 ومسلم في الصيام رقم 1155. الهامش أيضا كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين، الجزء الثاني في الصفحتين رقم 162 و163. انتهى الهامش. استعمال المعجون وهو صائم. السؤال: ما حكم استعمال المعجون أم معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان؟ الجواب: استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته ولكن الأولى عدم استعماله، لأن له نفوذا قويا قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الهامش، رواه أبو داود في الطهارة رقم 142 مطولا، وفي الصوم رقم 2366، والترمذي في الصوم رقم 788، والنسائي في الطهارة الجزء الأول رقم 66، وابن ماجه في الطهارة رقم 407. انتهى الهامش. فالأولى ألا يستعمل أو ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع، فإذا أخره حتى أفطر فيكون قد توقع ما يخشى أن يكون به فساد الصوم. الهامش، كتاب الدعوة رقم 5، ابن عثيمين، الجزء الثاني رقم 168. انتهى الهامش. النية والإخلاص. معنى الإخلاص: وسئل فضيلة الشيخ عن معنى الإخلاص، وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر فما الحكم؟ الهامش، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، الجزء الأول للصفحة 98 وحتى الصفحة 100. انتهى الهامش. فأجاب بقوله: الإخلاص لله تعالى معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوصل إلى دار كرامته. وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر ففيه تفصيل حسب الأقسام التالية: القسم الأول أن يريد التقرب إلى غير الله تعالى في هذه العبادة ونيل الثناء عليها من المخلوقين، فهذا يحبط العمل وهو من الشرك. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الهامش، رواه مسلم في الزهدي رقم 2985. انتهى الهامش. القسم الثاني أن يقصد بها الوصول إلى غرض دنيوي كالرياسة والجاه والمال دون التقرب بها إلى الله تعالى، فهذا عمله حابط لا يقربه إلى الله تعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سورة هود، الآيتان 15 و16. والفرق بين هذا والذي قبله أن الأول قصد أن يثنى عليه من قبل أنه عابد لله تعالى، وأما هذا الثاني فلم يقصد أن يثنى عليه من قبل أنه عابد لله، ولا يهمه أن يثني الناس عليه بذلك. والقسم الثالث أن يقصد بها التقرب إلى الله تعالى والغرض الدنيوي الحاصل بها مثل أن يقصد مع نية التعبد لله تعالى بالطهارة تنشيط الجسم وإزالة فضلاته، وبالحج مشاهدة المشاعر والحجاج، فهذا ينقص أجر الإخلاص. ولكن إذا كان الأغلب عليه نية التعبد فقد فاته كمال الأجر، ولكن لا يضره ذلك باقتراف إثم أو وزر، لقوله تعالى في الحجاج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، سورة البقرة الآية 98 بعد 100. وإن كان الأغلب عليه نية غير التعبد فليس له ثواب في الآخرة، وإنما ثوابه ما حصله في الدنيا، وأخشى أن يأثم بذلك، لأنه جعل العبادة التي هي أعلى الغايات وسيلة للدنيا الحقيرة، فهو كمن قال الله فيهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، سورة البقرة الآية 58. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعاد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجر له. الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2516 وأحمد في الجزء الثاني رقم 290 و366، وفي إسناده يزيد ابن مكرز وهو مجهول، وانظر تعليق أحمد شاكر في على المسند رقم 7887. انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليها ما هاجر إليه. الهامش رواه البخاري في بدء الوحي الجزء الأول ومسلم في الإمارة رقم 1907. انتهى الهامش. وإن تساوى عنده الأمران فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبد فمحل نظر، والأقرب أنه لا ثواب له كمن عمل لله تعالى ولغيره. والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن غلظ غير التعبد في القسم السابق حاصل بالضرورة، فإرادته إرادة حاصلة بعمله بالضرورة، وكأنه أراد ما يقتضيه العمل من أمر الدنيا. فإن قيل: ما هو الميزان لكون مقصوده في هذا القسم أغلبه التعبد أو غير التعبد؟ قلنا: الميزان أنه إذا كان لا يهتم بما سوى العبادة حصل أم لم يحصل، فقد دل على أن الأغلب نية التعبد والعكس بالعكس. وعلى كل حال، فإن النية التي هي قول القلب أمرها عظيم وشأنها خطير، فقد ترتقي بالعبد إلى درجة الصديقين وقد ترده إلى أسفل السافلين. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. فنسأل الله لنا ولكم الإخلاص في النية والصلاح في العمل. حكم التلفظ بالنية. السؤال: ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء؟ الجواب: حكم ذلك أنه بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فوجب تركه، والنية محلها القلب، فلا حاجة مطلقا إلى التلفظ بالنية، والله ولي التوفيق. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة 18 الشيخ بن باز. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء؟ الجواب: حكم ذلك أنه بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فوجب تركه، والنية محلها القلب، فلا حاجة مطلقا إلى التلفظ بالنية، والله ولي التوفيق. الهامش مختارات من فتاوى الصلاة في الصفحة 32 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الرياء. السؤال: ما حكم الرياء؟ الجواب: فأجاب غفر الله له بقوله: الرياء من الشرك الأصغر، لأن الإنسان أشرك في عبادته أحدا غير الله، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء، وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف الآية 10 بعد 100. والعمل الصالح ما كان صوابا خالصا، والخالص ما قصد به وجه الله والصواب ما كان عليه شريعة الله، فما قصد به غير الله فليس بصالح، وما خرج عن شريعة الله فليس بصالح، ويكون مردودا على فاعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الهامش علقه البخاري في البيوع وفي الاعتصام، ووصله مسلم في الأقضية الجزء 18 رقم 1718. انتهى الهامش. وقال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الهامش البخاري في بدء الوحي رقم 1 ومسلم في الإمارة رقم 1907. انتهى الهامش. قال بعض العلماء: هذان الحديثان ميزان الأعمال، فحديث النية ميزان الأعمال الباطنة، والحديث الآخر ميزان الأعمال الظاهرة. الهامش فتاوى العقيدة بن عثيمين في الصفحتين 99 بعد 100 والصفحة رقم 200. انتهى الهامش. حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. السؤال: سئل الشيخ أعلى الله درجته في المهديين: ما حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء؟ الجواب: فأجاب قائلا: حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء أن يقال اتصال الرياء على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي لله مراءة الناس، مراءة للناس من أجل أن يمدحه الناس على صلاته، فهذا مبطل للعبادة. الوجه الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص، أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله، ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة، فهذه العبادة لا تخلو من حالين: الحال الأولى ألا يرتبط أول العبادة بآخرها، فأولها صحيح بكل حال وآخرها باطل. مثال ذلك: رجل عنده 100 ريال يريد أن يتصدق بها، فتصدق بـ50 منها صدقة خالصة، ثم طرأ عليه الرياء في الـ50 الباقية، فالأولى صدقة صحيحة مقبولة، والـ50 الباقية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص. الحال الثانية أن يرتبط أول العبادة بآخرها، فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين: الأمر الأول أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الهامش رواه البخاري في الطلاق رقم 5269 ومسلم في الإيمان رقم 127. انتهى الهامش. الأمر الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة، لأن أولها مرتبط بآخرها. مثال ذلك أن يبتدي الصلاة مخلصا بها لله تعالى، ثم يطرأ عليها الرياء في الركعة الثانية، فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها. الوجه الثالث أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة، فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها، لأنها تمت صحيحة، فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة، وليس من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة، لأن ذلك دليل إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. الهامش رواه الترمذي في الفتن رقم 2165 وأحمد الجزء الأول رقم 26. انتهى الهامش. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحتين 200 و201. انتهى الهامش. التمسح بالإسلام لنيل المآرب لا يجوز. السؤال: ما قول العلماء الكرام في من يستغلون الإسلام لتحقيق أغراضهم الشخصية؟ الجواب: الإسلام دين الحق مثل ما هو معروف، ولله الحمد كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، سورة البقرة الآية 19 بعد 100. ودين الإسلام أرفع وأعز وأعلى من أن يجعله الإنسان غرضا لوصوله إلى أغراضه الشخصية، وأن كل إنسان يدعي أنه من أنصار الإسلام وحماته فإنه يجب أن تعرض أقواله على أفعاله حتى يتبين أنه صادق في ذلك، لأن المنافقين يقولون عن تمسكهم بالإسلام ما إذا سمعهم الرجل قال هؤلاء هم المؤمنون، كما قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، سورة المنافقون الآية الأولى. ثم قال تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، سورة المنافقون الآية الأولى والثانية، إلى أن قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، سورة المنافقون الآية الرابعة. فعند المنافقين من البيان والفصاحة ما إذا سمعه الإنسان سمع لقولهم وظن أنهم على حق وصواب، وعلى كل حال فإنه لا يجوز للإنسان أن يتمسح بالدين الإسلامي لينال مآربه، بل عليه أن يتمسك بدين الإسلام لينال ثمراته الجليلة التي منها العز والتمكين في الأرض قبل ثواب الآخرة. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، سورة النور الآية 55. وقال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، سورة النحل الآية 97. الهامش فتاوى ابن عثيمين كتاب الدعوة من الصفحة 33 وحتى 35 انتهى الهامش. إنما الأعمال بالنيات. الهامش فتاوى للموظفين والعمال اللجنة الدائمة الصفحة 66 انتهى الهامش. السؤال تبرعت لمشروع خيري خوفا وخجلا من الرئيس المباشر في العمل، ولو ترك المجال لي لم أتبرع ولو بنصف قرش، فهل لي ثواب كامل على عملي هذا كما لو كنت قد تبرعت لهذا المشروع من حسن خاطر واختيار مني مع الدليل؟ الهامش إذا كان الأمر كما الجواب إذا كان الأمر كما ذكرت فأنت لا تؤجر على هذا المبلغ لأنك لم تقصد به وجه الله، وإنما قدمته لوجه صاحبك خوفا منه، وقد ثبت عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. الهامش رواه البخاري في بدء الوحي رقم 1 ومسلم في الإمارة رقم 1907 انتهى الهامش. الاعتصام بالكتاب والسنة وحكم الطاعنين والمعاندين. ليس في الدين قشور. السؤال ما حكم الشرع في من يقول إن حلق اللحية وتقصير الثوب قشور وليست أصولا في الدين، أو في من يضحك ممن فعل هذه الأمور؟ الجواب هذا الكلام خطير ومنكر عظيم، وليس في الدين قشور، بل كله لب وصلاح وإصلاح، وينقسم إلى أصول وفروع. ومسألة اللحية وتقصير الثياب من الفروع لا من الأصول، لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورا، ويخشى على من قال مثل هذا الكلام متنقصا ومستهزئا أن يرتد بذلك عن دينه لقول الله سبحانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، سورة التوبة الآيتان 65 و66. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها، فالواجب طاعته وتعظيم أمره ونهيه في جميع الأمور. وقد ذكر أبو محمد بن حزم إجماع العلماء على أن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض، ولا شك أن السعادة والنجاة والعزة والكرامة والعاقبة الحميدة في طاعة الله ورسوله، وأن الهلاك والخسران وسوء العاقبة في معصية الله ورسوله، وهكذا رفع الملابس فوق الكعبين أمر مفترض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسفل من الكعبين فمن الإزار فهو في النار. الهامش رواه البخاري في صحيح في اللباس رقم 5787 انتهى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 106 انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. الهامش متفق عليه، البخاري في اللباس رقم 5783 ومسلم في اللباس رقم 2085 انتهى الهامش. فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه سواء كانت قميصا أو إزارا أو سراويل أو بشتا، وأن لا تنزل عن الكعبين، والأفضل أن تكون ما بين نصف الساق إلى الكعب. وإذا كان الإسبال عن خيلاء كان الإثم أعظم، وإذا كان عن تساهل لا عن كبر فهو منكر وصاحبه آثم، لكن إثمه دون إثم المتكبر. ولا شك أن الإسبال وسيلة إلى الكبر، وإن زعم صاحبه أنه لم يفعل ذلك تكبرا، ولأن الوعيد في الأحاديث عام فلا يجوز التساهل بالأمر. وأما قصة الصديق رضي الله عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. الهامش رواه البخاري في اللباس رقم 5784 انتهى الهامش. فهذا في حق من كانت حاله مثل حال الصديق، يتعهده ويحرص على ضبطه. فأما من أرخى ملابسه متعمدا فهذا يعمه الوعيد وليس مثل الصديق، وفي إسبال الملابس مع ما تقدم من الوعيد إسراف وتعريض لها للأوساخ والنجاسة وتشبه بالنساء، وكل ذلك يجب على المسلم أن يصون نفسه عنه، والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل. الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 1607 ابن باز انتهى الهامش. حكم الاستهزاء بالدين. السؤال: ما حكم الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو سنته صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفر وردة يخرج به الإنسان من الإسلام، لقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة التوبة الآيتان 65 و66. فكل من استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسوله فإنه كافر مرتد، يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وإذا تاب إلى الله فإن الله تعالى يقبل توبته، لقوله تعالى في هؤلاء المستهزئين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سورة التوبة الآية 66. فبين الله تعالى أنه قد يعفو عن طائفة منهم، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله عز وجل من كفرهم الذي كان باستهزائهم بالله وآياته ورسوله. الهامش المجموع الثمين الجزء الأول في الصفحتين 72 و73 ابن عثيمين انتهى الهامش. حكم الاستهزاء بالدين ليضحك الناس. السؤال: هناك بعض الناس يمزح بكلام فيه استهزاء بالله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين، فما الحكم في ذلك؟ نقول إن هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه أو دينه ولو كان على سبيل المزاح ولو كان على سبيل المزح ولو كان على سبيل إضحاك القوم، نقول إن هذا كفر ونفاق، وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فنزلت فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، سورة التوبة الآية 65، لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أمر الله به أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، سورة التوبة الآيتان 65 و66. فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم لا يجوز لأحد أن يعبث فيه لا باستهزاء ولا بإضحاك ولا بسخرية، فإن فعل فإنه كافر، لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه، وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، لأن هذا من النفاق، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته، والله ولي التوفيق. حكم الاستهزاء بالملتزمين. السؤال: ما حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لكونهم التزموا بذلك محرم وخطير جدا على المرء، لأنه يخشى أن تكون كراهته لهم لكراهة ما هم عليه من الاستقامة على دين الله، وحينئذ يكون استهزاؤه بهم استهزاء بطريقهم الذي هم عليه، فيشبهون من قال الله عنهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، سورة التوبة الآيتان 65 و66. فإنها نزلت في قوم من المنافقين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله فيهم هذه الآية: فليحذر الذين يسخرون من أهل الحق لكونهم من أهل الدين فليحذر الذين يسخرون من أهل الحق لكونهم من أهل الدين، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، سورة المطففين من الآية 29 وحتى الآية 36. الهامش المجموع الثمين الجزء الأول الصفحة 74 ابن عثيمين، انتهى الهامش. حكم من يسخر من الملتزمين. السؤال: بعض الناس يسخرون بالملتزمين بدين الله ويستهزئون بهم، فما حكم هؤلاء؟ الجواب: هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله المنفذين لأوامر الله فهم فيهم نوع نفاق، لأن الله تعالى قال عن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، سورة التوبة الآية 79. ثم إن كانوا يستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشرع فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة، والاستهزاء بالشريعة كفر. أما إذا كانوا يستهزئون بهم يعنون أشخاصهم وزيهم بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة فإنهم لا يكفرون بذلك، لأن الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله، لكنهم على خطر عظيم، والواجب تشجيع من التزم بشريعة الله ومعونته وتوجيهه إذا كان على نوع من الخطأ حتى يستقيم على الأمر المطلوب. الهامش المجموع الثمين الجزء الأول الصفحة 75 ابن عثيمين. انتهى الهامش. عيد الأم. السؤال: نحن في كل سنة يقام عندنا عيد خاص يسمى عيد الأم، وهو في 21 من شهر مارس، فيحتفل فيه جميع الناس، فهل هذا حلال أو حرام، وعلينا الاحتفال به وتقديم الهدايا أم لا؟ الجواب: إن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة ما كانت معروفة في عهد السلف الصالح، وربما يكون منشأها من غير المسلمين أيضا، فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى. والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع، وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول عند الله، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكرت السائلة والتي سمته عيد الأم، لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد كإظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك. والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به، وأن يقتصر على ما حده الله ورسوله في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، فلا يزيد فيه ولا ينقص منه. والذي ينبغي للمسلم أيضا ألا يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله سبحانه وتعالى، حتى يكون متبوعا لا تابعا، وحتى يكون أسوة لا متأسية، لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة الآية 3. والأم أحق من أن يحتفى بها يوما واحدا في السنة، بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها وأن يعتنوا بها وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان. الهامش نور على الدرب، مكتبة الضياء، من الصفحة 34 وحتى 35، الشيخ ابن عثيمين. الوسط في الدين. السؤال: ما المراد بالوسط في الدين؟ نرجو من فضيلتكم بيان ذلك بيانا شافيا، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الجواب: الوسط في الدين ألا يغلو الإنسان فيه فيتجاوز ما حد الله عز وجل، ولا يقصر فيه فينقص عما حد الله سبحانه وتعالى. الوسط في الدين أن يتمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو في الدين أن يتجاوزها، والتقصير ألا يبلغها. مثال ذلك: رجل قال: أنا أريد أن أقوم الليل ولا أنام كل الدهر، لأن الصلاة من أفضل العبادات، فأحب أن أحيي الليل كله صلاة. فنقول: هذا غال في دين الله وليس على حق، وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. اجتمع نفر فقال بعضهم: أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ فأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الهامش البخاري في النكاح رقم 5063، انتهى الهامش. فهؤلاء غلوا في الدين وتبرأ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم رغبوا عن سنته صلى الله عليه وسلم التي فيها صوم وإفطار وقيام ونوم وتزوج نساء. أما المقصر فهو الذي يقول لا حاجة لي بالتطوع، فأنا لا أتطوع وآتي بالفريضة فقط. وربما أيضا يقصر في الفرائض فهذا مقصر. والمعتدل هو الذي يتمشى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. مثال آخر: ثلاثة رجال أمامهم رجل فاسق، أحدهم قال أنا لا أسلم على هذا الفاسق وأهجره وأبعد عنه ولا أكلمه، والثاني يقول أنا أمشي مع هذا الفاسق وأسلم عليه وأبش في وجهه وأدعوه عندي وأجيب دعوته، وليس عندي إلا كرجل صالح. والثالث يقول هذا الفاسق أكرهه لفسقه وأحبه لإيمانه، ولا أهجره إلا حيث يكون الهجر سببا لإصلاحه، فإن لم يكن الهجر سببا لإصلاحه بل كان سببا لازدياده في فسقه فأنا لا أهجره. فنقول الأول مفرط غالي من الغلو، والثاني مفرط مقصر، والثالث متوسط. وهكذا نقول في سائر العبادات ومعاملات الخلق الناس فيها بين مقصر وغال ومتوسط. ومثال ثالث: رجل كان أسيرا لامرأته توجهه حيث شاءت لا يردها عن إثم ولا يحثها على فضيلة، فقد ملكت عقله وصارت هي القوامة عليه. ورجل آخر عنده تعسف وتكبر وترفع على امرأته لا يبالي بها وكأنها عنده أقل من الخادم. ورجل ثالث وسط يعاملها كما أمر الله ورسوله، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سورة البقرة الآية 28 بعد 200. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الهامش رواه مسلم في الرضاع رقم 1469، انتهى الهامش. فهذا الأخير متوسط، والأول غالي في معاملته زوجته، والثالث مقصر. وقس على هذه بقية الأعمال والعبادات. الهامش المجموع الثمين الجزء الأول في الصفحة 39، الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني اتباع العلماء والأمراء. وسئل أعلى الله درجته ما حكم اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس، فأجاب: اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتابعهم في ذلك راضيا بقوله مقدما له ساخطا لحكم الله فهو كافر، لأنه كره ما أنزل الله، وكراهة ما أنزل الله كفر لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، سورة محمد الآية 9. ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر، القسم الثاني أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوى في نفسه تابعهم في ذلك، فهذا لا يكفر ولكنه فاسق. فإن قيل لماذا لا يكفر، أجيب بأنه لم يرفض حكم الله ولكنه رضي به وخالفه لهوى في نفسه، فهو كسائر أهل المعاصي. القسم الثالث أن يتابعهم جاهلا يظن أن ذلك حكم الله، فينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر، فهو آثم لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. القسم الثاني أن يكون جاهلا ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه فيتابعهم بغرض التقليد يظن أن هذا هو الحق فلا شيء عليه،
0: لأنه فعل ما أمر به ما أمر به وكان معذورا بذلك. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. الهامش رواه أبو داود في العلم رقم 3657 وابن ماجه بنحوه في المقدمة رقم 53 والدارمي في المقدمة رقم 159. انتهى الهامش. ولو قلنا بإثمه بخطأ غيره لا لزم من ذلك الحرج والمشقة، ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطأه. الهامش المجموع الثمين الجزء الثاني في الصفحتين 29 بعد 130 بعد 100 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية التي شرعها الله. السؤال: رجل يقول إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى تعديل لكونها لا تناسب تطور هذا العصر. مثال ذلك في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام؟ الجواب: الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة، ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها، لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى قيام الساعة. ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى، ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البنين والإخوة للأبوين وللأب، لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه الكريم وأجمع عليه علماء المسلمين، فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان. ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر، وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافرا، لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلما، فإن تاب وإلا وجب قتله كافرا مرتدا عن الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 3107 وفي استتابة المرتدين رقم 6922. انتهى الهامش. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني في الصفحة رقم 415 ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. هل يجوز رد سبب المرض النفسي إلى الدين؟ السؤال: شخص في مدينتنا متمسك بالدين أصيب بمرض نفسي، فقال بعض الناس إنه أصيب بهذا المرض بسبب الدين، ومن جراء كلام الناس حلق لحيته ولم يعد يحافظ على الصلاة كما كان، فهل يجوز أن يقال إنه مرض بسبب تمسكه والتزامه بأحكام الدين؟ وهل يكفر من قال مثل هذا الكلام؟ الجواب: التمسك بالدين ليس سببا للمرض، بل هو سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، ولا يجوز للمسلم أن يطيع السفهاء إذا قالوا مثل هذا الكلام، فلا يجوز له أن يحلق لحيته ولا أن يقصها ولا أن يتخلف عن صلاة الجماعة، بل الواجب عليه أن يستقيم على الحق وأن يحذر كل ما نهى الله عنه طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من غضب الله وعقابه. قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سورة النساء الآيتان 13 و14. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سورة الطلاق الآيتان 2 و3. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سورة الطلاق الآية 4. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما القائل إن المرض الذي أصاب المتمسك بالدين إنه بسبب الدين فهو جاهل يجب أن ينكر عليه، ويعلم أن التمسك بالدين لا يأتي إلا بالخير، وأن ما أصاب المسلم مما يكره فهو تكفير للسيئات وحط من الخطايا. أما تكفيره ففيه تفصيل يعلم من باب حكم المرتد في كتب الفقه الإسلامي، والله ولي التوفيق. الهامش الفتاوى كتاب الدعوة من الصفحة 32 و33 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش.

أم حرقها أم ماذا نصنع بها؟ الجواب: الواجب بعد الفراغ من الصحف والأوراق المذكورة حفظها أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة صيانة للآيات القرآنية وأسماء الله سبحانه من الامتهان، ولا يجوز إلقاؤها في القمامات ولا طرحها في الأسواق ولا اتخاذها ملفات للحاجة ولا فراشا للطعام ونحو ذلك، لما في هذا العمل من الامتهان لها وعدم الصيانة، والله ولي التوفيق. الهامش، مجلة الدعوة، عدد رقم 1063، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. التعامل مع الصحف بعد قراءتها. السؤال: ماذا نعمل بالصحف بعد قراءتها؟ الجواب: لا شك أن الصحف تحوي أسماء الله وبعض الآيات والأحاديث، لذلك لا يجوز امتهانها، ولكن المؤسف أن بعض الناس يستخدمها للطعام بدل السفرة، وهذا جهل منهم. أما ما يكون لدى الإنسان من الصحف فإن تمكن من إحراقها فهذا الأفضل، وإلا يجعلها في كيس ويربطه ليكون معزولا عن بقية المخلفات المنزلية. الهامش، فتاوى المرأة، من الصفحة رقم 101، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم من يقول الناس يفعلون كذا. الهامش، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بن عثيمين، الجزء الثالث، الصفحة 38 بعد 100. انتهى الهامش. وسئل الشيخ: يحتج بعض الناس إذا نهي عن أمر مخالف للشريعة أو الآداب الإسلامية بقوله الناس يفعلون كذا، فأجاب بقوله: هذا ليس بحجة، لقول الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، سورة الأنعام الآية 16 بعد 100، ولقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، سورة يوسف الآية 33 بعد 100. والحجة فيما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو كان عليه السلف الصالح. دعوة المتأثرين بثقافات معينة. السؤال: إذا كان المدعوون أو المدعوات متأثرين بثقافات معينة أو بمجتمعات معينة، ما هو السبيل الأمثل لدعوتهم؟ الجواب: يبين لهم الداعي إلى الله جل وعلا ما في المذاهب التي تأثروا بها والطرق التي انتسبوا إليها والبيئات التي عاشوا فيها من الأخطاء والبدع ونحو ذلك، وهكذا يبين لهم ما في الجمعيات والمجتمعات التي عاشوا فيها من الأشياء المخالفة للشرع، ويدعوهم إلى أن يعرضوا كل ما أشكل عليهم على الميزان العادل، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما أو أحدهما فهو المعتبر شرعا، وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان. وهكذا كان أهل العلم يعرضون مسائل الاختلاف على الأدلة الشرعية، فما وافق الشرع وجب أن يبقى، وما خالف الشرع وجب أن يطرح ولو كان قائله عظيما، لأن الحق فوق الجميع. وهكذا العمل فيما يخالف الشرع من العادات والأخلاق يجب أن يترك ولو كان من خلق الآباء والمشايخ والأسلاف وغير ذلك، وأن يتمسك الجميع بكل ما أمر الله ورسوله به، لأن ذلك هو سبيل النجاة، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، سورة الأنعام الآية 53 بعد 100. وبالله التوفيق. الهامش، مجموع فتاوى بن باز رحمه الله، الجزء الرابع، الصفحة رقم 240. انتهى الهامش. سب الدين والرب، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المسلم الغيور الذي يستبرئ لدينه وعرضه حفظه الله، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد قرأت سؤالك الذي يتضمن أن زوجة نسبت لزوجها أنه يسب الدين والرب إلى آخره. والجواب: سب الدين والرب جل وعلا كل ذلك من أعظم أنواع الكفر بإجماع أهل العلم، أما ما يتعلق بثبوته من الرجل والحكم عليه بمقتضاه والتفريق بينه

وبين زوجته، فهذا يرجع فيه إلى المحكمة، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء الأول، انتهى الهامش. سب الدين في حالة الغضب. السؤال: ما حكم الشرع في نظركم في رجل سب الدين في حالة غضب؟ هل عليه كفارة؟ وما شرط التوبة من هذا العمل؟ حيث إني سمعت من أهل العلم يقولون بأنك خرجت عن الإسلام في قولك هذا، ويقولون بأن زوجتك حرمت عليك. الجواب: الحكم في من سب الدين الإسلامي أنه يكفر، فإن سب الدين والاستهزاء فإن سب الدين والاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله عز وجل وبدينه، وقد حكى الله عن قوم استهزأوا بدين الإسلام، حكى الله عنهم أنهم كانوا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، فبين الله عز وجل أن خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بالله وآياته ورسوله، وأنهم كفروا، فقال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة التوبة الآيتان 65 و66. فالاستهزاء بدين الله أو سب دين الله أو سب الله ورسوله أو الاستهزاء بهما كفر مخرج عن الملة، ومع ذلك فإن هنالك مجالا للتوبة منه، لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سورة الزمر الآية 53. فإذا تاب الإنسان من أي ردة وكانت توبة نصوحا واستوفت شروط التوبة الخمسة فإن الله يقبل توبته. وشروط التوبة الخمسة هي: الشرط الأول الإخلاص لله بتوبته بأن لا يكون الحامل له على التوبة رياء أو سمعة أو خوفا من مخلوق أو رجاء لأمر يناله من الدنيا، فإذا أخلص توبته لله وصار الحامل له عليها تقوى الله عز وجل والخوف من عقابه ورجاء ثوابه فقد أخلص لله تعالى فيها. الشرط الثاني أن يندم على ما فعل من الذنب بحيث يجد في نفسه حسرة وحزنا على ما مضى ويراه أمرا كبيرا يجب عليه أن يتخلص منه. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب وعن الإصرار عليه، فإن كان ذنبه ترك واجب قام بفعله وتداركه إن أمكن، وإن كان ذنبه بإتيان محرم أقلع عنه وابتعد عنه. ومن ذلك إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين فإنه يؤدي إليهم حقوقهم أو يستحلهم عن منها. الشرط الرابع العزم على ألا يعود في المستقبل بأن يكون في قلبه عزم مؤكد ألا يعود إلى هذه المعصية التي تاب منها. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، فإن كانت بعد فوات وقت القبول لم تقبل، وفوات وقت القبول عام وخاص، أما العام فإنه طلوع الشمس من مغربها، فالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل، لقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. سورة الأنعام الآية 58 بعد 100. وأما الخاص فهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. سورة النساء الآية 18. أقول إن الإنسان إذا تاب من أي ذنب ولو كان ذلك سب الدين فإن توبته تقبل إذا استوفت الشروط التي ذكرناها، ولكن ليعلم أن الكلمة قد تكون كفرا وردة، ولكن المتكلم بها قد لا يكفر بها لوجود مانع يمنع من الحكم بكفره. فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه سب الدين في حال غضب، نقول له: إن كان غضبك شديدا بحيث لا تدري ما تقول
ولا تدري أنت حينئذ أأنت في سماء أم في الأرض، أأنت في سماء أم في أرض، وتكلمت بكلام لا تستحضره ولا تعرفه، فإن هذا الكلام لا حكم له ولا يحكم عليك بالردة، لأنه كلام حصل عن غير إرادة وقصد. وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به. يقول الله تعالى في الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، سورة المائدة الآية 89. فإذا كان هذا المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد لا يدري ما يقول ولا يعلم ماذا خرج منه، فإنه لا حكم لكلامه ولا يحكم بردته حينئذ. وإذا لم يحكم بالردة فإن الزوجة لا ينفسخ نكاحها منه، بل هي باقية في عصمته. ولكن ينبغي للإنسان إذا حس بالغضب أن يحرص على مداواة هذا الغضب بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل فقال له: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. الهامش، رواه البخاري في الأدب رقم 6116، والترمذي في البر والصلة رقم 2020. انتهى الهامش. فليحكم الضبط على نفسه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، وإذا اشتد به الغضب فليتوضأ، فإن هذه الأمور تذهب عنه غضبه. وما أكثر الذين ندموا ندما عظيما على تنفيذ ما اقتضاه غضبهم، ولكن بعد فوات الأوان. الهامش، نور على الدرب، ابن عثيمين. انتهى الهامش. المقارنة بين الشريعة والقانون. السؤال: هل المقارنة بين الشريعة والقانون يعد انتقاصا للشريعة؟ الجواب: إذا كانت المقارنة لقصد صالح كقصد بيان شمول الشريعة وارتفاع شأنها وتفوقها على القوانين الوضعية واحتوائها على المصالح العامة، فلا بأس بذلك لما فيه من إظهار الحق وإقناع دعاة الباطل وبيان زيف ما يقولون في الدعوة إلى القوانين، أو الدعوة إلى أن هذا الزمن لا يصلح للشريعة أو قد مضى زمانها لهذا القصد الصالح الطيب، ولبيان ما يردع أولئك ويبين بطلان ما هم عليه، ولتطمئن قلوب المؤمنين ولتثبيتها على الحق. ولهذا كله لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية إذا كان ذلك بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة وحسن السيرة وسعة العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة. الهامش، مجلة البحوث، عدد الجزء رقم 27، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. دعاوى العروبة. وقد أوضح سماحته الرأي الشرعي القاطع في الدعوات المشبوهة التي ترمي إلى وضع العروبة مكان الإسلام ولإحلال الروابط القومية محل الأخوة الإسلامية، حين قال: هذه نداءات باطلة، القومية والعروبة والاشتراكية والشيوعية كلها دعاوى باطلة ونعرات جاهلية يجب أن يقضى عليها ولا يجوز أن تبقى أبدا، ويجب على أعيان البلد ورؤسائها وعلمائها أن يحاربوا هذه الدعوات. والعروبة خادمة لشرع الله وليست أساسا يطلب التجمع حوله، ولقد نزل القرآن بلغة العرب لينفذوا حكم الله وليخدموا شريعته بما أعطاهم الله من اللغة والقوة، أما هم فليسوا شيئا بدون الإسلام وبدون الحكم بالإسلام، ولقد كانوا متمزقين في غاية الجهالة والتناحر والاختلاف، فجبعهم الله بالإسلام والهدى وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا بعروبتهم، فإذا ضيعوا هذا ضاعوا وهلكوا. الهامش، الشيخ بن باز رحمه الله، الداعية الإنسان. انتهى الهامش. وصف قطع يد السارق بالقسوة. السؤال: ماذا ترى في من يقول إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة، جزاكم الله خيرا؟ الهامش، من فتوى للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش.
الجواب: من يقول إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضما لحق المرأة، أقول: من قال هذا؟ فإنه مرتد عن الإسلام، كافر بالله عز وجل، فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة، وإلا فليمت كافرا، لأن هذا حكم الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، سورة المائدة الآية 50. وقد بين الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله: نكالا من الله والله عزيز حكيم، سورة المائدة الآية 38. وبين الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، سورة البقرة الآية 82 بعد 200. فعلى هذا القائل أن يتوب إلى الله عز وجل من ردته، وإلا فسيموت كافرا. السؤال: هل يجوز للحاكم المسلم تعطيل بعض الحدود في أوقات الضرورة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أسقط حد السرقة عام الرمادة؟ الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. الجواب: الواجب على المسلمين أن يقيموا فرائض الله في حدوده، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر رجم الزاني المحصن، قال: وإني أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل. فبين أن هذا فريضة، ولا شك أنه فريضة لأن الله أمر به، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سورة المائدة الآية 38. وقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، سورة النور الآية 2. وقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، سورة المائدة الآية 33. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3475 ومسلم في الحدود رقم 1688. انتهى الهامش. ولا يجوز أن تعطل هذه الحدود بأي حال من الأحوال. وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد عام المجاعة، فإن هذا يحتاج إلى شيئين: الشيء الأول صحة النقل، فإننا نطالب من ادعى ذلك بصحة النقل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأمر الثاني أن عمر رضي الله عنه إنما رفع الحد من أجل الشبهة القائمة، فإن الناس في مجاعة، والإنسان قد يأخذ الشيء للضرورة إليه لا لتشبع به، ومعلوم أن المضطر إلى الطعام يجب على المسلمين إطعامه، فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا السارق مضطرا إلى الطعام ومنع منه، فتحين الفرصة فسرق. هذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه إن صح الأثر المنسوب إليه في أنه أسقط أو رفع حد السارق عام المجاعة. أما حكامنا اليوم فإنه لا يوثق بدينهم، يعني أكثرهم لا يوثق بدينه ولا يوثق بنصحه للأمة، ولو فتح الباب لقال هؤلاء الحكام، وأعني بذلك بعضهم، لقالوا: إقامة الحد في هذا العصر لا يناسب، لأن أعداءنا من الكفار يتهموننا بأننا همج وأننا وحوش وأننا نخالف ما يجب من مراعاة حقوق الإنسان، ثم يرفع الحدود كليا كما هو الواقع الآن في أكثر بلاد المسلمين مع الأسف، حيث عطلت الحدود من أجل مراعاة أعداء الله. ولهذا لما عطلت الحدود كثرت الجرائم، وصار الناس حتى الحكام الذين تابعوا الكفار في هذا الأمر
صاروا في حيرة ماذا يفعلون في هذه الجرائم. حكم من أنكر حياة الآخرة. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن حكم من أنكر حياة الآخرة وزعم أن ذلك من خرافات القرون الوسطى، وكيف يمكن إقناع هؤلاء المنكرين؟ الجواب: من أنكر حياة الآخرة وزعم أن ذلك من خرافات القرون الوسطى فهو كافر، لقول الله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. سورة الأنعام الآيتان 29 و30. وقال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. سورة المطففين الآيات من 10 وحتى 17. وقال تعالى: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. سورة الفرقان الآية 11. وقال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. سورة العنكبوت الآية 29. وأما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأتي. أولا: أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب الإلهية والشرائع السماوية، وتلقته أمامهم بالقبول، فكيف تنكرونه وأنتم تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة، وإن لم يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل ولا في شهادة الواقع. ثانيا: أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه، وذلك من وجوه: واحد، كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقا بعد العدم وأنه حادث بعد أن لم يكن، فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته بالأولى، كما قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. سورة الروم من الآية 27. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سورة الأنبياء من الآية 104. 2. كل أحد لا ينكر عظمة خلق السماوات والأرض لكبرهما وبديع صنعتهما، فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى. قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. سورة الغافر من الآية 57. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. سورة الأحقاف الآية 33. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سورة ياسين الآيتان 81 و82. 3. كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة النبات، فإذا نزل المطر عليها أخضبت وحي نباتها بعد الموت، والقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى وبعثهم. قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. سورة فصلت الآية 39. ثالثا: أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله تعالى به من وقائع إحياء الموتى، وقد ذكر الله تعالى من ذلك في سورة البقرة خمسة حوادث، منها
أو خمس حوادث، منها قوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. سورة البقرة الآية 59 بعد 200. رابعا: أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازى كل نفس بما كسبت، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا لا قيمة له ولا حكمة منه، ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سورة المؤمنون الآيتان 15 بعد 100 و16 بعد 100. وقال الله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. سورة طه الآية 15. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا علينا حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سورة النحل الآيات من 38 وحتى 40. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سورة التغابن الآية 7. فإذا بينت هذه البراهين لمنكري البعث وأصروا على إنكارهم فهم مكابرون معاندون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني، من الصفحة 22 وحتى 25. انتهى الهامش. حكم التحمس الذي يقود إلى التطرف. السؤال: يتحمس بعض الشباب أكثر مما ينبغي وينحو إلى التطرف، فما هي نصيحتكم له؟ الجواب: يجب على الشباب وغيرهم الحذر من العنف والتطرف والغلو، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، سورة المائدة من الآية 77، وقوله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران من الآية 59 بعد 100، ولقوله عز وجل لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه الآية 44، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. الهامش رواه مسلم في صحيحه في العلم رقم 2670. انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الهامش رواه الإمام أحمد في الجزء الأول رقم 347، وبعض أهل السنن بإسناد حسن، والنسائي في الحجز في الجزء الخامس رقم 268، وابن ماجه في المناسك رقم 3029. انتهى الهامش. فلهذا أوصي جميع الدعاة بألا يقعوا في الإسراف والغلو، وإنما عليهم التوسط، وهو السير على نهج الله وعلى حكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الهامش مجلة البحوث الإسلامية عدد رقم 32 في الصفحة رقم 120، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم التساهل بشريعة الله وعدم تطبيقها. السؤال: كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله، والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام، والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك، فما هو الحق في ذلك؟
الجواب: هذا فيه تفصيل، وهو أن يقال من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع، ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله، فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء، كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بها، أو زعم أنها أفضل من حكم الله، أو زعم أنها تساوي حكم الله، وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية. من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم. أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله وأنه فعل منكرا عظيما وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله، فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر، لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر، كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، وليس هو الكفر الأكبر. وهذا قول أهل السنة والجماعة، وقد قال الله سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، سورة المائدة الآية 49، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، سورة المائدة الآيتان 44 و45، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، سورة المائدة الآية 47، وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سورة النساء الآية 65، وقال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، سورة المائدة الآية 50، فحكم الله هو أحسن الأحكام وهو الواجب الاتباع، وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل وصلاح العالم كله، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة رقم 355 و356، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. القرآن هو البديل. السؤال: ما نصيحة الشيخ للذين يمضي عليهم الشهر والشهور الطويلة ولا يمسون كتاب الله الكريم بدون عذر، وتجد أحدهم يتابع المجلات غير المفيدة؟ الجواب: يسن للمؤمن والمؤمنة الإكثار من قراءة كتاب الله مع التدبر والتعقل، سواء كان ذلك من المصحف أو عن ظهر قلب، لقول الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، سورة صاد الآية 29، ولقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، سورة فاطر الآيتان 29 و30. والتلاوة المذكورة تشمل القراءة والاتباع، والقراءة بالتدبر والتعقل والإخلاص لله وسيلة للاتباع، وفيها أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتلاوة المذكورة تشمل القراءة والاتباع، والقراءة بالتدبر والتعقل والإخلاص لله وسيلة للاتباع، وفيها أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. الهامش رواه مسلم في صحيحه في صلاة المسافرين رقم 804. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الهامش خرجه البخاري في صحيحه في فضائل القرآن رقم 5027. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم:
من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف

حرف ولام حرف وميم حرف. الهامش رواه الترمذي في فضائل القرآن رقم 2910 انتهى الهامش. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في كل شهر، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال اقرأه في سبع. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختمونه في كل سبع. الهامش الحديث السابق رواه البخاري في فضائل القرآن رقم 5052 ومسلم في الصيام رقم 1159 انتهى الهامش. ووصيتي لجميع قراء القرآن الاكثار من قراءته بالتدبر والتعقل والإخلاص لله مع قصد الفائدة والعلم، وأن يختمه في كل شهر، فإن تيسر أقل من ذلك فذلك خير عظيم، وله أن يختمه في أقل من سبع، والأفضل ألا يختمه في أقل من ثلاث، لأن ذلك هو أقل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، ولأن قراءته في أقل من ثلاث قد تفضي إلى العجلة وعدم التدبر، ولا يجوز أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة. أما إن كان يقرأه عن ظهر قلب فلا حرج عليه أن يقرأه وهو على غير وضوء. أما الجنب فليس له قراءته من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لما روى الإمام أحمد وأهل السنن من إسناد حسن عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن سوى الجنابة. وبالله التوفيق. الهامش رواه أحمد في الجزء الأول رقم 83 84 107 124 134 وأبو داود في الطهارة رقم 229 والترمذي مختصرا في الطهارة رقم 146 والنسائي في الطهارة الجزء الأول رقم 144 وابن ماجه في الطهارة رقم 594 انتهى الهامش. وبهذا انتهى الشريط السابع وننتقل إلى الشريط الثامن. الشريط الثامن حكم من يقول إن الإسلام هضم حق المرأة وترك نصف المجتمع معطلا. السؤال: قد راجع على بعض الناس ما بثه أعداء الإسلام من أمور مدبرة وغزو مخطط له، مثل قولهم إن الإسلام قد هضم حق المرأة في المجتمع فأقعدها في البيت وترك نصف المجتمع معطلا، فما تعليقكم على هذا الأمر وردكم على هذه الشبهة؟ الجواب: تعليقي على هذا الأمر أن هذا القول لا يصدر إلا من جاهل بالشرع وجاهل بالإسلام وجاهل بحق المرأة ومعجب بما عليه أعداء الله من الأخلاق والمناهج البعيدة على الصواب والإسلام. ولله الحمد والإسلام ولله الحمد لم يهضم المرأة حقها، لكن الإسلام دين الحكمة ينزل كل أحد منزلته، فالمرأة وعملها في بيتها وبقاؤها في بيتها في حفظ زوجها وتربية أولادها وقيامها بشؤون البيت والعمل المناسب لها، والرجل له عمل خاص والظاهر الذي يكون به طلب الرزق وانتفاع الأمة، وهي إذا بقيت في بيتها في مصلحته ومصلحة أولادها ومصلحة زوجها كان هذا هو العمل المناسب لها، وفيه من صيانتها وحفظها وإبعادها عن الفحشاء ما لا يكون فيما لو كانت تخرج وتشارك الرجل في عمله. ومن المعلوم أنها لو شاركت الرجل في عمله لكان في ذلك أيضا ضرر حتى على عمل الرجل، لأن الرجل له طمع غريزي نفسي في المرأة، فإذا كان معها في عمل فسوف ينشغل بهذه المرأة، لا سيما إذا كانت المرأة شابة وجميلة، وسوف ينسى عمله وإن عمله لم يتقن. ومن تدبر حال المسلمين في صدر هذه الأمة عرف كيف صانوا نساءهم وحفظوهن وكيف قاموا بأعمالهم على أتم وجه. الهامش ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة من الصفحة 72 و73 للشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش. حكم الحداثة. السؤال: ما رأيك في الحداثة؟ الجواب: قال فضيلته بعد أن استوضح الأمر من الحاضرين: أولا، الحداثة على حسب ما فهمنا أنها حرب على اللغة العربية التي هي لغة القرآن، والذي فهمت الآن من كلامكم أن منها أناسا عربا تنكروا لعروبتهم، والذي
وهذا لا شك لا يرضاه أي إنسان عاقل أن يتنكر للغته مهما كان. ولهذا تجد أن الإنجليز في القمة في الفرح والسرور أن تكون لغتهم هي المستخدمة في عامة العالم، لأن استخدام اللغة وبقاء اللغة هو بقاء لأهلها. فهؤلاء القوم الآن يريدون أن يقتلوا أنفسهم بمحو لغتهم التي يمحى بها وجودهم، ويكون بين الناس لا يشعر بعروبتهم ولا بلغتهم التي هي أكمل لغة في العالم منذ خلق الله العالم إلى اليوم. ثانيا، فهمت منكم أيضا أنهم يريدون القضاء على الأديان السماوية حتى اليهودية والنصرانية، فهم لا يرضون لأنفسهم أن يكونوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، لأن هذا ينتمي إلى دين. وهم على حسب ما سمعت من شروحكم لا يريدون الانتماء إلى شيء سابق حتى لو كان دين الله وشريعة الله. ولا شك أن هذا إلحاد تام يشبه قول من قال الله فيهم: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، سورة الأنعام الآية 29. ولا يرتاب عاقل أن هذه ردة وأن من قام بها يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله لأنه مرتد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الهامش، رواه البخاري في الجهاد رقم 3017. ثالثا، فهمت من كلامكم أيضا أنهم يريدون القضاء على كل خلق أو على كل خلق حسن ما دام قد كان سابقا، لأن القاعدة يجب أن تنجر على كل شيء، على دين، على خلق ولغة وما أشبه ذلك. إذن يجب القضاء على كل خلق حسن سليم، وحينئذ ينسلخ الإنسان حتى من بشريته ويلتحق بالبهائم العجم التي إذا اشتهى الفحل أن ينزو على الأنثى نزع عليها، وأقرانه يشاهدون، وإذا اشتهى أي شيء لم يمنعه من تناوله أي عقل. رابعا، وفهمت من تقريركم لها أن هذه الحداثة تلبس لباس النفاق وهو البلية العظمى، وقد قال الله تعالى في المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، سورة المنافقون الآية 4. وقال عن الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، سورة فاطر الآية 6. ومن تأمل الفرق بين الأسلوبين وجد أن المنافقين أعظم ضررا على المؤمنين من الشياطين. فيجب علينا معشر المسلمين أن ندعو هؤلاء بالوازع الإيماني دعوة صدق وإخلاص إلى أن يرجعوا إلى دين الله عز وجل وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نبرهن لهم أن هذا كفر محض، فإن لم يجد شيئا فالواجب علينا وعلى ولاة الأمور أن يستعملوا معهم الردع السلطاني المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينتشر هذا السم القاتل في جسم الأمة الإسلامية. وإذا كنا نحاول القضاء على المخدرات وهو من واجبنا، لأن المخدرات قتل للمعنويات وللرجولة وفساد للأخلاق، فيجب علينا القضاء على هذا المذهب الخبيث أكثر وأكثر من القضاء على المخدرات والمسكرات وسيئات الأخلاق. وعلى شبابنا المثقف أن يبين ما يخفى تحت ستار تغيير الأسلوب في النظم والنثر وأن يكشف ما يخفى تحت هذا الستار من هذه المعاني التي ذكرتموها لإخوانكم هنا. فالأمر خطير مدام هذا شأنه ليست المسألة أن تغير أسلوب. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، إلى كلام منثور لا يعرف أوله من آخره، وليس بين معانيه ارتباط ولا بين ألفاظه تناسب، فهو عار عن الفصاحة وخال من البلاغة. وسبحان الله، إذا انتكست القلوب رأت المعيبة حسنة، وإلا فمن قرأ هذه الأشعار عرف أنه ليس بشعر.
شخص يأتي بشطر كامل مكون من كلمة والشطر الذي بعده من 10 كلمات، فهل يسمى هذا شعرا؟ أين الشعر الذي يهز المشاعر؟ وأين النظم الذي يكون رائقا للنفوس محببا إليها؟ ولكن لا نحب أن نذكر مثالا يليق بهذا الذوق، ونسأل الله تعالى لهم الهداية وأن يردهم إلى الحق، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه. الهامش مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي، الجزء الأول من الصفحة 13 بعد 100 وحتى الصفحة 15 بعد 100، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم تقسيم الدين إلى قشور ولب. السؤال: وسئل فضيلة الشيخ عن تقسيم الدين إلى قشور ولب مثل اللحية. الجواب: تقسيم الدين إلى قشور ولب تقسيم خاطئ وباطل، فالدين كله لب، وكله نافع للعبد، وكله يقربه لله عز وجل، وكله يثاب عليه المرء، وكله ينتفع به المرء بزيادة إيمانه وإخباته لربه عز وجل، حتى المسائل المتعلقة باللباس والهيئات وما أشبهها كلها إذا فعلها الإنسان تقربا إلى الله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على ذلك. والقشور كما نعلم لا ينتفع بها بل ترمى، وليس في الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية ما هذا شأنه، بل كل الشريعة الإسلامية لب ينتفع به المرء إذا أخلص النية لله وأحسن في اتباعه لرسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى الذين يروجون هذه المقالة أن يفكروا في الأمر تفكيرا جديا حتى يعرفوا الحق والصواب، ثم عليهم أن يتبعوه، وأن يدعوا مثل هذه التعبيرات. صحيح أن الدين الإسلامي فيه أمور مهمة كبيرة عظيمة كأركان الإسلام 5 التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 8 ومسلم في الإيمان رقم 16. انتهى الهامش. وفيه أشياء دون ذلك، لكنه ليس فيه قشور لا ينتفع بها الإنسان، بل يرميها ويطرحها. وأما بالنسبة لمسألة اللحية فلا ريب أن إعفاءها عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. الهامش رواه البخاري في اللباس رقم 5892 و5893 ومسلم في الطهارة رقم 259 من حديث ابن عمر، ومسلم رقم 260 من حديث أبي هريرة. انتهى الهامش. وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه بامتثاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، بل إنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه المرسلين، كما قال الله تعالى عن هارون أنه قال لموسى: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، سورة طه الآية 94. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس عليها. الهامش راجع صحيح مسلم في الطهارة رقم 261 من حديث عائشة. انتهى الهامش. فإعفاؤها من العبادة وليس من العادة، وليس من القشور كما يزعمه من يزعمه، وليس من القشور كما يزعمه من يزعمه. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بن عثيمين، الجزء الثالث في الصفحتين 24 بعد 100 25 بعد 100. انتهى الهامش. حكم من يدعي أن سبب تخلف المسلمين هو تمسكهم بدينهم. السؤال: يدعي بعض ضعاف الإيمان أن سبب تخلف المسلمين هو تمسكهم بدينهم، وشبهتهم في ذلك على حد زعمهم هو أن الغرب لما تخلوا عن جميع الديانات وتحرروا منها وصلوا إلى ما وصلوا إليه
من التقدم الحضاري، وصرنا نحن مع تمسكنا بديننا تابعين لهم لا متبوعين، وكيف الجواب على هذه الافتراءات؟ وربما زادوا شبهتهم بما عند الغرب من الأمطار الكثيرة والزروع والخضرة، فيقولون إن هذا دليل على صحة ما هم عليه. الجواب: نقول إن هذا السؤال ورد من سائل ضعيف الإيمان أو مفقود الإيمان، جاهل بالتاريخ، غير عالم بأسباب النصر. فالأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بدينها في صدر الإسلام كان لها العزة والتمكين والقوة والسيطرة في جميع نواحي الحياة. بل إن بعض الناس يقول إن الغرب لم يستفيدوا ما استفادوه من العلوم إلا مما تلقوها عن المسلمين في صدر الإسلام، ولكن الأمة الإسلامية تخلفت كثيرا عن دينها وابتدعت في دين الله ما ليس منه عقيدة وقولا وفعلا، وحصل بذلك التأخر الكبير والتخلف الكثير. ونحن نعلم علم اليقين ونشهد الله عز وجل أننا لو رجعنا إلى ما كان عليه أسلافنا في ديننا لا كانت لنا العزة والكرامة والظهور على جميع الناس. ولهذا لما حدث أبو سفيان هرقل ملك الروم، والروم في ذلك الوقت تعتبر دولة عظمى بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. ولما خرج أبو سفيان وأصحابه من عند هرقل قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر الهامش. رواه البخاري في بدء الوحي رقم 7، وفي الجهاد رقم 2941، ومسلم في الجهاد رقم 1773. انتهى الهامش. وأما ما حصل في الدول الغربية الكافرة الملحدة من التقدم في الصناعات والتكنولوجيا وغيرها فإن ديننا لا يمنع منه لو أننا التفتنا إليه، لكن مع الأسف ضيعنا هذا وهذا، وضيعنا ديننا وضيعنا دنيانا. وإلا فإن الدين الإسلامي لا يعارض من هذا التقدم، بل قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، سورة الأنفال الآية 60. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، سورة الملك الآية 15. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سورة البقرة الآية 29. وقال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات، سورة الرعد الآية 4، إلى غير ذلك من الآيات التي تعلن إعلانا ظاهرا للإنسان أن يكتسب ويعمل وينتفع، لكن لا على حساب الدين. فهذه الأمم الكافرة هي كافرة من الأصل، دينها الذي كانت تدعيه دين باطل، فهو وإلحادها على حد سواء لا فرق. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، سورة آل عمران الآية 85. وإن كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى لهم بعض المزايا التي يخالفون غيرهم فيها، لكنه بالنسبة للآخرة هم وغيرهم سواء. ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يتبع ما جاء به إلا كان من أصحاب النار، فهم من الأصل كافرون سواء انتسبوا إلى اليهودية أو النصرانية أم لم ينتسبوا إليها. وأما ما يحصل لهم من الأمطار وغيرها فهم يصابون بهذا ابتلاء من الله تعالى وامتحانا، وتعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وقد رآه قد أثر في جنبه حصير، فبكى عمر فقال: يا رسول الله، فارس والروم يعيشون فيما يعيشون فيه من النعيم وأنت على هذه الحال؟ فقال يا عمر: هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الهامش. رواه البخاري في المظالم
رقم 2468 وفي النكاح رقم 5191. انتهى الهامش. ثم إنهم يأتيهم من القحط والبلايا والزلازل والعواصف المدمرة ما هو معلوم، وينشر دائما في الإذاعات وفي الصحف وفي غيرها، ولكن هذا السائل أعمى، أعمى الله بصيرته، فلم يعرف الواقع ولم يعرف حقيقة الأمر. وإن نصيحتي له أن يتوب إلى الله عز وجل عن هذه التصورات قبل أن يفاجئه الموت، وأن يرجع إلى ربه، وأن يعلم أنه لا عزة لنا ولا كرامة ولا ظهور ولا سيادة إلا إذا رجعنا إلى دين الإسلام رجوعا حقيقيا يصدقه القول والفعل، وأن يعلم أن ما عليه هؤلاء الكفار باطل ليس بحق، وأن مأواهم النار كما أخبر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الإمداد الذي أمدهم الله به من النعم ما هو إلا ابتلاء وامتحان وتعجيل الطيبات، حتى إذا هلكوا وفارقوا هذا النعيم إلى الجحيم ازدادت عليهم الحسرة والألم والحزن. وهذا من حكمة الله عز وجل بتنعيم هؤلاء على أنهم كما قلت لم يسلموا من الكوارث التي تصيبهم ومن الزلازل والقحط والعواصف والفيضانات وغيرها. فأسأل الله لهذا السائل الهداية والتوفيق، وأن يرده إلى الحق، وأن يبصرنا جميعا في ديننا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الهامش: ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة، من الصفحة 4 وحتى 9، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجواب: الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله، ولا تجب محاربته من أجل ذلك، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر، فحينئذ تجب منابذته، وليس له طاعة على المسلمين. والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين: الأول أن يكون عالما بحكم الله ورسوله، فإن كان جاهلا به لم يكفر بمخالفته. الثاني أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله أنه حكم غير صالح للوقت، وأن غيره أصلح منه وأنفع للعباد. وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مخرجا عن الملة، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة الآية 44. وتبطل ولاية الحاكم، ولا يكون له طاعة على الناس، وتجب محاربته وإبعاده عن الحكم. أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله هو الواجب، وأنه أصلح للعباد، لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه، فهذا ليس بكافر، بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية، وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة، ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة والخروج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة إلا أن نرى كفرا صريحا عندنا فيه برهان من الله تعالى. الهامش: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحتين 47 بعد 100 و48 بعد 100. انتهى الهامش. الرد على من قال: إذا وافق الحديث العقل فهو صحيح، وإن لم يوافق العقل فغير صحيح. السؤال: كيف نرد على بدعة من قال إذا وافق الحديث العقل فهو صحيح، وإن لم يوافقه فغير صحيح؟ الجواب: نرد عليه بأن هذا مقياس باطل، ولو حكمنا
ولو حكمنا العقل في صحة الحديث لكنا ممن يتبعون أهواءهم، فبأي عقل نزن الأحاديث؟ فقد يراه إنسان يخالف العقل ويراه آخر يوافق العقل، والعقول مختلفة ليست متفقة. والعقل الصحيح السالم من الشبهات والشهوات هو الذي يقبل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أدرك حكمته أم لم يدركها. ومن قال بالمقولة السابقة فهو يعبد الله بهوى لا بهداه. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي.

الشيخ؟ الجواب: هذا غلط عامي وجهل من بعض الصوفية ليرغب الناس في الاتصال بهم وتقليدهم في بدعهم وضلالاتهم. فإن الإنسان إذا تفقه في دينه بحضور الحلقات العلمية والدينية أو بتدبر القرآن أو السنة واستفاد من ذلك فلا يقال قد اجتهد في طلب العلم، بل يقال حصل له خير كثير. وينبغي لطالب العلم الاتصال بالعلماء المعروفين بحسن العقيدة والسيرة، يسألهم عما أشكل عليهم، لأنه إذا كان لا يسأل أهل العلم قد يغلط كثيرا وتلتبس عليه الأمور. أما إذا حضر الحلقات العلمية وسمع الوعظ من أهل العلم فإنه بذلك يحصل له خير كثير وفوائد جمة، وإن لم يكن له شيخ معين. ولا شك أن الذي يحضر حلقات العلم ويسمع خطب الجمعة وخطب الأعياد والمحاضرات التي تعرض في المساجد شيوخه كثيرون، وإن لم ينتسب إلى واحد معين يقلده ويتبع رأيه. الهامش، مجلة البحوث، العدد رقم 39، في الصفحة 33 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الحكمة في تقبيل الحجر الأسود. السؤال: هل الحكمة في تقبيل الحجر التبرك به؟ الجواب: الحكمة من الطواف بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الهامش، رواه أحمد، الجزء السادس، رقم 64 و75 و139، وأبو داود في المناسك رقم 1888، والترمذي بنحوه في الحج رقم 902، وقال حسن صحيح، والدرمي في المناسك الجزء الثاني رقم 50. انتهى الهامش. فالطائف الذي يدور على بيت الله تعالى يقوم بقلبه من تعظيم الله تعالى ما يجعله ذاكرا لله تعالى، وتكون حركاته بالمشي والتقبيل واستلام الحجر والركن اليماني والإشارة إلى الحجر ذاكرا لله تعالى، لأنها من عباداته. وكل العبادات ذكر لله تعالى بالمعنى العام، وأما ما ينطق به بلسانه من التكبير والذكر والدعاء فظاهر أنه من ذكر الله تعالى. وأما تقبيل الحجر فإنه عبادة، حيث يقبل الإنسان حجرا لا علاقة له به سوى التعبد لله تعالى بتعظيمه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما ثبت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حين قبل الحجر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. أما ما يظنه بعض الجهال من أن المقصود بذلك التبرك به فإنه لا أصل له فيكون باطلا. وأما ما أورده بعض الزنادقة من أن الطواف بالبيت كالطواف على قبور أوليائهم وأنه وثنية فذاك من زندقتهم وإلحادهم، فإن المؤمنين ما طافوا به إلا بأمر الله، وما كان بأمر الله فالقيام به عبادة لله تعالى. ألا ترى أن السجود لغير الله شرك أكبر؟ ولما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم كان السجود لآدم عبادة لله تعالى، وكان ترك السجود له كفرا. وحينئذ يكون الطواف بالبيت عبادة من أجل العبادات، وهو ركن في الحج، والحج أحد أركان الإسلام. ولهذا يجد الطائف بالبيت إذا كان المطاف هادئا من لذة الطواف وشعور قلبه بالقرب من ربه ما يتبين به علو شأنه وفضله، والله المستعان. الهامش، فتاوى العقيدة، الشيخ ابن عثيمين، في الصفحة 28 و29. انتهى الهامش. حكم وضع الرسائل على أستار الكعبة وتوجيهها إلى الرسول وغيره. السؤال، يقول السائل: كثيرا ما نجد رسائل على أستار الكعبة على عنوانها جملة تقول: إلى المولى عز وجل، إلى الله الكريم، وبداخل الرسالة ما يلي: يا حبيب الله، نتمنى زيارة بيتك والقرب منه، نتمنى الصلاة في حرمك الشريف، وأرجوك يا حبيب الله أن تقبل طلبنا هذا،
وأن تقربنا

0: منك مع حرمي وزوجي لأكون بقربك أسعد، والصلاة عليك يا حبيب الله، خادمك المطيع علوية بنت عائشة، فما رأيكم في من كتبها واعتقدها؟ الجواب: هذه الرسالة موجهة من علوية بنت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر، وهذه الرسالة تتضمن دعاء غير الله عز وجل، ودعاء غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى: قل أي يا محمد، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، سورة الأنعام الآية 50. فهو صلى الله عليه وسلم ليس عنده خزائن الله فيعطيها من شاء ولا يعلم الغيب، فيحذر ما يأتي به الغيب، وهو ليس بملك بل هو بشر، بل هو عبد من عباد الله صلى الله عليه وسلم، فهو متبع لما أوحي إليه، بل إن وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية إنما جاء في مقام الإكرام له كمقام إنزال القرآن ومقام الإسراء والدفاع عنه. على كل حال، فإن هذه الرسالة وما أشبهها شرك أكبر مخرج عن الملة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهذه المرأة ولا لغيرها أن يدفع ضررا أو يجلب نفعا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، سورة الجن الآية 21. وهو صلى الله عليه وسلم جمع عشيرته الأقربين وسار يناديهم بأسمائهم: لا أغني عنكم من الله شيئا. الهامش البخاري في الوصايا رقم 2753 ومسلم في الإيمان رقم 206. انتهى الهامش. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تجعل دعاءها إلى الله سبحانه، فهو الذي يكشف السوء، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وفي كلامها نقطة نحب أن نعلق عليها، وهي قولها في الرسول صلى الله عليه وسلم: يا حبيب الله. فهو حبيب الله لا شك، ولكن هناك وصف أعلى من ذلك، وهو خليل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الهامش مسلم في المساجد رقم 532. انتهى الهامش. ولهذا فمن وصفه بالمحبة فقط فقد نزله عن رتبته، لأن الخلة أعظم من المحبة وأعلى. فكل المؤمنين أحباء الله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام أعلى من ذلك، وهي الخلة. لذلك نقول إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله، وهذا أعلى من قولنا إنه حبيب الله. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحة 96 بعد 300 و97 بعد 300. انتهى الهامش. موقفنا من الحضارة الغربية. السؤال: هل نقبل على حضارة الغرب بعقل مستنير لتحقيق نهضة إسلامية كبرى؟ الجواب: الدول الغربية الآن عندها الكثير من المستجدات التي يفتقدها المسلمون، وعندهم شرور كثيرة، لهذا أرى أنه لا يجوز للمسلمين أخذ كل ما لدى الغرب أو رفضه كله، بل الواجب عليهم التمحيص وأخذ ما ينفع منه وما يوافق ديننا وما أرشد إليه كتابنا، وترك ما حذر منه الدين ونهانا عنه. الهامش سلسلة كتاب الدعوة رقم 7 الشيخ الفوزان الجزء الثاني رقم 159. انتهى الهامش. الشرع وقضايا العصر. السؤال: هناك أمور تفرض على الإنسان التجاوز بعض الشيء حيث يواجه ببعض المشاكل المطروحة على الساحة بقضايا العصر. هذه تشغل حيزا كبيرا من أبناء الجيل الحالي والتي يقع فيها الناس حاليا، وتغشاهم الحيرة بين أحكام الشريعة من جهة ومقتضيات العصر من جهة أخرى. مثلا التلفزيون، الاختلاط، قضية السياحة والفوائد الربوية. وغيرها من القضايا التي تعن لجيل اليوم، فكيف يتعامل مع هذه القضايا الشائكة؟ الجواب: لا شك أن دين الإسلام دين متكامل، بمعنى أنه ما ترك شيئا من مشاكل الحياة إلى قيام الساعة إلا وقد وضع له حلا مناسبا. ومما لا شك فيه أن الله أكمل هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة الآية الثالثة. ولا شك أن علماءنا قد استنبطوا من كتاب الله وسنة رسوله الفقه العظيم والكثير الذي يلقي الضوء على مشاكل العالم ويقدم لها الحلول الشاملة، وهذه الحلول كلها في الكتاب والسنة. ولا نستطيع أن ننكر الآن أن العالم يموج حاليا بمتغيرات ومشاكل لا حصر لها، ولكن على المسلم الحق أن يرجع في حل هذه المشاكل والمتغيرات إلى الكتاب والسنة. وكما نعلم أن هذين المصدرين لا يرفضان الشيء النافع للمسلم، بل يرفضان الشيء الضار للفرد والجماعة. أما عن كيفية استثمار الإنسان المسلم لأمواله، فلقد وضع الإسلام الحلول والأساليب لهذا الاستثمار. فهناك البيع والشراء، سواء ممارسة الإنسان المسلم بنفسه أو أن يضارب مع الآخرين المضاربة الشرعية بأن يدفعها إلى من يبيع ويشتري بها بجزء من الربح غير محدد بمبلغ معين، وإما أن يسهم في الشركات النزيهة والشركات الإنتاجية كشركات التصنيع والكهرباء والنقل الجماعي، وهي الشركات التي تستثمر الأموال استثمارا نظيفا. فالسبل كثيرة كالعقارات والمزارع وغيرها وإقامة المشاريع المنتجة النزيهة. الهامش كتاب الدعوة رقم 7 الشيخ الفوزان الجزء الثاني من الصفحة 64 بعد 100 وحتى 66 بعد 100. انتهى الهامش. سبيل النهوض بالمسلمين. السؤال: هل المسلمون الآن متخلفون ولماذا؟ وكيف يمكن النهوض بهم؟ الجواب: لا شك أن وضع المسلمين حاليا لا يرضى عنه أي مؤمن، فهم قد تخلفوا كثيرا بسبب تقصيرهم في مسؤوليتهم التي أوجبها الله عليهم. قصروا من ناحية تبليغ الدين إلى العالم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قصروا في إعداد القوة التي أمرهم الله بها، كما في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، سورة الأنفال الآية 60. وقصروا في الحذر من عدوهم، والله تعالى يقول: وخذوا حذركم، سورة النساء الآية 102. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، سورة آل عمران الآية 18 بعد 100. وكما يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، سورة المائدة الآية 51. فهذه الأمور التي قصروا فيها سببت لهم ما وقعوا فيه من هذا التأخر، الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يزيله عنهم برجوعهم إلى المسار الصحيح الذي وضعهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. الهامش رواه ابن ماجه في المقدمة رقم 43 وأحمد في الجزء الرابع رقم 126. انتهى الهامش. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. الهامش رواه مالك في الموطأ في القدر في الصفحة 99 بعد 800 بلاغا. انتهى الهامش. فسبب تأخر المسلمين هو أنهم لم يعملوا بما أوصاهم الله تعالى به وما أوصاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمسك بدينهم والتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم. كذلك لم يأخذوا الحذر ليأمنوا مكر عدوهم، ولكن مع هذا لا نقول إن الخير معدوم وإن الفرصة قد انتهت، فالخير في هذه الأمة لا زال مهما بلغت من ضعف. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الهامش رواه مسلم في الإمارة رقم 1920 من حديث ثوبان، وقد جاء بنحوه عن غير واحد من الصحابة. انتهى الهامش. فمهما بلغت الأمة من ضعف إلا أن الخير لا ينعدم فيها، ولا بد أن يكون فيها من يقوم بدين الله سبحانه وتعالى ولو في محيط ضيق، وسيبقى الخير بهذه الأمة متى رجع إليها أبناؤها. الهامش كتاب الدعوة رقم 7 الشيخ الفوزان الجزء الثاني رقم 66 بعد 167 بعد 100. انتهى الهامش. ما هي العلمانية؟ السؤال: ما هي العلمانية وما حكم الإسلام في أصحابها؟ الجواب: العلمانية مذهب جديد وحركة فاسدة تهدف إلى فصل الدين عن الدولة والإكباب على الدنيا والانشغال بشهواتها وملذاتها وجعلها هي الهدف الوحيد في هذه الحياة، ونسيان الدار الآخرة والغفلة عنها وعدم الالتفات إلى الأعمال الأخروية أو الاهتمام بها. وقد يصدق على العلماني قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 2887. انتهى الهامش. وقد دخل في هذا الوصف كل من عاب شيئا من تعاليم الإسلام قولا أو فعلا، فمن حكم القوانين وألغى الأحكام الشرعية فهو علماني، ومن أباح المحرمات كالزنا والخمور والأغاني والمعاملات الربوية واعتقد أن منعها ضرر على الناس وتحجر لشيء فيه مصلحة نفسية فهو علماني، ومن منع أو أنكر إقامة الحدود كقتل القاتل ورجم أو جلد الزاني والشارب أو قطع السارق أو المحارب وادعى أن إقامتها تنافي المرونة وأن فيها بشاعة وشناعة فقد دخل في العلمانية. أما حكم الإسلام فيهم فقد قال الله تعالى في وصف اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الآية سورة البقرة الآية 85. فمن قبل ما يناسبه من الدين كالأحوال الشخصية وبعض العبادات ورد ما لا تهواه نفسه دخل في الآية. فمن قبل ما يناسبه من الدين كالأحوال الشخصية وبعض العبادات ورد ما لا تهواه نفسه دخل في الآية. وهكذا يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. سورة هود الآية 15. فالعلمانيون هدفهم جمع الدنيا والتلذذ بالشهوات ولو محرمة ولو منعت من الواجبات، فيدخلون في هذه الآية وفي قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. سورة الإسراء الآية 18 ونحو ذلك من الآيات والأحاديث، والله أعلم. الهامش فتاوى في التوحيد لفضيلة الشيخ بن جبرين في الصفحتين 39 و40. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.
1: الوجه الثاني: الدعوة إلى الله تعالى، الأسلوب الأمثل للدعوة إلى الله. السؤال: من واقع خبرتكم الطويلة في هذا المجال، ما هو الأسلوب الأمثل للدعوة؟ الجواب: الأسلوب مثل ما بينه الله عز وجل واضح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. ويقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. ويقول عز وجل في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه الآية 44. فالداعي إلى الله يتحرى الأسلوب الحسن والحكمة في ذلك، وهي العلم بما قاله الله وورد في الحديث النبوي الشريف، ثم الموعظة الحسنة والكلمات الطيبة التي تحرك القلوب وتذكرها بالآخرة والموت وبالجنة والنار، حتى تقبل القلوب الدعوة وتقبل عليها وتصغي إلى ما يقوله الداعي. وكذلك إذا كان هناك شبهة يتقدم بها المدعو عالجها بالتي هي أحسن، وأزالها لا بالشدة والعنف ولكن بالتي هي أحسن، فيذكر الشبهة ويزيحها بالأدلة، ولا يمل ولا يضعف ولا يغضب غضبا ينفر المدعو، بل يتحرى الأسلوب المناسب والبيان المناسب والأدلة المناسبة، ويتحمل ما قد يثير غضبه لعله يؤدي موعظته بطمأنينة ورفق، لعل الله يسهل قبولها من المدعو. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 40، في الصفحتين 45 بعد 100 و46 بعد 100، الشيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. السبيل الأمثل في الدعوة إلى الله. السؤال: رسالتان عن السبيل الأمثل للدعوة لله عز وجل وعن السبيل الأمثل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرسالتان يذكر أصحابهما أنهم يلاحظون أخطاء كثيرة من المسلمين ويتألمون لما يرون، ويتمنون أن لو كان في أيديهم شيء لتغيير المنكر ويرجون التوجيه. الجواب: الله عز وجل قد بين طريق الدعوة وماذا ينبغي للداعي، فقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سورة يوسف الآية 8 بعد 100. فالداعي إلى الله يجب أن يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه وفيما ينهى عنه، حتى لا يقول على الله بغير علم، ويجب الإخلاص لله في ذلك، لا إلى المذهب ولا إلى رأي فلان أو فلان، ولكنه يدعو إلى الله يريد ثوابه ومغفرته ويريد صلاح الناس، فلا بد أن يكون على إخلاص وعلى علم. قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. فهذا بيان كيفية الدعوة وأنها تكون بالحكمة أي بالعلم. قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سمي العلم بالحكمة لأنه يردع عن الباطل ويعين على اتباع الحق، ويكون مع العلم موعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن عند الحاجة إلى ذلك، لأن بعض الناس قد يكفيه بيان الحق بأدلته لكونه يطلب الحق، فمتى ظهر له قبله فلا يكون في حاجة إلى موعظة، وبعض الناس يكون عنده بعض التوقف وبعض الجفاء فيحتاج إلى الموعظة الحسنة. فالداعي إلى الله يعظ ويذكر بالله متى احتاج إلى ذلك مع الجهال والغافلين ومع المتساهلين، حتى يقتنعوا ويلتزموا بالحق. وقد يكون المدعو عنده بعض الشبهات فيجادل في ذلك ويريد كشف الشبهة، فالداعي إلى الله يوضح الحق بأدلته ويجادله بالتي هي أحسن لإزاحة الشبهة بالأدلة الشرعية، لكن بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق، لا بعنف وشدة، حتى لا ينفر المدعو من الحق ويصر على الباطل، حتى لا ينفر المدعو من الحق ويصر على الباطل. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. وقال الله لما بعث موسى وهارون إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه الآية 44. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594. انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2592. انتهى الهامش. فالداعي إلى الله عز وجل عليه أن يتحرى الحق ويرفق بالمدعو ويجتهد في الإخلاص لله وعلاج الأمور بالطريق التي رسمها الله، وهي الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأن يكون في هذا كله على علم وبصيرة حتى يقنع الطالب للحق، وحتى يزيح الشبهة لمن عنده شبهة، وحتى يلين القلوب لمن عنده جفاء وإعراض وقسوة. فإن القلوب تلين بالدعوة إلى الله والموعظة الحسنة وبيان ما عند الله من الخير لمن قبل الحق، وما عليه من الخطر إذا رد الدعوة التي جاءت بالحق، إلى غير هذا من وجوه الموعظة. وأما أصحاب الحسبة وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فعليهم أن يلتزموا بالآداب الشرعية ويخلصوا لله في عملهم، ويتخلقوا بما يتخلق به الدعاة إلى الله من حيث الرفق وعدم العنف، إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك من الظلمة والمكابرين والمعاندين، فحينئذ تستعمل معهم القوة الرادعة لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، سورة العنكبوت الآية 46. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 49. انتهى الهامش. أما غيرهم فيعامل في إنكار المنكر والدعوة إلى المعروف بمثل ما يفعل الداعي، ينكر المنكر بالرفق والحكمة ويقيم الحجة على ذلك حتى يلتزم صاحب المنكر بالحق وينتهي عما هو عليه من الباطل، وذلك على حسب الاستطاعة، كما قال الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: من رأى منكم منكرا، الحديث. ومن الآيات الجامعة في ذلك قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سورة التوبة الآية 71. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سورة آل عمران الآية 10 بعد 100. وقد توعد الله سبحانه من ترك ذلك ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، حيث قال في كتابه الكريم في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، سورة المائدة الآيتان 78 79. فالأمر عظيم والمسؤولية كبيرة، فيجب على أهل الإيمان وأهل القدرة من الولاة والعلماء وغيرهم من أعيان المسلمين الذين عندهم قدرة وعلم أن ينكروا المنكر ويأمروا بالمعروف، وليس هذا لطائفة معينة، وإن كانت الطائفة المعينة عليها واجبها الخاص والعبء الأكبر، لكن لا يلزم من ذلك سقوطه عن غيرها، بل يجب على غيرها مساعدتها، وأن يكونوا معها في إنكار المنكر والأمر بالمعروف حتى يكثر الخير ويقل الشر، ولا سيما إذا كانت الطائفة المعينة لم تقم بالمطلوب ولم يحصل بها المقصود، بل الأمر أوسع والشر أكثر، فإن مساعدتها من القادرين واجبة بكل حال. أما لو قامت بالمطلوب وحصل بها الكفاية فإنه يسقط بها الوجوب عن غيرها في ذلك المكان المعين أو البلد المعين، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإذا حصل بالمعينين أو المتطوعين المطلوب من إزالة المنكر والأمر بالمعروف صار في حق الباقين سنة. أما المنكر الذي لا يستطيع أن يزيله غيرك لأنك الموجود في القرية أو القبيلة أو الحي وليس فيها من يأمر بالمعروف، فإنه يتعين عليك إنكار المنكر والأمر بالمعروف ما دمت أنت الذي علمت وأنت الذي تستطيع إنكاره، فإنه يلزمك، ومتى وجد معك غيرك صار فرض كفاية. من قام به منكما حصل به المقصود، فإن تركتماه جميعا أثمتما جميعا. فالحاصل أنه فرض على الجميع، فرض كفاية، فمتى قام به من المجتمع أو القبيلة من يحصل به المقصود سقط عن الباقين. وهكذا الدعوة إلى الله، متى تركها الجميع أثموا، ومتى قام بها من يكفي دعوة وتوجيها وإنكارا للمنكر صارت في حق الباقين سنة عظيمة، لأنه اشتراك في الخير وتعاون على البر والتقوى. الهامش مجموع فتاوى الشيخ بن باز الجزء الرابع في الصفحة 40 بعد 200، انتهى الهامش. كلمة موجهة للدعاة المتقاعسين عن التعاون مع وسائل الإعلام. السؤال: كيف تفسرون إحجام بعض الدعاة عن التعاون مع وسائل الإعلام، وكيف يمكن تجاوز تلك الفجوة وإيجاد قناة مفتوحة بين الدعاة ووسائل الإعلام؟ الجواب: لا شك أن بعض أهل العلم قد يتساهل في هذا الأمر، إما لمشاغل دنيوية تشغله، وإما لضعف في العلم، وإما أمراض تمنعه، أو أشياء أخرى يراها وقد أخطأ فيها، كأن يرى أنه ليس أهلا لذلك، أو يرى أن غيره قد قام بالواجب وكفاه، إلى غير هذا من الأعذار. ونصيحتي لطالب العلم ألا يتقاعس عن الدعوة ويقول هذا لغيري، بل يدعو إلى الله على حسب طاقته وعلى حسب علمه، ولا يدخل نفسه فيما لا يستطيع، بل يدعو إلى الله حسب ما لديه من علم، ويجتهد في أن يقول بالأدلة، وألا يقول على الله بغير علم، ولا يحقر نفسه ما دام عنده علم وفقه في الدين. فالواجب عليه أن يشارك في الخير من جميع الطرق في وسائل الإعلام وفي غيرها، ولا يقول هذا لغيري، فإن كل الناس إن تواكلوا، بمعنى كل واحد يقول هذا لغيري، تعطلت الدعوة وقل الداعون إلى الله، وبقي الجهلة على جهلهم، وبقيت الشرور على حالها، وهذا غلط عظيم. بل يجب على أهل العلم أن يشاركوا في الدعوة إلى الله أينما كانوا من في المجتمعات الأرضية والجوية، وفي القطارات والسيارات، وفي المراكب البحرية، فكلما حصلت فرصة انتهزها طالب العلم في الدعوة والتوجيه، فكلما شارك في الدعوة فهو على خير عظيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، سورة فصلت الآية 33. فالله سبحانه يقول: ليس هناك قول أحسن من هذا. والاستفهام هنا للنفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وهذه فائدة عظيمة ومنقبة كبيرة للدعاة إلى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
0: الهامش رواه مسلم في الإمارة رقم 1893 انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الهامش رواه مسلم في العلم رقم 2674 انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 3009 ورواه مسلم في فضائل الصحابة رقم 2406 انتهى الهامش. فلا ينبغي للعالم أن يزهد في هذا الخير أو يتقاعس عنه احتجاجا بأن فلانا قد قام بهذا، بل يجب على أهل العلم أن يشاركوا وأن يبذلوا وسعهم في الدعوة إلى الله أينما كانوا. والعالم كله بحاجة إلى الدعوة، مسلمه وكافره، فالمسلم يزداد علما والكافر لعل الله يهديه فيدخل في الإسلام. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 65 بعد 200 و66 بعد 200، الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. المشاركة في وسائل الإعلام. السؤال: بعض الدعاة يحتجب عن المشاركة في وسائل الإعلام بسبب رفضه لسياسة الصحيفة أو المجلة التي تعتمد على الإثارة في تسويق أعدادها، فما رأي سماحتكم؟ الجواب: الواجب على أصحاب الصحف أن يتقوا الله وأن يحذروا ما يضر الناس، سواء كانت الصحف يومية أو أسبوعية أو شهرية، وهكذا المؤلفون يجب أن يتقوا الله في مؤلفاتهم، فلا يكتبوا ولا ينشروا بين الناس إلا ما ينفعهم ويدعوهم إلى الخير ويحذرهم عن الشر. أما نشر صور النساء على الغلاف أو في داخل المجلات أو الصحف فهذا منكر عظيم وشر كبير يدعو إلى الفساد والباطل، وهكذا نشر الدعوات العلمانية المضللة أو التي تدعو إلى بعض المعاصي كالزنا أو السفور أو التبرج أو تدعو إلى الخمر أو تدعو إلى ما حرم الله، فكل هذا منكر عظيم، ويجب على أصحاب الصحف أن يحذروا ذلك. ومتى كتبوا هذه الأشياء كان عليهم مثل آثام من تأثر بها، فعلى صاحب الصحيفة الذي نشر هذا المقال السيء، سواء كان رئيس التحرير أو من أمره بذلك، عليهم مثل آثام من ضل بهذه الأشياء وتأثر بها، كما أن من نشر الخير ودعا إليه يكون له مثل أجور من تأثر بذلك. ومن هذا المنطلق يجب على وسائل الإعلام التي يتولاها المسلمون أن ينزهوها عما حرم الله، وأن يحذروا البث الذي يضر المجتمع، حيث يجب أن تكون هذه الوسائل مركزة على ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، وأن يحذروا أن تكون عوامل هدم وأسباب إفساد لما يبث فيها. وكل واحد من المسؤولين الإعلاميين مسؤول عن هذا الشيء على حسب قدرته، ويجب على الدعاة أن يطرقوا هذا المجال فيما يكتبون وفيما ينشرون، ويحذروا مما حرم الله عز وجل، وهذا واجبهم في خطبهم وفي اجتماعاتهم مع الناس. فكل المجالس مجالس دعوة، أينما كان فهو في دعوة، سواء في بيته أو في زياراته لإخوانه أو في مجتمعه مع أي أحد، فالواجب عليه أن يستغل هذه الوسائل، وسائل الإعلام، وينشر فيها الخير ولا يحتجب عنها. ما هي الحكمة؟ السؤال: ما هي الحكمة وكيف يستطيع المسلم التحلي بها؟ الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكية الجزء الثالث في الصفحة 362 الشيخ محمد بن عثيمين انتهى الهامش. الجواب: الحكمة هي موافقة الصواب في التصرف والحكم، والخطأ في التصرف خلاف الحكمة، ولهذا فبعض الدعاة إلى الله يدعون على غير وجه الحكمة، فإذا رأى شخصا على أمر يظنه منكرا قام يشنع عليه وصاح فيه، ومن ذلك من رأى شخصا دخل المسجد وجلس بدون أن يصلي تحية المسجد فيصيح به بعض الناس، ولكن الحكمة أن يبين له الحكم ويعرف بالحديث، وهكذا في الواجبات والمحرمات وغيرها. وكذلك في التصرفات الخاصة بالإنسان كالنواحي المالية لا بد أن يكون فيها حكمة، فكم من إنسان يبذر ويستدين لأتفه سبب وبدون أدنى ضرورة. طريقة النصيحة لمن يجاهر بالمعاصي. السؤال: رسالة وصلت من الكويت، باعثها يشكو من أخ له ويقول إنه يقترف بعض المعاصي وقد نصحه كثيرا، إلا أن الأمر آل به إلى المجاهرة، ويرجو التوجيه في هذا الموضوع. الجواب: الواجب على المسلمين فيما بينهم التناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة المائدة من الآية الثانية. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة العصر. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الهامش أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 55 وعلقه البخاري في الإيمان. انتهى الهامش. هاتان الآيتان مع الحديث الشريف كلها تدل على وجوب التناصح والتعاون على الخير والتواصي بالحق. فإذا رأى المسلم من أخيه تكاسلا عما أوجب الله عليه أو ارتكابا لما حرم الله عليه، وجب نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حتى يصلح المجتمع ويظهر الخير ويختفي الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سورة التوبة من الآية 71. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الهامش خرجه الإمام مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 49. انتهى الهامش. فأنت أيها السائل ما دمت نصحته ووجهته إلى الخير ولكنه ما زاده ذلك إلا إظهار ذلك أضعف الإيمان. الهامش خرجه الإمام مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 49. انتهى الهامش. فأنت أيها السائل ما دمت نصحته ووجهته إلى الخير ولكنه ما زاده ذلك إلا إظهارا للمعصية، فينبغي لك هجره وعدم اتخاذه صاحبا، وينبغي لك أن تشجع غيرك من الذين قد يؤثرون عليه وقد يحترمهم أكثر على نصيحته ودعوته إلى الله، لعل الله ينفع بذلك. وإن رأيت أن الهجر يزيده شرا وأن اتصالك به أنفع له في دينه وأقل لشره فلا تهجر، لأن الهجر يقصد منه العلاج فهو دواء، فإذا كان لا ينفع بل يزيد الداء داء فأنت تعمل على ما هو الأصلح من الاتصال به وتكرار النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير اتخاذه صاحبا ولا خليلا، لعل الله ينفع بذلك. وهذا هو أحسن ما قيل في هذا من كلام أهل العلم رحمهم الله. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 43 بعد 300 44 بعد 300، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. شرح قوله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. السؤال: عندما تقول لبعض الناس لماذا لا تغير هذا المنكر، أو لماذا لا تنصح أهلك عن هذا الأمر المنكر، أو لماذا لا تنصح أهلك عن هذا الأمر المنكر، فإنه يحتج ويقول: قال الله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فما جوابكم على هؤلاء؟ جوابي على هذا أن الآية آية محكمة، لم تنسخ، ولكن هذا الذي استدل بها أخطأ في فهمه، فالآية الكريمة يقول الله تعالى فيها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سورة المائدة.

من الآية الخامسة بعد المئة. ومن الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته، فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يقال إنه اهتدى. وإذا ظهر المنكر في قوم ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. الهامش ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة، الصفحة 33، في الصفحة 33 الشيخ محمد بن عثيمين. انتهى الهامش. وجوب عدم ترك مجالات الإعلام للجهلة والمنحرفين عن الحق. السؤال: هل معنى ذلك أنك تنصح أبناء المسلمين بدراسة هذه المجالات حتى يحتلوا الأماكن التي يغزوها هؤلاء المفسدون؟ الجواب: نعم، ينبغي للعلماء أن لا يتركوا هذه الأمور للجهلة، وأن يتولوا بث الخير والفضيلة في كافة المجالات. ولكن هناك مسألة التمثيل، فأنا لا أنصح بممارسة التمثيل، وإنما على العلماء أن يبينوا للناس أحكام الله ورسوله. أما أن يتقمص المرء شخصية فلان واسم فلان فيقول أنا عمر أنا عثمان أو نحو ذلك، فهذا كذب لا يجوز فعله. الهامش مجلة البحوث الإسلامية، العدد رقم 32، في الصفحة رقم 118، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. ما ينبغي أن يكون عليه الداعية؟ السؤال: بعض الذين نحسبهم من الملتزمين بالدين يعاملون الناس بشيء من الغلظة والجفاء، ويبدو بعضهم مكفهر الوجه دائما، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ وما واجب المسلم تجاه أخيه، وبخاصة إذا كان عنده قصور في الالتزام؟ الجواب: الذي تدل عليه السنة المطهرة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الواجب على الإنسان أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة وباللين وبالتيسير. فقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل، من الآية 25 بعد 100. وقال تعالى له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم، سورة آل عمران، من الآية 59 بعد 100. وقال تعالى حين أرسل موسى وهارون إلى فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه، الآية 44. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. الهامش رواه مسلم بنحوه في البر والصلة رقم 2593. انتهى الهامش. وكان يقول: إذا بعث بعثا يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الهامش رواه البخاري في العلم رقم 69، ومسلم بنحوه في الجهاد رقم 1734، من حديث أنس، وليس فيه فإنما بعثتم ميسرين، وإنما ورد هذا المقطع في حديث الرجل الذي بال في المسجد، رواه البخاري في الوضوء رقم 220، من حديث أبي هريرة. انتهى الهامش. وهكذا ينبغي للداعية أن يكون ليلا طليق الوجه منشرح الصدر، حتى يكون ذلك أدعى لقبول صاحبه الذي يدعوه إلى الله. ويجب أن تكون دعوته إلى الله عز وجل لا إلى نفسه، لا يحب الانتصار أو الانتقام ممن خالف السبيل، لأنه إذا دعا إلى الله وحده صار بذلك مخلصا، ويسر الله له الأمر، وهدى على يديه من شاء من عباده. لكن إذا كان يدعو لنفسه كأنه يريد أن ينتصر، وكأنه يشعر بأن هذا عدو له يريد أن ينتقم منه، فإن الدعوة ستكون ناقصة، وربما تنزع بركتها. فنصيحتي لإخواني الدعاة أن يشعروا هذا الشعور، أي أنهم يدعون الخلق رحمة بالخلق وتعظيما لدين الله عز وجل ونصرة له. الهامش الدعوة، العدد رقم 1291، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. رسالة المسجد وما يجب أن تكون عليه المساجد.
السؤال: رسالة المسجد ورسالة المنبر في الإسلام رسالة يكتب عنها كثير من الناس. البعض منهم يقول: لقد انحرف الناس بالمنبر عن رسالته. وآخرون يقولون: لقد حرمنا من أعز بقاع الأرض وأطهرها بيوت الله، فلا نستطيع الجلوس فيها ولا المذاكرة ولا الدراسة. وآخرون أيضا يقولون: لقد استخدمت المنابر لغير الدعوة إلى الله، فهي تدعو يوم كذا وحزب كذا وهلم جرى، فهي تدعو إلى يوم كذا وحزب كذا وهلم جرى. الجواب: لا ريب أن المسجد والمنبر هما آلتان قديمتان في توجيه المسلمين خاصة والناس عامة، والناس بصفة عامة إلى الخير، وتعليم الناس ما ينفعهم، وتبليغ الناس رسالة ربهم سبحانه وتعالى. وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغون الناس رسالات الله ويعلمونهم شريعة الله، هكذا بعث الله الرسل من آدم عليه الصلاة والسلام ثم نوح ومن بعده من الرسل، كلهم بعثوا ليبلغوا رسالات الله من طريق المساجد والمنابر، سواء كانت المنابر في المسجد أو في غير المسجد، وسواء كان المنبر مبنيا أو غير مبني. فقد يكون المنبر ناقة أو فرسا أو غير ذلك من الدواب التي تركب، وقد يكون المنبر محلا مرتفعا تبلغ منه رسالات الله. فالمقصود أن الله جل وعلا شرع لعباده أن يبلغوا رسالات ربهم وأن يعلموا الناس ما بعث الله به رسله من كل طريق، ولكن المنبر والمسجد هما أهم طريق في تبليغ رسالة ونشر الدعوة، تلك الرسالة العظيمة التي يجب على جميع العلماء ومعلمي الناس الخير أن يعنوا بها من طريق، وأن يعيدوها إلى حالتها الأولى، وأن يفقهوا الناس أمور دينهم من طريق المسجد، لأنه مجمع المسلمين في الجمع وغيرها، كما إن عليهم أن يبلغوا الناس ما يجب عليهم في أمور دينهم ودنياهم في الطرق الأخرى، كطريق الإذاعة والتلفاز والصحافة، وطريق الخطابة في المجتمعات وفي الحفلات المناسبة، ومن طريق التأليف، ومن كل طريق يمكن منه تبليغ شرع الله سبحانه ورسالته. هكذا يجب على أتباع الرسل وخلفائهم من أهل العلم والإيمان أن يبلغوا رسالات الله وأن يعلموا الناس شريعة الله، حتى يتفقه الكبير والصغير والرجل والمرأة والموافق والمخالف، وحتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة. ولا يجوز لولاة الأمور ولا غيرهم أن يحولوا بين الناس وبين هذه المنابر إلا من علم أنه يدعو إلى باطل أو أنه ليس أهلا للدعوة، فإنه يمنع أينما كان. أما من كان يدعو إلى الحق والهدى وهو أهل لذلك، فالواجب أن يشجع وأن يعان على مهمته، وأن تسهل له الوسائل التي يبلغ بها أمر الله وشرعه سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية الثانية. وقال عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة العصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 55 وعلقه البخاري في الإيمان، انتهى الهامش. والأدلة في هذا المعنى من الكتاب والسنة كثيرة، وعلى جميع أهل العلم من حملة الكتاب والسنة في كل مكان أن يقوموا بواجب الدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16.
وعليهم أن يبلغوا رسالة الله أينما كانوا، في المسجد وفي البيت وفي الطريق وفي السيارة وفي الطائرة وفي القطار وفي كل مكان. ليس للتبليغ محل مخصوص، بل التبليغ مطلوب، بل التبليغ مطلوب في كل مكان حسب الاستطاعة، لقول الله عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، سورة النحل الآية 35، ولقوله سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، سورة المائدة الآية 67، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3461، انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. الهامش رواه الترمذي في العلم رقم 2657، وابن ماجه في المقدمة رقم 232، من حديث ابن مسعود، وقد ورد بنحوه عن غير واحد من الصحابة، انتهى الهامش. وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام يقول: فليبلغ الشاهد الغائب. ولما خطب الناس في عرفات في حجة الوداع في أعظم جمع، قال لهم في آخر خطبته وهو على راحلته: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. الهامش خرجه الإمام البخاري في العلم رقم 67، ومسلم في صحيحه في القسامة رقم 1679، انتهى الهامش. ولما بعث عليا إلى خيبر لدعوة اليهود وقتالهم إن لم يقبلوا الدعوة، قال له: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 3009، ومسلم في فضائل الصحابة رقم 2406، انتهى الهامش. هذا الحديث متفق على صحته من حديث سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الهامش رواه مسلم في الإمارة رقم 1893، انتهى الهامش. والآيات والأحاديث في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كثيرة جدا، فعلى جميع أهل العلم والإيمان من ولاة الأمر وغيرهم في جميع الدول الإسلامية وغيرها أن يبلغوا رسالة الله، وأن يعلموا الناس دينهم، وأن يتحروا الحكمة والرفق في ذلك، والأساليب المناسبة التي ترغب الناس في قبول الحق ولا تنفرهم فيه ولا تنفرهم منه، كما قال الله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، الآية من سورة النحل رقمها 125. وقال سبحانه وبحمده: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، سورة العنكبوت الآية 46. وقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، سورة فصلت الآية 33. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59. وقال عز وجل لما بعث موسى وهارون إلى فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه الآية 44. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594، انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2592، انتهى الهامش. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على جميع المسلمين أن يتفقهوا في دينهم وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الهامش متفق على صحته. البخاري

وإخلاص وصبر حتى يبلغوا دين الله لعباد الله، وحتى يعلموا أو حتى يعلموا الناس ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم من طريق المساجد وحلقات العلم في المساجد وغيرها وخطب الجمع والأعياد وغير ذلك من المناسبات، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يتعلم في المدارس والمعاهد والجامعات، وليس كل أحد يجد مدرسة تعلمه دين الله وشرعه المطهر وتعلمه القرآن الكريم كما أنزل والسنة المطهرة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب على أهل العلم والإيمان أن يبلغوا الناس من منابر الإذاعة ومنابر التلفاز ومنابر الصحافة ومنابر الجمعة ومنابر العيد وفي كل مكان وبالدروس والحلقات العلمية في المساجد وفي غير المساجد. فكل طالب علم من الله فكل طالب علم من الله عليه بالفقه في الدين، وكل عالم فتح الله على بصيرته عليه أن يستغل ما أعطاه الله من العلم، وأن يستغل كل فرصة تمكنه من الدعوة حتى يبلغ أمر الله، وحتى يعلم الناس شريعة الله، وحتى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويشرح لهم ما قد يخفى عليهم مما أوجبه الله عليهم أو حرمه عليهم. هذا هو الواجب على جميع أهل العلم، فهم خلفاء الرسل وهم ورثة الأنبياء، فعليهم أن يبلغوا رسالات الله، وعليهم أن يعلموا عباد الله شريعة الله، وعليهم أن ينصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن يصبروا على ذلك، وعلى جميع ولاة الأمور أن يعينوهم ويشجعوهم ويقوموا بكل ما يسهل عليهم أداء هذا الواجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية رقم 2. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، متفق على صحته، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الهامش رواه البخاري في المظالم رقم 2442 ومسلم في البر والصلة رقم 2580، انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الهامش رواه مسلم في الذكر رقم 2699، انتهى الهامش. وأسأل الله عز وجل لنا ولجميع إخواننا المسلمين وللعلماء بوجه أخص ولطلاب العلم عامة التوفيق والهداية والإعانة على أداء الحق، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة 80 وحتى الصفحة 85، الشيخ بن باز رحمه الله. وبهذا انتهى الشريط 8 وننتقل إلى الشريط 9. الشريط 9، الوجه الأول: صفات الداعية الناجح وكيف يكون. السؤال: كيف ترون سماحتكم الداعية الناجح، وما هي المواصفات التي يجب أن تتوافر فيه ويكون من شأنها زيادة فعالية الدعوة والتأثير على المدعوين؟ الجواب: الداعية الناجح هو الذي يعتني بالدليل ويصبر على الأذى ويبذل وسعه في الدعوة إلى الله مهما تنوعت الإغراءات ومهما تلوع من التعب، ولا يضعف من أذى أصابه أو من أجل كلمات يسمعها، بل يجب أن يصبر ويبذل وسعه في الدعوة بجميع الوسائل، ولكن مع العناية بالدليل والأسلوب الحسن، حتى تكون الدعوة على أساس متين يرضاه الله ورسوله والمؤمنون. وليحذر من التساهل حتى لا يقول على الله بغير علم، فيجب أن تكون لديه العناية الكاملة بالأدلة الشرعية،
وأن يتحمل في سبيل ذلك المشاكل.

0: حقه في كونه يدعو إلى الله عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق التعليم، فهذا هو الداعية الناجح والمستحق للثناء الجميل ومنازل عالية عند الله، إذا كان ذلك عن إخلاص منه لله. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس من الصفحة 67 بعد 200 وحتى الصفحة 68 بعد 200، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. كلمة حول قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الشباب وتربيتهم. السؤال: هل تعتبر قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الشباب وتربيتهم على الإسلام من إيجابيات هذا العصر؟ الجواب: وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين، ولكن عليها أن تجتهد في إيضاح الحق مع دليله، وألا تتنافر مع بعضها، وأن تجتهد بالتعاون فيما بينها، وأن تحب إحداها الأخرى وتنصح لها وتنشر محاسنها، وتحرص على ترك ما يشوش بينها وبين غيرها. ولا مانع أن تكون هناك جماعات إذا كانت تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال: بما تنصح الشباب داخل هذه الجماعات؟ الجواب: أن يترسموا طريق الحق ويطلبوه، وأن يسألوا أهل العلم فيما أشكل عليهم، وأن يتعاونوا مع الجماعات فيما ينفع المسلمين بالأدلة الشرعية، لا بالعنف ولا بالسخرية، ولكن بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، وأن يكون سلف الصالح قدوتهم والحق دليلهم، وأن يهتموا بالعقيدة الصحيحة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. الهامش مجلة البحوث الإسلامية عدد رقم 32 الصفحة رقم 119، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الأولوية في الدعوة. السؤال: هل الأولوية في الدعوة الإسلامية للعمل الخيري كبناء المساجد وإغاثة المنكوبين، أم لدعوة الحكومات لتطبيق الشريعة الإسلامية ومحاربة كافة أشكال الفساد؟ الجواب: الواجب على العلماء البداءة بما بدأ به الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمجامع الكافرة والبلدان غير الإسلامية، وذلك بالدعوة إلى توحيد الله وترك عبادة ما سواه والإيمان به وبأسمائه وصفاته وإثباتها له على الوجه اللائق به عز وجل، مع الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه. كما أن عليهم دعوة المسلمين في كل مكان إلى التمسك بشريعة الله والاستقامة عليها ونصح ولاة الأمور ومساعدة المحتاجين ومواساتهم، كما أن على العلماء أن يستمروا في الدعوة إلى الله والحرص على الأعمال الخيرية وزيارة ولاة الأمور وتشجيعهم على الأعمال الحسنة وحثهم على تحكيم الشريعة وإلزام الشعوب بها عملا بقوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سورة النساء الآية 65. ولقوله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، سورة المائدة الآية 50. والآيات في هذا المعنى كثيرة. الهامش مجلة البحوث الإسلامية عدد رقم 32 الصفحة رقم 119، الشيخ بن باز رحمه الله. تولي الصالحين لوسائل الإعلام. السؤال: يقوم الإنتاج الإعلامي الحالي بتوجيه هذا الجيل كيفما يريد المنتجون فيما يقدمه التلفزيون والإذاعة من تمثيليات ومسرحيات وبرامج مختلفة، إنما يعمل على تكريس قيم وأفكار ومبادئ يريدها صانعو هذه المصنفات الفنية، فإن تركنا إنتاج هذه المصنفات لغيرنا أفسد أبناءنا وبناتنا، وإن وجهنا أبناءنا وبناتنا لفهم ودراسة هذه الفنون من أجل صياغتها صياغة إسلامية خافوا. الجواب: إن على المسؤولين في الدول الإسلامية أن يتقوا الله في المسلمين، وأن يولوا هذه الأمور لعلماء الخير والهدى والحق، كما أن على علمائنا ألا يمتنعوا عن إيضاح الحقائق بالوسائل الإعلامية. وألا يدعوا هذه الوسائل للجهلة والمتهمين وأهل الإلحاد، بل يتولاها أهل الصلاح والإيمان والبصيرة، وأن يوجهوها على الطريقة الإسلامية حتى لا يكون فيها ما يضر المسلمين شيء شيبا أو شبانا رجالا أو نساء. كما وأنه على العلماء أن يقدموا للناس إجابات وافية حول ما يبثه التلفاز ريثما يتولها الصالحون، وأن على الدول الإسلامية أن تولي الصالحين حتى يبثوا الخير ويزرعوا الفضائل. نسأل الله للجميع التوفيق. الهامش، مجلة البحوث الإسلامية، العدد رقم 32، الصفحة رقم 117، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم نقد الولاة من فوق المنبر. السؤال: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنبر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ الهامش: الجواب ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان، قال بعض الناس لأسامة ابن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على عثمان؟ قال: لا أنكر عليه عند الناس، لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه. نسأل الله العافية. الهامش: حقوق الراعي والرعية، في الصفحتين 27 و28، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم التبليغ وأداء الأمانة. السؤال: بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم الحماسة اللازمة، فنجد بعضهم يمر عليه عام فأكثر وهو لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر، ويتأخر عن العمل ويقول: أنا مأذون من رئيسي فلا علي شيء. فمن كانت هذه حاله، فهل عليه شيء في دينه ما دام على هذا الحال؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، المشروع لكل مسلم ومسلمة التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لما سمع من الخير، كما دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. الهامش: رواه الترمذي في العلم رقم 2657، وابن ماجه في المقدمة رقم 232. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. الهامش: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3461. انتهى الهامش. وكان إذا خطب الناس وذكرهم يقول: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. الهامش: رواه البخاري في العلم رقم 67، ومسلم في القسامة رقم 1679. انتهى الهامش. فأنا أوصيكم جميعا أن تبلغوا ما سمعتم من الخير عن بصيرة وتثبت، فكل من سمع علما وحفظه يبلغ أهل بيته وإخوانه ومجالسيه مما يرى فيه الخير، من ذلك مع العناية بضبط ذلك وعدم التكلم بشيء لم يحفظه حتى يكون من المتواصين بالحق ومن الدعاة إلى الخير. أما الموظفون الذين لا يؤدون أعمالهم أو لا ينصحون فيها فقد سمعتم أن من خصال الإيمان أداء الأمانة ورعايتها، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سورة النساء الآية 58. فالأمانة من أعظم خصال الإيمان، والخيانة من أعظم خصال النفاق، كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، سورة المؤمنون الآية 8 وسورة المعارج الآية 32. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، سورة الأنفال الآية 27. فالواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق وإخلاص وعناية وحفظا للوقت حتى تبرأ الذمة ويطيب الكسب ويرضي ربه وينصح لدولته في هذا الأمر أو للشركة التي هو فيها أو لأي جهة يعمل فيها. هذا هو الواجب على الموظف، أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة بغاية الإتقان وغاية النصح، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ويعمل بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سورة النساء الآية 58. ومن خصال أهل النفاق الخيانة في الأمانات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الهامش، رواه البخاري في الإيمان رقم 33 ومسلم في الإيمان رقم 59. انتهى الهامش. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق، بل يجب عليه أن يبتعد عن صفاتهم، وأن يحافظ على أمانته، وأن يؤدي عمله بغاية العناية، ويحفظ وقته ولو تساهل رئيسه ولو لم يأمره رئيسه، فلا يقعد عن العمل أو يتساهل فيه، بل ينبغي أن يجتهد حتى يكون خيرا من رئيسه في أداء العمل والنصح في الأمانة، وحتى يكون قدوة حسنة لغيره. الهامش، مجلة البحوث، العدد رقم 31، في الصفحتين رقم 115 و116، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. كلمة للدعاة. السؤال: نريد من سماحتكم تشجيع الدعاة وطلبة العلم على إقامة الدروس والمحاضرات في كافة أنحاء البلاد، حيث لوحظ الجفاء في بعض المناطق وقلة الدعاة وتكاسل طلبة العلم وإحجامهم عن الدروس والمحاضرات، مما يسبب انتشار الجهل وعدم العلم بالسنة وانتشار الشركيات والبدع حفظكم الله. الجواب: لا شك أن الواجب على العلماء أينما كانوا أن ينشروا الحق وينشروا السنة ويعلموا الناس، وأن لا يتقاعسوا عن ذلك، بل يجب على أهل العلم أن ينشروا الحق بالدروس في المساجد التي حولهم، وإن كانوا غير أئمة فيها، وفي خطب الجمعة من أئمة الجوامع. يجب على كل واحد أن يعتني بخطبة الجمعة ويتحرى حاجة الناس، وهكذا المحاضرات والندوات يجب على القائمين بها أن يتحروا حاجة الناس، ويبينوا لهم ما قد يخفى عليهم من أمور دينهم، وما يلزم نحو إخوانهم من الجيران وغيرهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وتعليم الجاهل بالرفق والحكمة. ومتى سكت العلماء ولم ينصحوا ولم يرشدوا الناس تكلم الجهال فضلوا وأضلوا. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بقبض العلم، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الهامش، رواه الإمام البخاري في صحيحه في العلم رقم 100. انتهى الهامش. فنسأل الله السلامة من كل سوء لنا ولإخواننا المسلمين. وبما ذكرنا يعلم أن الواجب على أهل العلم أينما كانوا في القرى والمدن وفي القبائل وفي هذه البلاد وفي كل مكان أن يعلموا الناس وأن يرشدوهم بما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما أشكل عليهم في ذلك وجب عليهم أن يراجعوا الكتاب والسنة ويراجعوا كلام أهل العلم. فالعالم يتعلم إلى أن يموت، ويتعلم ليعلم ما أشكل عليه، ويتعلم ليعلم ما أشكل عليه، ويراجع كلام أهل العلم بالأدلة حتى يفتي الناس ويعلمهم على بصيرة، وحتى يدعو إلى الله على بصيرة. فالإنسان في حاجة إلى العلم إلى أن يموت، ولو كان من الصحابة رضي الله عنهم، فكل إنسان محتاج إلى طلب العلم والتفقه في الدين ليعلم ويتعلم، ليعلم ويتعلم، فيراجع القرآن الكريم ويتدبره، ويراجع الأحاديث الصحيحة وشروحها، ويراجع الأحاديث الصحيحة وشروحها، ويراجع كلام أهل العلم حتى يستفيد ويتضح له ما أشكل عليه، ويعلم الناس مما علمه الله، سواء كان في بيته أو في المدرسة أو في المعهد أو في الجامعة أو في المساجد التي حوله أو في السيارة أو في الطائرة أو في أي مكان أو في المقبرة إذا حضر عند الدفن، ولم ينقض القبر بأن جلسوا ينتظرون، أو في المقبرة إذا حضر عند الدفن ولم ينقض القبر بأن جلسوا ينتظرون، يذكرهم بالله كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. والمقصود أن العالم ينتهز الفرصة في كل مكان مناسب واجتماع مناسب، لا يضيع الفرصة بل ينتهزها ليذكر ويعلم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتثبت والحذر من القول على الله بغير علم. والله ولي التوفيق. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 36، الصفحة رقم 27 بعد 100، والصفحة رقم 28 بعد 100. الشيخ بن باز يرحمه الله. انتهى الهامش. حكم توزيع الأشرطة للدعوة. السؤال: أنا أحب الدعوة إلى الله ومتحمس لها، ولكن ليس عندي أسلوب حسن، فهل يكفي في ذلك اختياري لشريط لأحد العلماء والدعاة وأهديه لأقاربي والمسلمين عامة؟ الجواب: نعم، الشريط إذا كان من عالم معروف بحسن العقيدة وسعة العلم، إذا أهديته إلى إخوانك فقد أحسنت، ولك مثل أجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الهامش، رواه الإمام مسلم في صحيحه في الإمارة رقم 1893. انتهى الهامش. أما أنت فلا مانع من أن تتكلم بما تعلم من الحق بالأسلوب الحسن، مثل حث الناس على الصلاة في الجماعة وأداء الزكاة وتحذيرهم من الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وما حرم الله من الفواحش، لأن هذه الأمور وأمثالها معلومة للمسلمين من العلماء وغيرهم. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 36، في الصفحتين 26 بعد 100 27 بعد 100. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حاجة الناس إلى الدعوة. السؤال: هل تعتقدون سماحتكم أن تقبل المجتمع للدعوة الآن أفضل من السابق، بمعنى أنه لا يوجد اليوم ما يسمى حائط الاصطدام بين الدعوة والمجتمع؟ الجواب: الناس اليوم في أشد الحاجة للدعوة، وعندهم قبول لها بسبب كثرة الدعاة إلى الباطل، وبسبب انهيار المذهب الشيوعي، وبسبب هذه الصحوة العظيمة بين المسلمين. فالناس الآن في إقبال على الدخول في الإسلام والتفقه في الإسلام حسب ما بلغنا في سائر الأقطار. ونصيحتي للعلماء والقائمين بالدعوة أن ينتهزوا هذه الفرصة، وأن يبذلوا ما في وسعهم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس ما خلقوا له من عبادة الله وطاعته، مشافهة وكتابة وغير ذلك بما يستطيعه العالم من خطب الجمعة والخطب الأخرى في الاجتماعات المناسبة، وعن طريق التأليف وعن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. فالعالم أو الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي له أن ينتهز الفرصة في تبليغ الدعوة بكل وسيلة شرعية، وهي كثيرة والحمد لله، فلا ينبغي التقاعس عن البلاغ والدعوة والتعليم. والناس الآن متقبلون لما يقال لهم من خير وشر، فينبغي لأهل العلم بالله ورسوله أن ينتهزوا الفرصة ويوجهوا الناس للخير والهدى على أساس متين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص كل واحد من الدعاة على أن يكون قد عرف ما يدعو إليه عن طريق الكتاب والسنة، وقد فقه في ذلك حتى لا يدعو إلى جهل، بل يجب أن تكون دعوته على بصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، سورة يوسف الآية 8 بعد 100. انتهى الهامش. فمن أهم الشروط أن يكون العالم أو الداعي إلى الله على بصيرة فيما يدعو إليه وفيما يحذر منه، والواجب الحذر من التساهل في ذلك، لأن الإنسان قد يتساهل في هذا ويدعو إلى باطل أو ينهى عن حق. فالواجب التثبت في الأمور وأن تكون الدعوة على علم وهدى وبصيرة في جميع الأحوال. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 40، في الصفحة 43 بعد 100، وفي الصفحة 44 بعد 100. الشيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. طرق الدعوة في العصر الحاضر. السؤال: واقع الدعوة الآن كيف تقيمونه؟ وما هي المحاور التي يجب التركيز عليها في ظل المستجدات الحالية والتحديات المعاصرة؟ الجواب: في وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر، وذلك بواسطة طرق كثيرة. وإقامة الحجة على الناس اليوم وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة، مثلا عن طريق الإذاعة وعن طريق التلفزة وعن طريق الصحافة، وهناك طرق شتى. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواجب وأن يتكاتفوا فيه وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله، ولا يخشون في الله لومة لائم، ولا يحابون في ذلك كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيرا، بل يبلغون أمر الله إلى عباد الله كما أنزل الله وكما شرع الله. وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر الله سواك، فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك. فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهي غيرك، فإنه يكون حينئذ في حقك سنة، إذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات وسابقا إلى الطاعات. ومما احتج به على أنها فرض كفاية قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، سورة آل عمران الآية 4 بعد 100. قال الحافظ ابن كثير عن هذه الآية جماع ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم تدعو إلى الله وتنشر دينه وتبلغ أمره سبحانه وتعالى. ومعلوم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله وقام بأمر الله في مكة حسب طاقته، وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك حسب طاقتهم، ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ، ولما انتشروا في البلاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم، كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه. فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته، وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك، ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر الله كفى، ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر الله كفى، وصار التبليغ في حق غيره سنة، لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره، ونفذ أمر الله على من سواه. ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس، يجب على العلماء حسب طاقتهم وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون، وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة. وبهذا يعلم أن كونها فرض عين وكونها فرض كفاية أمر نسبي يختلف، فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص، وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام، لأنه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم. وأما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة، فعليهم من الواجب أكثر، وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة وباللغات الحية التي ينطق بها الناس. يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة التي يعرفها، باللغة العربية وبغيرها، فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق التي تقدم بيانها، طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم ولم تتيسر في السابق. كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله عز وجل، وأن ينشروا دين الله حسب طاقاتهم وحسب علمهم، ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة، وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضللة. نظرا إلى هذا، فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضا عاما وواجبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام. فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان، بالكتابة وبالخطابة وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا، وألا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمر، فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلك، لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل. فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شتى المستويات وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 40، في الصفحتين من الصفحة 36 بعد 100 وحتى الصفحة 39 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الدعوة إلى الله وأوجه الفضل فيها. السؤال: نود من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم الدعوة إلى الله عز وجل وأوجه الفضل فيها. الجواب: أما حكمها فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل وأنها من الفرائض، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، سورة آل عمران الآية الرابعة بعد 100. ومنها قوله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. ومنها قوله عز وجل: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، سورة القصص الآية 87. ومنها قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سورة يوسف الآية 8 بعد 100. فيبين سبحانه أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيبين سبحانه أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله، وهم أهل البصائر، والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب الآية 21. وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، ذلك الواجب إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكاناته. أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة، تبلغ رسالات وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاة وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 40 في الصفحتين 35 بعد 100 36 بعد 100 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. أوليات الدعوة وأصولها لا تتغير. السؤال: أوليات الدعوة الإسلامية هل تتغير من عصر إلى عصر ومن مجتمع إلى آخر؟ وهل ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة إلى العقيدة يطالب بها الدعاة في كل عصر أو يطالب به الدعاة في كل عصر؟ الجواب: لا شك أن الدعوة الإسلامية منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة أولياتها وأصولها واحدة لا تتغير بتغير الزمان، لكن قد تكون بعض الأصول محققة عند قوم وليس فيها ما ينقضها أو ينقصها، فيعمل الداعية إلى النظر في أمور أخرى يكون فيها من يدعوهم مقصرين، لكن باعتبار الأصول في الدعوة إلى الإسلام لا تتغير أبدا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى أهل اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1458 ومسلم في الإيمان رقم 19. انتهى الهامش. هذه هي أصول الدعوة التي يجب أن نرتبها هكذا إذا كنا ندعو قوما كافرين، لكن إذا كنا ندعو قوما مسلمين قد عرفوا الأصل الأول وهو التوحيد ولم ينقصوه أو ينقضوه دعوناهم إلى ما بعده كما هو بين من هذا الحديث. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 154 و155. انتهى الهامش. بماذا يبدأ من أراد الدعوة؟ السؤال: إذا أراد إنسان أن يدعو إنسانا آخر كيف يبدأ معه وبماذا يكلمه؟ الجواب: كأن السائل يريد أن يدعوه إلى الله، والدعوة إلى الله لابد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة ولين الجانب وعدم التعنيف واللوم والتوبيخ، ويبدأ بالأهم فالأهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث رسله إلى الآفاق أمرهم أن يبدأوا بالأهم فالأهم، وقد قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1458 ومسلم في الإيمان رقم 19، انتهى الهامش. فيبدأ بالأهم فالأهم، ويتحين الفرصة والوقت المناسب لدعوته والمكان المناسب لدعوتهم، فقد يكون من المناسب أن يدعوه إلى بيته ويتكلم معه، وقد يكون من المناسب أن يذهب هو إلى بيت الرجل ليدعوه، ثم يكون من المناسب أن يدعوه في وقت دون وقت. فعلى كل حال المسلم العاقل البصير يعرف كيف يتصرف في دعوة الناس إلى الحق. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 بن عثيمين، الجزء الثاني، الصفحتان 55 بعد 100 و56 بعد 100، انتهى الهامش. حفظ الدين. السؤال: يثير البعض قضية أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الدين، ومن ثم فإن العمل الذي يؤديه الدعاة في سبيل خدمة الإسلام عبث لا داعي له، فكيف الرد على هؤلاء؟ الجواب: الرد على هؤلاء بسيط، لأن نزعتهم نزعة من ينكر الأسباب، ولا ريب أن إنكار الأسباب من الضلال في الدين والسفه في العقل. إن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين لكن بأسباب، وذلك بما يقوم به الدعاة إلى هذا الدين من نشره وبيانه للناس والدعوة إليه. وما هذا القول إلا بمنزلة من يقول: لا تتزوج فإن قدر لك ولد فسيأتيك، أو لا تسعى في طلب الرزق فإن قدر لك رزق فسيأتيك. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية 9، فإنما يقول ذلك لعلمه بأنه سبحانه وتعالى حكيم، لا تكون الأشياء إلا بأسباب، فيقدر الله تعالى لحفظ هذا الدين من الأسباب ما يكون به الحفظ. ولهذا نجد علماء السلف حينما حفظ الله دينه من البدع العقدية والعلمية صاروا يتكلمون ويكتبون ويبينون للناس، فلا بد أن نقوم بما أوجبه الله علينا من الدفاع عن الدين وحمايته ونشره بين العباد، وبذلك يتحقق الحفظ المطلوب. الهامش كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ بن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحتين 56 بعد 100 و57 بعد 100، انتهى الهامش. هل الدعوة إلى الله واجبة؟ السؤال: هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة، أم تقتصر على العلماء وطلاب العلم فقط؟ الجواب: إذا كان الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه، فلا فرق بين أن يكون عالما كبيرا يشار إليه، أو طالب علم مجد، فلا فرق بين أن يكون عالما كبيرا يشار إليه أو طالب علم مجدا في طلبه أو عاميا، لكنه علم المسألة علما يقينا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. الهامش رواه البخاري في الأنبياء رقم 3461، انتهى الهامش. ولا يشترط في الداعية أن يبلغ مبلغا كبيرا من العلم، لكن يشترط أن يكون عالما بما يدعو إليه، أما أن يقوم عن جهل ويدعو بناء على عاطفة عنده فإن هذا لا يجوز، ولهذا نجد عند الإخوة الذين يدعون إلى الله وليس عندهم من العلم إلا القليل، نجدهم لقوة عاطفتهم يحرمون ما لم يحرمه الله ويوجبون ما لم يوجبه الله على عباده، وهذا أمر خطير جدا، لأن تحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله. فهم مثلا إذا أنكروا على غيرهم تحليل هذا الشيء فغيرهم ينكر عليهم تحريمه أيضا، لأن الله جعل الأمرين سواء، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. سورة النحل الآية 16 بعد المئة والآية 17 بعد المئة. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 58 بعد المئة 59 بعد المئة. انتهى الهامش، وبه ينتهي الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: مسائل العقيدة مهمة. السؤال: لا شك أن التعاون بين الدعاة أمر محتم لنجاح دعوتهم وقبول الناس لها. والسؤال: إن الساحة الإسلامية تحفل بكثير من الدعاة ولكل منهم أسلوبه وطريقته، لكن مع ذلك قد يكون هناك خلاف في مسائل مهمة كالعقيدة، فما هي الضوابط التي ترونها للعمل والتعاون مع هؤلاء وغيرهم؟ والدعاة بحاجة إلى توجيهكم في هذه المسألة وفقكم الله. الجواب: لا شك أن الضوابط لهذا الخلاف هي الرجوع إلى ما أرشد الله إليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء الآية 59، وفي قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. سورة الشورى الآية 10. فالواجب على من خرج عن الصواب في العقيدة أو في العمل، أي في الأمور العلمية أو العملية، الواجب أن يبين له الحق ويوضح، فإن رجع فذلك من نعمة الله عليه، وإن لم يرجع فهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى له، وعلينا أن نبين الخطأ الذي وقع هو واقع فيه، وأن نحذر من هذا الخطأ بقدر الاستطاعة. ومع هذا لا نيأس، فإن الله سبحانه وتعالى رد أقواما من بدع عظيمة حتى صاروا من أهل السنة. ولا يخفى على كثير منا ما اشتهر عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله من أنه بقي في طائفة الاعتزال 40 سنة من عمره، ثم اعتدل بعض الشيء لمدة، ثم هداه الله عز وجل إلى السبيل الأقوم، إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. فالحاصل أن مسائل العقيدة مهمة، ويجب التناصح فيها كما يجب التناصح أيضا في الأمور العلمية، وإن كانت دائرة الخلاف بين أهل العلم في المسائل العلمية أوسع وأكثر، إذ إن المسائل العلمية العقدية لم يحصل اختلاف في الجملة، وإن كان بعضها قد وقع فيه الخلاف كمسألة فناء النار ومسألة عذاب البرزخ ومسألة الموازين ومسألة ما يوزن وأشياء متعددة. ولكن إذا قستها بالخلاف العملي وجدت أنها في دائرة ضيقة ولله الحمد. ولكن مع هذا يجب علينا في من خالفنا في الأمور العلمية أو العملية، يجب علينا المناصحة وبيان الحق على كل حال.
1: الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 60 بعد 100 والثانية 62 بعد 100. انتهى الهامش. دعوة الخادمة للإسلام واجبة. السؤال: من كان عنده خادم كافر أو خادمة كافرة فهل يتعين عليه دعوتهما للإسلام؟ الجواب: نعم، يجب عليه أن يدعوهما للإسلام إلا إذا كان هناك من يقوم بدعوتهما، والغالب أنه لا يقوم بدعوة من هو في بيته وتحت خدمته إلا هو. ويدل لوجوب الدعوة عليه قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ادعوهم إلى الإسلام. الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1458 ومسلم في الإيمان رقم 19. انتهى الهامش. والإسلام إنما ينتشر بالدعوة القولية والفعلية كما هو ظاهر في انتشار الإسلام في أول عهده، ولا يخفى على الجميع فضل الدعوة إلى الإسلام، وأن الإنسان إذا اهتدى على يده أحد فله مثل أجره، لأن الدال على الخير كفاعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 2942 ومسلم في فضائل الصحابة رقم 2406. الهامش أيضا كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 64 بعد 100 و65 بعد 100. انتهى الهامش. وسائل الدعوة. السؤال: إن مما وقع فيه الخلاف بين الدعاة إلى الله عز وجل أمر وسائل الدعوة، أمر وسائل الدعوة، فمنهم من يجعلها عبادة توقيفية وبالتالي ينكر على من يقيمون الأنشطة المتنوعة الثقافية أو الرياضية أو المسرحية كوسائل لجذب الشباب ودعوتهم، ومنهم من يرى أن الوسائل تتجدد بتجدد الزمان، وللدعاة أن يستخدموا كل وسيلة مباحة في الدعوة إلى الله عز وجل. نرجو من فضيلتكم بيان الصواب في ذلك. الجواب: الحمد لله رب العالمين، لا شك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة كما أمر الله بها في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. والإنسان الداعي إلى الله يشعر وهو يدعو إلى الله عز وجل أنه ممتثل لأمر الله متقرب إليه به. ولا شك أيضا أن أحسن ما يدعى به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى هو أعظم واعظ للبشرية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، سورة يونس الآية 57. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: أبلغ الأقوال موعظة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: أبلغ الأقوال موعظة، فقد كان يعظ أصحابه أحيانا موعظة يصفونها بأنها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الهامش رواه أبو داود في السنة رقم 4607 والترمذي في العلم رقم 2678 وابن ماجه في المقدمة رقم 42. انتهى الهامش. فإذا تمكن الإنسان من أن تكون عظته بهذه الوسيلة فلا شك أن هذه خير وسيلة، أي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأى أن يضيف إلى ذلك أحيانا وسائل مما أباحه الله فلا بأس بهذا، ولكن بشرط أن لا تشتمل هذه الوسائل على شيء محرم كالكذب أو تمثيل دور الكافر مثلا في تمثيليات أو تمثيل الصحابة رضي الله عنهم أو الأئمة أئمة المسلمين من بعد الصحابة، أو ما أشبه ذلك مما يخشى منه أن يزدري أحد من الناس هؤلاء الأئمة الفضلاء. ومنها أيضا ألا تشتمل التمثيلية على تشبه رجل بامرأة أو العكس، لأن هذا مما ثبت فيه اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. المهم أنه إذا أخذ بشيء من هذه الوسائل أحيانا من أجل التأليف ولم يشتمل هذا على شيء محرم فلا أرى به بأسا، أما الإكثار منها وجعلها هي الوسيلة للدعوة إلى الله والإعراض عن الدعوة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتأثر المدعو إلا بمثل هذه الوسائل فلا أرى ذلك، بل أرى أنه محرم، لأن توجيه الناس إلى غير الكتاب والسنة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله أمر منكر، لكن فعل ذلك أحيانا لا أرى فيه بأسا إذا لم يشتمل على شيء محرم. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين من 67 بعد 100 وحتى 69 بعد 100 انتهى الهامش. اختلاف طرق الدعاة نعمة. السؤال: من الدعاة من ينتهج أسلوب التربية والتعليم للمدعوين، ومنهم من ينتهج أسلوب الوعظ والتذكير في الأماكن العامة التي يجتمع فيها النساء، فما رأي فضيلتكم في هذا وأي الأسباب أنجح؟ الجواب: الذي أرى أن هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد أن جعلهم يختلفون في الطريق أو الوسيلة في الدعوة إلى الله، فهذا رجل واعظ أعطاه الله سبحانه وتعالى بيانا وقدرة على الكلام وتأثيرا، فهذا يعتبر الوعظ أحسن بالنسبة له، وهذا آخر أعطاه الله تعالى لينا ورفقا ولطفا يدخل به إلى قلوب الناس، ومثل هذا الداعية صاحب أسلوب أفضل من الأول، ومثل هذا الداعية صاحب أسلوب أفضل من الأول، ولا سيما إذا كان لا يحسن الحديث، لأن بعض الدعاة يملك العلم لكنه لا يحسن مخاطبة الآخرين. إن فضل الله سبحانه وتعالى موزع بين عباده، وهو قد رفع بعضهم فوق بعض درجات، فالذي أراه أن على الإنسان أن يستعمل الأسلوب الذي يعتقد أنه أنفع وأجدى وأنه به أقوم، ولا يدخل نفسه في أمر يعجز عنه، بل عليه أن يكون واثقا من نفسه مستعينا بالله عز وجل حتى إذا وردت عليه الإرادات تخلص منها. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 بن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 70 بعد 100 71 بعد 100 انتهى الهامش. أريد أن أكون داعية. السؤال: أنا شاب أريد أن أكون داعية ولكن لا يوجد لدي الأسلوب المناسب، هل الشريط الإسلامي والكتاب الإسلامي المفيد يكفي بأن أقوم بنشره أو توزيعه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: نعم، لا شك أن الإنسان قد لا يتمكن من الدعوة بنفسه، ولكنه يتمكن من الدعوة بنشر الكتب النافعة والأشرطة النافعة، ولكن بناء على أنه لا يستطيع الدعوة بنفسه فإنه لا ينشر هذه الكتب ولا هذه الأشرطة إلا بعد عرضها على طالب علم ليعرف ما فيها من خطأ، حتى لا يوزع هذا الرجل ما كان خطأ وهو لا يشعر به. وله أيضا من أساليب الدعوة أن يتفق مع طالب علم بأن يكتب طالب العلم ما فيه الدعوة إلى الخير، ويكون تمويل هذا على هذا الرجل الذي لا يستطيع الدعوة بنفسه. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 171 انتهى الهامش. الدعوة إلى ما لم يفعله الداعية. السؤال: إذا كان الداعية يدعو إلى شيء لا يستطيع تطبيقه بعد المحاولة على ذلك، ويرى أن هذا المدعو سوف يقدر على القيام به، فهل يدعو إليه؟ الجواب: إذا كان هذا الداعي الذي يدعو إلى الخير لا يستطيع أن يفعله بنفسه، فعليه أن يدعو غيره إليه. ولنفرض لذلك أن رجلا يدعو إلى قيام الليل ولكنه لا يستطيع أن يقوم الليل، فلا تقول إذا كنت لا تستطيع فلا تدعو إلى قيام الليل. رجل يدعو

سفه في العقل وضلال في الدين. الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 173 انتهى الهامش. نصيحة الشيخ للدعاة: إن دعاة السوء والشر يحبون أن يتفرق دعاة الخير، لأنهم يعلمون أن اتحادهم وتعاونهم سبب لنجاحهم وأن تفرقهم سبب لفشلهم، وإن كل واحد منا معرض للخطأ، فإذا رأى أحدنا من أخيه خطأ فليبادر بالاتصال به وتحقيق الأمر معه، فقد يكون الخطأ خطأ في ظننا ولكنه في الواقع ليس كذلك، كما أنه لا يجوز اتخاذ الخطأ سببا للقدح في الداعية والتنفير منه، فهذا ليس من سمات المؤمنين، فضلا عن أن يكون من سمات الدعاة إلى الله عز وجل. والدعوة المقصودة هي التي تكون على بصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة يوسف الآية 108. والبصيرة تكون فيما يدعو إليه الشخص وفي حال من يدعوهم وفي أسلوب الدعوة. والبصيرة فيما يدعو إليه الشخص تقتضي العلم، فلا يتكلم الشخص إلا بما يعلم أنه حق أو بما يغلب على ظنه أنه الحق، إذا كان الشيء الذي يدعو إليه مما يسوغ فيه الظن. أما أن يدعو الشخص وهو يجهل فإنه يهدم أكثر مما يبني، مع أنه آثم إثما كبيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورة الإسراء الآية 36. والبصيرة بحال من يدعوهم من مقتضياتها أن يفرق الداعية في دعوته بين الإنسان الجاهل وبين الإنسان المعاند المكابر. والبصيرة بأسلوب الدعوة هي أن يعرف الداعية كيف يدعو الناس، هل يدعو بالعنف والشدة والقدح فيما هم عليه، أم يدعو باللين والرفق وتحسين ما يدعوهم إليه دون أن يقبحهم فيما هم عليه. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 174 و175 انتهى الهامش. دعوة المسيحي وهل يعطى القرآن؟ السؤال: لو طلب مني رجل مسيحي مصحفا هل أعطيه أو لا؟ الجواب: ليس لك أن تعطيه، ولكن تقرأ عليه القرآن وتسمعه القرآن وتدعوه إلى الله وتدعو له بالهداية، لقوله تعالى في كتابه العزيز: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. سورة التوبة الآية 6. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم. الهامش رواه البخاري بمعناه في الجهاد رقم 2990 ومسلم في الإمارة رقم 1869 انتهى الهامش. فدل ذلك على أنه لا يعطى الكافر المصحف خشية أن يهينه أو يعبث به، ولكن يعلم ويقرأ عليه القرآن ويوجه ويدعى له، فإذا أسلم سلم له المصحف، ولا مانع أن يعطى بعض كتب التفسير أو بعض كتب الحديث إذا رجي انتفاعه بذلك، أو بعض تراجم معاني القرآن الكريم. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء السادس رقم 372 و373 انتهى الهامش. تهيئة الفرصة أمام المرأة للدعوة إلى الله عز وجل. السؤال: هل من سبيل إلى تهيئة الفرصة أمام المرأة الداعية إلى الله سبحانه؟ الجواب: لا أعلم مانعا في ذلك متى وجدت المرأة الصالحة للقيام بالدعوة إلى الله سبحانه،
فينبغي أن تعان

وأن توظف وأن يطلب منها أن تقوم بإرشاد بنات جنسها، لأن النساء في حاجة إلى مرشدات من بنات جنسهن، وأن وجود المرأة بين النساء قد يكون أنفع في تبليغ الدعوة إلى طريق الحق من الرجل، فقد تستحي المرأة من الرجل فلا تبدي له ما يهمها، وقد يمنعها مانع من سماع الدعوة من الرجل، لكنها مع المرأة الداعية بخلاف ذلك، لأنها تخالطها وتعرض ما عندها وتتأثر بها أكثر. فالواجب على من لديها علم من النساء أن تقوم بالواجب نحو الدعوة والتوجيه إلى الخير حسب طاقتها، لقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. وقوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية سورة يوسف الآية 8 بعد 100. وقوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، سورة فصلت الآية 33. وقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم الرجال والنساء، والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء السابع رقم 325 و326، انتهى الهامش. أسلوب النقد بين الدعاة والتعقيب عليه، الهامش، نشرت في الصحف اليومية الجزيرة الرياض الشرق الأوسط يوم السبت 22 من الشهر السادس من عام 1412 للهجرة، انتهى الهامش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الظلم والبغي والعدوان، وقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما بعث به الرسل جميعا من الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، وأمره بإقامة القسط، ونهاه عن ضد ذلك من عبادة غير الله والتفرق والتشتت والاعتداء على حقوق العباد. وقد شاع في هذا العصر أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى الخير يقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المشهورين، ويتكلمون في أعراض طلبة العلم والدعاة والمحاضرين، يفعلون ذلك سرا في مجالسهم، وربما سجلوه في أشرطة تنشر على الناس، وقد يفعلونه علانية في محاضرات عامة في المساجد. وهذا المسلك مخالف لما أمر الله به ورسوله من جهات عديدة، منها أولا أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين، بل من خاصة الناس من طلبة العلم والدعاة الذين بذلوا وسعهم في توعية الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم ومناهجهم، واجتهدوا في تنظيم الدروس والمحاضرات وتأليف الكتب النافعة. ثانيا أنه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق صفوفهم، وهم أحوج ما يكونون إلى الوحدة والبعد عن الشتات والفرقة وكثرة القيل والقال فيما بينهم، خاصة وأن الدعاة الذين نيل منهم هم من أهل السنة والجماعة المعروفين بمحاربة البدع والخرافات والوقوف في وجه الداعين إليها وكشف خططهم وألاعيبهم، ولا نرى مصلحة في مثل هذا العمل إلا للأعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو من أهل البدع والضلال. ثالثا أن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضين من العلمانيين والمستغربين وغيرهم من الملاحدة الذين اشتهر عنهم الوقيعة في الدعاة والكذب عليهم والتحريض ضدهم فيما كتبوه وسجلوه، وليس من حق الأخوة الإسلامية
أن يعين هؤلاء المتعجلون أعداءهم على إخوانهم من طلبة العلم والدعاة وغيرهم. رابعا، إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة والخاصة، ونشرا وترويجا للأكاذيب والإشاعات الباطلة، وسببا في كثرة الغيبة والنميمة وفتح أبواب الشر على مصاريعها لضعاف النفوس الذين يدأبون على بث الشبه وإثارة الفتن ويحرصون على إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا. خامسا، أن كثيرا من الكلام الذي قيل لا حقيقة له، وإنما هو من التوهمات التي زينها الشيطان لأصحابها وأغراهم بها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات الآية 12. والمؤمن ينبغي أن يحمل كلام أخيه المسلم على أحسن المحمل وقد قال بعض السلف: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. سادسا، وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإن صاحبه لا يؤخذ به ولا يثرب عليه فإذا كان أهلا للاجتهاد، فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن، حرصا على الوصول إلى الحق من أقرب طريق، ودفعا لوساوس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين. فإن لم يتيسر ذلك ورأى أحد أنه لا بد من بيان المخالفة فيكون ذلك بأحسن عبارة وألطف إشارة ودون تهجم أو تجريح أو شطط في القول قد يدعو إلى رد الحق أو الإعراض عنه، ودون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات أو زيادة في الكلام لا مسوغ لها. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الأمور: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. فالذي أنصح به هؤلاء الإخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة ونالوا منهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما كتبته أيديهم أو تلفظت به ألسنتهم مما كان سببا في إفساد قلوب بعض الشباب وشحنهم بالأحقاد والضغائن وشغلهم عن طلب العلم النافع وعن الدعوة إلى الله بالقيل والقال عن فلان وفلان، والبحث عما يعتبرونه أخطاء للآخرين وصيدها وتكلف ذلك. كما أنصحهم أن يكفروا عما فعلوا بكتابة أو غيرها مما يبرئون فيه أنفسهم من مثل هذا الفعل، ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولهم، وأن يقبلوا على الأعمال المثمرة التي تقرب إلى الله وتكون نافعة للعباد، وأن يحذروا من التعجل في إطلاق التكفير أو التفسيق أو التبديع لغيرهم بغير بينة ولا برهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الهامش متفق على صحته، البخاري في الأدب رقم 6104 ومسلم في الإيمان رقم 60. انتهى الهامش. ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية الأمر ويوقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبه، عملا بقول الله عز وجل في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سورة النساء الآية 83. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويجمع قلوبهم وأعمالهم على التقوى، وأن يوفق جميع علماء المسلمين
وجميع دعاة الحق لكل ما يرضيه وينفع عباده، ويجمع كلمتهم على الهدى، ويعيدهم من أسباب الفرقة والاختلاف، وينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء السابع، من الصفحة 11 بعد 300 وحتى 14 بعد 300. انتهى الهامش. تعقيب السؤال: صدر عن سماحتكم بيان قبل أسابيع حول أسلوب النقد بين الدعاة، فتأوله بعض الناس بتأويلات مختلفة، فما قول سماحتكم في ذلك؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا البيان الذي أشار إليه السائل أردنا فيه نصيحة إخوان العلماء والدعاة بأن يكون نقدهم لإخوانهم فيما يصدر من مقالات أو ندوات أو محاضرات أن يكون نقدا بناء بعيدا عن التجريح وتسمية الأشخاص، لأن هذا قد يسبب شحناء وعداوة بين الجميع. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته إذا بلغه عن بعض أصحابه شيء لا يوافق الشرع نبه على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. رواه مسلم في النكاح رقم 1401. انتهى الهامش. ثم يبين الأمر الشرعي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه بلغه أن بعض الناس قال: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فخطب الناس صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الهامش رواه مسلم في النكاح رقم 1401. انتهى الهامش. فمقصودي هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن التنبيه يكون بمثل هذا الكلام: بعض الناس قال كذا، وبعض الناس يقول كذا، والمشروع كذا، والواجب كذا، فيكون الانتقاد من غير تجريح لأحد معين، ولكن من باب بيان الأمر الشرعي حتى تبقى المودة والمحبة بين الإخوان وبين الدعاة وبين العلماء. ولست أقصد بذلك أناسا معينين، وإنما قصدت العموم، جميع الدعاة والعلماء في الداخل والخارج. فنصيحتي للجميع أن يكون التخاطب فيما يتعلق بالنصيحة والنقد من طريق الإبهام لا من طريق التعيين، إذ المقصود التنبيه على الخطأ والغلط وما ينبغي من بيان الصواب والحق، من دون حاجة إلى تجريح فلان وفلان، وفق الله الجميع. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء السابع، رقم 315 و316. انتهى الهامش. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنكار المنكر. السؤال: إنني فتاة أسكن في السكن الداخلي مع طالبات، وقد هداني الله إلى الحق وأصبحت متمسكة به ولله الحمد، لكنني متضايقة جدا مما أرى حولي من المعاصي والمنكرات، الخاصة من بعض زميلات الطالبات، كسماع الأغاني والغيبة والنميمة. وقد نصحتهن كثيرا، ولكن بعضهن يهزأ بي ويسخر مني ويقولون إنني معقدة. سماحة الشيخ، أرجو إفادتي، ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الواجب عليك إنكار المنكر حسب الطاقة، وبالكلام الطيب والرفق وحسن الأسلوب، مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك حسب علمك، ولا تشاركيهن في الأغاني ولا في الغيبة ولا في غيرها من الأقوال والأفعال المحرمة، واعتزليهن حسب الإمكان، حتى يخوضوا في حديث آخر، لقول الله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم
حتى يخوضوا في حديث غيره. سورة الأنعام، سورة الأنعام الآية 68. ومتى أنكرت بلسانك حسب الطاقة واعتزلت عملهن لم يضرك فعلهن ولا عيبهن لك، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة المائدة الآية 10. فأبان سبحانه أن المؤمن لا يضره من ضل إذا لزم الحق واستقام على الهدى، وذلك بإنكار المنكر والثبات على الحق وحسن الدعوة إليه وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا، وسينفعهن الله بإرشادك إذا صبرت واحتسبت إن شاء الله. وأبشري بالخير العظيم والعاقبة الحميدة ما دمت ثابتة على الحق منكرة لما خلفه، كما قال الله سبحانه: والعاقبة للمتقين. سورة الأعراف الآية 28 بعد 100. وقال عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. سورة هود الآية 49. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سورة العنكبوت الآية 69. وفقك الله لما يرضيه ومنحك الصبر والثبات، ووفقك ووفق أخواتك وأهلك وزميلاتك لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب وهو الهادي إلى سواء السبيل. الهامش، مجلة البحوث، ابن باز رحمه الله، العدد رقم 30، في الصفحتين 17 بعد 118 بعد 100. انتهى الهامش. حكم التبليغ عن مروجي المخدرات لمن خاف على نفسه. السؤال: شخص يعرف بعض مروجي المخدرات لكنه لا يستطيع أن يبلغ عنهم لخوفه على نفسه منهم أو لوجود صلة قرابة تربطه بهم، ما هو الحكم لو بلغ عنهم وتعرض للضرب أو للقتل، وهل يكون ذلك في سبيل الله؟ الجواب: أولا، أنه لا يلزم من إخباره بهم أن يعملوا به أنه لا يلزم من إخباره بهم أن يعملوا به، لأن الواجب على الجهات المبلغة ألا تخبر بمن بلغ. الجواب مرة أخرى: أولا، أنه لا يلزم من إخباره بهم أن يعلموا به، لأن الواجب على الجهات المبلغة ألا تخبر بمن بلغ، بل إن وثقت به عملت بمقتضى هذه الثقة، وإن لم تثق به لم تلتفت إلى قوله. ولو أننا فتحنا الباب للإعلان عن اسم كل من جاء ليخبر عن منكر لم يأتي أحد ليبلغ السلطات، لأن كل إنسان سوف يخاف على نفسه من الأذية القولية أو الفعلية، ولكن الواجب على السلطات أن يعلنوا ألا يعلنوا عن اسم من أبلغهم، وكما قلت إن وثقوا بقوله عملوا بمقتضى هذه الثقة، وإن لم يثقوا فإنهم لا يلتفتون إلى هذا القول. ولا شك أنه لو أخبر عن هذا المبلغ فإنه يناله في الغالب أذية، إما بالقول أو بالفعل أو ما أشبه ذلك، وفي هذا ضرر عليه. وإذا لم يكن هناك إيمان قوي في النفوس قد يمنعها الخوف من أن تقوم بواجب التبليغ، ولكنه يزول بكتمان المبلغ ما يجب عليه من الكتمان. ولكن يجب نصح هؤلاء قبل رفعهم إلى الجهات المسؤولة، فإن انتهوا فهذا المطلوب، وإن لم ينتهوا وجب رفعهم ولو كانوا أولي قربى. الهامش، أخبار الحسبة أو أخبار الحسبة، العدد رقم 2، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. الطريقة المثلى في إنكار المنكر. السؤال: نلحظ كثيرا من الشباب المتحمس لإنكار المنكر ولكنهم لا يحسنون الإنكار، فما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم لهؤلاء، وما هي الطريقة المثلى في إنكار المنكر؟ الجواب: نصيحتي لهم أن
يتثبتوا في الأمر وأن يتعلموا أولا حتى يتيقنوا أن هذا الأمر معروف أو منكر بالدليل الشرعي حتى يكون إنكارهم على بصيرة لقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة يوسف الآية 108. مع نصيحتي لهم بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يقبل منهم وحتى يصلحوا أكثر مما يفسدون، لقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل الآية 25 بعد 100. وقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2592. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594. انتهى الهامش. والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة، ومما ينبغي للداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من أسبق الناس إلى ما يأمر به، ومن أبعد الناس عما ينهى عنه، حتى لا يتشبه بالذين ذمهم الله بقوله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. سورة البقرة الآية 44. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سورة الصف الآية 2 و3. وحتى يتأسى به في ذلك وحتى يتأسى به في ذلك وينتفع الناس بقوله وعمله. والله ولي التوفيق. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 75 و76، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم من لا ينكر المنكر لأنه يفعله. السؤال: يقول بعض الناس عندما تقول له: لماذا لا تنكر هذا المنكر؟ يقول: كيف أنكره وأنا أفعله؟ فيحتج بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. سورة البقرة الآية 44. وحديث الرجل الذي تندلق أقتاب بطنه في النار، فكيف الرد على هذا؟ الجواب: نقول إن الإنسان مأمور بترك المنكر ومأمور بالإنكار على فاعل المنكر، فإذا قدر أنه لم يترك المنكر فإنه يبقى عليه واجب آخر وهو الإنكار على فاعل المنكر، وما جاء في الآية الكريمة فإن فيها اللوم موجه على كونه يأمر الناس وهو لا يفعله، لا على كونه يأمرهم. ولهذا قال: أفلا تعقلون. هل من العقل أن الإنسان يأمر غيره بالبر ولا يفعله؟ هذا خلاف العقل، كما أنه خلاف الشرع. فالنهي ليس منصبا على كونه يأمر الناس، بل على كونه يجمع بين الأمرين: يأمر الناس وهو لا يفعل. وكذلك ما جاء في الحديث من الوعيد الشديد في من يلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، فيجتمع إليه أهل النار فيقول لهم: إنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي. هذا أيضا يدل على أن هذا الرجل يصاب بهذا العذاب، لكن لو كان لا ينكر ما ندري قد يكون عذابه أشد. الهامش: ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشرعية، الصفحة 32 و33، الصفحة 32 و33، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط
التاسع وننتقل إلى الشريط العاشر. الشريط العاشر، الوجه الأول، كيفية النهي عن المنكر بالقلب. السؤال: ما كيفية النهي عن المنكر بالقلب؟ الجواب: هو أن يكره المنكر ولا يجلس مع أهله، لأن جلوسه معهم بغير إنكار يشبه فعل بني إسرائيل الذي لعنهم الله عليه في قوله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سورة المائدة الآية 78 والتاسع والسبعون. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 74 و75، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السؤال: ما حكم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يستطيع ذلك؟ الجواب: حكمه أنه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ضعيف الإيمان، وعليه خطر عظيم من أمراض القلوب وعقوباتها العاجلة والآجلة، كما قال الله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سورة المائدة الآية 78 والتاسعة والسبعون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 49. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. الهامش رواه أبو داود في الملاحم رقم 4338 والترمذي في التفسير رقم 3057 وابن ماجه في الفتن رقم 4005 بنحوه. انتهى الهامش. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا للقيام بهذا الواجب العظيم على الوجه الذي يرضي. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 37 في الصفحة رقم 169، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم تغيير المنكر باليد ولمن يكون. السؤال: هل يغير المنكر باليد ولمن يكون التغيير باليد مع ذكر الأدلة حفظكم الله؟ الجواب: الله جل جلاله وصف المؤمنين بإنكار المنكر، والأمر بالمعروف وصف المؤمنين بإنكار المنكر والأمر بالمعروف. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سورة التوبة الآية 71. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سورة آل عمران الآية 104. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سورة آل عمران الآية 110. والآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، وما ذاك إلا لأهمية وشدة الحاجة إليه. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنكار يكون باليد في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة المختصة بذلك فيما جعل إليها، وأهل الحسبة فيما جعل إليهم، والأمير فيما جعل إليه، والقاضي فيما جعل إليه، والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع. أما من لا يستطيع ذلك أو إذا غير بيده يترتب عليه الفتنة والنزاع والمضاربات، فإنه لا يغير بيده بل ينكر بلسانه، ويكفيه ذلك لئلا يقع بإنكاره باليد ما هو أنكر من المنكر الذي أنكره، كما نص على ذلك أهل العلم. أما هو فحسبه أن ينكر بلسانه فيقول: يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز،
هذا يجب تركه، هذا يجب فعله، ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن. ثم بعد اللسان القلب، يعني يكره بقلبه ويظهر كراهته ولا يجلس مع أهله، فهذا من إنكاره بالقلب، والله ولي التوفيق. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 36، في الصفحتين 21 بعد 100 و22 بعد 100، الشيخ ابن باز يرحمه الله. انتهى الهامش. الحكم على الناس بين الجواز والمنع. السؤال: هل يجوز للإنسان أن ينصب نفسه حكما على غيره في كل المواقف؟ ومتى يسوغ شرعا للشخص أن يقول هذا خبيث وهذا غير ذلك؟ الجواب: لا يصلح للإنسان أن ينصب نفسه حكما على الناس وينسى نفسه، بل على الإنسان أن ينظر إلى عيوب نفسه أولا قبل أن ينظر إلى عيوب غيره. لكن إذا نصب المسلم نفسه ناصحا لإخوانه، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، فهذا شيء طيب، ولا يقال إنه نصب نفسه حكما على الناس. يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، سورة الحجرات الآية 10. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. الهامش، رواه البخاري في المظالم رقم 2446، ومسلم في البر رقم 2585. انتهى الهامش. ويقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية 21. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في الإيمان رقم 55. انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الهامش، رواه البخاري في الإيمان رقم 13، ومسلم في الإيمان رقم 45. انتهى الهامش. وعلى الإنسان أن يصلح نفسه أولا، ثم يحاول إصلاح الآخرين من باب محبة الخير لهم والنصيحة إليهم، وليس من باب تنقيص الآخرين أو التماس عيوبهم، فإن هذا هو ما نهى عنه الإسلام، وإنما في حب الخير لهم. وبالنسبة لقول الإنسان هذا خبيث وهذا غير ذلك، فالإنسان المسلم لا يسوغ له شرعا أن يقول ذلك في حق أخيه المسلم، إلا إذا كان معروفا بالانحراف ومعروفا بالمقاصد السيئة. من يعرف حاله يجب عليه أن يقول ما يعلم عن خبثه وانحرافه، إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة دينية، بأن يحذر الناس منه حتى يمكنهم مقاومة خطره. أما إذا قال ذلك لمجرد النيل منه أو لمجرد الذم، فهذا لا يجوز، لأن هذا يصبح تعرضا شخصيا لا مصلحة فيه. ولا شك أن الحكم على الناس يحتاج إلى روية وتثبت، فالإنسان لا يعتمد على ظنه، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، سورة الحجرات الآية 12. وكذلك يجب على الإنسان ألا يعتمد في هذا الموضوع على خبر فاسق، فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، سورة الحجرات الآية 6. ولهذا على المرء أن يتجنب الظنون السيئة ولا يحكم لمجرد ظنونه، وعليه أن لا يقبل الأخبار ممن جاء بها بدون تمحيص وبدون تثبت، ولا يحكم على الناس إلا بموجب العلم الشرعي، فإذا كان عنده علم شرعي فإنه يحكم بموجب ما ثبت لديه، أما إذا كان جاهلا بالأحكام الشرعية فلا يجوز له الحكم على تصرفات الناس. وعلى المرء أن لا يخوض في هذه المجالات التي ليس له بها علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا،
سورة الإسراء الآية 36، وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف الآية 33، فالذي ليس عنده علم لا يصدر الأحكام بمجرد ظنه أو مجرد رأيه أو ما تمليه عليه نفسه، بل عليه أن يتوقف، لأن الأمر خطير جدا، ومن رمى مؤمنا بما ليس فيه أو وصفه بصفة لا تنطبق عليه فإن ذلك يرجع وباله عليه، كما جاء في الحديث: إن الإنسان إذا لعن من لا يستحق اللعنة فإن اللعنة ترجع على من قالها. الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 4908 والترمذي في البر رقم 1978 من حديث ابن عباس، وأبو داود رقم 4905 من حديث أبي الدرداء. انتهى الهامش. وكذلك لا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو ما شابه ذلك من الألقاب السيئة. يقول الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. سورة الحجرات الآية 11، فالمسلم يجب عليه أن يتحفظ من هذه المجالات وأن يكون عنده علم وبصيرة يستطيع الحكم بها على نفسه أولا وعلى الناس ثانيا، كما أنه يجب أن تكون عنده تؤدة وتثبت وبعد نظر وعدم تسرع في الأمور. الهامش كتاب الدعوة رقم 7 الفوزان الجزء الثاني من الصفحة 68 بعد 100 وحتى الصفحة 70 بعد 100. انتهى الهامش. تغيير المنكر لولي الأمر. السؤال: هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف، فما العمل معه؟ الجواب: هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف، ولكن العنف الذي لا يخدم المصلحة ولا يحصل به إلا ما هو أشر لا يجوز استعماله، لأن الواجب اتباع الحكمة، والعنف الذي منه الضرب والتأديب والحبس إنما يكون لولاة الأمور، وأما عامة الناس فعليهم بيان الحق وإنكار المنكر، وأما تغيير المنكر ولا سيما باليد فإن هذا موكول إلى ولاة الأمور، وهم الذين يجب عليهم أن يغيروا المنكر بقدر ما يستطيعون، لأنهم هم المسؤولون عن هذا الأمر. ولو أراد الإنسان أن يغير المنكر بيده كلما رأى منكرا لنتجت عن هذا مفسدة، ولهذا يجب اتباع الحكمة في هذا الأمر. إنك تستطيع أن تغير المنكر في البيت الذي ترعاه بيدك، ولكن يجب عليك أن تبلغ من يملك تغيير هذا المنكر في السوق. الهامش كتاب الدعوة رقم 4 ابن عثيمين الجزء الأول في الصفحتين 38 و39. انتهى الهامش. هذا من تغيير المنكر. السؤال: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في رمضان، وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسيا أن يذكره بصيامه؟ الجواب: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها. ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الهامش رواه البخاري في الصوم رقم 1933 ومسلم في الصيام رقم 1155. انتهى الهامش. ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سورة البقرة الآية 86 بعد 200، فقال الله تعالى: قد فعلت. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 126. انتهى الهامش. أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره، لأن هذا من تغيير المنكر،
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 49. انتهى الهامش. ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر، ولكنه يعفى عنه حال النسيان بعدم المؤاخذة. أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه. الهامش كتاب الدعوة رقم 4 ابن عثيمين الجزء الأول في الصفحتين 63 بعد 100 والرابعة 64 بعد 100. انتهى الهامش. كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكمة المقصودة. السؤال: ما هي الكيفية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هي الحكمة المقصودة في هذا المقام؟ الجواب: هذا سؤال عظيم وجدير بالعناية، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات في الإسلام ومن فرائضه العظام، ولأن القيام بذلك في أهل العلم والإيمان والبصيرة من أعظم الأسباب لصلاح المجتمعات الإسلامية ونجاتها من عقاب الله سبحانه وتعالى في العاجل والآجل، واستقامتها على الصراط المستقيم. ولهذا يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سورة آل عمران الآية 10 بعد 100. فجعلهم خير أمة أخرجت للناس بسبب هذه الأعمال الطيبة. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، سورة آل عمران الآية 4 بعد 100. فوصفهم بالفلاح المطلق لهذا الأمر العظيم، وهو دعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فجعلهم سبحانه مفلحين بعملهم الطيب. والفلاح هو الحصول على كل خير، وهو من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، سورة التوبة الآية 71. فوعدهم الرحمة على أعمالهم الطيبة التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدل على أنه واجب على جميع المؤمنين والمؤمنات، كل بحسب طاقته، وليس خاصا بأحد عن أحد، وهو من صفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة، لكن يجب أن يكون ذلك بالحكمة والعلم، لا بالجهل ولا بالعنف والشدة. فينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف عن علم وبصيرة، فالمعروف هو ما أمر الله به ورسوله، والمنكر هو ما نهى عنه الله ورسوله. فالواجب على الآمر والناهي أن يكون على بصيرة وعلى علم، سواء كان رجلا أو امرأة، وإلا فليمسك عن ذلك. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سورة يوسف الآية 8 بعد 100. فقوله تعالى على بصيرة أي على علم، ويقول جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. والحكمة هي العلم، والدعوة إلى الله من جنس المعروف والنهي عن المنكر، لأنها بيان للحق وإظهار له للناس. والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد يكون عنده من السلطة ما يردع بها صاحب المنكر، ويلزم بها من ترك المعروف الواجب. والدعوة إلى الله أوسع من ذلك، وهي البيان للناس وإرشادهم إلى الحق. والخلاصة أن الواجب على الداعي إلى الله هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أن يكون على علم وبينة، حتى لا يأمر بما يخالف الشرع، وحتى لا ينهى عما هو موافق للشرع. والواجب أيضا أن يكون ذلك بالرفق وعدم العنف وعدم الكلمات البذيئة، بل يكون بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق،
كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. وقال سبحانه وتعالى لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه الآية 44. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ابن باز، الجزء 7 في الصفحة 27 بعد 300 وحتى 29 بعد 300، انتهى الهامش. وصية للهيئة بالرفق والأسلوب الحسن من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه الله، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأشفع لي معاليكم مع كتابي هذا الرسالة التي كتبها إلي المدعو عين عين عين ألف المصرية الجنسية المتضمنة الإفادة عما حصل لزوجته من سوء المعاملة من بعض رجال الهيئة في جدة، وأرجو بعد الاطلاع عليها وصية الهيئة في جدة وغيرها بالرفق والأسلوب الحسن في إنكارهم المنكر، ولا سيما كشف الوجه من المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ولا يخفى أن كشف الوجه محل خلاف بين أهل العلم وشبهة، فالواجب الرفق في إنكاره والدعوة إلى الحجاب بالأسلوب الحسن من دون حاجة إلى طلب الجواز أو الإقامة أو إركابها السيارة إلى المكتب، ولا سيما الغريبات من النساء، فإنهن أحق بالرفق لغلبة الجهل عليهن واعتيادهن الكشف في بلادهن إلا من رحمه الله. وأسأل الله سبحانه أن يمنحكم التوفيق لكل ما فيه رضاه ويعينكم على كل خير، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء 7 رقم 317. انتهى الهامش. ضوابط إنكار المنكر. السؤال: قام أحد الإخوان بالإنكار بشدة على شخص في مسألة فيها خلاف بين العلماء، فرد عليه ذلك الشخص بقوله: لا يحق لك أن تنكر علي في هذا، فالمسألة فيها سعة، فما هي ضوابط إنكار المنكر؟ وهل صحيح أنه لا ينكر في المسائل الخلافية؟ وما حكم من ينكر على الغير في المسائل الخلافية؟ الجواب: المسائل الخلافية هي التي تكون محل اجتهاد، وليس فيها نص صريح ولا دليل صالح ولا دليل صحيح يرجح أحد القولين، ووقع فيها الخلاف بين الأئمة المشهورين، وهي تتعلق بفروع الشريعة، فهذه لا ينكر فيها بشدة على أحد المجتهدين، مثل الجهر بالبسملة والقراءة خلف الإمام والتورك في الثنائية وقبض اليدين بعد الرفع من الركوع وعدد تكبيرات الجنازة ووجوب الزكاة في العسل وفي الخضروات والفواكه والفطر بالحجامة ووجوب الفدية على المحرم إذا نسي وقص شعره أو تطيب ناسيا ونحو ذلك. أما إذا كان الخلاف ضعيفا ومصادما لنص صريح فإنه ينكر على من تركه، ويكون الإنكار بالدليل كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما والتأمين مع رفع الصوت به في الجهرية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ووجوب السلام للخروج من الصلاة ونحو ذلك. أما إذا كان الخلاف في العقائد كصفة العلو والاستواء وإثبات الصفات الفعلية لله تعالى وخلق أفعال العباد والتكفير بالذنوب والخروج على الأئمة والطعن في الصحابة وصفة البداء لله تعالى،
والغلو في علي وذريته وزوجته وإخراج الأعمال عن من مسمى الإيمان وإنكار الكرامات والبناء على القبور والصلاة عندها ونحو ذلك، فهذا ينكر على من خالف فيه بشدة، حيث إن الأئمة متفقون فيه على قول السلف، وإنما جاء الخلاف من المبتدعة أو من بعد الأئمة، والله أعلم. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحتين 96 بعد 100 و 97 بعد 100. انتهى الهامش. وجوب الأمر بالمعروف وإن غضب المأمور. السؤال: إذا حاولنا منع النميمة والغيبة بين الناس، فإن من نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر يقوم بسبنا ويغضب علينا، فهل علينا إثم بسبب غضبه؟ حتى لو كان أحد الوالدين؟ وهل نمنعهم أم ندع ما لا يعنينا في هذا الأمر المهم؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: من أهم الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سورة التوبة الآية 71. فأوضح سبحانه في هذه الآية أن من صفات المؤمنين والمؤمنات الواجبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سورة آل عمران الآية 110. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 49. انتهى الهامش. والآيات والأحاديث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذم من ترك ذلك كثيرة، فالواجب عليكن وعلى كل مؤمن ومؤمنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو غضب من أنكرتم عليه، ولو سبكنا فلا بد من الصبر تأسيا بالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، كما قال عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، سورة الأنفال الآية 46. وقال عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين، سورة الأنفال الآية 46. وقال سبحانه عن لقمان الحكيم إنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، سورة لقمان الآية 17. ولا شك أن صلاح المجتمع واستقامته إنما يكون بالله سبحانه ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن فساده وتمزقه وتعرضه للعقوبة العامة من أعظم أسبابه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. الهامش رواه أحمد في الجزء الأول رقم 2 و5 و7 و9، وأبو داود في الملاحم رقم 4338، والترمذي في التفسير رقم 3057، وابن ماجة في الفتن رقم 4005 بنحوه. انتهى الهامش. وقد حذر الله سبحانه عباده من سيرة الكفار من بني إسرائيل في قوله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، سورة المائدة الآيتان 78 و79. فنسأل الله أن يوفق جميع المسلمين حكاما ومحكومين للقيام بهذا الواجب على خير وجه، وأن يصلح أحوالهم، وأن يعيذ الجميع من أسباب غضبه وانتقامه، إنه سميع مجيب. الهامش فتاوى المرأة في الصفحتين رقم 100 و101، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش.
البدع والتحذير منها. البدعة في العبادات فقط. السؤال: متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر؟ وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط أم يشمل العبادات والمعاملات؟ الجواب: البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

له مسلم في الأقضية في الصفحتين رقم 18 و1718، انتهى الهامش. وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين. أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي، وما خالفه فهو عقد باطل، ولا يسمى بدعة في الشرع لأنه ليس من العبادة. الهامش، مجلة الدعوة، تاريخ 7 الشهر التاسع الشهر 11 من عام 10 و400 ألف للهجرة، العدد رقم 1244، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. البدعة، السؤال: ما هي البدعة؟ الجواب: البدعة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الهامش، رواه أبو داود في السنة رقم 4607، والترمذي في العلم رقم 2678، وابن ماجه في المقدمة رقم 42. انتهى الهامش. وإذا كان كذلك فإن البدعة سواء كانت ابتدائية أم استمرارية يأثم من تلبس بها، لأنها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النار، أعني أن الضلالة هذه تكون سببا للتعذيب في النار. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من البدع فمقتضى ذلك أنه مفسدة محضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخصص، قال: كل بدعة ضلالة. ثم إن البدعة في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة الإسلامية، لأن معناها أو مقتضاها أن الشريعة لم تتم، وأن هذا المبتدع أتمها بما أحدث من العبادة التي يتقرب بها إلى الله كما زعم. فعليه نقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والواجب الحذر من البدع كلها، وألا يتعبد الإنسان إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليكون إمامه حقيقة، لأن من سلك سبيل بدعة فقد جعل المبتدع إماما له في هذه البدعة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق. الهامش، المجموع الثمين، الجزء الأول في الصفحة 28 و29، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. ضوابط البدعة، السؤال: ما معنى البدعة وما ضابطها؟ وهل هناك بدعة حسنة؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة؟ وجزاكم الله خيرا. الهامش، حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، رواه مسلم في الزكاة رقم 1017 وفي العلم رقم 1017. انتهى الهامش. الجواب: البدعة شرعا ضابطها التعبد لله بما لم يشرعه الله، وإن شئت فقل التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. فالتعريف الأول مأخوذ من قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سورة الشورى الآية 21. والتعريف الثاني مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الهامش، رواه أبو داود في السنة رقم 4607، والترمذي في العلم رقم 2678، وابن ماجه في المقدمة رقم 42. انتهى الهامش. فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون فهو مبتدع، سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. أما الأمور العادية التي
تتبع العادة والعرف، فهذه لا تسمى

0: تسمى بدعة في الدين، وإن كانت تسمى بدعة في اللغة، ولكن ليست بدعة في الدين، وليست هي التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الدين بدعة حسنة أبدا. والسنة الحسنة هي التي توافق الشرع، وهذه تشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة، أي يبدأ العمل بها أو يتبعها بعد تركها، أو يفعل شيئا يسنه يكون وسيلة لأمر متعبد به. فهذه ثلاثة أشياء: الأول إطلاق السنة على من ابتدأ العمل، وهذا سبب الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التصدق على القوم الذين قدموا عليه صلى الله عليه وسلم وهم في حال صعبة جدا، فحث على التصدق. فجاء رجل من الأنصار بصرة من فضة قد أثقلت يده، فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الهامش: رواه مسلم في الزكاة والعلم رقم 1017. انتهى الهامش. فهذا الرجل سن سنة ابتداء عمل لا ابتداء شرع. الثاني: السنة التي تركت ثم فعلها إنسان فأحياها، فهذا يقال عنها سنها بمعنى أحياها، وإن كان لم يشرعها من عنده. الثالث: أن يفعل شيئا وسيلة لأمر مشروع، مثل بناء المدارس وطبع الكتب، فهذا لا يتعبد لله بذاته، ولكن لأنه وسيلة لغيره، فكل هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الهامش: رواه مسلم في الزكاة وفي العلم رقم 1017. انتهى الهامش. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. الهامش: المجموع الثمين، الجزء الأول، في الصفحتين 29 و30. الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. الاحتفال بالموالد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على كلمة نشرتها جريدة المدينة بعددها الصادر في يوم الاثنين الموافق 28 من الشهر 12 من عام 1400 للهجرة. مضمونها أن الأخ جمال محمد القاضي رأى في برنامج أبناء الإسلام الذي يبث من التلفاز السعودي حلقة تشتمل على الاحتفال بعيد الميلاد، ويسأل جمال: هل عيد الميلاد يجيزه الإسلام إلى آخره؟ والجواب: لا ريب أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين عيدين يجتمعون فيهما للذكر والصلاة، وهما عيد الفطر والأضحى بدلا من أعياد الجاهلية، وشرع عيادا تشتمل على أنواع من الذكر والعبادة كيوم الجمعة ويوم عرفة وأيام التشريق، ولم يشرع لنا سبحانه عيدا للميلاد ولا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، بل قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين، ومن التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم. فالواجب على أهل الإسلام ترك ذلك والحذر منه وإنكاره على من فعله، وعدم نشر أو بث ما يشجع على ذلك أو يوهم إباحته في الإذاعة أو الصحافة أو التلفاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش: متفق عليه، البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه وعلقه البخاري جازما به. الهامش: علقه البخاري في البيوع وفي الاعتصام، ووصله مسلم في الأقضية رقم 18 و 1718. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الهامش رواه مسلم في الجمعة رقم 867، انتهى الهامش. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش رواه أحمد الجزء الثاني رقم 50 و92، انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وفي لفظ: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3456، ومسلم في العلم رقم 2669، انتهى الهامش. وبهذا انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان:
2: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
1: لفضيلة الشيخ
2: محمد ابن صالح العثيمين.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على المبعوث إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس السادس من شهر ذي القعدة عام 1445، نسر بما من الله به من اللقاء في هذا المسجد، مسجد الأمير خالد بن سعود في مدينة الرياض، وبمناسبة تقديم الجوائز من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سعود على المتفوقين في الدورة، دورة الفقه التي كانت في هذا المسجد من علماء موثوقين مشهورين بالعلم، وقد سمعتم تعدادهم في كلمة المقدم. نسر بهذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة. وإنه قد اقترح أن يكون موضوع هذا اللقاء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. ولكن قبل أن أتكلم على هذا، أود أن أعلق تعليقا يسيرا على ما يتعلق في هذا الموضوع مما تلاه الطالب وفقه الله من آخر سورة براءة، حيث قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل أنه لا يمكن للمؤمنين أن ينفروا في الجهاد كافة أي عامة، لأن هذا يعطل مصالح كثيرة من الإسلام ومنها الفقه في الدين. ولكن قسم الله تعالى المؤمنين في هذه الآية إلى قسمين: قسم خرجوا في الجهاد في سبيل الله فنفروا في الجهاد في سبيل الله، وقسم آخر قعدوا ليتفقهوا في دين الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، بل ينفر بعضهم وبعضهم لا ينفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل فرقة طائفة يعني لا الكل، ليتفقهوا في الدين. من المتفقهون في الدين؟ أهم القاعدون أم النافرون؟ نعم، القاعدون. يتفقه القاعدون في الدين أي في دين الله، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي هذه الآية دليل واضح على أن الفقه في دين الله يعادل الجهاد في سبيل الله، بل قد يكون أولى منه، لأن الجهاد ينبني على العلم والفقه، فمن ليس عنده علم ولا فقه فكيف يجاهد؟ كيف يعرف أحكام الجهاد؟ كيف يعرف سير الجيوش؟ كيف يعرف ماذا نعامل به الأعداء؟ إذن العلم مقدم وسلم لجميع العبادات، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. في هذه الآية الكريمة مما يتعلق بالقراءات، نقرأ قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ونقرأ في نفس الآيات: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. في الآية الأولى ولينذروا بكسر اللام، وفي الثانية وليجدوا بسكون اللام، فما هو الفرق؟ الفرق أنه إذا كانت اللام لام الأمر فإنها تسكن إذا وقعت بعد الواو أو بعد الفاء أو بعد ثم، وإذا كانت اللام لام التعليل فإنها تكسر ولو وقعت بعد هذه الحروف. ولهذا نجد بعض القراء يسكن لام التعليل إذا وقعت بعد الواو أو بعد الفاء أو ثم، وهذا غلط، بل هي بعد لام بل لام التعليل مكسورة ولو وقعت بعد الواو أو ثم أو الفاء. فمن قال مثلا ليتفقهوا في الدين ولينذروا، فهل قراءته صحيحة؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا، لا غير صحيح، لأن اللام هنا لام إيش؟ لام التعليل، ولام التعليل مكسورة بكل حال. فنقول الصواب: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا بلاغ للناس أنا بقرأ وإذا أخطأت قولوا أخطأت. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هل القراءة صحيحة؟ لا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، لأن اللام هنا لام إيش؟ لام التعليل، ولام التعليل مكسورة بكل حال. أما لام الأمر فهي كما سمعتم تسكن بعد الواو وبعد الفاء وبعد ثم، فبعد الواو مثل قوله وليجدوا فيكم غلظة، وبعد ثم مثل قوله ثم ليقطع، وبعد الفاء مثل قوله فلينظر. أما ما يتعلق بموضوع اللقاء فهو الكلام على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إرادة الله سبحانه وتعالى غير معلومة لنا، لا نعلم ماذا أراد الله بخلقه عموما أو بواحد من خلقه خصوصا إلا بآثار تلك الإرادة، إلا بآثار تلك الإرادة، لأن إرادة الله من علم الغيب، فلا نعلم مراد الله إلا بآثار هذه الإرادة. فإذا رأينا أن رجلا فقهه الله في دينه وبصره به وكان يعبد الله على بصيرة ويدعو الناس إلى دين الله على بصيرة، علمنا أن الله أراد به خيرا. ومن أين علمنا ذلك؟ علمنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا. ونظير هذا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا علمنا من هذا الرجل أنه يعطي فلا يبخل، ويتقي فلا يعصي، ويصدق بالحسنى فلا يكذب، علمنا أن الله أراد به خيرا وأن الله سيسره لليسرى. وإذا علمنا من رجل عكس ذلك أنه بخل بما يجب عليه بذله من مال أو علم أو جاه، واستغنى بنفسه وكذب بما يجب التصديق به، علمنا أن الله سوف ييسره للعسرى. فإرادة الله لها علامات، وإلا فهي غير معلومة لنا. ولهذا قال العلماء: القدر سر مكتوم لا يعلم إلا إذا وقع. واعلم أن الفقه في الدين بالمعنى الشرعي لا بالمعنى الاصطلاحي هو العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، والعلم بأحكامه الكونية والشرعية. انتبه، الفقه بالدين شرعا هو العلم بالله وأسمائه وصفاته، والعلم بأحكامه الكونية والشرعية. أما الفقه اصطلاحا فهو العلم بأحكامه الشرعية فقط، وهي المتعلقة بأفعال المكلفين. فما هو المراد بهذا الحديث؟ أهو المعنى الشرعي العام أو المعنى الاصطلاحي الخاص؟ الجواب الأول: المعنى الشرعي العام. فالعلم بالله وأسمائه وصفاته هو ما يسمى عند العلماء بعلم العقيدة، وهذا هو الفقه حقيقة، بل سماه العلماء الفقه الأكبر. الفقه الأكبر لأنه متعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، فهو أشرف من الفقه الأصغر المتعلق بأفعال المكلفين، لأن العلم يشرف بشرف موضوعه. العلم بالله عز وجل أن تعلم بالله سبحانه وتعالى وبما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا العلم هو أشرف النوعين من نوعي الفقه. تفقه ما يتعلق بذات الله عز وجل من أنه سبحانه وتعالى موجود دل على وجوده كل ما في الكون، كما قال السفاريني رحمه الله: دلت على وجوده الحوادث، وهذا يعني به الدليل المنظور. أما الدليل الفطري فإن الإنسان مفطور في أصل فرقته على الاعتراف بالله عز وجل. فإذا قال لنا قائل: ما هو الدليل على أن مدبر الكون هو الله عز وجل؟ قلنا: الدليل أنواع، منها أن يقال: هذه الحوادث عن المخلوقات هل حدثت بنفسها أو حدثت صدفة أو حدثت بموجب؟ كم الاحتمالات؟ الاحتمالات العقلية ثلاثة: إما أن تكون أوجبت نفسها بنفسها، أو وجدت صدفة هكذا، أو لها موجد. من المعلوم أنه لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأنها قبل أن توجد عدم، والعدم لا يتولد منه إيجاد، فبطل هذا الاحتمال. هل وجدت صدفة؟ الجواب: لا، لأن وجودها على هذا النظام البديع وعدم التصادم وعدم التناقض، وأنه لا يمكن أن يكون الليل في محل النهار ولا النهار في محل الليل، ولا أن تكون الشمس قمرا والقمر شمسا حسب ما أجرى الله العادة، نعلم أنها لها موجب، لم تكن صدفة، لأن الموجود صدفة لا يمكن أن يكون منتظما، فبطل هذا الاحتمال الثالث. ما الذي بقي؟ إيش؟ الاحتمال الثالث وهي أنها وجدت بموجب. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. هذا الاستفهام يحتاج إلى جواب. ما هو جواب قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من يعرف الجواب يرفع يده. تفضل قم. أم خلقوا من غير شيء؟ الجواب لم يخلقوا من غير شيء. أم هم الخالقون؟ ليس هم الخالقين، إذا لا بد لهم من خالق. من هو؟ الله. تمام. ولهذا يسمى هذا النوع من إقامة الحجة يسمى الصبر والتقسيم، كقوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا. وهو من أقوى الأدلة العقلية. إذن لم يخلقوا أنفسهم لأنهم عدم قبل الوجود، ولم يخلقوا من غير خالق لأن هذا غير ممكن، فلهم خالق وهو الله عز وجل. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم وهو من أسرى بدر سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ هذه الآية في صلاة المغرب، لأنه قرأ سورة الطور حتى وصل إلى هذه الآية، يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول: إنها كدت أطير، ووقع الإيمان في قلبه، لأنه دليل قاطع وبرهان ساطع على أن ثمة خالق وهو الله عز وجل. أما الإيمان بأسماء الله وصفاته فالقرآن الكريم مملوء من ذلك، حتى إنه في آخر سورة الحشر ذكر 17 اسما من أسماء الله، كل اسم منها يتضمن صفة أو صفتين أو أكثر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة. هذه الأسماء تدل على معاني عظيمة لا يفهمها إلا ذو الفقه. ولنضرب بهذا مثلا: الخالق على أي شيء تدل؟ تدل على ذات الخالقة، وتدل على صفة الخلق، وتدل على صفة العلم، وتدل على صفة القدرة. كم مدلولاتها الآن؟ 4: ذات الخالق، صفة الخلق، صفة العلم، صفة القدرة. من يفقه هذا منا إلا من آتاه الله فقها بأسماء الله وصفاته. أما كونها تدل على ذات الخالق فواضح الخالق، وأما كونها تدل على صفة الخلق فلأنه لا يمكن في أي لغة من لغات العالم أن يكون هناك اسم مشتق إلا وأصل المعنى موجود في هذا الاسم. هل يمكن أن يوجد خالق بلا خلق؟ عجيب جماعة، لا يمكن. هل يمكن أن يوجد سميع بلا سمع؟ لا. بصير بلا بصر؟ لا. قدير بلا قدرة؟ لا. لا يمكن في أي لغة من لغات العالم أن يوجد اسم مشتق من معنى ثم لا يوجد ذلك المعنى فيه. إذن الخالق دل على اسم الخلق. كيف دل اسم الخالق على صفة العلم؟ كيف دل ذلك على صفة العلم؟ لأن الخلق خلق على هيئة معينة، لا بد للخالق أن يكون عالما بهذه الصفة. أرأيت لو قيل لك اصنع هذا المسجل وأنت لم تقرأ كيف يصنع، هل تصنعه؟ الجواب لا. طيب، إذن الخلق لا بد من علم يتقدم على الخلق. القدرة الخالق تدل على قدرة؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون خالقا إلا إذا قدر على الخالق، فالعاجز لا يمكن أن يكون خالقا. ثم نزيد أيضا معنى رابعا وهو الإرادة. إذا الخالق لا بد أن يكون مريدا وإلا لما وقع الخلق. فأقول لكم بارك الله فيكم، الفقه فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أعظم بكثير من الفقه فيما يتعلق بأحكامه الشرعية، وقد غفل كثير من الناس عن هذا المعنى وظنوا أن الفقه هو المعنى الاصطلاحي وهو معرفة ما يتعلق بأفعال المكلفين، وهذا فهم خاطئ. الفقه بأحكام الله الكونية والشرعية هذا أيضا من الفقه. أحكام الله الكونية يعني ما يقدره على خلقه في هذا الكون، ونحن نشاهد أن ما يقدره الله في هذا الكون يتغير ويتبدل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، واليوم خير وغدا أمر آخر، والإنسان في سراء اليوم وغدا في الحزن، وهلم جرا. هذه الأحكام الكونية التي يقدرها الله على العباد لا بد أن نفهم ونفقه لماذا قدره الله عز وجل، لماذا قدره. لو قال قائل إن الله تعالى يقدر الجد يعني عدم إنبات الأرض، والقحط يعني عدم نزول المطر، أي مصلحة لنا في هذا التقدير؟ هذا قد يرد على القلب، أي مصلحة لنا في هذا التقدير؟ الجواب اسمعه من كلام الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر، أتم الآية، بما كسبت أيدي الناس، اقرأوا آخرها، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لحكمة عظيمة وهي استقامة الناس على دين الله، فإذا كسبت الأيدي والمراد كسب النفس، إذا كسبت ما لا يرضي الله عز وجل أصابهم الله تعالى بهذه المصائب لأجل أن يرجعوا إلى الله، فكانت الحكمة فيها غاية عظيمة. لا بد أن نفهم أحكام الله الكونية، ثم نسأل: هل أحكام الله الكونية معلومة لنا قبل أن تقع؟ عجيب يقول: نحتاج إلى توقف. أحكام الله الكونية معلومة لنا قبل أن تقع، يعني هل نحن نعلم ما سيقدر الله غدا؟ لا، ولا نعلم ما يقدره علينا نحن، ونحن نقدر والله يقدر وتقدير الله فوق تقديرنا. كم من شيء يقدره الإنسان ويجزم بفعله ولكن لا يفعل. ولهذا قيل للأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. يعني الإنسان يعزم الإنسان على الشيء وليس عنده تردد فيه، ثم به ينقض هذه العزيمة بدون أي سبب. كذلك يهم بالشيء ويتجه إليه فيصرف الله همته إلى شيء آخر بدون أي سبب معلوم. فالله عز وجل يقدر الأشياء ويحكم على عباده بدون أن يعلم الناس بحكمه القدري إلا إذا وقع. ولهذا نقول: الإيمان بالقدر من الفقه في دين الله، أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الله تعالى قد قدر ذلك وانتهى الأمر. يقول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار، ويقول عز وجل: كل شيء عنده بمقدار. فالأحكام الكونية هي المقادير التي لا يمكن أن يشد عنها أي إنسان مهما بلغ في السلطان والقوة والقدرة والجنود والمال، لا يمكن أن يخرج عن أحكام الله. يعني بذلك الأحكام إيش؟ الكونية التي يقدرها الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يضادها إطلاقا. ولهذا يكتب الموت على كل متكبر والجبار وعلى كل ذي سلطان وعلى كل ذي قدرة. وانظروا كيف أهلك الله تعالى آدم بألطف الأشياء. لماذا أهلكها يا أخي؟ قم كن عشان تجيب على السؤال. قم أجب على سؤالي. انتبه بارك الله فيك. طيب بماذا أهلك الله آدم؟ بالريح التي هي من ألطف الأشياء. لماذا؟ لأنهم قالوا من أشد منا قوة، فافتقروا بقوتهم. فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أهلكهم الله بالريح سهلة ليعلم هؤلاء أن الله أشد منهم قوة. هل خرجوا عن حكم الله القدري أو لا؟ لا، ما استطاعوا أن يتخلصوا. فرعون كان يفخر بأن الأنهار تجري من تحته ويقول لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فخر بالماء. وبماذا أهلك؟ بالماء، أي بما كان يفتخر به وعجز أن يصادم حكم الله القدري، بل هو الذي سعى بنفسه إلى ذلك إلى هلاك. لما خرج موسى وقومه اتبعهم فرعون بجنوده ولم يبق جندي واحد منهم. ولما بلغوا إلى البحر الأحمر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني هلكنا. لماذا؟ لأن البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، هلكوا إما في البحر وإلا في من فرعون. لكن إيمان موسى عليه الصلاة والسلام ويقينه قال كلا إن معي ربي سيهدين، موقن لأنه لا هلاك، لأن الله معه في النصر والتأييد وسيهديه السبيل الذي ينجو بها. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر فضرب البحر فانفلق، انفلق 12 طريقا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 أسباب. انفلق البحر وفي نفس اللحظة صار يابسا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. انفلق وكان كل فرق كالطود العظيم، قال العلماء كالجبل العظيم. وذكر في بعض الأخبار أن الله جعل في هذه الأطوال منافذ لينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض حتى لا يقع في نفوسهم قلق. ولما انتهى موسى وقومه خارجين وانتهى فرعون وقومه داخلين أمر الله البحر فعاد إلى حاله بالأحوال. أدرك فرعون الغرق، ماذا قال لما أدرك الغرق؟ اقرأ. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. انظر كيف الذل، لم يقل آمنت بالله رب السماوات والأرض، مع أن موسى يقول رب السماوات والأرض له، قال ما فرعون ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض. لكن في تلك اللحظة ما قال آمنت برب السماوات والأرض، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فجعل نفسه تابعا لبني إسرائيل الذين كانوا يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. وهذا غاية ما يكون من الذل. ولكن ماذا قيل له؟ قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لا بروحك لتكون لمن خلفك، يعني لمن يبقى بعدك من بني إسرائيل آية، فيعرفوا أنه قد مات. وذلك أن بني إسرائيل قد أصيبوا بالرعب والخوف من فرعون، فإذا لم يشاهدوه ميتا لا تطمئن نفوسهم، فأراهم الله إياه ميتا. والشاهد من هذا يا أخواني أن أحكام الله القدرية لا يمكن أن يفر منها أحد، وعلمنا بها وبأسرارها وبحكمها من الفقه. أما أحكام الله الشرعية فهي كل ما أوجبه الله على عباده، كل ما أوجبه الله على عباده من الأعمال التكليفية فهي من الأحكام، فهي من الأحكام الشرعية. ولنضرب بهذا مثلا، الطهارة من الأحكام أي صنفين؟ الشرعية. الفقه في الطهارة، ما موجبها، ما أسبابها، ما رافع الأحداث وما أشبه ذلك، هذا من الفقه في الدين. وما أكثر الذين لا يفقهون في دين الله في هذا الشيء. مثلا كلنا يعرف أن الوضوء أن تغسل وجهك ويديك للمرفقين وتمسح برأسك وتغسل رجليك، أليس كذلك؟ نعرف هذا، لكن لماذا كانت هذه الأعضاء بالذات هي التي تتطهر؟ علمنا بالحكمة من هذا هو الفقه الحقيقي، حتى نعرف الأسرار. الوجه مستقبل الإنسان وفيه الكلام والشم والبصر، يحتاج إلى تطهير، ولهذا إذا غسل الإنسان وجهه خرجت خطايا وجهه مع آخر قطرة من الماء. ليس المراد أن أنظف وجهي عن القدر عن الوسخ، لا، المراد أن أطهر وجهي من الذنوب التي تترتب على النظر المحرم والشم المحرم والذوق المحرم والكلام المحرم. طيب، اليدين، ما أكثر ما نبطش ونأخذ ونعطي على وجه المحرم؟ إذن اليدان تحتاجان إلى إيش؟ تطهير حسي أو معنوي؟ نعم، معنوي، هذا هو الأصل. الحسي ربما لا تحتاج كثير، يمكن الإنسان يكون تنظف بالصابون نهائيا وجلده من أنظف ما يكون، لكن هذا ليس المراد. المراد الحقيقي الطهارة من الدنيا. اليد تعطي وتأخذ وتعمل عملا لا يغضب الله، لا بد أن نطهره، لا بد أن نطهره. طيب الرأس وش فيه؟ في كل شيء. فيه الأذنان تسمع، وهل سماعنا كله حلال؟ نعم، نسمع الحرام ونستمع إلى الحرام، أليس كذلك؟ نسمع ونستمع. وهنا أسأل طلاب العلم، ما الفرق بين نسمع ونستمع؟ السمع بلا قصد، يعني الإنسان لا يقصد. مر الإنسان في معازف لكنه ما في السوق، لم يتقصد الاستماع ولم يركن إليها، هذا سامع. سمع المعازف ووقف وجعل يستمع، هذا ايش نسميه؟ استماع. ولهذا تسن السجدة، سجدة التلاوة، للقارئ ومن؟ والمستمع دون السامع. للقارئ والمستمع دون السامع، المستمع الذي ينصت القراءة ويتابع، والسامع الذي مر بإنسان يقرأ آية سجدة فقام القارئ فسجد، هذا السامع لا يسن له السجود لأنه لم يستمع. طيب، إذن نحن نسمع ونستمع إلى شيء محرم، يحتاج إلى تطهير، تحتاج هذه الأذن التي كان بها السمع المحرم إلى تطهير. فما تطهيرها؟ مسح الرأس ومنه الأذنان. ولماذا لم يكن الرأس كغيره من الأعضاء أن يوصل غسلا؟ لماذا؟ للمشقة. أرأيتم لو فرض الله علينا غسل رؤوسنا وفيها الشعر الكثير ونحن في زمن الشتاء، أيكون في ذلك مشقة؟ أجيبوا، نعم لا شك، يبتر الشعر ومتى يبتر، ثم يتقاطر الماء من الشعر على الثياب فيحصل بذلك أذى، وربما حصل بذلك مرض، فكان من رحمة الله أن فرض علينا مسحه وجعل مسحه مجزيا عن غسله. هذا من الفقه في الدين. والأذن من الرأس، أرأيتم لو فرض علينا أن نصل الأذن؟ يحصل في هذا مشقة، وربما يحصل أذى على آلة السمع. أما الرجلان فكذلك أيضا غسلهما تطهير لهما من الذنوب التي مشى الإنسان إليها. وما أكثر ما يمشي الناس إلى الذنوب. فهذا من الفقه في الدين. إذن ليس الفقه أن تعرف أن هذا حلال وهذا حرام فقط، ولكن الفقه أن تعرف الحكم والإصرار في شريعة الله عز وجل. نأتي إلى الصلاة. روضة، الصلاة روضة من رياض الإيمان والعلم، ولهذا كانت أشرف وأفضل الأعمال البدنية، لأنها روضة، والله روضة لمن أحيا الله قلبه. أتجد عملا أطيب وألذ من عمل يقف الإنسان فيه بين يدي الله عز وجل يخاطب الله ويحاور الله؟ تشعر بأنك بين يدي الله عز وجل وهو مستوى على عرشه جل وعلا في أعلى شيء، وأنت في الأرض وأنت بين يديه، ومع ذلك يخاطبك ويحاورك. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. استمع، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل هذا الفقه يا أخواني يقع في نفوسنا عندما نقرأ هذه السورة في الصلاة؟ عجيب، أكثر الناس لا يعلمون هذا، والذين لا يعلمون يغفلون عن هذا. من منا يشعر إذا قال الحمد لله رب العالمين الله إن الله سمعه وأجاب قال: حمدني عبدي؟ والله لو شعرنا بهذا حق الشعور لوجدت الإنسان أكمل ما يكون من حضور القلب. إذن علينا أن نفقه. إذا قال الإنسان الرحمن الرحيم سمعه الله وأجاب بقوله إيش؟ أثنى علي عبدي، لأنه كرر المدح بصفات الكمال وهذا ثناء. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، إذا قال مالك يوم الدين فهذا إيش؟ تمجيد لله وبيان لعظمته وسلطانه. يوم الدين يا إخواني، يوم الدين يعني يوم الجزاء، يعني يوم الجزاء تتلاشى فيه جميع الفوارق إلا بين المتقين والمعتدين. الملك يأتي يوم القيامة ملكا؟ أجيبه لا. الغني يأتي يوم القيامة غنيا؟ لا. كلهم يحشرون حفاة عراة غرلا على حد واحد طبقة واحدة إلا بين المؤمنين والكافرين، فالمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. في ذلك اليوم يظهر مجد الرب وعظمة الرب. يقول الله عز وجل: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الجواب لله الواحد القهار. ينادي الرب جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه احد، ما في ملك اليوم. لله وحده القهار. هذا معنى يسير من معاني الصلاة، حضور القلب، الخضوع للرب، الخشوع. هذا أكثر الناس يفقهه، يعني يقول الإنسان يصلي كأنه حركة آلية فقط. وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. نحن نؤدي هذا الصلاة غالبا على هذا النحو، آلة متحركة، قيام وركوع وسجود وقعود، لكن فقه لا. إذا الركوع، إيش فقه الركوع؟ ما هو فقه الركوع؟ الركوع انحناء بالظهر، وهذا تعظيم للبدن. ولهذا عند لقاء المعظم الذين لا يعرفون تجدهم إذا لاقوا المعظم ماذا يصنعون؟ إيش؟ ينحنون له تعظيما. طيب، في هذا التعظيم أبلغ من هذا، تعظيم قلبي، تشعر بأنك بين يدي عظيم وأنك أمامه ذليل في هذا الركوع. تعظيم قولي، ماذا تقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقاملون أن يستجاب له، عظموا فيه الرب. ولهذا كان المشروع أن نقول سبحان ربي العظيم في السجود. إيش فقه السجود؟ لا، فقه السجود المعنى الآن، ما هو أشرف شيء في الإنسان وأعلى شيء في الإنسان؟ وجهه، جبهته، يرى أعلى شيء فيه وأشرف شيء فيه في مواقع الأقدام، في مواقع الأقدام، ويجعل قدمه وجبهته على حد إيش؟ على حد سواء، ذل لله عز وجل. وفي هذه الحال التي نزل فيها وأنزل أعلى ما فيه وأشرف ما فيه إلى الأرض، ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي الأعلى. ينزه الله الأعلى سبحانه وتعالى عن السفول، لأنه الآن وقع في حال تعتبر سفلى، فينزه الرب عن السفول. انظر يا أخوان، وكلما كان الإنسان في سفول فإنه ينزه الرب. الصحابة إذا سافروا كانوا إذا علوا نشدا ماذا يقولون؟ يكبرون الله، وإذا هبطوا واديا سبحوا. ليش؟ لأن الإنسان إذا على نشدا تعاظم في نفسه، تعاظم في نفسه وأن فوق، فيقول إيش؟ الله أكبر، مهلا مهلا يا نفس، هنا من هو أكبر منك؟ الله أكبر. وإذا نزل سافلا، فيسبح الرب عز وجل عن النزول وعن السفول، لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. فتأمل الفقه في الدين، يعني ليس الدين حركات فقط. ولهذا لما كان ديانتنا نسأل الله عافية بعفوه، لما كان ديانتنا حركات غالبها ولسنا نشعر بفقه هذه الحركات، ضاع منا شيء جديد. الصلاة روضة من رياض الإيمان والعلم والخشية والتقوى، لكن لمن فقه في دين الله. نأتي إلى الزكاة، هل المقصود بالزكاة مجرد نفع الفقير أو لا؟ عجيب الذي يقول لا ترى أبمتحن. يلا كم، وش أهم مقصود الزكاة؟
4: تطهير تذكير.
3: تطهير إيش؟
4: تطهير الإنسان يجي يأخذ من الزكاة.
3: طيب
4: في قلبه.
3: لا بأس، هذا من فقه أن تعلم أن الزكاة يقصد بها تطهير الإنسان. خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم وتزكيهم بها. ولم يقل يستغني بها الفقير. الحكمة والفقه من الزكاة هو هذا، تطهر الأخلاق، تزكي الأعمال، تزكي المال. ولهذا جاء في الحديث ما نقصت صدقة من مال. أكثر الناس يرون أن المقصود نفع الفقير، ولهذا تجده يبذل الزكاة على إغمار، لكن الزكاة حكمها أنها ذل لله وعبادة لله وعنوان على محبة الله، لأن المال محبوب إلى النفوس، ولا يبذل المحبوب إلا لمحبوب أشد، أليس كذلك؟ المال محبوب ولا غير محبوب للنفوس؟ وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير أي المال لشديد. لا يمكن أن يبذل الإنسان شيئا محبوبا إلا لما هو أحب، فالزكاة بذلها عنوان على محبة الإنسان لله. إذا شعرنا بهذا، هل يجد الإنسان حرجا أن يبذل زكاته؟ الجواب لا. وإذا شعرنا بذلك لم يحاول بعض الناس أن يتملص من الزكاة، لأن بعض الناس الآن يأتي يسأل أسئلة ليتملص من الزكاة، عسى أن تقول له هذا المال لا زكاة فيه فيفرح. الصوم، ما المراد بالصوم؟ هل المراد أن يطوي الإنسان بطنه من الجوع ويلهب كبده من العطش، أو شيء آخر؟ شيء آخر. المراد أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بكف نفسه عن محبوباته طلب لرضا الله. الطعام محبوب إلى النفوس، والشراب محبوب إلى النفوس، والنكاح محبوب إلى النفوس، فيدعو الإنسان هذه الأشياء المحبوبة إليه والتي جبل على محبتها بأي شيء لله عز وجل، يجد لذة في الصوم وحبا للصوم، لأنه يترك هذه المحبوبات لله عز وجل. ولهذا كان جزاء الصوم من بين سائر الأعمال على الله بدون حساب. قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا معنى عظيم، أعظم مما يقال إن في الصوم صحة وإجابة للفولات وما أشبه ذلك مما يتكلم فيه أهل الطب. نحن لا ننكر أن يكون هناك فائدة طبية جسمية، لكن الأهم من ذلك هو إيش؟ التعبد لله عز وجل، وكف النفس عن محبوباتها، طاعة لله ووصول إلى رضاه. انظر يا أخي، الزكاة كف محبوب، والصوم كف النفس عن محبوب، صح ولا لا؟ الزكاة كف محبوب، كف المال، والصوم كف النفس عن المحبوب، وإنما نوع الله التكليف من أجل أن يعلم هل الإنسان صادق في العبادة، أو أن العبادة التي تناسبه يقوم بها والتي لا تناسب يقوم بها. ولهذا لو قيل للغني أعطنا 30,000 ريال ونسمه عنك في الصوم، يوافق لنا واحد؟ يوافق، غني ما يهمه، لكن الصوم يتعبه. لهذا جعل الله العبادات مرة بذل المحبوب بذل المحبوب، جعل الله العبادات مرة بذل المحبوب ومرة كف النفس عن المحبوب. ونأتي إلى الحج، والحج نوع من الجهاد في سبيل الله. قالت عائشة: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فما المقصود بالحج يا أخي؟ هذا الحج الذي قتل معناه في عصرنا الحاضر، صار كثير من الناس يحجون أو يعتمرون شبه النزهة، كأنما يذهبون لرحلة تنزيهية لا يفهمون المعنى. ما معنى الحج؟ الحج في الحقيقة جهاد، فيه بذل المال، وفيه بذل النفس، وفيه معاناة المشقات، كل هذا من خصائص الجهاد. فهل نحن نشعر أننا نذهب إلى مكة لنتعبد إلى الله عز وجل بالطواف على بيته والسعي بين الصفا والمروة إلى آخره،
5: أو أن كثير من الناس يقول يذهب الحج ليقال أنه حاج. كثير من الناس على هذا المعنى ما يفهمون. تذهب إلى إلى إلى إلى الكعبة لتطوف ببيت الله تعظيما لله أو تعظيما لهذه الأحجار

إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلت. هذا الفقه الحقيقي. أكثر الناس الآن يرون أن تقبيل الحجر من باب التبرك، حتى رأينا بعض الناس يمسح الحجر أو الأرض الإيماني ثم يمسح به وجهه ويمسح به صدره ويمسح به طفلا كان معه طفلا. إذن يشعرون بأن هذا تقديس للأحجار لا تعظيم لرب الأحجار، وهذا من النقل. طيب، السعي بين الصفا والمروة، هل المقصود أن يعذب الإنسان بالتردد بين هذين الجبلين؟ عجيب، لا، المقصود التعبد لله واستحضار ما دفع الله من ضرورة لهاجر أم إسماعيل. هاجر أم إسماعيل أتى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله إلى هذا المكان إلى مكة، وأسكنهم أسكن هاجر وابنها إسماعيل هذا المكان الذي قال الله تعالى عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أسكنهم وجعل عندهم جرابا من تمر ووعاء من ماء، سقاء من ماء، جرابا من تمر وسقاء من ماء. ولما ولى مدبرا أن هاجر ولم يدع لها إلى ذلك، قالت: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: إذن لا يغيرنا. بقيت تأكل من التمر تشرب من الماء حتى نفت، فجاءت الأم. وبالطبع إذا جاءت الأم سوف إيش؟ سوف يقل لبنه فيجوع الطفل، فكان هذا الطفل يتلوى من الجوع ويبكي ويصيح وليس عندها أحد، فجعلت نظرت إلى أقرب جبل لها فإذا هو إيش؟ الصفا. صعدت تتحسس لتسمع أحدا يغيثها، ولم يحصل. ثم نزلت، ولما نزلت في بطن الوادي الذي هو الآن محل السعي جعلت تشتد سعيا وركضا. لماذا؟ حتى لا يغيب ولدها عن بصرها. ثم لما صعدت الوادي جعلت تمشي إلى المروة وتحسس، لم يكن أحد. في المرة السابعة نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بأمر الله وركض برجله أو جناحه الأرض حتى فارت زمزم ماء، فأقبلت إلى الماء تحجره لئلا يسيح في الأرض لأنها مشفقة جائعة عاطشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينة. ثم جعلت تشرب من هذا الماء، وهذا الماء من ذلك الوقت إلى يومنا هذا يغني عن الطعام. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وجعلت تشرب فدر لبنها وروي طفلها، ثم قيض الله لها من يسكن عندها، والقصة معروفة مشهورة. المهم أن نعرف أننا حينما نسعى بين الصفا والمروة كأننا محتاجون بل مضطرون إلى عفو الله أن ينقذنا من ذنوبنا. وهلم جرا في جميع مشاعر الحج كلها تذكير بعظمة الله وما له من الحقوق، وكلها إظهار لافتقارنا إلى الله عز وجل وأننا في أشد ما يكون من الضرورة إلى الله، فلنفهم هذا ولنفهم هذا. أما المعاملات فحدث ولا حرج، كل شيء حرم الله على العباد من المعاملات ليس المقصود به أن يضيق الله على العباد أبدا. نحن نعلم تحريم بيع الحمل في البطن أو لا؟ الحمل في البطن حرام بيعه ولا حلال؟ حرام. الحمل في البطن بيعه حلال أو حرام؟ والله ما أظن أحد يجهل هذا.

0: حرام، لا يجوز بيع الحمل في الوطن. لماذا؟ لماذا لا يكتسب الناس يبيعون الأحمال في البطون؟ لأنه يتضمن الغرض، وإذا تضمن الغرض وخرج الحمل على غير ما يريد المشتري، لنفرض أن المشتري قدر بأن الحمل أنثى فخرج ذكرا، أو يقدر أن الحمل حي فخرج ميتا، هل يحصل نزاع بين البائع والمشتري؟ الجواب نعم، يحصل نزاع، والنزاع يولد العداوة والبغضاء، والعداوة والبغضاء تنافي ما جاء الدين به من المحبة والإلفة والوئام. كذلك أيضا بيع الحمل إذا قدرنا أنه لا يمكن النزاع فيه، لأن البائع المشتري لا يمكن أن يخاصم البائع، فإن المشتري سيكون في قلبه ندم عظيم إذا ظهر الأمر على خلاف ما يريد. وكذلك لو ظهر أن الحمل متعدد ندم البائع، والشرع جاء بدفع الندم عن النفوس ودفع العداوة والبغضاء، والمقام يطول بنا لو أردنا أن نعدل، لكني أدعو نفسي وإياكم إلى البصيرة في دين الله، وإلى معرفة أسرار الله تعالى وحكمه في أحكامه، حتى نكون ممن فقهه الله في دينه، وبذلك نتفاءل على الله أنه أراد بنا خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.
1: شكر الله لفضيلة الشيخ محمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سؤال من مكتب الجاليات يقول: يقوم بعض مكاتب الجاليات بتحجيج بعض من أسلموا حديثا، وذلك ليؤدوا فريضة الحج، فهل فضيلة الشيخ من حجج مسلما يكون له مثل أجره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا؟ وهل يجوز دفع الزكاة لتلك المكاتب لتحجيج هؤلاء المسلمين الجدد مع العلم أن بعضهم فقير؟ أفتونا مأجورين.
0: الحمد لله رب العالمين. نعم، من أعان حاجا على أداء الفريضة كان له مثل أجره، لأنه أعان على الخير، ولأن الحج نوع من الجهاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، فله مثل أجر هذا الحاج، وليس مثل أجر من حج تطوعا، لأن هذا الحاج يؤدي فريضة، فلمن جهزه أجر الفريضة. ولذلك لو سألنا السائل: هل الأفضل أن أحج أن أبذل دراهم ليحج عني شخص تطوعا، أو أن أعين من أراد أن يؤدي الفريضة؟ قلنا الثاني أفضل، أن تعين من يؤدي الفريضة. وأما هل يجوز أن تدفع من الزكاة؟ فمن العلماء من قال بذلك، وقال إنه يجوز أن يدفع من الزكاة ما يحج به الفقير إذا لم يؤدي الفريضة، ولا سيما أن هؤلاء يحصل بإعطائهم فائدتان: الفائدة الأولى أداء الفريضة، والفائدة الثانية تأليف قلوبهم ليزداد إيمانهم، والمؤلف قلوبهم لهم حظ من الزكاة بنص القرآن، فلا حرج أن يعطي الإنسان زكاته لمن يؤدي هذه الفريضة إذا كان فقيرا. لكنني أرى أن لا يؤدي الزكاة في هذا الباب، وأن يؤديها في أبوابها المعروفة، ويعطي هذا تطوعا وتبرعا لينال أجره.
1: يقول فضيلة الشيخ: أدركتني صلاة العشاء في الحرم وقد ضاق الحرم بالمصلين، ولا يستطيع المصلي أن يركع أو يسجد إلا على من أمامه، فهل أصلي معهم والحالة هذه صلاة لا أتم ركوعها وسجودها، أم أنتظر حتى تنتهي الصلاة ثم أصلي منفردا بعد اتساع المكان؟
0: صلي معهم، وإذا لم تستطع أن تسجد إلا على ظهر إنسان فمن العلماء من يقول أسجد على ظهره، ومنهم من يقول لا تسجد ولكن انتظر حتى يقوم الناس من سجودهم وحينئذ يتسع المكان. وهذا أقرب لئلا يؤدي إلى الفعل الأول، لأن الفعل الأول يؤدي إلى التشويش على المصلي الذي سجدت على ظهره، ولأنه لا يكون الإنسان كمال الطمأنينة وهو ساجد على ظهر الإنسان، لكن ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد، أو يومي إيمان لأنه عاجز عن السجود، فهو بالخيار بين هذا وهذا. وأما ترك الصلاة فلا ينبغي أن يفوت الجماعة مع فضلها، لأن المصلين أمم لا يعلم بهم إلا الله عز وجل، فالصلاة معهم أفضل.
1: فضيلة الشيخ، الناس وخصوصا الشباب بحاجة للفقه في طرق الدعوة، فهل من توجيه حول هذا الموضوع؟
0: نعم، لا شك أن الفقه في الدعوة إلى الله عز وجل أمر مهم، والفقه في الدعوة إلى الله يحتاج إلى أمور، منها أن يفقه الإنسان حال المدعو، أن يفقه الإنسان حال المدعو، وهو ما يسمى في اصطلاح المتأخرين فقه الواقع، لأن المدعوين يختلفون، منهم من يدعى بالقوة، ومنهم من يدعى جبريل، ومنهم من يدعى جهرا، ومنهم من يدعى سرا حسب الحال. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، أخبره بحالهم ليكون على استعداد لمجادلتهم إن جادلوا، فلا بد من العلم بحال المدعو. كذلك أيضا لا بد من العلم بما يدعو إليه ليكون على بصيرة، فيعلم حكم الله فيه ثم يختار الأهم فالأهم. ولهذا أسألكم، هل من المناسب إذا رأيت كافرا يشرب دخانا هل من المناسب أن تنهاه عن شرب الدخان قبل أن تدعوه إلى التوحيد؟ أجيب، هل من المناسب؟ السؤال محدد، قل لا ولا نعم. هل من المناسب أن أدعوه أن أقول اترك الدخان، أو أن أدعوه إلى التوحيد؟ إلى التوحيد لا شك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتبدأ بالأهم فالأهم. ولكن يرد علينا مسألة تشكل على بعض الدعاة، لنفرض أن الرجل قدم إلى بلد إسلام أهله مسلمون لكنهم يشركون في القبور، يذهبون إليها يدعونها ويستغيثون بها، هل من الأحسن أن يدعوهم إلى الصلاة وإقامة الصلاة ويشرح صدورهم لدعوته، ثم بعد ذلك يبين لهم ما هم عليه من الشرك ويدعو إلى التوحيد، أو أن يشابههم أولا بالدعوة إلى التوحيد ويقول أنتم مشركون في استغاثتكم بهذه القبور؟ الأول يدعوهم إلى ما يتفقون معه على طلبه حتى تستقر نفوسهم وتطمئن قلوبهم، ويكون هذا من باب الذرائع أو من باب الوسائل وليس من باب المقصود، وبذلك يكون فقيها في الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك من الناس من تدعوه بشدة، ومن الناس من تدعوه بلين حسب الحال. ولا يخفى علينا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الأعرابي الذي بال في المسجد عامله بماذا؟ باللين واللطف، وعامل الرجل الذي كان لابسا ذهبا خاتما من ذهب عامله بالشدة. الأول الذي بال في المسجد لما صاح الناس به وسجروه قال اتركوه، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يتبول. ولما انتهى من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ماء يطهره، وجعل أعرابي وقال تعاه. هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأداء والقدر، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والصلاة، أو كما قال عمله بإيش؟ باللين، لأنه أعرابي جاهل يظن أن هذه الفسحة في المسجد كالبر. وماذا قال الأعرابي؟ إيش؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ليش؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام عمله باللطف واللين وبين له حتى اطمأن، والأولون الصحابة أخذتهم الغيرة فاندفعوا وزجروا، ولكنه حقيقة تحجر واسعا، فضل الله واسع. الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك إلا غيرة لدين الله عز وجل وتعظيما للمسجد. فهم إذا قدر أنهم مخطئون في اجتهادهم فلهم أجر، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر. أما الذي كان لابسا خاتم ذهب فإن رسول نفسه نزعه من أصبعه وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلقيها أو قال يضعها في يده. فالمهم أن تفهم الفرق، أن تفهم الفرق بين من يدعى إلى الإسلام وهو مقبل، وبين من يدعى إلى الإسلام وهو مستكبر معاند. فلكل إنسان منزلته.
1: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. تعلمون وجود فرق مثل جماعة التبليغ والإخوان والسلفية، وكل فرقة تهاجم الأخرى. فنرجو من الله ثم من فضيلتكم توجيه كلمة لعل الله أن ينفع بها، وجزاكم الله خيرا.
0: هذه الكلمة التي وجهها قلتها في عدة مجالس، ولعل بعضكم سمعها، وأن هذا التفرق خلاف ما أمر الله به. ويكفينا قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إننا نسأل هؤلاء الفرق ماذا تريدون في المنهج الذي تسيرون عليه؟ سيقولون ماذا تتوقعون أن يجيبوا به؟ يقول نريد بذلك رضا الله وإقامة دين الله. هل رضا الله وإقامة دين الله أن تتفرقوا شيعا؟ كل واحد منكم يلمز الآخر بالألقاب السيئة التي لا يقولها إلا عدو. الجواب لا، ليس هذا من دين الله، وليس هذا من منهج من رضي الله عنهم من السابقين الأولين. السابقون الأولون يختلفون على أمر أعظم مما اختلف به هؤلاء، ومع ذلك قلوبهم صافية لا تختلف. ولا يخفى علينا ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف في أمور أهم، فقد ندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بعد غزوة الأحزاب إلى الخروج إلى بني قريظة الذين نقضوا عهده، وقال لهم محرضا إياهم على المبادرة، قال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. والعصر هي أفضل الصلوات الخمس، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها من بين سائر الصلوات، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حان وقت الصلاة ولم يصلوا إلى بني قريظة، ماذا تتوقعون أن يفعلوا؟ هل يصلون أو ينتظرون حتى يصلوا بني قريظة؟ نعم، اختلفوا. فمنهم من قال نصلي في الوقت ولا نؤخر الصلاة، ومنهم من قال لا نصلي في الوقت. الذين قالوا نصلي في الوقت قالوا إن الله تعالى قال في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والذين قالوا نؤخرها قالوا هذه قضية خاصة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الصلاة فلا نصلي إلا في بني قريظة. فقال لهم الآخرون، يعني ما قالوا بألسنتهم لا، لأنه ما وقع بينهم مناظرة فيما نعلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بقوله لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، أراد بذلك المبادرة، كما تقول لصاحبك لا يؤذن المغرب إلا وأنت عندي. فأيهم المصيب في نظركم؟ نعم، الذين صلوا هم المصيبون، لأنهم تمسكوا بدليل محكم وهو وجوب الصلاة في وقتها، وأولئك تمسكوا بدليل محتمل، ومعلوم أن الدليل المحكم مقدم على الدليل المشتبه، ومع هذا لم يتخلف قلوبهم، ولم يضلل بعضهم بعضا، ولم يعنفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فتفرق الصحوة الآن بين الشباب، بين سلفي وناصري وإصلاحي وتبليغي وما إلى ذلك من ألقاب، هذا غلط، وهذا هو ما يتمناه أعداء الصحوة الإسلامية، أن يكون التطاحن بينهم والتباغض بينهم. فالتفرق محرم شرعا ونتيجته سيئة، والواجب أن يجتمع الكبراء من هؤلاء وهؤلاء ويدرسوا بينهم ما يحصل من خلاف، ثم يحاول تصحيحه. أما أن يأخذ بعضهم عرض بعض من وراء الجدر ويسبه ويقول فيه ما يقول، فهذا والله عين الضلال وليس من طريقة المسلمين. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فنصيحتي لإخوان أن يتفقوا على كلمة سواء على دين الله، وأن لا يضلل بعضهم بعضا، وأن لا يجعلوا الولاء والبراء منوطا بأشخاص معينين. الحق واحد والحق مراد الجميع إن شاء الله، فلنكن ساعين في الاتفاق عليه.
1: السؤال ما قبل الأخير؟
0: لا، كل اللي مضى قبل الأخير.
1: جزاك الله. طيب شنو نقول؟
0: قلنا لو وصلنا الأخير قلنا سأل الأخير.
1: طيب جزاك الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل العلوم الطبية كالطب والهندسة من التفقه في دين الله؟
0: ليست هذه العلوم من التفقه في دين الله، لأن الإنسان لا يدرس فيها الكتاب ولا السنة، لكنها من الأمور التي يحتاجها المسلمون. ولهذا قال بعض أهل العلم إن تعلم الصناعات والطب والهندسة والجيولوجيا وما أشبه ذلك من فروض الكفايات، لا لأنها من العلوم الشرعية، لكن لأنها لا تتم بها مصالح الأمة، لا تتم مصالح الأمة إلا بها. ولهذا أنبه الإخوان الذين يدرسون مثل هذه العلوم أن يكون قصدهم بتعلم هذه العلوم نفع إخوانهم المسلمين ورفع أمتهم الإسلامية. الأمة الإسلامية الآن ملايين، لو أنها استغلت مثل هذه العلوم فيما ينفع المسلمين لكان في ذلك خير كثير، ولما احتجنا إلى الكفار نمد أكفنا إليهم في تحصيل كمالياتنا، بل وفي تحصيل ضرورياتنا أحيانا. فهذه العلوم إذا قصد بها الإنسان القيامة في مصالح العباد صارت مما يقرب إلى الله، لا لذاتها ولكن لما قصد فيها. أما أنها فقه في الدين فليس فقه في الدين، لأن الفقه في الدين هو الفقه بأحكام الله تعالى الشرعية والقدرية، والفقه في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته كما قدمنا في الكلام الأول.
1: السؤال من امرأة تقول: كنت لا أصلي ولا أصوم، ومن الله علي بهداية بعد أن تزوجت بزوج أحسبه والله حسيبه أنه من الصالحين، فنصحني ودعاني ووجهني للخير، ولكن أتته رسالة من أحد الأشقياء ووسوس عليه وأخبره أن لي علاقة معه قبل الزواج، فأخذ هذا الزوج يشك في زوجته ويضربها على حسب مقالها إلى آخر ما تشتكي منه. السؤال: هل أقضي الصلاة والصيام التي كنت في السابق لا أصلي ولا أصوم؟ وما نصيحتكم لزوجي؟ وما نصيحتكم لهذا الذي تسبب أو اتصل به؟ جزاكم الله خيرا.
0: أما قضاء الصلاة والصوم فإن كانت جاهلة، مثل أن تكون قد عاشت في محل بعيد في بادية بعيدة لا تفقه من دين الله شيئا، فليس عليها شيء لأن معذورة بجهلها، لا تقضي صوما ولا صلاة. وأما إذا كانت عالمة لكنها متعمدة فإن القول الراجح أن تارك الصلاة كافر مرتد، والكافر لا يقضي ما فاته من العبادات إذا أسلم، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لكن إذا كان الأمر هو الاحتمال الثاني، وقد تزوجت وهي في حال لا تصلي فيها ولا تصوم، فلا بد من إعادة العقد، إعادة العقد عليها، وذلك لأن الكافرة المرتدة لا تحل للمسلم، فلا بد من إعادة العقد. وإعادة العقد في هذه الحال لا تحتاج إلى مأذون، بل يمكن أن يحضر إمام المسجد وشاهدا معه ويقول ولي المرأة له: زوجتك بنتي فلانة، ويكون كل ما مضى معفوا عنه حيث لم يكونوا يعلمون، والأولاد الذين جاءوا هم أولاد شرعيون لوالدهم، لأن هذا حصل منه بشبهة. أما ما يتعلق بالزوج فإن الواجب عليه أن يعرض عن قول من نم إليه، لأن الله يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وما دام يعرف من زوجته الصلاح في الوقت الحاضر وأنها امرأة تابت إلى الله عز وجل فلا يهمه ما حصل، وهذا الذي نم إليه رجل كارث ولا يقبل خبره، لأنه إذا كان بينه وبينها علاقة من قبل ونحن لم نعلم توبته فهو فاسق لا تقبل له شهادة. فنصيحتي لهذا الزوج أن لا يهتم بهذه الورقة وأن لا يطيع هذا القائل، لأنه لو كان ناصحا حقا وعلم أن المرأة قد تابت وحسنت حالها كان الواجب عليه أن يسكت. وأما الزوج فنصيحتي له ما ذكرت أن يعرض عن هذا، وما دامت الزوجة قد أرضته الآن وعرف أنها على جانب من الاستقامة فليحمد الله تعالى وليعش معها عيشة سعيدة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنصح ما يحصل لبعض الأزواج من الشك في زوجاتها، لأن كثير من الناس عنده غيرة قوية، وإذا رأى من زوجته أدنى شك بنى عليه، مع أنه ليس شكا في الواقع بل هو وهم وتخيلات يلقيها الشيطان في قلبه ليفرق بينه وبين زوجته. والشيطان أحب شيء إليه أن يفرق بين الرجل وزوجته، ولهذا روي أنه يبعث جنوده، يعني الشيطان يبعث جنوده ليذل الناس، فيأتيه الجندي من جنوده ويقول: فعلت كذا فعلت كذا، وأضللت فلانا عن كذا وأضللت فلانا عن كذا، ثم يأتيه الجندي ويقول: فرقت بين الرجل وزوجته. فيلتزمه الشيطان، يلتزمه يحتضنه ويقول له: أنت يعني أنت الجيد الذي فرقت بين الرجل وزوجته. فنصيحتي للإخوان الذين ابتلاهم الله تعالى بهذه الأوهام أن يدعوها. وأنا لا أطهر كل امرأة، لكن أقول على الإنسان أن يتأنى وأن يبتعد عن وساوس الشيطان، حتى إن بعضهم يأتيه الشيطان من وجه آخر وهو من جهة الطلاق. الطلاق ابتلي بعضهم أنه إذا أكل وقال بسم الله قال له الشيطان ثلاث طلقت زوجتك، وإذا فتح المصحف ليقرأ قال الشيطان له طلقت زوجتك. وابتلي بعضهم إلى حد أنه قال أنا لماذا لا أستريح، لماذا لا أطلق زوجتي بالفعل وأقول زوجتي طالق وأستريح من هذه الوساوس. وأسألكم الآن لو أن الإنسان قال هذا القول وقال أنا لماذا لا أستريح من هذه الوساوس التي أقلقتني وأقول زوجتي طالق وافتك منها، لو فعل ذلك وطلق هل تطلق الزوجة؟ لا تطلق الزوجة. ليش؟ لأن هذا الطلاق طلاق في إغلاق، يعني مكره عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لولا ما في قلبي من هذا القلق ما طلق أبدا. نظير ذلك وهي مسألة غريبة، بعض الناس يشك هل أحدث أو لا، يشك أحدث أو لا، فيقول ليش ما أحدث وأدع القلق، وهل هذا دواء؟ نعم ليس دواء، الدواء ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. ومعنى هذا الحديث أنك اترك القلق، اترك الشك، اطرحه واعمل بالأصل. والدين الإسلامي يا أخواني والحمد لله، نسأل الله أن يهدينا وإياكم إليه وأن يثبتنا عليه إلى الممات. الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه القلق والشك والحيرة، يريد من أبنائه أن يكونوا منفتحين فرحين بفضل الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وما أكثر ما يفتح الشيطان عمله علينا في هذه الناحية. يجتهد الإنسان ويفعل الشيء ثم لا يكون الأمر على مراده ثم يقول لو أني فعلت. اترك هذا يا أخي، هذا أمر قضي وانتهى، ولا يمكن ترده تلويم نفسك أو تنديم نفسك، لا يرد. خلك دائما في راحة وطمأنينة حتى تكون مسلما حقيقة، والله موفق.
2: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجه الثاني، وفي هذا المعنى أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب الحذر من مشابهة أعداء الله في أعيادهم وغيرها. وأشرف الخلق وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته، ولم يحتفل به أصحابه بعده رضي الله عنهم، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة. ولو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره خيرا لسبقنا إليه أولئك الأخيار، ولعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحثهم عليه أو فعله بنفسه. فلما لم يقع شيء من ذلك علمنا أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين التي يجب تركها والحذر منها امتثالا لأمر الله سبحانه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث الاحتفال بالموالد هم الشيعة الفاطميون في المئة الرابعة، ثم تبعهم بعض المنتسبين إلى السنة في هذه البدعة جهلا وتقليدا لهم ولليهود والنصارى، ثم انتشرت هذه البدعة في الناس. والواجب على علماء المسلمين بيان حكم الله في هذه البدع وإنكارها والتحذير منها لما يترتب على وجودها من الفساد الكبير وانتشار البدع واختفاء السنن، ولما في ذلك من التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة الذين يعتادون مثل هذه الاحتفالات. وقد كتب أهل العلم في ذلك قديما وحديثا، وبينوا حكم الله في هذه البدع، فجزاهم الله خيرا وجعلنا من أتباعهم بإحسان. وهذه الكلمة الموجزة أردنا بها التنبيه للقراء على هذه البدعة ليكونوا على بينة. وقد كتبت في ذلك كتابة مطولة نشرت في الصحف المحلية وغيرها غير مرة، ولا ريب أن الواجب على المسؤولين في حكومتنا وفي وزارة الإعلام بوجه أخص وعلى جميع المسؤولين في الدول الإسلامية منع نشر هذه البدع والدعوة إليها، أو نشر ما يوهم الناس إباحتها أداء لواجب النصح لله ولعباده، وقياما بما أوجب الله من إنكار المنكر، ومساهمة في إصلاح أوضاع المسلمين وتطهيرها مما يخالف الشرع المطهر. والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفقهم للتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحذر من كل ما يخالفهما، وأن يصلح قادتهم ويوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده ومحاربة ما خالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الرابع، الصفحة 81، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. السبحة. السؤال: ما حكم التسبيح بالسبحة أو بالمسبحة؟ وإذا كان حكمها النفي فهل يجوز التسبيح بها على أساس عد مقدار التسبيح؟ الجواب: تركها أولى، وقد كرهها بعض أهل العلم، والأفضل التسبيح بالأصابع كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعقد التسبيح والتهليل بالأنامل، وقال: إنهن مسؤولات مستنطقات. الهامش أخرجه أبو داود في الصلاة رقم 1501، والترمذي في الدعوات رقم 3583، وأحمد الجزء السادس رقم 371. الهامش أيضا الفتاوى كتاب الدعوة، الصفحة 76، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. هل السبحة بدعة؟ السؤال: يقول الحديث: كل بدعة ضلالة، يعني ليس هناك بدعة غير ضلالة، وليس هناك بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة. السؤال: هل السبحة تعتبر بدعة؟ وهل هي بدعة حسنة أم بدعة ضلالة؟ الجواب: السبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله، أو التهليل، أو التحميد، أو التكبير، فهي وسيلة وليست مقصودة. ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله، أي بأصابعه، لأمور. الأمر الأول أن الأصابع مستنطقات كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن عدد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيرا من أولئك الذين يستعملون المسبحة، فنجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك، لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه أو تهليله أو تحميده أو تكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيديه وهو غافل القلب، يلتفت يمينا وشمالا، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع، فإن ذلك أحضر لقلبه غالبا. الأمر الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيرا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات، وكأن لسان حالهم يقول: انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات، وأنا استغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكنه يخشى منه. فهذه ثلاثة أمور كلها تقضي بأن يجتنب الإنسان التسبيح بالمسبحة، وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله. ثم إن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، واليمنى خير من اليسرى بلا شك، ولهذا كان الأيمن مفضلا على الأيسر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله، وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الهامش رواه البخاري في الأطعمة رقم 5376، ورواه مسلم في الأشربة رقم 2022، انتهى الهامش. وقال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. الهامش رواه مسلم بنحوه في الأشربة رقم 2020، انتهى الهامش. فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليد اليسرى اتباعا للسنة، وأخذا باليمين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين، لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدعة في الدين، وتسبيح المسبحة إنما هي وسيلة لضبط العدد، وهي وسيلة مرجوحة مفضولة، والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع. الهامش نور على الدرب، الصفحة 68، الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. الاحتفال بعيد الميلاد. السؤال: ما حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين مثلا أو أكثر أو أقل من السنين لولادة الشخص، وهو ما يسمى بعيد الميلاد أو إطفاء الشمعة؟ وما حكم حضور ولائم هذه الاحتفالات؟ وهل إذا دعي الشخص إليها يجيب الدعوة أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب: قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين، ولا أصل لها في الشرع المطهر، ولا تجوز إجابة الدعوة إليها لما في ذلك من تأييد للبدع والتشيع عليها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سورة الشورى الآية 21. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، سورة الجاثية الآيتان 18 و19. وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، سورة الأعراف الآية 3. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الهامش أخرجه مسلم في الجمعة رقم 867، انتهى الهامش. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ثم إن هذه الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع، هي مع ذلك فيها تشبه باليهود والنصارى لاحتفالهم بالمواليد، وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا من سنتهم وطريقتهم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الهامش أخرجه في الصحيحين البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3456، ومسلم في العلم رقم 2669، انتهى الهامش. ومعنى قوله فمن، أي هم المعنيون بهذا الكلام، وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش رواه أحمد الجزء الثاني رقم 50 و92. انتهى الهامش. والأحاديث في هذا المعنى معلومة كثيرة، وفق الله الجميع لما يرضيه. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الرابع في الصفحة 83 بعد 200، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الاحتفالات بالموالد ونحوها. السؤال: أحدث بعض المشايخ احتفالات لا أعرف لها وجها في الشرع، كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبليلة الإسراء والمعراج والهجرة النبوية. نرجو أن توضح لنا ما دل عليه الشرع في هذه المسائل حتى نكون على بينة. الجواب: لا ريب أن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة، كما قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة من الآية الثالثة. وقد توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به شرائع الدين، فليس لأحد أن يحدث في دينه ما لم يشرعه الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. الهامش رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. انتهى الهامش. وأخرج مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الهامش علقه البخاري في البيوع والاعتصام ووصله مسلم في الأقضية رقم 18 ورقم 1718. انتهى الهامش. ومعنى قوله فهو رد أي مردود، لا يجوز العمل به، لأنه زيادة في الدين لم يأذن الله بها، وقد أنكر سبحانه في كتابه المبين على من فعل ذلك، فقال عز وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سورة الشورى من الآية 21. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الهامش رواه مسلم في الجمعة رقم 867. انتهى الهامش. والأحاديث والآثار في إنكار البدع والتحذير منها كثيرة، لا يتسع هذا الجواب لذكرها. وهذه الاحتفالات التي ذكرت في السؤال لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله وأحرصهم على هداية الأمة وإرشادها إلى ما ينفعها ويرضي مولاها سبحانه وتعالى، ولم يفعلها أصحابه رضي الله عنهم، وهم خير الناس وأعلمهم بعد الأنبياء وأحرصهم على كل خير، ولم يفعلها أئمة الهدى في القرون المفضلة، وإنما أحدثها بعض المتأخرين، بعضهم عن اجتهاد واستحسان من غير حجة، وأغلبهم عن تقليد لمن سبقهم في هذه الاحتفالات. والواجب على جميع المسلمين هو السير على ما درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والحذر مما أحدثه الناس في دين الله بعدهم، فذلك هو الصراط المستقيم والمنهج القويم، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، سورة الأنعام الآية 53 بعد 100. وثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على أصحابه هذه الآية ثم خط خطا مستطيلا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. الهامش رواه أحمد الجزء الأول رقم 425-465 والدارمي في المقدمة رقم 206 انتهى الهامش. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سورة الأنعام من الآية 53 بعد 100. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة الحشر الآية 7. ومما ذكرنا من الأدلة يتضح لك أن هذه الاحتفالات كلها بدعة يجب على المسلمين تركها والحذر منها، والمشروع للمسلمين هو التفقه في الدين والعناية بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها في جميع الأزمان لا في وقت المولد خاصة، وفيما شرع الله سبحانه غنية وكفاية عما أحدث من البدع. أما ليلة الإسراء والمعراج فالصحيح عند أهل العلم أنها لا تعرف، وما ورد في تعيينها من الأحاديث فكلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال إنها ليلة 27 من رجب فقد غلط، لأنه ليس معه حجة شرعية تؤيد ذلك. ولو فرضنا أنها معلومة فالاحتفال بها بدعة، لأنه زيادة في الدين لم يأذن الله بها، ولو كان ذلك مشروعا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أسبق إليه وأحرص عليه ممن بعدهم، وهكذا زمن الهجرة. لو كان الاحتفال به مشروعا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو فعلوه لنقل، فلما لم ينقل دل ذلك على أنه بدعة. وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياكم وإياهم من جميع البدع والمحدثات، وأن يسلك بالجميع صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الهامش كتاب التحذير من البدع من الصفحة 46 وحتى 49، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الاحتفال بالمولد النبوي. السؤال: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ الجواب: أولا، ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست معلومة على الوجه القطعي، بل إن بعض العصريين حقق أنها ليلة 9 من ربيع الأول وليست ليلة 12 منه، وحينئذ فجعلوا الاحتفال ليلة 12 منه لا أصل له من الناحية التاريخية. ثانيا، ومن الناحية الشرعية، فالاحتفال لا أصل له أيضا، لأنه لو كان من شرع الله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه لأمته، ولو فعله أو بلغه لوجب أن يكون محفوظا، لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر من الآية 9. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس من دين الله، وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به لله عز وجل ونتقرب به إليه. فإذا كان الله تعالى قد وضع للوصول إليه طريقا معينا وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يسوغ لنا ونحن عباد أن نأتي بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله؟ هذا من الجناية في حق الله عز وجل أن نشرع في دينه ما ليس منه، كما أنه يتضمن تكذيب قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، سورة المائدة من الآية 3. فنقول: هذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلا بد أن يكون موجودا قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن من كمال الدين فإنه لا يمكن أن يكون من الدين، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن زعم أنه من كمال الدين وقد حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية الكريمة، ولا ريب أن الذين يحتفلون بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يريدون بذلك تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار محبته وتنشيط الهمم على أن يوجد منهم عاطفة في ذلك الاحتفال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من العبادات. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، بل لا يتم الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادة. كذلك الحال، فالعواطف نحو النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أيضا، لما فيه من الميل إلى شريعته. إذن فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التقرب إلى الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم عبادة. وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أبدا أن يحدث في دين الله ما ليس منه، فالاحتفال بالمولد بدعة ومحرم. ثم إننا نسمع أنه يوجد في هذا الاحتفال من المنكرات العظيمة ما لا يقره شرع ولا حس ولا عقل، فهم يتغنون بالقصائد التي فيها الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه أكبر من الله والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا أننا نسمع من سفاهة بعض المحتفلين أنه إذا تلا التالي قصة المولد ثم وصل إلى قوله ولد المصطفى قاموا جميعا قيام رجل واحد يقولون إن روح الرسول صلى الله عليه وسلم حضرت فنقوم إجلالا لها، وهذا سفه. ثم إنه ليس من الأدب أن يقوموا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره القيام له، فأصحابه وهم أشد الناس حبا له وأشد منا تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقومون له لما يرون من كراهيته لذلك وهو حي، فكيف بهذه الخيالات؟ الهامش، مجلة المجاهد، العدد رقم 22، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة الإسراء الآية الأولى. وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماء وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة، فكلمه ربه سبحانه بما أراد وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان الله سبحانه فرضها أولا 50 صلاة، فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف حتى جعلها 50 في الفرض و50 في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا في غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها. ولو ثبت تعيينا لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء. ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول وإما بالفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ونقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة، ولم يفرطوا في شيء من الدين، بل هم السابقون إلى كل خير. فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ وأدى الأمانة، فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله لم يغفله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتم. فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليس من الإسلام في شيء،

وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. سورة الشورى الآية 21. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع والتصريح بأنها ضلالة، تنبيها للأمة على عظم خطرها وتنفيرا لهم من اقترافها. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي بسند جيد: وكل ضلالة في النار. وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الهامش رواه أبو داود في السنة رقم 4607، والترمذي في العلم رقم 2678، وابن ماجه في المقدمة رقم 42. انتهى الهامش. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال. ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع والمنفرة منها. وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كافية ومقنع لطالب الحق في إنكار هذه البدعة، أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والتحذير منها، وإنها ليست من دين الإسلام في شيء، ولما أوجب الله من النصح للمسلمين وبيان ما شرع الله له من الدين وتحريم كتمان العلم. رأيت تنبيه إخواني المسلمين على هذه البدعة التي قد فشت في كثير من الأمصار حتى ظنها بعض الناس من الدين، والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه وترك ما خالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش كتاب التحذير من البدع من الصفحة 16 وحتى الصفحة 20، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الاحتفال بالمولد النبوي في المسجد. السؤال: هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية في ليلة 12 من شهر ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد؟ واختلفنا فيه، قيل بدعة حسنة وقيل بدعة غير حسنة. الجواب: ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 12 من شهر ربيع الأول ولا في غيرها، كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره عليه الصلاة والسلام،

0: لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه، ولا أمر بذلك، ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، فعلم أنه بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري جازما بها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الجمعة رقم 867، انتهى الهامش. وأخرجه النسائي بسناد جيد وزاد: وكل ضلالة في النار. الهامش النسائي في العيدين الجزء الثاني في الصفحتين 88 بعد 100 89 بعد 100، انتهى الهامش. ويغني عن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تدريس الأخبار المتعلقة بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك، من غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقم عليه دليل شرعي. والله المستعان. ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة. الهامش كتاب التحذير من البدع في الصفحتين 58 و59، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. الطريقة التيجانية. السؤال: عندنا ناس كثيرون متمسكون بالطريقة التيجانية، وأنا سمعت في برنامجكم نور على الدرب أن هذه الطريقة مبتدعة ولا يجوز اتباعها، لكن أهلي عندهم ورد الشيخ أحمد التيجاني وهي لكن أهلي عندهم ورد الشيخ أحمد التيجاني وهي صلاة الفاتح، ويقولون إن صلاة الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل صلاة الفاتح هذه هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ حيث يقولون إن من كان يقرأ صلاة الفاتح وتركها يعتبر كافرا، ويقولون إذا ما كنت تتحمل هذا وتركتها فما عليك شيء، وإذا تحملتها وتركتها تعتبر كافرا. وقد قلت لوالدي إن هذا لا يجوز، فقال لي: أنت وهابي وشتماني، فنرجو التوجيه. الجواب: الطريقة التيجانية لا شك أنها طريقة مبتدعة أو مبتدعة، ولا يجوز لأهل الإسلام أن يتبعوا الطرق المبتدعة لا التيجانية ولا غيرها، بل الواجب الاتباع والتمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، سورة آل عمران الآية 31. يعني قل يا محمد للناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، سورة الأعراف الآية 3. ويقول تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر الآية 7. ويقول تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سورة الأنعام الآية 53 بعد 100. والسبل هي الطرق المحدثة من البدع والأهواء والشبهات والشهوات المحرمة، فالله أوجب علينا أن نتبع صراطه المستقيم، وهو ما دل عليه القرآن الكريم وما دلت عليه سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة. هذا هو الطريق الذي يجب اتباعه. أما الطريقة التيجانية أو الشاذلية أو القادرية أو غيرها من الطرق التي أحدثها الناس فلا يجوز اتباعها إلا ما وافق شرع الله منها أو غيرها فيعمل به لأنه وافق الشرع المطهر، لا لأنه من الطريقة الفلانية أو غيرها للآيات السابقة ولقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، سورة الأحزاب الآية 21. وقوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، سورة التوبة من الآية 100. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وصلاة الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا، ولكن صيغة لفظها لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا فيها: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق. وهذا اللفظ لم ترد به الإجابة الصحيحة التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة عليه لما سأله الصحابة عن ذلك. فالمشروع للأمة الإسلامية أن يصلوا عليه الصلاة والسلام بالصيغة التي شرعها لهم وعلمهم إياها دون ما أحدثوه. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك وآل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3370 ومسلم في الصلاة رقم 406. انتهى الهامش. ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 2269 ومسلم في الصلاة رقم 406. انتهى الهامش. وفي حديث ثالث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 405. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها قد أوضحت صفة الصلاة عليه التي رضيها لأمته وأمرهم بها. أما صلاة الفاتح وإن صح معناها في الجملة فلا ينبغي الأخذ بها والعدول عما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صحة الصلاة عليه المأمور بها، مع أن كلمة الفاتح لما أغلق فيها إجمال قد يفسر من بعض أهل الأهواء بمعنى غير صحيح. والله ولي التوفيق. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 39 من الصفحة 45 بعد 100 وحتى 48 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم من يطلب من مريديه تذكره عند عروض المعصية لهم. السؤال: قال شيخ لمريده الذي يريد أن يدرس في أوروبا وهو يودعه: يا بني، إذا سولت لك نفسك بالمعصية هناك فتذكر شيخك يصرف الله عنك هذا السوء وهذه الفاحشة، فهل هذا شرك بالله؟ الجواب: هذا منكر عظيم وشرك بالله جل وعلا، لأنه فزع إلى الشيخ لينقذه من هذا الشيء، والواجب أن يقول: فاذكر الله واسأل ربك العون والتوفيق واعتصم به. وأما أن يصيه بأن يذكر شيخه فهذا من أخطاء غلاة الصوفية، يوجهون مريديهم وتلاميذهم إلى أن يعبدوهم من دون الله ويلجأوا إليهم ويتوكلوا عليهم في قضاء الحاجات وتفريج الكروب، وهذا من الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على هذا الشخص أن يتقي الله وأن يفزع إليه سبحانه فيما يهمه ويسأله العون والتوفيق، لا إلى شيخه الذي علمه أن يفزع إليه، والله المستعان. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 39، في الصفحتين 49 بعد 150 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. وبهذا ينتهي الشريط العاشر، وننتقل إلى الشريط الحادي عشر.
1: الشريط الحادي عشر: الوجه الأول، حكم السفر إلى بعض المشايخ لأخذ بعض الطرق الصوفية أو لوضع القرابين. السؤال: عندنا في السودان شيخ له أتباع كثيرون يتفانون في خدمته وطاعته والسفر إليه، معتقدون أنه من أولياء الله، فيأخذون منه الطريقة السمانية أو الصوفية، وتوجد فيه قبة كبيرة لوالده يتبرك بها هؤلاء الأتباع، ويضعون فيها ما تجود به أنفسهم من النذور، ويضمون الذكر بضرب الدفوف والطبول والأشعار. وفي هذا العام أمرهم شيخهم بزيارة قبر شيخ آخر، فسافروا رجالا ونساء في 100 سيارة، فكيف توجهونهم؟ الجواب: هذا منكر عظيم وشر كبير، فإن السفر إلى زيارة القبور منكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. الهامش، رواه البخاري في فضل الصلاة رقم 1197، ومسلم في الحج رقم 827. انتهى الهامش. ثم إن التقرب لأصحاب القبور بالنذور أو الذبائح أو الصلوات أو بالدعاء والاستغاثة بهم كله شرك بالله عز وجل، فلا يجوز لمسلم أن يدعو صاحب قبر ولو كان عظيما كالرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يستغاث بهم، كما لا يجوز أن يستغاث بالأصنام ولا بالأشجار ولا بالكواكب. أما لعبهم بالدفوف والطبول وتقربهم بذلك إلى الله سبحانه فهو من البدع المنكرة، وكثير من الصوفية يتعبدون بذلك، فكله منكر وبدعة وليس مما شرعه الله، وإنما يشرع الدف للنساء في العرس خاصة إظهارا في العرس خاصة إظهارا للنكاح، وليعلم أنه نكاح وليس بسفاح. كذلك من البدع ووسائل الشرك البناء على القبور واتخاذها مساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها، كما روى الإمام مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم في الجنائز رقم 2970. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه البخاري في الجنائز رقم 1330، ومسلم في المساجد رقم 529. انتهى الهامش. فيجب أن تكون القبور مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يجوز التبرك بها ولا التمسح بها، كما لا يجوز دعاء أهلها والاستغاثة بهم ولا النذر لهم ولا الذبح لهم، فكل هذا من عمل الجاهلية. فالواجب على أهل الإسلام الحذر من ذلك، والواجب على أهل العلم أن ينصحوا هذا الشيخ وأن يعلموه أن هذا العمل عمل باطل ومنكر، وأن ترغيبه للناس في الاستعانة بالأموات ودعوتهم من دون الله أن هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. ويجب على المسلمين أن لا يقلدوه ولا يتبعوه ولا يغتروا به، فالعبادة حق الله وحده وهو الذي يدعى ويرجى. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن الآية 18. وقال سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون الآية 17 بعد 100. فسمهم كفرة بدعوتهم غير الله من الجن والملائكة وأصحاب القبور والكواكب أو الأصنام. كل هؤلاء دعوتهم مع الله شرك أكبر. يقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، سورة يونس الآية 106. يعني المشركين. وعلى جميع من يستطيع إنكار هذا المنكر أن يساهم في ذلك، وعلى الدولة إن كانت مسلمة أن تمنع ذلك، وأن تعلم الناس ما شرع الله لهم وأوجبه عليهم من أمر الدين حتى يزول هذا الشرك. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 39، صفحة رقم 143، وحتى الصفحة 45 بعد 100. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. رفع الصوت بالقرآن عند الميت. السؤال: عندما يموت ميت يرفعون صوت قراءة القرآن بمكبرات في بيت العزاء، وعندما يحملونه بسيارة الموتى يضعون مكبرات للصوت أيضا، حتى صار المرء بمجرد سماعه القرآن يعلم أن هناك ميتا فيتشائم لسماعه القرآن، وحتى أصبح لا يفتح على قراءة القرآن إلا عند موت إنسان، ما الحكم في ذلك مع توجيه النصح لمثل هؤلاء؟ الهامش، فتاوى الشيخ الفوزان، نور على الدرب، الجزء الثاني، إعداد فايز موسى أبو شيخة. انتهى الهامش. الجواب: إن هذا العمل بدعة بلا شك، فإنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، والقرآن إنما تخفف به الأحزان إذا قرأه بينه وبين نفسه، لا إذا أعلن به على مكبرات الصوت. كما أن اجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين هو أيضا من الأمور التي لم تكن معروفة، حتى إن بعض العلماء قال إنه بدعة، ولهذا لا نرى أن أهل الميت يجتمعون لتلقي العزاء، بل يغلقون أبوابهم، وإذا قابلهم أحد في السوق أو جاء أحد من معارفهم دون أن يعدوا لهذا اللقاء عدته فإن هذا لا بأس به. أما استقبال الناس فهذا لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة يعدون اجتماع أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة كما هو معروف من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله العافية. الهامش، جزء من حديث أخرجه مسلم برقم 934 في الجنائز. انتهى الهامش. نصيحتي لإخواني أن يتركوا هذه الأمور المحدثة، فإن ذلك أولى بهم عند الله، وهو أولى بالنسبة للميت أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبنياحتهم عليه، يعذب يعني يتألم من هذا البكاء وهذه النياحة، وإن كان لا يعاقب عقوبة الفاعل، لأن الله تعالى يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى، سورة فاطر الآية 18. والعذاب ليس عقوبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. الهامش جزء من حديث أخرجه البخاري برقم 1804 في العمرة ومسلم برقم 1937 في الإمارة، انتهى الهامش. بل إن الألم والهم وما أشبه ذلك يعد عذابا، ومن كلمات الناس الشائعة قولهم عذبني ضميري، والحاصل أنني أنصح إخواني بالابتعاد عن مثل هذه العادات التي لا تزيد من الله إلا بعدا ولا تزيد موتاهم إلا عذابا. حكم قولي صدق الله العظيم. السؤال: ما حكم قولي صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن؟ الهامش فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم 3303، انتهى الهامش. الحمد لله وحده والصلاة على رسوله وآله وصحبه، وبعد، قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا أئمة السلف رحمهم الله، مع كثرة قراءتهم للقرآن وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه، فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1918، انتهى الهامش. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وأهله وصحبه وسلم. حكم قول صدق الله العظيم عند انتهاء قراءة القرآن. السؤال: إنني كثيرا ما أسمع من يقول إن صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، وقال بعض الناس إنها جائزة، واستدلوا بقوله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، سورة آل عمران الآية 95. وكذلك قال لي بعض المثقفين إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال له حسبك، ولا يقول صدق الله العظيم. وسؤالي: هل قول صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم؟ أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا. الجواب: اعتياد الكثير من الناس أن يقول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم هذا لا أصل له ولا ينبغي اعتياده، بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة، فينبغي ترك ذلك وألا يعتاده لعدم الدليل. وأما قوله صلى الله وأما قوله تعالى صدق الله من سورة آل عمران الآية 95 فليس في هذا الشأن، وإنما أمره الله عز وجل أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرها، وأنه صادق فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن، ولكن ليس هذا دليلا على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات أو قراءة سورة، لأن ذلك ليس ثابتا ولا معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، سورة النساء الآية 41، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. الهامش رواه البخاري في فضائل القرآن رقم 5050، انتهى الهامش. قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، أي يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة المذكور في الآية، وهي قوله سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، أي يا محمد على هؤلاء شهيدا، أي على أمته عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صدق الله العظيم بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. والمقصود أن ختم القرآن بقول القارئ صدق الله العظيم ليس له أصل في الشرع المطهر، أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به.
0: الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ ابن باز رحمه الله، الجزء السابع رقم 329 و331، انتهى الهامش. حقيقة التصوف، السؤال: ما حقيقة التصوف؟ وهل في التصوف جوانب حسنة وجوانب سيئة؟ وهل التصوف مفصول عن الفقه؟ أرجو من فضيلتكم التحدث إلي عن الحضرة النبوية التي توجد في المفهوم الصوفي، وهل هي حقيقة؟ عندي في السودان بعض رجال المتصوفة يستدلون على بناء القباب على الميت بالقبة المشيدة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم الدين في ذلك؟ ما هي حقيقة هذه الأسماء الفوتى والقطبي ورجال الكون في المفهوم الصوفي؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: أولا، اقرأ في ذلك كتاب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية، وكتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل فيما يتعلق بمسائل التصوف. ثانيا، ليس في إقامة القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة لمن يتعلل بذلك في بناء قباب على قبور الأولياء والصالحين، لأن إقامة القبة على قبره لم تكن بوصية منه ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم ولا من التابعين ولا أحد من أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، إنما كان ذلك من أهل البدع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 969، انتهى الهامش. فإذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بناء قبة على قبره، ولم يثبت ذلك عن أئمة الخير بل ثبت عنه ما يبطل ذلك، لم يكن لمسلم أن يتعلق بما أحدثه المبتدع من بناء قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني رقم 183، انتهى الهامش. الطرق الصوفية، السؤال: مشكلة التصوف ما معناه وما موقفه في الإسلام؟ أعني الطريقة التيجانية والقادرية والشيعة. تلك الطرق قد تركزت في نيجيريا، فمثلا الطريقة التيجانية هناك صلاة تسمى صلاة البكرية، مبدأها: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، إلى قوله: حق قدره ومقداره العظيم. فهذه الصلاة قد أوتيت ميزة أفضل وأكبر من الصلاة الإبراهيمية، ولقد رأينا ذلك في كتابهم المسمى جواهر المعاني، الجزء الأول في الصفحة 36 بعد 100. وهل هذا صحيح؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: قيل إن الصوفية نسبوا إلى الصفة لشبههم بجماعة من الصحابة رضي الله عنهم فقراء. قيل إن الصوفية نسبوا إلى الصفة لشبههم بجماعة من الصحابة رضي الله عنهم فقراء، كانوا يأوون إلى صفة في المسجد النبوي، وهذا ليس بصحيح، فإن النسبة إلى الصفة صفي بتشديد الفاء وياء النسب دون واو. وقيل نسبوا إلى صفوة لصفاء قلوبهم وأعمالهم، وهذا خطأ أيضا، لأن النسبة إلى صفوة صفوي، ولأنهم تغلب فيهم البدعة وفساد العقيدة. وقيل نسبوا إلى الصوف لأنه كان شعارا لهم في اللباس، وهذا أقرب إلى اللغة إلى وإلى واقعهم. الهامش: أفرد باب خاص عن التيجانية وبدعهم فيرجع له في فتاوى اللجنة الدائمة. انتهى الهامش. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وأهله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني، رقم 182. انتهى الهامش. الطرق الصوفية وأورادها. السؤال: حكم الطرق الصوفية والأوراد التي نظموها ورتبوها قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وحكم من زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وسلم عليه بقوله: السلام عليك يا عين العيون وروح الأرواح. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: الطرق والأوراد التي ذكرتها طرق وأوراد محدثة ومبتدعة، ومن جملتها طريقة التيجانية والكتانية، ولا يشرع من أورادهم إلا ما وافق الكتاب والسنة الصحيحة. وأما ما ذكر في السؤال أن بعض الناس دخل على الكتاني فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بجواره يقظة وقال: السلام عليك يا عين العيون إلى آخره، فهذا باطل لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بعد موته يقظة ولا يخرج من قبره إلا يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، سورة المؤمنون الآية 15 والسادسة عشرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. الهامش: رواه الإمام مسلم بنحوه في الفضائل، رقم 2278. انتهى الهامش. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني، رقم 184. انتهى الهامش. بدع المساجد والغلو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله، وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب معالي وزير العدل المحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1437 وتاريخ 17 من الشهر الثامن من عام 92 و300 ألف للهجرة، المشتمل على ما تضمنه خطاب رئيس المؤسسة الثقافية في سيلان من الاستفتاء عما يفعله بعض المصلين في جامع الحنفي في كولومبو من أنهم يقفون في الجانب الأيمن من المسجد وأمامهم صورة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتلون الصلاة عليه، ويطلب رئيس المؤسسة الثقافية هناك بيان الفتوى الشرعية في هذه المسألة ومعرفة حكمها. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: إن إدخال صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ما أو إحداثها فيه بدعة منكرة، والمثول عندها والوقوف أمامها بدعة أخرى منكرة أيضا، حد الناس إليها غلوهم في الصالحين، وأوقعهم فيها تجاوزهم الحد في تعظيم الأنبياء والمرسلين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين، فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الهامش: رواه أحمد، الجزء الأول، رقم 347، والنسائي في المناسك، الجزء الخامس، رقم 268 و269، وابن ماجة في المناسك، رقم 3029. انتهى الهامش. ولم يعهد هذا العمل عن الصحابة ومن بعدهم من خير القرون رضي الله عنهم مع تفرقهم في البلاد وبعدهم عن المدينة المنورة، وقد كانوا أعظم منا حبا لرسول الله وأكثر تقديرا وأحرص على الخير وأتبع للدين، فلو كان هذا العمل مشروعا لما تركوه ولا أهملوه، بل هو ذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، لذلك حذروه وصانوا أنفسهم عن الوقوع فيه، فعلينا معشر المسلمين أن نقفو آثارهم ونسلك سبيلهم، فإن الخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خلف. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، وذلك ببنائها عليها أو الصلاة عندها أو دفن الأموات فيها، خشية من الغلو في الصالحين وتجاوز الحد في تقديرهم، فيفضي بهم ذلك إلى دعائهم من دون الله والاستعانة بهم في الشدائد. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ولعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تحذيرا للمسلمين من أن يصنعوا مثل صنيعهم فيقعوا في مثل ما وقعوا فيه من البدع والوثنية. هذا وإن تصوير قبور الصالحين في المساجد أو تعليقها على جدرانها أو اتخاذ الصالحين فيها من في حكم دفنهم في المساجد أو بنائها على قبورها على قبورهم، فإنها جميعها ذريعة إلى الوثنية الجاهلية ومدعاة إلى عبادة غير الله، وذرائع الشر مما يجب على المسلمين سد بابها حماية لعقيدة التوحيد وصيانة لهم من الوقوع في مهاوي الضلال. روى البخاري ومسلم أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الهامش، رواه البخاري في الصلاة رقم 427 ومسلم في المساجد رقم 528. انتهى الهامش. ولهما عن عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الهامش، رواه البخاري في الصلاة رقم 435 ومسلم في المساجد رقم 531. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الهامش، رواه مسلم في المساجد رقم 532. انتهى الهامش. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الهامش، رواه مالك في الموطأ في قصر الصلاة رقم 85 مرسلة، وأحمد بنحوه الجزء الثاني رقم 246 من حديث أبي هريرة. انتهى الهامش. وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الهامش، رواه أبو داود في المناسك رقم 2042 وأحمد الجزء الثاني رقم 367. انتهى الهامش. وأمر بالصلاة عليه حيثما كان، وأخبر أن صلاتنا تبلغه أينما كنا حين صلاتنا عليه، دون أن يكون أمامنا قبره أو صورة قبره. فإحداث تلك الصور ووضعها في المساجد من البدع المنكرة التي تفضي إلى الشرك والعياذ بالله، فيجب على علماء المسلمين أن ينكروا ذلك على فاعليه، وعلى أولي الأمر والشأن أن يزيلوا صورة القبور من المساجد قضاء على الفتنة وحماية لحمى التوحيد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الأول رقم 304 انتهى الهامش. حكم قصد سيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: بعض الناس يذهب إلى المدينة لقصد زيارة القبر النبوي، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: لا يجوز هذا القصد، وإنما يجوز السفر إلى المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي، فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقد ورد النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فيدخل في النهي سائر البقاع والقبور، فلا تقصد للصلاة فيها أو التبرك بها أو التعبد فيها. وأما الأمر بزيارة القبور فإن الحكمة فيه تذكر الآخرة، وهو يحصل بقبور أي بلد، فإنها لا تخلو قرية غالبا من وجود مقابر بفنائها، فزيارة تلك القبور تذكر الآخرة، وينتفع الأموات بالدعاء لهم. فأما القبر النبوي فقد ورد النهي عن اتخاذه عيدا، أي تكرار زيارته كما يتكرر العيد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الهامش: رواه أبو داود في المناسك رقم 2042، وأحمد في الجزء الثاني رقم 367. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. الهامش: رواه أبو داود في المناسك رقم 2041، وأحمد الجزء الثاني رقم 527. انتهى الهامش. فيعم ذلك المسلم من قريب أو بعيد. وأما الأحاديث التي في فضل قبره عليه الصلاة والسلام فكلها ضعيفة أو موضوعة، مثل قوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. الهامش: رواه الدارقطني الجزء الثاني رقم 278، والبيهقي الجزء الخامس رقم 246، وابن عدي في الكامل الجزء الثاني رقم 382، وانظر السلسلة الضعيفة رقم 47 ورقم 1021. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري، أو قال: من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا. الهامش: رواه الطيالسي رقم 65، والبيهقي الجزء الخامس رقم 245، وانظر إرواء الغليل رقم 1127. انتهى الهامش. وقوله: من زار قبري وجبت له شفاعتي. الهامش: الدارقطني الجزء الثاني 278. انتهى الهامش. وقوله: من حج ولم يزرني فقد جفاني. الهامش: ابن عدي في الكامل الجزء الثامن رقم 14، وانظر الضعيف رقم 45. انتهى الهامش. وكلها باطلة لا أصل لها، وقد بين العلماء بطلانها كما في الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية، والرد على السبكي لابن عبد الهادي، والرد على النبهاني للألوسي، ولا يغتر بمن يروج هذه الأحاديث ويترجمها. ولا يفهم أن منع زيارته حط من قدره، فإن محبته عليه الصلاة والسلام ثابتة في قلوب أتباعه، ولا ينقصها بعدهم عن قبره، والله أعلم. الهامش: فتاوى في التوحيد لفضيلة الشيخ ابن جبرين من الصفحة 23 وحتى 25. انتهى الهامش. المصافحة بعد الصلاة بصفة دائمة. السؤال: ما حكم الشرع في المصافحة عقب الصلاة؟ هل هي بدعة أم سنة؟ وبيان أدلة الحكم. الهامش: الجواب المصافحة بل الجواب المصافحة عقب الصلاة بصفة دائمة، لا نعلم له أصلا، بل هي بدعة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد صدرت فتوى في ذلك. الهامش: الحديث الأول علقه البخاري في البيوع وفي الاعتصام، ووصله مسلم في الأقضية رقم 18 ورقم 1718. الحديث الثاني رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. الهامش أيضا فتاوى إسلامية دار الأرقم للشيخ بن باز رحمه الله صفحة رقم 179. انتهى الهامش. العلم والفتيا والاجتهاد. أجمع كتبا ولكن لا أقرأها. أنا رجل ولله الحمد لدي العديد من الكتب النافعة والمفيدة والمراجع، لكنني لا أقرأها بل أختار منها البعض. هل يلحقني إثم في جمع هذه الكتب عندي في البيت، مع العلم أن بعض الناس يأخذون من عندي بعض الكتب يستفيدون منها ثم يرجعونها؟ الجواب: ليس على المسلم حرج في جمع الكتب المفيدة وحفظها لديه في مكتبة لمراجعتها والاستفادة منها ولتقديمها لمن يزوره من أهل العلم ليستفيدوا منها، ولا حرج عليه إذا لم يراجع الكثير منها. أما إعارتها إلى الثقات الذين يستفيدون منها فذلك مشروع وقرب لله سبحانه لما فيه من إعانة على تحصيل العلم، ولأن ذلك داخل في قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية الثانية، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الهامش رواه مسلم في الذكر رقم 2699. الهامش أيضا فتاوى هيئة كبار العلماء الجزء الثاني في الصفحة رقم 969 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الاجتهاد والفتيا. السؤال: هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحا لكل إنسان، أو هناك شروط لا بد أن تتوافر في المجتهد؟ وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه دون معرفته بالدليل الواضح؟ وما درجة الحديث القائل: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، أو ما معناه؟ الجواب: باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحا لمن كان أهلا لذلك، بأن يكون عالما بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها من الآيات والأحاديث، قادرا على فهمها والاستدلال بهما على مطلوبه وعالما بدرجة ما يستدل به من الأحاديث وبمواضع الإجماع في المسائل التي يبحثها، حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيها، عارفا من اللغة العربية القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص ليتأتى له الاستدلال بها والاستنباط منها. وليس للإنسان أن يقول في الدين برأيه أو يفتي الناس بغير علم، بل عليه أن يسترشد بالدليل الشرعي ثم بأقوال أهل العلم ونظرهم في الأدلة وطريقتهم في الاستدلال بها والاستنباط، ثم يتكلم أو يفتي بما اقتنع به ورضيه لنفسه دينا. أما حديث أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، الهامش رواه الدارمي في سننه في المقدمة رقم 157. انتهى الهامش. فالحديث أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار رواه عبد الله ابن عبد الرحمن الدرمي في سننه عن عبد الله بن أبي جعفر المصري مرسلا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الهامش فتاوى هيئة كبار العلماء الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الفتيا بغير علم. السؤال: بعض المعلمات قد يفتين الطالبات بمسائل شرعية من غير علم، فما حكم ذلك؟ الجواب: نوجه الجواب على هذا السؤال على المستفتيات والمفتيات. أما المستفتيات فلا يجوز لهن أن يستفتين من النساء ولا من الرجال إلا من يغلب على ظنهن أنه أهل للفتوى، بحيث يكون معروفا بالعلم، لأن هذا دين، والدين يجب أن يحتاط له المرء. وإذا كان الرجل لو أراد السفر إلى بلد ما لم يعتمد في السؤال في عن طريقها على أي واحد من الناس، بل يبحث عن الرجل الدليل الذي يعرف الطريق، الذي يعرف الطرق. فكذلك الطريق إلى الله وهو شرعه لا يستفتى فيه إلا من يعلم أو من يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. أما بالنسبة للمفتيات فإنه لا يحل لهن أن يفتين بغير علم، لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سورة الأعراف الآية 33. فقرن الله القول عليه بلا علم بالشرك به، وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، سورة الأنعام الآية 44 بعد 100. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الهامش رواه البخاري في العلم رقم 110 ومسلم في المقدمة رقم 3 من حديث أبي هريرة، وقد ورد عن غير واحد من الصحابة. انتهى الهامش. فالواجب على من وجه إليه السؤال ألا يتكلم في الجواب عنه إلا عن علم، بحيث يكون عالما بذلك، إما بنفسه إن كان أهلا للبحث والنظر في الأدلة، وإما عن عالم يثق به، لأن هذا دين، والمفتي يخبر عن دين الله وعن حكم الله وشريعته، فيجب عليه أن يحتاط احتياطا بالغا. الهامش: دليل الطالب المؤمنة الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: تأثير الزمن على الفتوى. السؤال: كثيرا ما يدور بين الناس بأن الأمور التي كانت محرمة مثل المذياع في السابق أصبح حلالا الآن، ويقولون بأن تغير الزمان أو المكان له أثر على الفتوى أو في الفتوى. أرجو من فضيلتكم بيان الحق في ذلك، وكيف نرد على من يقول ذلك، جزاكم الله خيرا. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. الجواب: الفتوى في الحقيقة لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان ولا بتغير الأشخاص، ولكن الحكم الشرعي إذا علق بعلة فإنه إذا وجدت فيه العلة ثبت الحكم الشرعي، وإذا لم توجد لم يثبت الحكم الشرعي. وقد يرى المفتي أن يمنع الناس من شيء أحله الله لهم لما يترتب على فعل الناس له من المحرم، كما فعل عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث حين رأى الناس تتابع فيها فألزمهم بها. وكان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فلما رأى عمر الناس تتايعوا في هذا ألزمهم بالثلاث ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم. وكذلك ما حصل في عقوبة شارب الخمر، كانت العقوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر لا تزيد على 40 جلدة، ثم إن الناس كثر شربهم الخمر، فاستشار عمر الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا بأن يجعل العقوبة 80 جلدة، فالأحكام الشرعية لا يمكن أن يتلاعب بها الناس، كلما شاءوا حرموا وكلما شاءوا أوجبوا، وإنما يرجع إلى العلل الشرعية التي تقتضي الوجوب أو عدمه. وأما بالنسبة للمذياع فلم يقل أحد بتحريمه من علماء التحقيق، وإنما قال بتحريمه أناس جهلوا حقيقة الأمر، وإلا فإن العلماء المحققين

ضارة بحسب ما فيها، وكذلك مكبر الصوت الميكروفون. أيضا أنكره بعض الناس أول ما ظهر لكن بدون تحقيق، وأما المحققون فلم ينكروه، بل رأوا أنه من نعمة الله عز وجل أن يسر لهم ما يوصل خطبهم ومواعظهم إلى البعيدين به أو عنه. الفتوى في هذا العصر. السؤال: ما رأيكم في المقولة التي تقول إن أمور العصر تعقدت وأصبحت متشابكة، لذلك لابد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل يضم كافة المختصين بجوانب المشكلة أو الحالة ومن بينهم الفقيه؟ الهامش، مجلة البحوث الإسلامية، العدد رقم 32، الصفحة رقم 117، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الجواب: إن الفتوى ينبغي أن تتركز على الأدلة الشرعية، وإذا صدرت الفتوى عن جماعة كانت أكمل وأفضل للوصول إلى الحق، لكن هذا لا يمنع العالم أن يفتي بما يعلمه من الشرع المطهر. مكانة أهل العلم وفضلهم. السؤال: ما هي مكانة وفضل أهل العلم في الإسلام؟ الجواب: مكانة أهل العلم أعظم مكانة، لأنهم ورثوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا يجب عليهم من بيان العلم والدعوة إلى الله ما لا يجب على غيرهم، وهم في الأرض كالنجوم في السماء يهدون الخلق الضالين التائهين، ويبينون لهم الحق ويحذرونهم من الشر، ولذلك كانوا في الأرض كالغيث يصيب الأرض القاحلة فتنبت بإذن الله. ويجب على أهل العلم من العمل والأخلاق والآداب ما لا يجب على غيرهم، لأنهم أسوة وقدوة، فكانوا أحق الناس وأولى الناس بالتزام الشرع في آدابه وأخلاقه. الهامش، مجلة البحوث الإسلامية، بل من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. التسرع في الفتوى من عامة الناس. السؤال: عندما يطرح سؤال شرعي يتسابق عامة الناس إذا كانوا في مجلس مثلا بالفتيا فيه والإبداء آرائهم في تلك المسألة وبغير علم غالبا، فما تعليقكم يا فضيلة الشيخ على هذه الظاهرة؟ وهل يعتبر هذا الأمر من التقديم بين يدي الله ورسوله؟ الجواب: من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله بغير علم، لأن الله تعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سورة الأعراف الآية 33. والواجب على الإنسان أن يكون ورعا خائفا من أن يقول على الله بغير علم، وليس هذا من الأمور الدنيوية التي للعقل فيها مجال، على أنها وإن كانت من الأمور الدنيوية التي للعقل فيها مجال، فإن الإنسان ينبغي له أن يتأنى وأن يتروى، وربما يكون الجواب الذي في نفسه يجيب به غيره، فيكون هو كالحكم بين المجيبين، وتكون كلمته هو الأخيرة الفاصلة. وما أكثر ما يتكلم الناس بآرائهم، أعني في غير المسائل الشرعية، فإذا تأنى الإنسان وتأخر ظهر له من الصواب من أجل تعدد الآراء ما لم يكن على باله. لهذا فإني أنصح كل إنسان إذا تأنى لهذا فإني أنصح كل إنسان إذا تأتى أن يكون هو الأخير في التكلم، ليكون كالحاكم بين هذه الآراء، ومن أجل أن يظهر له في الآراء المختلفة ما لم يظهر له قبل سماعها. هذا بالنسبة للأمور الدنيوية. أما الأمور الدينية فلا يجوز أبدا أن يتكلم الإنسان إلا بعلم يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أقوال أهل العلم. الهامش:
ألفاظ وما

0: المفاهيم في ميزان الشريعة، الصفحتين 44 من الصفحتين 44 وحتى 46، الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. متى يكون الخلاف معتبرا؟ السؤال: متى يكون الخلاف في الدين معتبرا؟ وهل يكون الخلاف في كل مسألة أم له مواضع معينة؟ نرجو بيان ذلك. الجواب: أولا اعلم أن خلاف علماء الأمة الإسلامية إذا كان صادرا عن اجتهاد فإنه لا يضر من لا يوفق للصواب، من لم يوفق للصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الهامش: رواه البخاري في الاعتصام رقم 7352، انتهى الهامش. ولكن من تبين له الحق وجب عليه اتباعه بكل حال، والاختلاف الذي يقع بين علماء الأمة الإسلامية لا يجوز أن يكون سببا لاختلاف القلوب، لأن اختلاف القلوب يحصل فيه مفاسد عظيمة كبيرة، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، سورة الأنفال من الآية 46. والخلاف المعتبر بين العلماء والذي ينقل ويذكر هو الخلاف الذي له حظ من النظر، أما خلاف العامة الذين لا يفهمون ولا يفقهون فلا اعتراف به، ولهذا يجب على العامي أن يرجع إلى أهل العلم، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل من الآية 43. وأما قول السائل هل يكون في كل مسألة، فليس كذلك، الخلاف قد يكون في بعض المسائل، وبعض المسائل مجمع عليها ليس فيها خلاف ولله الحمد، ولكن في بعض المسائل التي يختلف فيها الاجتهاد أو يكون بعض الناس أعلم من بعض في الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة هي التي يكون فيها الخلاف، أما المسائل الأصلية فإنها يقل فيها الخلاف. الهامش: من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيع، انتهى الهامش. موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتشرة. السؤال: ما هو موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتشرة بين الأحزاب والجماعات؟ الجواب: الواجب عليه أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلك، وكل حزب أو مذهب يخالف الحق يجب عليه البراءة منه وعدم الموافقة عليه، فدين الله واحد وهو صراط المستقيم، وهو عبادة الله وحده واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فالواجب على كل مسلم أن يلزم هذا الحق وأن يستقيم عليه، وهو طاعة الله واتباع شريعته التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، مع الإخلاص لله في ذلك وعدم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، فكل مذهب يخالف ذلك وكل حزب لا يدين بهذه العقيدة يجب أن يبتعد عنه وأن يتبرأ منه وأن يدعو أهله إلى الحق بالأدلة الشرعية مع الرفق وتحري الأسلوب المفيد ويبصرهم بالحق. الهامش: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 57 و58 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم الاجتهاد في الإسلام وشروط المجتهد. السؤال: ما حكم الاجتهاد في الإسلام وما شروط المجتهد؟ الجواب: الاجتهاد في الإسلام هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي من أدلته الشرعية، وهو واجب على من كان قادرا عليه، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل الآية 43، سورة الأنبياء الآية 7. والقادر على الاجتهاد يمكنه معرفة الحق بنفسه، ولكن لا بد أن يكون ذا سعة في العلم واطلاع على النصوص الشرعية وعلى الأصول المرعية وعلى أقوال أهل العلم لئلا يقع فيما يخالف ذلك. فإن من الناس طلبة علم الذين لم يدركوا من العلوم إلا الشيء اليسير، من ينصب نفسه مجتهدا فنجده يعمل بأحاديث عامة لها ما يخصصها، أو يعمل بأحاديث منسوخة لا يعلم ناسخها، أو يعمل بأحاديث أجمع العلماء على أنها على خلاف ظاهرها ولا يدري عن إجماع العلماء، ومثل هذا على خطر عظيم. فالمجتهد لابد أن يكون عنده علم بالأدلة الشرعية، وعنده علم بالأصول التي إذا عرفها استطاع أن يستنبط الأحكام من أدلتها، وعلم بما عليه العلماء بألا يخالف الإجماع وهو لا يدري. فإذا كانت هذه الشروط في حقه موجودة متوافرة فإنه يجتهد، ويمكن أن يتجزأ الاجتهاد بأن يجتهد الإنسان في مسألة من مسائل العلم فيبحثها ويحققها ويكون مجتهدا فيها، أو في باب من أبواب العلم كأبواب الطهارة مثلا يبحثه ويحققه ويكون مجتهدا فيه. الهامش: فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. آداب الخلاف. السؤال: فضيلة الشيخ، كثير من الخلاف الذي ينشأ بين العاملين في حقل الدعوة إلى الله، والذي يسبب الفشل وذهاب الريح، كثير منه ناشئ بسبب الجهل بأدب الخلاف، فهل لكم من كلمة توجيهية في هذا الموضوع؟ الجواب: نعم. الذي أوصي به جميع إخواني من أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل هو تحري الأسلوب الحسن والرفق في الدعوة وفي مسائل الخلاف عند المناظرة والمذاكرة في ذلك، وألا تحمله الغيرة والحدة على أن يقول ما لا ينبغي أن يقول مما يسبب الفرقة والاختلاف والتباغض والتباعد، بل على الداعي إلى الله والمعلم والمرشد أن يتحرى الأساليب النافعة والرفق في كلمته حتى تقبل كلمته وحتى لا تتباعد القلوب عنه، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. وقال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقول له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه الآية 44. والله يقول سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، سورة العنكبوت الآية 46. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594. انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2592. انتهى الهامش. فعلى الداعي إلى الله والمعلم أن يتحرى الأساليب المفيدة النافعة وأن يحذر الشدة والعنف، لأن ذلك قد يفضي إلى رد الحق وإلى شدة الخلاف والفرقة بين الإخوان، والمقصود هو بيان الحق والحرص على قبوله والاستفادة من الدعوة، وليس المقصود إظهار علمك أو إظهار أنك تدعو إلى الله أو أنك تغار لدين الله، فالله يعلم السر وأخفى، وإنما المقصود أن تبلغ دعوة الله وأن ينتفع الناس بكلمتك، فعليك بأسباب قبولها وعليك الحذر من أسباب ردها وعدم قبولها. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس من الصفحة 55 وحتى الصفحة 56 بعد 100. من الصفحة 55 بعد 100 وحتى الصفحة 56 بعد 100 الشيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الفتوى وشروط المفتي. السؤال: انتشرت الفتوى حتى صار الصغير يفتي فنرجو بيان شروط المفتي والفتوى. الجواب: كان السلف رحمهم الله يتدافعون الفتوى لعظم أمرها ومسؤوليتها وخوفا من القول على الله بلا علم، لأن المفتي مخبر عن الله مبين لشرعه، فإن قال على الله بلا علم فقد وقع فيما هو صنو للشرك. واستمع إلى قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سورة الأعراف الآية 33. فقرن الله سبحانه القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك، وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سورة الإسراء الآية 36. فلا ينبغي أن يتسرع الإنسان في الفتوى، بل ينتظر ويتدبر ويراجع، فإن ضاق الوقت فحول المسألة إلى من هو أعلم منك لتسلم من القول على الله بلا علم. وإذا علم الله من نيتك الإخلاص وإرادة الصلاح فسوف تصل إلى المرتبة التي تريدها بفتواك، فمن اتقى الله فسيوفقه الله ويرفعه. والذي يفتي بلا علم أضل من الجاهل، فالجاهل يقول لا أدري ويعرف قدر نفسه ويلتزم الصدق، أما الذي يقارن نفسه بأعلام العلماء بل ربما فضل نفسه عليهم فيضل ويضل ويخطئ في مسائل يعرفها أصغر طالب علم فهذا شره عظيم وخطره كبير. الهامش مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكية، الجزء الثالث، في الصفحتين 54 و55 بعد 300. الشيخ محمد بن عثيمين. انتهى الهامش. كلمة في مستوى الإفتاء في العالم الإسلامي. السؤال: فضيلة الشيخ، ما هو تقييمكم لمستوى الإفتاء في العالم الإسلامي؟ هل هو بخير أم لكم وجهة نظر فيه؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فلا شك أن المسلمين في كل مكان في أشد الحاجة إلى الإفتاء بما يدل عليه كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلوات والتسليم، وهم في أشد الحاجة للفتاوى الشرعية المستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه. وإن من الواجب على أهل العلم في كل مكان في العالم الإسلامي وفي كل مكان يقطنه مسلمون الاهتمام بهذا الواجب والحرص على توضيح أحكام الله وسنة رسوله التي جاء بها للعباد في مسائل التوحيد والإخلاص لله، وبيان ما وقع فيه أكثر الناس من الشرك وما وقع فيه كثير منهم من الإلحاد والبدع المضلة، حتى يكون المسلمون على بصيرة وحتى يعلم غيرهم حقيقة ما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق. والعلماء ورثة الأنبياء، فالواجب عليهم عظيم في بيان شرع الله لعباده وبيان الأحكام والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا بالآراء المجردة، كما أن على العلماء أن يبينوا محاسن الإسلام وما دعا إليه من مكارم الأخلاق حتى يدخل في الإسلام من عرف ويشتاق إليه من سمع ما فيه من الخير والأعمال الصالحة، وهذا كله سيعود بالخير على البلاد والعباد. وإن من أحسن ما حبان الله به في هذه البلاد برنامجا مفيدا تتوله جماعة من العلماء المسلمين الذين يجيبون عن كثير من الأسئلة التي يسألها المسلمون من الداخل والخارج، ولهذا أنصح بسماعه والاستفادة منه، وأنصح لجميع العلماء بأن يعنوا بمراجعة الكتب الإسلامية المعروفة حتى يستفيدوا منها، وكتب السنة مثل الصحيحين وبقية الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وغيرها من كتب الحديث المعتمدة، وكتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي ونحوهم من أهل السنة، كما أوصي بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من كتب علماء السنة، كما أوصي إخواني قبل ذلك كله بقراءة كتاب الله وتدبره، فهو أصدق كتاب وأشرف كتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، سورة الإسراء الآية 9. وأوصيهم أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الهدى والعلم، أو من الهدي والعلم، وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الهامش مجلة الهامش رواه البخاري في العلم رقم 71 ومسلم في الزكاة رقم 1037. انتهى الهامش. راجيا من الله أن يوفق العلماء في كل مكان لما فيه إظهار الحق وتبيان أحكام الدين. الهامش مجلة البحوث الإسلامية عدد رقم 32 صفحة رقم 116 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. التثبت في الفتوى. السؤال: نال بعض العلمانيين من الدعاة ومن بعض طلبة العلم وتكلموا في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها، وقد انتشر هذا الأمر بين عامة المسلمين فاختلط عليهم الأمر، ونريد من سماحتكم تبيين ما في هذه القضية والله يرعاكم ونريد من سماحتكم تبيين ما في هذه القضية والله يرعاكم الجواب: يجب على المسلم أن يحتاط لدينه، وألا يأخذ الفتوى ممن هب ودب، لا مكتوبة ولا مذاعة، ولا من أي طريق لا يتثبت منه، سواء كان القائل علمانيا أو غير علماني، ولا بد من التثبت في الفتوى، لأنه ليس كل من أفتى يكون أهلا للفتوى، فلا بد من التثبت. والمقصود أن المؤمن يحتاط لدينه فلا يعجل في الأمور ولا يأخذ الفتوى من غير أهلها، بل يتثبت حتى يقف على الصواب ويسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة وفضل العلم حتى يحتاط لدينه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل الآية 43 وسورة الأنبياء الآية 7. وأهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب والسنة، فلا يسأل من يتهم في دينه أو لا يعرف علمه أو لا يعرف علمه أو يعرف بأنه منحرف عن جادة أهل السنة. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 36 ابن باز رحمه الله الصفحة رقم 121 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. السؤال: أنا طالب علم، كثيرا ما توجه إلي المسائل عن أمر من الأمور سواء في العبادة أو غيرها، فأعرف الإجابة جيدا إما عن سماع أحد المشايخ أو في الفتاوى، ولكن يصعب علي استحضار الدليل الصحيح، فقد يصعب علي ترجيحه، فبماذا توجهون طلبة العلم في ذلك؟ الجواب: لا تفتي إلا على بصيرة، وأرشدهم إلى غيرك ممن تظن في البلد أنه خير منك، واعلم بالحق، وإلا فقل وأرشدهم إلى غيرك ممن تظن في البلد أنه خير منك وأعلم بالحق، وإلا فقل أمهلوني حتى أراجع الأدلة وانظر في المسألة، فإذا اطمأننت إلى الصواب بالأدلة فأفتهم بما ظهر لك من الحق. وأوصي المدرسين لأجل هذا السؤال وغيره أن يعنوا بتوجيه الطلبة إلى هذا الأمر العظيم، وأن يحثهم على التثبت في الأمور وعدم العجلة في الفتوى والجزم في المسائل إلا على بصيرة، وأن يكونوا قدوة لهم في ذلك بالتوقف عما يشكل والوعد بالنظر فيه بعد يوم أو يومين أو في الدرس الآتي، حتى يتعود الطالب ذلك من الأستاذ بعدم العجلة في الفتوى والحكم إلا بعد التثبت والوقوف على الدليل والطمأنينة إلى أن الحق ما يقوله الأستاذ، ولا حرج أن يؤجل إلى وقت آخر حتى يراجع الدليل وحتى يراجع كلام أهل العلم في ذلك. فقد أفتى مالك في مسائل قليلة ورد مسائل كثيرة قال لا أدري، وهكذا غيره من أهل العلم. فطالب العلم من مناقبه أن لا يعجل وأن يقول لا أدري فيما يجهل. والمدرسون عليهم واجب عظيم بأن يكونوا قدوة صالحة في أخلاقهم وأعمالهم الطلبة. ومن الأخلاق الكريمة أن يعود الطالب عن كلمة أن يعود الطالب على كلمة لا أدري وتأجيل المسائل حتى يفهم دليلها وحتى يعرف حكمها، مع التحذير من الفتوى بغير علم والجرأة عليها والله الموفق. الهامش، مجلة البحوث الإسلامية رقم 47، الشيخ ابن باز، في الصفحتين 73 بعد 174 بعد 100. انتهى الهامش. حكم الحديث عن الغيوب الماضية. السؤال: نسمع من يقول عرف كذا أو حدث كذا قبل 100 عام، عرف كذا أو حدث كذا قبل 100 مليون سنة أو 150 مليون سنة، هل يجوز لهم أو يمكنهم أن يقدروا حدوث بعض الأشياء؟ ثم هل يعد ما بيننا وبين آدم عليه السلام هل يعد بملايين السنين؟ الجواب: قول بعضهم حدث كذا منذ 1 مليون سنة أو أقل أو أكثر هو من التخريص الذي لا دليل عليه، والغيوب الماضية لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله أو أخبار الثقات، ولا يعلم ما بيننا وبين آدم إلا الله، ولا يعلم ما بيننا وبين آدم إلا الله. قال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، سورة الإسراء الآية 17. وقال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، سورة إبراهيم الآية 9. فما يقال في بعض وسائل الإعلام أو بعض الكتب عن بعض الآثار من تحديد ملايين السنين للأشياء هو تخرص وافتراء وقول بلا علم. الهامش، كتاب الدعوة رقم 8، الشيخ الفوزان، الصفحة 37، بل الصفحة 27. انتهى الهامش. اتباع المذاهب الأربعة. السؤال: لقد ظهر بين الشباب ظاهرة ألا وهي أنهم يقولون لا نتبع شيئا من المذاهب الأربعة، بل نجتهد مثلهم ونعمل مثل ما عملوا ولا نرجع إلى اجتهادهم، فما رأيكم في هذا وما نصيحتك لهؤلاء؟ الجواب: هذا الكلام قد يستنكر بالنسبة لبعض الناس، ولكن معناه في الحقيقة لمن تأهل صحيح، فلا يجب على الناس أن يقلدوا أحدا، ومن قال إنه يجب تقليد الأئمة الأربعة فقد غلط، إذ لا يجب تقليدهم ولكن يستعان بكلامهم وكلام غيرهم من أئمة العلم، وينظر في كتبهم رحمهم الله وما ذكروا من أدلة، ويستفيد من ذلك طالب العلم الموفق. أما القاصر فإنه ليس أهلا أن يجتهد، وإنما عليه أن يسأل أهل الفقه ويتفقه في الدين ويعمل بما يرشدونه إليه حتى يتأهل ويفهم الطريقة التي سلكها العلماء، ويعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة والوسائل لذلك في مصطلح الحديث، ومعرفة أصول الفقه وما قرره العلماء في ذلك، حتى يستفيد من هذه الأشياء ويستطيع الترجيح فيما تنازع فيه الناس. أما ما أجمع عليه العلماء فأمره ظاهر وليس لأحد مخالفته، وإنما النظر فيه تنازع فيه وإنما النظر فيما تنازع فيه العلماء. والواجب في ذلك رد مسائل النزاع إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، سورة النساء الآية 59. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، سورة الشورى الآية 10. أما أن يجتهد وهو لا يستطيع ذلك فهذا من الأغلاط الكبيرة، ولكن يسعى بالهمة العالية في طلب العلم ويجتهد ويتبصر ويسلك مسالك أهل العلم، فهذه هي طرق العلم في دراسة الحديث وأصوله والفقه وأصوله واللغة العربية وقواعدها والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، فيستعين بهذه الأمور على ترجيح الراجح في مسائل الخلاف مع الترحم على أهل العلم ومع السير على منهجهم الطيب والاستعانة بكلامهم وكتبهم الطيبة وما أوضحوه من أدلة وبراهين في تأييد ما ذهبوا إليه وتزييف ما ردوه، وبذلك يوفق طالب العلم لمعرفة الحق إذا أخلص لله وبذلك وبذل وسعه في طلب الحق ولم يتكبر، والله سبحانه ولي التوفيق. الهامش، مجلة البحوث الإسلامية، رقم 47، الشيخ بن باز رحمه الله، في الصفحتين رقم 160 و 161، انتهى الهامش. اختلاف الأئمة. السؤال: لماذا اختلف الأئمة الأربعة في بعض الأمور الشرعية؟ هل الرسول يعرف بأن هؤلاء سيأتون بعده؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أو لا يعرف أن الأئمة الأربعة رحمهم الله سيأتون بعده، لأنه لا يعلم الغيب وإنما يعلم ما علمه الله. أما أسباب اختلاف العلماء فكثير منها أن كل واحد منهم لا يحيط بالعلم كله، فقد يخفى عليه ما علمه غيره، وقد يفهم من النصوص ما لا يفهمه غيره عندما يختفي عليه الدليل الواضح. وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام، فراجعه تجد المطلوب واضحا إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة، الجزء الثاني، رقم 118، انتهى الهامش. لا حيرة في اختلاف العلماء. السؤال: أنا طالب في السنوات الأولى من كلية الشريعة، وكثيرا ما يرد علينا مسائل مختلف فيها، وقد يكون الراجح في بعض هذه المسائل مخالفا لبعض أقوال العلماء الآن، أو نأخذ المسائل ولكن لا شيء يرجح منها، فنصبح في حيرة من أمرنا، فماذا نفعل في حكم المسألة المختلف عليها أو عندما نسأل من عامة الناس جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا السؤال الذي أورده السائل لا يحصل لطالب الشريعة فقط، بل هو عام لكل أحد. إذا رأى اختلاف العلماء حول فتوى فإنه يقف حيران، ولكن الحقيقة أن لا حيرة في ذلك، لأن الإنسان إذا اختلفت عليه الفتوى فإنه يتبع من يراه أقرب إلى الحق لغزارة علمه وقوة إيمانه، كما أن الإنسان إذا كان مريضا ثم اختلف عليه طبيبان فإنه يأخذ بقول من يرى أنه أرجح لما وصفه له من دواء، وإن تساوى عنده الأمران أي لم يرجح أحد العالمين المختلفين، فقال بعض العلماء إنه يتبع القول الأشد لأنه أحوط، وقال بعض العلماء يتبع الأيسر لأنه الأصل في الشريعة الإسلامية، وقيل يخير بين هذا وهذا، والراجح أنه يتبع الأيسر لأن هذا موافق ليسر الدين الإسلامي، لقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سورة البقرة الآية 85 بعد 100، وقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، الهامش رواه البخاري في العلم رقم 69، انتهى الهامش. ولأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يرفع هذا الأصل، وهذه القاعدة لمن لا يستطيع أن يتوصل إلى معرفة الحق بنفسه، فإن كان يستطيع ذلك كطالب العلم الذي يستطيع أن يقرأ ما قيل في هذه المسألة فيرجح ما يراه راجحا بالأدلة الشرعية عنده، فإنه في هذه الحال لابد أن يبحث ويقرأ ليعرف ما هو أصح من هذه الأقوال التي اختلف فيها العلماء. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 بن عثيمين من الصفحة 45 حتى 47، انتهى الهامش. مصادر تلقي العلم وكتب المعاصرين. السؤال: ما رأي فضيلتكم في من ينفر من قراءة كتب الدعاة المعاصرين ويرى الاقتصار على كتب السلف الأخيار وأخذ المنهج منها؟ ثم ما هي النظرة الصحيحة أو الجامعة لكتب السلف رحمهم الله وكتب الدعاة المعاصرين والمفكرين؟ الجواب: أرى أن أخذ الدعوة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، وهذا رأينا جميعا بلا شك. ثم يلي ذلك ما ورد عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة وعن أئمة الإسلام في من سلف. أما ما يتكلم به المتأخرون والمعاصرون فإنه يتناول أشياء حدثت هم بها أدرى، فإذا اتخذ الإنسان من كتبهم ما ينتفع به في هذه الناحية فقد أخذ بحظ وافر. ونحن نعلم أن المعاصرين إنما أخذوا ما أخذوا من العلم ممن سبق، فلنأخذ نحن مما أخذوا منه، ولكن أمورا قد استجدت هم بها أبصر هنا منا، ثم إنها لم تكن معلومة لدى السلف بأعيانها. ولهذا أرى أن يجمع الإنسان بين الحسنيين، فيعتمد أولا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا على كلام السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة وأئمة المسلمين، ثم على ما كتبه المعاصرون الذين يكتبون عن أشياء حدثت في زمانهم لم تكن معلومة بأعيانها عند السلف. الهامش المصدر السابق في الصفحتين 65 و66، انتهى الهامش. رجوع المفتي إلى الصواب. السؤال: إذا سئل شخص عن مسألة فأفتى فيها وبعد مدة تبين له أن ما أفتى به غير صحيح، فماذا عليه أن يفعل؟ الجواب: عليه أن يرجع إلى الصواب ويفتي بالحق ويقول: أخطأت، كما قال عمر: الحق قديم. فعليه أن يرجع إلى الصواب ويفتي بالحق ويقول: أخطأت في المسألة الأولى، أفتيت بكذا وكذا ثم اتضح لي أنها خطأ والصواب كذا وكذا، ولا بأس عليه في ذلك، بل هذا هو الواجب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس المفتين لما سأله الناس عن التلقيح وهو تأبير النخل قال: ما أظنه يضره لو ترك، ثم أخبروه بأنه يضره فقال: إنما أخبرتكم عن رأيي، والرأي يخطئ ويصيب، وأما ما أحدثكم به عن الله فإني لن أكذب على الله. الهامش رواه مسلم في الفضائل رقم 2361 بنحوه، انتهى الهامش. وأمرهم أن يرجعوا إلى التلقيح. كذلك عمر رضي الله عنه أفتى بإسقاط الإخوة في مسألة المشركة ثم أفتى بالتشريك بناء على ما ترجح لديه في ذلك. فالرجوع إلى ما يعتقد العالم أنه الصواب والحق أمر معروف، وهو طريق أهل العلم والإيمان، ولا حرج في ذلك ولا نقص، بل ذلك يدل على فضله وقوة إيمانه، حيث رجع إلى الصواب وترك الخطأ. ولو قال بعض الناس أو بعض الجهل إن هذا عيب، فهذا ليس بشيء، الصواب أنه أفضل، وأنه منقبة وليس بنقص. الهامش، مجلة البحوث الإسلامية، رقم 47، الشيخ بن باز رحمه الله، في الصفحتين 72 بعد 100 73 بعد 100، انتهى الهامش. وبهذا انتهى الشريط 11، وننتقل إلى الشريط 12.
1: الشريط 12، الوجه الأول، طلب العلم من أجل الدنيا والشهادات. السؤال: مما يشاع بين طلاب العلم وخاصة في الكليات والمؤسسات العلمية قولهم العلم ذهب مع أهله، وأنه لا يوجد أحد يتعلم في المؤسسات العلمية إلا من أجل الشهادات والدنيا، فبماذا يرد عليهم؟ وما الحكم إذا اجتمع قصد الدنيا والشهادة مع نية طلب العلم لنفع نفسه ومجتمعه؟ الجواب: هذا الكلام ليس بصحيح، ولا ينبغي أن يقال هذا الكلام وأمثاله، ومن قال هلك الناس فقد أهلكهم، ولكن ينبغي التشجيع والتحريض على طلب العلم والتفرغ لذلك، والصبر والمصابرة على ذلك، وحسن الظن بطلبة العلم إلا من علم منه خلاف ذلك. ولما حضرت المنية معاذا فيما يذكر، أوصى من حوله بطلب العلم، وقال إن العلم والإيمان مكانهما من أرادهما وجدهما، يعني مكانهما في كتاب الله العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين. وإنما العالم يقبض بعلمه، فالعلم يقبض بموت العلماء، لكن لا تزال بحمد الله طائفة على الحق منصورة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الهامش، رواه البخاري في صحيحه في العلم، رقم 100، انتهى الهامش. وهذا هو الذي يخاف، يخاف أن يتقدم للإفتاء والتعليم الجهل، فيضلون ويضلون. وهذا الكلام الذي يقال ذهب العلم ولم يبق إلا كذا وكذا، يخشى منه التثبيط لبعض الناس، وإن كان الحازم والبصير لا يثبطه ذلك، بل يدفعه إلى طلب العلم حتى يسد الثغرة. والفاهم المخلص والصادق البصير بمثل هذا الكلام لا يثبطه ذلك، بل يتقدم ويجتهد ويثابر ويتعلم ويسارع لشدة الحاجة للعلم، وليسد الثغرة التي زعمها هؤلاء القائلون إنه لم يبقى أحد. والحاصل أنه وإن نقص العلم وذهب أكثر أهله، فإنه ولله الحمد لا تزال طائفة على الحق منصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الهامش، رواه مسلم في الإمارة، رقم 2290، انتهى الهامش. فعلينا أن نجتهد في طلب العلم، وأن نشجع عليه، وأن نحرص على سد الثغرة والقيام بالواجب في مصرنا وغيره، عملا بالأدلة الشرعية المرغبة في ذلك، وحرصا على نفع المسلمين وتعليمهم، كما ينبغي أن نشجع على الإخلاص والصدق في طلب العلم. ومن أراد الشهادة ليتقوى بها على تبليغ العلم والدعوة إلى الخير فقد أحسن في ذلك، وإن أراد المال ليتقوى به فلا بأس أن يدرس ليتعلم وينال الشهادة التي يستعين بها على نشر العلم، وأن يقبل منه هذا العلم،
0: وأن يقبل منه هذا العلم، وأن يأخذ المال الذي يعينه على ذلك، فإنه لولا الله سبحانه ثم المال لم يستطع الكثير من الناس التعلم وتبليغ الدعوة. فالمال يساعد المسلم على طلب العلم وعلى قضاء حاجته وعلى تبليغه للناس. ولما ولي عمر رضي الله عنه أعمالا أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها مالا، قال أعطه من هو أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، وما لا فلا تتبعه نفسك. الهامش خرجه البخاري في الزكاة رقم 1473 ومسلم في صحيحه في الزكاة رقم 1045. انتهى الهامش. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ورغبهم حتى دخلوا في دين الله أفواجا، ولو كان حراما لم يعطهم، بل أعطاهم قبل الفتح وبعده. وفي يوم الفتح أعطى بعض الناس على 100 من الإبل، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، ترغيبا في الإسلام ودعوة إليه. وقد جعل الله سبحانه للمؤلفة قلوبهم حقا، وقد جعل الله سبحانه للمؤلفة قلوبهم حقا في الزكاة، جعل في بيت المال حقا لهم ولغيرهم من المدرسين والقضاة وغيرهم من المسلمين، والله وليه التوفيق. الهامش مجلة البحوث رقم 47 الشيخ بن باز رحمه الله من الصفحة 57 بعد 100 وحتى الصفحة 60 بعد 100. انتهى الهامش. الفتوى والاجتهاد. السؤال: متى يحق للشاب أن يجتهد ويفتي؟ الجواب: إن الاجتهاد في المسائل له شروط، وليس يحق لكل فرد أن يفتي ويقول في المسائل إلا بعلم وأهلية وقدرة على معرفة الأدلة وما يكون منها نصا أو ظاهرا، والصحيح والضعيف والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ولا بد من طول ممارسة ومعرفة بأقسام الفقه وأماكن البحث وآراء العلماء والفقهاء وحفظ النصوص أو فهمها. ولا شك أن التصدي للفتوى من غير أهلية ذنب كبير وقول بلا علم، وقد توعد الله على ذلك بقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، سورة النحل الآية 16 بعد 100. وفي الحديث: من أفتى بغير تثبت فإنما إثمه على من أفتى. الهامش رواه أحمد الجزء الثاني رقم 321 وأبو داود في العلم رقم 3657 وابن ماجة في المقدمة رقم 53. انتهى الهامش. وعلى طالب العلم ألا يتسرع في الفتوى ولا يقول في المسألة إلا بعد أن يعرف مصدر ما يقول ودليله ومن قال به قبله، فإن لم يكن أهلا لذلك فليعطي القوس باريها وليقتصر على ما يعرف ويعمل بما حصل عليه ويواصل التعلم والتفقه حتى يحصل على حالة يكون فيها أهلا للاجتهاد، والله الهادي إلى الصواب. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ بن جبرين في الصفحتين 72 و73. انتهى الهامش. فتن النساء والعورات والآداب. ظاهرة السائقين والخدم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا، نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شكى إلي الكثير من الناس ظاهرة كثرة السائقين والخدم، وأن البعض يستخدمهم في غير ضرورة ملحة أو حاجة ماسة، والبعض منهم على غير دين الإسلام، ويحصل منهم فساد كبير على عقيدة المسلمين وأخلاقهم وأمنهم إلا من شاء الله منهم. ورغب إلي البعض أن أكتب في هذا الشأن نصيحة للمسلمين تتضمن تحذيرهم من التمادي والتساهل في هذا الأمر، فأقول مستعينا بالله: لا شك أن كثرة الخدم والسائقين والعمال بين المسلمين وفي بيوتهم وبين أسرهم وأولادهم له نتائج خطيرة وعواقب وخيمة لا تخفى على عاقل، وأنا لا أحصي من يتذمر ويتضجر منهم وما يحصل من بعضهم من المخالفات لقيم هذه البلاد وأخلاقها، وما تمادى الناس وتساهلوا في جلبهم وتمكينهم من بعض الأعمال، وأخطرها الخلوة بالنساء والسفر بهن إلى مكان بعيد أو قريب ودخولهم البيوت واختلاطهم بالنساء. هذا بالنسبة إلى السائقين والخدم. أما الخادمات فلا يقل خطرهن عن أولئك بسبب اختلاطهن بالرجال وعدم التزامهن بالحجاب والتستر وخلوتهن بالرجال داخل البيوت، وربما تكون شابة وجميلة وقد تكون غير عفيفة لما اعتادته في بلادها من الحرية المطلقة والسفور ودخول أماكن العهر والدعارة وما ألفته من عشق الصور ومشاهدة الأفلام الخليعة. يضاف إلى ذلك ما يتصف به بعضهن من الأفكار المنحرفة والمذاهب الضالة والأزياء المخالفة لتعاليم الإسلام. ومن المعلوم أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يقيم بها غير المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفرة بإخراج الكفار من الجزيرة، فلا يدخلوها إلا لحاجة عارضة، فلا يجوز استخدامهم ولا السماح لهم بذلك. فالحاصل أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يقر فيها دينان، لأنها معقل الإسلام ومنبعه ومهبط الوحي، فلا يجوز أن يقر فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة لحاجة يراها ولي الأمر كالبرودي، وهم الرسل الذين يقدمون من دول كافرة لمهمات وكباعة الميرة ونحوها مما يجلب إلى بلاد المسلمين مما يحتاجون إليه، ويقيم أياما لذلك ثم يرجع إلى بلاده حسب التعليمات التي يضعها ولي الأمر. فوجود غير المسلمين فيه خطر عظيم على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم ومحارمهم، وقد يفضي الأمر إلى موالاة الكفار ومحبتهم والتزي بزيهم. ومن اضطر إلى خادم أو سائق أو خادمة فالواجب أن يتحرى الأفضل فالأفضل من المسلمين لا من الكفار، وأن يجتهد في اختيار من كان أقرب إلى الخير وأبعد عن مظاهر الفسق والفساد. ولأن بعض المسلمين يدعي الإسلام وهو غير ملتزم بأحكامه فيحصل به ضرر عظيم وفساد كبير، فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويحفظ عليهم دينهم وأخلاقهم، وأن يغنيهم بما أحل لهم عما حرم عليهم، وأن يوفق ولاة الأمر لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد والقضاء على أسباب الشر والفساد. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الهامش، مجلة الدعوة، العدد رقم 1037، في 24 من شهر شعبان من عام 1400 للهجرة. انتهى الهامش. حكم مقابلة المرأة للسائق والخادم. السؤال: ما حكم مقابلة الخدم والسائقين، وهل يعتبرون في حكم الأجانب؟ علما بأن والدتي تطلب مني الخروج أمام الخدم وأن أضع على رأسي إيشارب، فهل يجوز هذا في ديننا الحنيف الذي أمرنا بعدم معصية أوامر الله عز وجل؟ الجواب: السائق والخادم حكمهما حكم بقية الرجال، يجب التحجب عنهما إذا كان ليس من المحارم، ولا يجوز السفور لهما ولا الخلوة بكل واحد منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. الهامش: رواه الترمذي في الفتن رقم 2165، ورواه أحمد الجزء الأول رقم 18 و26 من حديث عمر، ورواه أحمد في الجزء الثالث رقم 339 من حديث جابر، والجزء الثالث رقم 446 من حديث عامر ابن ربيعة. انتهى الهامش. حكم ركوب المرأة وحدها مع سائق أجنبي. السؤال: ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي عنها وحدها ليوصلها في داخل المدينة؟ وما الحكم إذا ركبت المرأة ومجموعة من النساء مع السائق وحدهن؟ الجواب: لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرما لها وليس معهما غيرهما، لأن هذا في حكم الخلوة، وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعهما محرم. الهامش: رواه البخاري في كتاب النكاح رقم 5233، ومسلم في الحج رقم 1341. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. الهامش: رواه الترمذي في الفتن رقم 2165، وأحمد في الجزء الأول رقم 18 و26. انتهى الهامش. أما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر، أو امرأة أخرى أو أكثر، فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة، لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر، وهذا في غير السفر. أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. متفق على صحته. الهامش: رواه البخاري في الجهاد رقم 2006، ومسلم في الحج رقم 1341. انتهى الهامش. ولا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر، والله ولي التوفيق. الهامش الشيخ بن باز رحمه الله، مجلة البلاغ، العدد رقم 1026 في 17 من شهر جماد الآخرة من عام 10 و400 ألف للهجرة. انتهى الهامش. حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول وأنا كاتبه محمد ابن صالح العثيمين أنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة بالسيارة إلا أن يكون محرما لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل وامرأة إلا مع ذي محرم. الهامش: رواه البخاري في الجهاد رقم 2006، ومسلم في الحج رقم 1341. انتهى الهامش. أما إذا كان معهم امرأتان فأكثر فلا بأس، لأنه لا خلوة حينئذ، بشرط أن يكون مأمونا وأن يكون بغير سفر، والله الموفق. الهامش فتوى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وعليها توقيعه. انتهى الهامش. أهمية الغطاء في وجه المرأة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كتابكم المؤرخ بدون وصل وصلكم الله بهداه، وهذا نصه. أرجو من فضيلتكم إجابتي عن أهمية الغطاء على وجه المرأة، وهل هو واجب أوجبه الدين الإسلامي؟ وإذا كان كذلك فما هو الدليل على ذلك؟ إنني أسمع الكثير وأعتقد أن الغطاء عم استعماله في الجزيرة على عهد الأتراك، ومنذ ذلك الوقت سار التشديد على استعماله حتى أصبح يراه الجميع أنه فرض على كل امرأة، كما قرأت أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الراشدين كانت المرأة تشارك الرجل في الكثير من الأعمال.

على المرأة، وكانت تبدي وجهها وكفيها عند الرجال، ثم شرع الله سبحانه الحجاب للمرأة، وأوجب ذلك عليها صيانة لها وحماية لها من نظر الرجال الأجانب إليها، وحسما لمادة الفتنة بها، وذلك بعد نزول آية الحجاب، وهي قوله تعالى في الآية من سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، سورة الأحزاب الآية 53. والآية المذكورة وإن كانت نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد منها هن وغيرهن من النساء لعموم العلة المذكورة والمعنى في ذلك. وقال سبحانه وتعالى في السورة نفسها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، سورة الأحزاب الآية 33. فإن هذه الآية تعمهن وغيرهن بالإجماع، ومثل قوله عز وجل في سورة الأحزاب أيضا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، سورة الأحزاب الآية 59. وأنزل الله في ذلك أيضا آيتين أخريين في سورة النور، وهما قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، سورة النور الآيتان 30 و 31. والبعولة هم الأزواج، والزينة هي المحاسن والمفاتن، والوجه أعظمها. وقوله سبحانه: إلا ما ظهر منها، المراد به الملابس في أصح قولي العلماء، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، سورة النور الآية 60. ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب تحجب النساء، وهو ستر الوجه وجميع البدن عن الرجال غير المحارم، أن الله سبحانه رفع الجناح عن القواعد التي لا يرجون نكاحا، وهن العجائز، إذا كنا غير متبرجات بزينة، فعلم بذلك أن الشابات يجب عليهن الحجاب وعليهن جناح في تركه، وهكذا العجائز المتبرجات بالزينة عليهن أن يتحجبن لأنهن فتنة. ثم إنه سبحانه أخبر في آخر الآية أن استعفاف القواعد غير المتبرجات خير لهن، وما ذاك إلا لكونه أبعد لهن من الفتنة. وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما ما يدل على وجوب ستر المرأة وجهها من عن غير المحارم ولو كانت في حال الإحرام، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ما يدل على أن كشف الوجه للمرأة كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب، وبذلك تعلم أن حجاب المرأة أمر قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد فرضه الله سبحانه وتعالى وليس من عمل الأتراك. أما مشاركة النساء للرجال في كثير من الأعمال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعلاج الجرحى وسقيهم في حال الجهاد ونحو ذلك، فهو صحيح مع التحجب والعفة والبعد عن أسباب الريبة، كما قالت أم سليم رضي الله عنها: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي الجرحى ونحمل الماء ونداوي المرضى، وهكذا كان عملهن لا عمل النساء اليوم في كثير من الأقطار التي يدعي أهلها الإسلام، التي اختلطن بالرجال في مجالات الأعمال وهن متبرجات متبذلات، فآل الأمر إلى تفشي الرذيلة وتفكك الأسر وفساد المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ونسأل الله أن يهدي الجميع إلى صراطه المستقيم.

وأن يوفقنا وإياك وسائر إخواننا للعلم النافع والعمل به، إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش مجموع الفتاوى الجزء الثالث في الصفحة 54 بعد 300، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الحجاب. الهامش برنامج نور على الدرب، الصفحة 44، ابن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: بحمد الله تعالى اقتنعت بشرعية الحجاب الساتر لكل البدن، وقد التزمت بلبس ذلك الحجاب منذ سنوات وللآن، وقد قرأت الكثير من الكتب في الحجاب، وبخاصة في كتب التفسير المختلفة، وهي تتعرض لموضوع الحجاب في أثناء تفسير بعض السور مثل سورة النور والأحزاب، ولكنني لا أدري كيف وفق بين لبس المسلمات في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وأهمية الحجاب الذي أكاد أراه فرضا على جميع النساء. الجواب: يجب أن نعلم أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما كان قبل الحجاب والنساء فيه كاشفات الوجوه ولا يجب عليهن التستر، والثاني ما كان بعد الحجاب وهو بعد السنة السادسة، فهذا التزم فيه النساء رضي الله عنهن بالحجاب، وصرنا كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لبناته ونساء المؤمنين وأزواجه: يدنين عليهن من جلابيبهن، فصرنا رضي الله عنهن يلبسن أكسية سوداء ولا يبدين إلا عينا واحدة ينظرن بها الطريق، وما زال الناس والحمد لله في بلادنا هذه على الطريق، طريق الكتاب والسنة. وأسأل الله تعالى أن يبقي على نسائنا ما من به عليهن من هذا الحجاب الساتر الذي هو مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح المضطرد. الهامش فتوى للشيخ محمد صالح العثيمين وعليها توقيعه. انتهى الهامش. التبرج في الخارج. السؤال: في أوقات سفرنا إلى خارج المملكة هل يجوز أن أكشف وجهي وأرمي الحجاب لأننا بعدنا عن بلدنا ولا أحد يعرفنا، ولأن والدتي تعمل المستحيل وتحرض والدي على أن يجبرني على كشف وجهي، لأنهم يعتبروني عندما أغطي وجهي أنني ألفت النظر إليهم، راجية منك يا والد الشيخ أن تجيب عن أسئلتي في مجلة الدعوة حتى أتمكن من إطلاعهم عليها، وفقكم الله ورعاكم لما فيه خير هذا الدين القويم. الجواب: لا يجوز لك ولا لغيرك من النساء السفور في بلاد الكفار، كما لا يجوز ذلك في بلاد المسلمين، بل يجب الحجاب عن الرجال الأجانب سواء كانوا مسلمين أو كفارا، بل وجوبه عن الكفار أشد، لأنه لا إيمان لهم يحجزهم عما حرم الله. ولا يجوز لك ولا لغيرك طاعة الوالدين ولا غيرهما في فعل ما حرم الله ورسوله، والله سبحانه يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، سورة الأحزاب الآية 53. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن تحجب النساء عن الرجال غير المحارم أطهر لقلوب الجميع، وقال سبحانه في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، سورة النور الآية 31، إلى أن قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، سورة النور الآية 31. الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 870
الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. النظر إلى النساء في وسائل الإعلام المتنوعة. السؤال: ما حكم النظر في من قبل الرجال في وجوه وأجسام النساء الممثلات أو المغنيات المعروضة على شاشات التلفزيون أو السينما أو الفيديو أو الصورة على الورق؟ الجواب: يحرم النظر لما يسبب ذلك من الفتنة. والآية الكريمة في سورة النور وهي قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، سورة النور الآية 30. هذه الآية تعم النساء المصورات وغيرهن، سواء كنا في الأوراق أو شاشات التلفاز أو في غير ذلك. الهامش: المرجع السابق، العدد رقم 923، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. مصافحة المرأة الأجنبية. السؤال: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية وإذا كانت تضع على يدها حاجزا من ثوب ونحوه؟ فما الحكم؟ وهل يختلف إذا كان المصافح شابا أو شيخا أو كانت امرأة عجوزا؟ الجواب: لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا، سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شابا أم شيخا كبيرا، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. الهامش: رواه البخاري بل النسائي في البيعة في الجزء السابع رقم 149، وابن ماجه في الجهاد رقم 2874، وأحمد الجزء السادس رقم 357، انتهى الهامش. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، وما كان يبايعهن إلا بالكلام. الهامش: رواه البخاري في الطلاق رقم 5288، ومسلم في الإمارة رقم 1866، انتهى الهامش. ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد ذرائع المفضية إلى الفتنة. الهامش: مجلة الدعوة، العدد رقم 885، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. خروج الزوجة للعمل. السؤال: ما الحكم إذا خرجت الزوجة للعمل في مجال لا اختلاط فيه واستخدمت مربية مسلمة للإشراف على أولادها أثناء غيابها بعد موافقة زوجها؟ الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان ما ذكرت من الشروط على ألا يترتب على ذلك خلوة زوجها بمن في البيت حتى لا تقع الفتنة. فإذا لم يكن في البيت من يزيل هذه الخلوة وجب على المرأة البقاء في بيتها ولا حاجة لخروجها، حيث إن زوجها مكلف بالإنفاق عليها. الهامش: فتاوى إسلامية، الجزء الثالث، الصفحة رقم 386، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. عمل المرأة المسلمة. السؤال: هل يجوز عمل المرأة في المكاتب إذا كان هذا العمل في مكتب الشؤون الدينية والأوقاف؟ الجواب: عمل المرأة في المكاتب لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون مكاتب خاصة للنساء، مثل أن يكون للنساء مكتب في توجيه مدارس البنات أو ما أشبه ذلك ولا يحضره إلا النساء، فإن عملها في هذا المكتب لا بأس به. الحالة الثانية: إذا كان المكتب يختلط فيه الرجال والنساء، فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل عملا يكون الرجل شريكا لها فيه وهما في مكان واحد، وذلك لما يحصل من الفتنة باختلاط النساء بالرجال. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة النساء، وأخبر أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال منها، حتى في أماكن العبادة رغب النبي صلى الله عليه وسلم
في بعد المرأة عن الرجل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن أولها قريب من الرجال فكان شرها، وآخرها بعيد عن الرجال فكان خيرها. وهذا دليل واضح على أن للشارع نظرا في بعد المرأة عن الاختلاط بالرجل. ومن تدبر أحوال الأمم تبين له أن في اختلاط النساء بالرجال فتنة عظيمة لا يزالون يئنون منها، ولكن لا يمكنهم الخلاص الآن، فقد اتسع الخرق على الراقع. الهامش نور على الدرب، الشيخ محمد العثيمين، في الصفحتين 82 و83. انتهى الهامش. الاختلاط في المصانع. السؤال: ما حكم معاملة النساء كالرجال في المصانع أو في المكاتب غير الإسلامية؟ وما حكم النفس فيها إذا التي تعرضت بالهلاك لمرض خطير يؤدي علاجه إلى تجريد المسلمة في هذه الحالة المذكورة، ولو في دول إسلامية حيث الأطباء فيها كلهم رجال؟ الجواب: أما في حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع والمكاتب وهم كفار في بلاد كافرة فهو غير جائز، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه وهو الكفر بالله جل وعلا، ولا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر. وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام، وواجب على مسؤولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على فصل النساء على حدة والرجال على حدة، لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة. وأما تجريد الرجل للمرأة المسلمة من أجل علاجها، فإذا دعت الضرورة إلى العلاج ولم يوجد من يعالجها سوى رجل فيجوز ذلك، ولكن يكون بحضرة زوجها إن أمكن، وإلا فبوجود نساء من محارمها، ولا يجرد منها إلا ما تدعو الضرورة لكشفه من جسمها. والأصل في جواز ذلك أدلة يسر الشريعة ورفع الحرج عن الأمة عند الضرورة، كقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، سورة المائدة الآية 6، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78. الهامش فتاوى هيئة كبار العلماء، الجزء الثاني، الصفحة رقم 613، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الاختلاط في الجامعات. السؤال: هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة وقاعة يختلط فيها الرجال والنساء، علما بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله؟ الجواب: الذي أرى أنه لا يجوز للإنسان رجلا كان أو امرأة أن يدرس في جامعات مختلطة، حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعات، وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه، فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جنبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة، ولا سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة، لا يكاد يسلم من الفتنة والشر، وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فهو حرام ولا يجوز. فنسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد. الهامش دروس وفتاوى في الحرم المكي، الصفحة 15 بعد 300، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها. السؤال: ما حكم تعطر المرأة وتزيونها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة؟ هل لها أن تفعل هذا الفعل؟ وما هي الزينة التي تحرم على المرأة المسلمة عند النساء؟ يعني ما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء؟ الجواب: خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. الهامش رواه الترمذي في الأدب رقم 2786، وقال حسن صحيح وأبو داود بنحوه في الترجل رقم 4174 و4175، والنسائي في الزينة الجزء الثامن رقم 153، انتهى الهامش. ولما في ذلك من الفتنة. أما إذا كانت المرأة ستركب في سيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده، وستنزل فورا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة، فهذا لا بأس به، لأنه ليس في هذا محذور، فهي في سيارتها كأنها في بيتها. ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق، لأن هذه خلوة. أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب. وبهذه المناسبة أود أن أذكر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء، فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 444، انتهى الهامش. ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد. أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهو حلال، وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفا جدا يصف البشرة أو كان ضيقا جدا يبين مفاتن المرأة، فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنام البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في اللباس رقم 2128. الهامش أيضا من الأحكام الفقهية في الفتاوى النسائية في الصفحة 53 و54، الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. وبهذا انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: تطيب المرأة عند الخروج. السؤال: هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو للمستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج؟ الجواب: يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع النسائي ولا تمر في الطريق على الرجال. أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 444، انتهى الهامش. ولأحاديث أخرى وردت في ذلك، ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال كالمساجد من أسباب الفتنة بها، كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج، لقوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، سورة الأحزاب الآية 33. ومن التبرج إظهار المفاتن والمحاسن كالوجه والرأس وغيرهما. الهامش مجلة الدعوة في 18 من الشهر الرابع من عام 10400 للهجرة، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. المجلات الخليعة. السؤال: يسأل القارئ خالد عاشور من جدة قائلا: ما حكم إصدار مجلات تظهر فيها النساء سافرات وبطريقة مغرية وتهتم بأخبار الممثلين والممثلات؟ وما حكم من يعمل في هذه المجلات ومن يساعد على توزيعها ومن يشتريها؟ الجواب: لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية أو الدعاية إلى الزنا والفواحش أو اللواط أو شرب المسكرات أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه. ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان،
ونشر الفساد في الأرض والدعوة إلى فساد المجتمع ونشر الرذائل. وقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة المائدة الآية 2. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في العلم رقم 2674. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنام البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه أيضا في اللباس رقم 2128. انتهى الهامش. والآيات والحديث في هذا المعنى كثيرة. نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم ونجاتهم، وأن يهدي القائمين على وسائل الإعلام وعلى شؤون الصحافة لكل ما فيه سلامة المجتمع ونجاته، وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومن مكائد الشيطان، إنه جواد كريم. الهامش، مجلة الدعوة، العدد رقم 1032، ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الأزياء. السؤال: ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء أي البردة للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصور النساء؟ الجواب: لا شك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم، لأن اقتناء الصور حرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. الهامش، رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3226، ومسلم في اللباس رقم 2106. انتهى الهامش. ولأنه لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل، وعرفت الكراهية في وجهه. وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها، فما كل زي يكون حلالا، قد يكون هذا الزي متضمنا لظهور العورة إما لضيقه أو لغير ذلك، وقد يكون هذا الزي من ملابس الكفار التي يختصون بها، والتشبه بالكفار محرم لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش، رواه الإمام أحمد في الجزء الثاني رقم 50 و92. انتهى الهامش. فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة ونساء المسلمين خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء، لأن منها ما يكون تشبها بغير المسلمين، ومنها ما يكون مشتملا على ظهور العورة. ثم إن تطلع النساء إلى كل زي جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عاداتنا إلى منبعها، أن تنتقل عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عادات أخرى متلقات من غير المسلمين. الهامش، أسئلة مهمة أجاب عليها ابن عثيمين في الصفحة 24. انتهى الهامش. تقديم المال عند الولاة. السؤال: ما رأي الشرع فيما تفعله بعض الناس فيما تفعله بعض النساء اليوم، حيث إنها إذا رزقت إحدى صديقاتها بمولود تقوم بإعطائها بما يسمى بالحفالة، وهو عبارة عن مبلغ كبير من المال قد يثقل كاهل الزوج ويسبب بعض المشاكل، هل له أصل في الشرع؟ الجواب: الهدية للمولود عند ولادته لا بأس بها في الأصل، لأن الأصل في الهدية وفي جميع المعاملات الحل والصحة، إلا ما قام الدليل على تحريمه. فإذا جرت العادة بأن الناس إذا
ولد لهم الولد أهدي إليه أو أهدى إليه أقاربه شيئا من المال فلا بأس أن يفعل ذلك الإنسان.

تبعا للعادة والعرف لا تعبدا لله عز وجل، لأنني لا أعلم شيئا من السنة الآن في استحباب ذلك، لكنها عادة معروفة عند الناس اليوم ومألوفة، إلا أن هذه العادة إذا تضمنت ضررا على أحد فإن الضرر لا ينبغي سلوكه. فلو كانت هذه العادة كما ذكر السائل تثقل كاهل الزوج بحيث تلح الزوجة على زوجها أن يعطيها هذا المال الذي يثقل كاهله لتهديه إلى من ولد له الولد، فإن ذلك ينهى عنه لما فيه من أذية الزوج وإحراجه. أما ما جرت به العادة من التهادي بالشيء اليسير الذي يوجد المودة والمحبة فلا بأس به. الهامش نور على الدرب، الشيخ ابن عثيمين، في الصفحتين 34 و35. انتهى الهامش. تقبيل الرجل لابنته. السؤال: هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، وسواء كانت تقبيل في خدها أو في فمها أو نحوه، وإذا قبلته هي في تلك الأماكن فما الحكم؟ الجواب: لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة، على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة، لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل ابنته عائشة رضي الله عنها في خدها، ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى وأحوط. وهكذا البنت لها أن تقبل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة، أما مع الشهوة فيحرم ذلك لأن على الجميع، حسما لمادة الفتنة وسدا لذرائع الفاحشة، والله ولي التوفيق. الهامش كتاب الدعوة الفتاوى، الشيخ بن باز رحمه الله، في الصفحتين 88 و89 بعد 100. انتهى الهامش. تقبيل المحارم. السؤال: ما حكم تقبيل المحارم؟ الجواب: تقبيل المحارم إذا كان لشهوة وهو بعيد أو خاف الإنسان ثوران الشهوة وهو أيضا بعيد، لكن قد يقع أحيانا فيما لو كانت المحارم محارم بالرضاع أو المصاهرة. أما المحارم بالقرابة فلا أظن أن هذا يقع، لكن المحارم بالمصاهرة أو بالرضاع ربما يقع. فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه من ثوران الشهوة فهو حرام بلا شك، وإذا كان لا يخاف فإن تقبيل الرأس والجبهة لا بأس به. وأما التقبيل على الخد أو الشفتين فإنه ينبغي تجنبه إلا بالنسبة للوالد مع ابنته مثلا، أو للأم مع ابنها، فإن هذا أمره أسهل، لأنه ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وهي مريضة فقبلها على خدها وقال: كيف أنت يا بنية. الهامش دروس وفتاوى الحرم المكي، في الصفحة 84 بعد 200، للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. اللباس القصير للأطفال. السؤال: بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثيابا قصيرة تكشف عن الساقين، وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلنا: نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا، فما رأيكم بذلك؟ الجواب: أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة، لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره. أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها. والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين، وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء، فالحياء من الإيمان. الهامش فتاوى المرأة، جمع محمد المسند، الصفحة 77، والفتوى للشيخ محمد العثيمين. انتهى الهامش. منع الأهل من الحجاب الشرعي. السؤال: رجل متزوج وله

وأبناء، زوجته تريد أن ترتدي الزي الشرعي وهو يعارض ذلك، فبماذا تنصحونه بارك الله فيكم؟ الجواب: إننا ننصحه أن يتقي الله عز وجل في أهله، وأن يحمد الله عز وجل الذي يسر له مثل هذه الزوجة التي تريد أن تنفذ ما أمر الله به من اللباس الشرعي الكفيل بسلامتها من الفتن. وإذا كان الله عز وجل قد أمر عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سورة التحريم الآية 6. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل الرجل المسؤولية في أهله فقال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الهامش، رواه البخاري في الاستقراض رقم 2409 ومسلم في الإمارة رقم 1829، انتهى الهامش. فكيف يليق بهذا الرجل أن يحاول إجبار زوجته على أن تدع الزي الشرعي في اللباس إلى زي محرم يكون سببا للفتنة بها ومنها؟ فليتق الله تعالى في نفسه، وليتق الله في أهله، وليحمد الله على نعمته أن يسر له مثل هذه المرأة الصالحة. وأما بالنسبة لزوجته فإنه لا يحل لها أن تطيعه في معصية الله أبدا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الهامش، نور على الدرب، الشيخ محمد العثيمين في الصفحة 80، انتهى الهامش. ذهاب المرأة للطبيب. السؤال: تضطر المرأة إلى الذهاب للطبيب للفحص عليها مما يستلزم إظهار شيء من جسدها، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: إن ذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود الطبيب لا بأس به، وقد ذكر أهل العلم أنه لا بأس به، ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج النظر إليه، إلا أنه لا بد أن يكون معها محرم وبدون خلوة من الطبيب بها، لأن الخلوة محرمة، وهذا من باب الحاجة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه إنما أبيح مثل هذا لأنه محرم تحريم الوسائل وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة إليه. الهامش، فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحة 46 بعد 800، انتهى الهامش. انفراد الطبيب بالممرضة. السؤال: أنا طبيب في غرفة الكشف، ترافقني ممرضة في نفس الغرفة، وحتى يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى، فما هو رأي الشرع في هذا؟ الجواب: حكم هذه المسألة حكم التي قبلها، فلا يجوز لك الخلوة بالمرأة، ولا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة، لا في غرفة الكشف ولا في غيرها، للحديث السابق ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله. ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم، وعلى النساء للنساء وحدهن. الهامش، فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحة 26، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم ذهاب المرأة إلى طبيب يعالجها مع وجود طبيبة في نفس الاختصاص. السؤال: ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب يعالجها مع وجود طبيبة في نفس الاختصاص؟ الجواب: إذا كان الاختصاص واحدا والحذق متساويا بين الرجل والمرأة، فإن المرأة لا تذهب إلى الرجل، لأنه لا داعي لذلك ولا حاجة. أما إذا كان الرجل أحذق من المرأة أو كان اختصاصه أعمق، فلا حرج عليها أن تذهب إليه وإن كان هناك امرأة، لأن هذه حاجة، والحاجة تبيح مثل هذا. الهامش، من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه، انتهى الهامش.
سفر المرأة بالطائرة بدون محرم. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة مع وجود الأمن بدون محرم؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. الهامش: رواه البخاري في الجهاد رقم 3006 ومسلم في الحج رقم 1341. انتهى الهامش. قال: ذلك وهو يخطب على المنبر في أيام الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. الهامش: رواه البخاري في كتاب الجهاد رقم 3006 ومسلم في الحج رقم 1341. انتهى الهامش. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له: هل امرأتك آمنة على نفسها، أو هل معها نساء، أو هل هي مع جيرانها؟ فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم، ولأن الخطر حاصل حتى في الطائرة، ولنمشي جميعا في تتبع ذلك. فهذا الرجل الذي أراد أن تسافر امرأته بالطائرة، متى يرجع من تشييعها؟ إنه يرجع عند انتظارها ركوب الطائرة، وستبقى في هذه الصالة بدون محرم. ولنفرض أن الرجل دخل معها حتى أدخلها الطائرة وأقلعت الطائرة، أفلا يمكن أن ترجع الطائرة أثناء الطريق؟ هذا وارد، ويحصل أن الطائرة قد ترجع لخلل فني أو للأحوال الجوية. ولنفرض أنها استمرت في سيرها ووصلت إلى المدينة التي ستهبط فيها، ولكن المطار صار مشغولا، أو صارت أجواء المطار غير صالحة للهبوط، ثم انتقلت الطائرة إلى مكان آخر، فهذا محتمل. ولنفرض أن الطائرة قامت في الوقت المقرر وهبطت في المطار المقرر، لكن المحرم الذي كان ينتظرها لم يحضر بسبب طارئ حدث له. ولنفرض أن هذا الاحتمال انتفى وجاء المحرم في الوقت المقرر. يتبقى عندنا من الخطر من الذي يكون إلى جنب هذه المرأة في الطائرة. لن تكون امرأة على كل حال، فقد يكون إلى جوارها رجل، وهذا الرجل قد يكون أخوان عباد الله، يضحك إليها ويتحدث إليها ويمزح معها ويأخذ رقم تليفونها ويعطيها رقم هاتفه. أليس هذا ممكنا؟ من الذي يسلم من هذه الأخطار؟ ولهذا تجد الحكمة العظيمة في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بلا محرم بدون تفصيل وبدون تقييد. لكن قد تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولم يعلم عن هذه الطائرات، فلنحمل كلامه على السفر على الجمال لا على الطائرات، فلا تسافر المرأة على البعير إلا مع ذي محرم، لأن الرسول ما يعلم عن الطائرات التي تقطع المسافة ما بين الطائف إلى الرياض في ساعة وربع، بينما كان يقطع في شهر كامل. فالجواب على هذا أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم، فإن رب الرسول سبحانه يعلم، والله عز وجل يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، سورة النحل الآية 89. فأنا أحذر إخواني من هذه الظاهرة الخطيرة، وهي التساهل في سفر المرأة بلا محرم، كما أحذرهم أيضا من خلو السائق بالمرأة في السيارة ولو في البلد، لأن الأمر خطير، كما أحذرهم أيضا من خلو قريب الزوج بالمرأة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما قال: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، أي احذر منه أشد الحذر. والغريب أن بعض العلماء عفى الله عنهم قال معنى قوله الحمو الموت أي أن الحمو لابد من دخوله على المرأة، أي أن الحمو لابد من دخوله على امرأة قريبة، كما أن الموت لابد منه. الهامش: رواه البخاري في النكاح رقم 5232 ومسلم في السلام رقم 2172. انتهى الهامش. سفر المرأة بدون محرم للحج والعمرة. السؤال: امرأة تريد السفر إلى جدة للعمرة، وودعها محرم لها من الرياض، وركبت الطائرة واستقبلها في جدة محرم آخر، هل يجوز ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر قد وقع فقد انتهى، ومع ذلك فإن هذا حرام عليها، لأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذه امرأة سافرت بدون محرم، فصدق عليها الوقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تقول: إن محرمها إذا شيعها إلى المطار واستقبلها المحرم الآخر زال المحذور، والرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك إلا خوف المحذور، فإذا زال المحذور فلا بأس. فالجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق النهي قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلغي الغزوة وأن يذهب مع امرأته. وهل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال: هل امرأتك آمنة أو غير آمنة؟ لا. هل قال معها نساء أو لا؟ لا. ما قال. هل قال هي عجوز أو شابة؟ هل قال معها نساء أو لا؟ لا، ما قال. هل قال هي عجوز أم شابة؟ ما قال. فالأصل بقاء اللفظ على عمومه، لا سيما أن قصة هذا الرجل وقعت مؤيدة للعموم. وأما كون محرمها يشيعها للمطار فأرجو أن تكونوا معي في هذه المسألة. إن كنت أخطأت فصححوا خطأي، وإن كنت أصبت فوافقوني على هذا وحذروا الناس. هذا الذي ذهب معها إلى المطار، من العادة أن الصالة التي للمسافرين لا يدخلها أحد إلا المسافرون وحدهم، فمحرمها سيشيعها إلى هذه الصالة ويرجع. هذا الغالب. إذا رجع هل من المؤكد 100% أن الطائرة ستقلع في الوقت المحدد؟ لا، قد تتأخر. ثم إذا أقلعت في الوقت المحدد وسارت في الجو، هل من المضمون بالتأكيد أنه سيبقى الجو ملائما، أو قد تحدث حالات توجب رجوع الطائرة؟ الجواب: قد تحدث مثل هذه الحالات. ثم لو فرض أنها استمرت ووصلت إلى البلد الذي فيه الهبوط، فقد لا يتسنى ذلك فتذهب إلى مكان آخر، فمن يقابلها في المطار الثاني؟ وإذا قدر أنها هبطت في المطار الذي تريد الهبوط فيه، فهل المحرم الذي كان من المقرر أن يقابلها، هل مقابلته إياها مضمونة وفي الوقت نفسه؟ هي غير مضمونة، فقد يعتريه مرض، وقد يضيع، وقد تكون السيارات مزدحمة فينحبس بازدحام السيارات. كل هذا وارد، أليس كذلك؟ سلمنا أن كل هذه الموانع فقدت، وجاءت المسألة على ما يرام، ولكن من الذي يجلس إلى جانبها في الطائرة؟ والله أعلم. قد يجلس إلى جانبها رجل عفيف وغيور على محارم المسلمين فيحميها، وقد يكون أحسن من محرمها. وقد يجلس إلى جانبها فاجر ماكر مخادع يغرها ويغريها. وما دامت المسألة خطيرة والشارع له تشوف بالغ لحفظ الأعراض، حتى قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، سورة الإسراء الآية 32، ولم يقل: ولا تزنوا، حتى نبتعد عن كل ما قد يكون سببا للوصول إلى الزنا. فإن الواجب على المؤمن الخائف من الله عز وجل الغيور على محارمه ألا يمكن أحدا من محارمه من السفر إلا بمحرم. وما أيسر الأمر، اذهب معها وارجع، فما فيه كلفة، والحمد لله. الهامش: فتاوى الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحة رقم 590. انتهى الهامش. حكم الخروج مع السائق إلى المدارس والأسواق. السؤال: سائلة تقول: نحن عائلة كبيرة ولدينا سائق يقوم بإيصالنا إلى المدارس والأسواق والأقارب، فما حكم ركوبنا معه داخل المدينة وخارجها، علما بأنه لا يوجد معنا رجل في السيارة؟ الجواب: لا حرج في ذلك مع السائق إذا كان الموجود ثنتين فأكثر وليس هناك ريبة، فلا بأس من الخروج معه إلى المدرسة أو غيرها للحاجة على وجه لا ريبة فيه. وإذا تيسر أن يكون معهن رجل فذلك خير وأصلح، ولكن لا يجب ذلك، بل يكفي ما يزيل الخلوة وهو وجود امرأة ثانية فأكثر.
أو رجل آخر غير السائق مع توافر عدم الريبة، لأن وجود المحرم قد لا يتيسر في كل وقت لكل أحد. أما إذا كانت المسافة تعتبر سفرا فلا يجوز سفرها بدون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الجهاد رقم 3006 ومسلم في الحج رقم 1341 كما تقدم. انتهى الهامش. ولا بد من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة حتى لا يقع شر بينها وبينه. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس الصفحة 78، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم كثرة خروج المرأة للأسواق دون حاجة. السؤال: كثير من النساء يخرجن بكثرة إلى الأسواق بحاجة وبغير حاجة، وقد يخرجن من غير محرم مع ما في السوق من فتن، فما قولكم وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا شك أن بقاء المرأة في بيتها خير لها كما جاء في الحديث: وبيوتهن خير لهن. الهامش رواه أحمد في مسنده الجزء الثاني صفحة رقم 76. انتهى الهامش. ولا شك أن إطلاق الحرية لها في الخروج خلاف ما يأمر به الشرع من حماية المرأة والحرص على وقايتها من الفتنة، والواجب على الأولياء أن يكونوا رجالا بمعنى الكلمة، فقد قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء، فقد قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء، سورة النساء من الآية 34. ومع الأسف فقد بدأ المسلمون في تقليد أعداء الله في جعل السيادة للنساء، حتى صار النساء هن القوامات وهن المدبرات لشؤون الرجال. ومن العجب أن هؤلاء يزعمون أنهم أهل التقدم والحضارة، وبؤسا لهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الهامش رواه البخاري في المغازي رقم 4425. انتهى الهامش. وكلنا يعرف أن النساء كما وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الهامش البخاري في باب الحيض رقم 304 ومسلم في كتاب الإيمان رقم 80. انتهى الهامش. فالواجب على الرجال أن ينفذوا ما جعل الله فيهم مع أهليهم من القيام على المرأة، وعلى العكس من ذلك فقد يكون الرجل سيء الخلق فيمنعه حتى من الخروج لصلة الأقارب الذين تجب صلتهم كالأم والأب والأخ والعم والخال مع أمن الفتنة، ويقول لها: لن تخرجي أبدا فأنت حبيسة البيت، ويذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هن عوان عندكم، أي أسيرات. الهامش رواه أحمد الجزء الخامس في الصفحتين 72 و73، والترمذي في الرضاع رقم 1163، وابن ماجه في النكاح رقم 1351. انتهى الهامش. أي أسيرات، فأنت أسيرة عندي، لا تخرجي ولا تتحركي ولا تذهبي ولا يأتيك أحد ولا تزوري أختا لك في الله، والدين وسط بين هذين. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكية الجزء الثالث في الصفحتين 50 و51 بعد 200، الشيخ محمد بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم حجاب المرأة والرد على المفتري. السؤال: قرأت في رسالتكم القيمة حجاب المرأة المسلمة أنه يجب على المرأة تغطية وجهها وكفيها، ولكن سمعت رجلا يقول إن رأي الشيخ يقوله لعامة الناس لمنع حدوث الفتن، وإنك لو جلست مع الشيخ وناقشته لكان رأيه غير ذلك، وأنه سيفتي بجواز كشف الوجه والكفين، فما رد فضيلتكم على ذلك؟ الجواب: أرد على هذا المفتري بأنه كذاب، والإنسان المؤمن يجب أن يكون أمره واضحا في حال الإسرار وفي حال الإعلان. صحيح أن بعض المسائل قد يكون إعلان الفتوى فيها ضارا، ولكن إذا أفتي فيها بوجه ظاهر ينتفي هذا الضرر.
كما ذكر عن بعض العلماء أنه كان يفتي في بعض مسائل الطلاق سرا خوفا من الوقوع في المحظور إذا أفتى بها علنا وعلى جميع الناس. لكن هذه المسألة، أعني مسألة الحجاب، نحن نشدد فيها بالنسبة للوجه، ونرى أن كشف الوجه من أعظم أسباب الفتنة على الرجال وعلى النساء، وأن البلاد التي أجازها علماؤها وإن البلاد التي أجاز علماؤها كشف الوجه لم يقتصر الناس فيها على ما أفتوا به من الوجه فقط، بل توسعوا في هذا وكشفت الرؤوس وكشفت الأعناق وكشفت النحور، وهذا شيء مشاهد ومحسوس. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وأن يعلموا أنه كما تكون الفتنة في المال ويتجرأ الناس فيه على المعاملات بالغش والكذب والخيانة والربا، فإن الفتنة تكون في النساء كذلك، بل إن الفتنة في النساء أعظم، لقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، سورة آل عمران من الآية 14. فبدأ بالنساء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الهامش، رواه البخاري في النكاح رقم 5096 ومسلم في الذكر رقم 2740، انتهى الهامش. فواجب على المسلمين أن يتقوا الله في أهليهم وأنفسهم وفي أزواجهم وفي بناتهم وفي أخواتهم، حتى لا تشيع الفاحشة والفتنة في نساء المؤمنين. الهامش، مجلة الدعوة، العدد رقم 1308، الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم من يطلب من زوجته الكشف على أقاربه. السؤال: تزوجت رجلا وبعد الزواج طلب مني ألا أستر وجهي عن إخوانه وإلا طلقني، فماذا أفعل وأنا خائفة من الطلاق؟ الجواب: لا يجوز للرجل أن يفسح المجال لزوجته في السفور للرجال، ولا يليق به أن يكون هكذا ضعيفا ومتساهلا مع أهله حتى تكشف وجهها لإخوانه لأعمامه أو لزوج أخته أو لبني عمها ونحوهم ممن ليس محرما لها، فهذا لا يجوز وليس لها طاعته، إنما الطاعة في المعروف، بل عليها أن تتحجب وتتستر ولو طلقها، فإن طلقها فسوف يرزقها الله خيرا منه إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، سورة النساء من الآية 30 بعد 100. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الهامش، رواه أبو نعيم أو أبو نعيم في الحلية، الجزء الثاني رقم 196 بنحوه. قال العجلوني في كشف الخفا رقم 2199، رواه أبو نعيم عن ابن عمر وقال: غريب ولكن له شواهد، إلى آخره، انتهى الهامش. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سورة الطلاق من الآية 4. ولا يجوز للزوج أن يتوعدها بالطلاق إذا تحجبت وتعاطت ما هو من أسباب العفة والسلامة، نسأل الله العافية. الهامش، فتاوى المرأة في الصفحة 66، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم قيادة المرأة السيارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور أو حرمت هذه الأمور، والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت والحجاب وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن، لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، سورة الأحزاب الآية 33. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، سورة الأحزاب الآية 59. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن

أهلهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور الآية 31. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة، بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة، وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة، وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك، وهذا لا يخفى. ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات، مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب ومحبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات، كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار. وقال الله تعالى وقال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف الآية 33. فقال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة البقرة الآية 69 بعد 100. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري في النكاح رقم 5096 ومسلم في الذكر رقم 2740. انتهى الهامش. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعده من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الهامش رواه البخاري في المناقب رقم 3606 ومسلم في الإمارة رقم 1847. انتهى الهامش. وإنني أدعو كل مسلم أن يتقي الله في قوله وفي عمله، وأن يحذر الفتن والداعين إليها، وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك، وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف. وقال الله: شر الفتن وأهلها، وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء، ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضا وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش مجموع الفتاوى الجزء الثالث الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم قيادة المرأة للسيارات. السؤال: أرجو توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة، وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين. القاعدة الأولى: أن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم. والقاعدة الثانية:
أن درء المفسدة إذا

كانت مكافئة لمصلحة من المصالح أو أعظم مقدم على جلب المصالح. فدليل القاعدة الأولى قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سورة الأنعام من الآية 8 بعد 100. فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مصلحة، لأنه يفضي إلى سب الله تعالى. ودليل القاعدة الثانية قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، سورة البقرة من الآية 19 بعد 200. وقد حرم الله تعالى الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءا للمفسدة الحاصلة بتناولهما. وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة، فإن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة. فمن مفاسد هذا نزع الحجاب، لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ومحط أنظار الرجال. ولا تعتبر المرأة جميلة وقبيحة عند الإطلاق إلا بوجهها، أي أنه إذا قيل جميلة أو قبيحة لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه، وإذا قصد غيره فلا بد من التقييد. فيقال جميلة اليدين، جميلة الشعر، جميلة القدمين، وبهذا عرف أن الوجه مدار القصد. انتهى الشريط الثاني عشر، وننتقل إلى الشريط الثالث عشر. الشريط الثالث عشر، الوجه الأول. ولازلنا في الإجابة على سؤال الشيخ عن حكم قيادة المرأة للسيارات. يقول فضيلته أيضا: وربما يقول قائل إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون هذا الحجاب، بأن تتلثم المرأة وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارات، واسأل من شاهدهن في البلاد الأخرى. وعلى فرض إنه يمكن تطبيقه في بداية الأمر فلن يدوم طويلا، بل سيتحول في المدى القريب إلى ما كانت عليه النساء في البلاد الأخرى، كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت هينة بعض الشيء ثم تدهورت منحدرة إلى محاذير مرفوضة. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة نزع الحياء منها، والحياء من الإيمان كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأة وتحتمي به من التعرض إلى الفتنة، ولهذا كانت مضرب المثل فيه، ويقال: أحيا من العذراء في خدرها. وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها. ومن مفاسدها أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت، والبيت خير لها كما قال ذلك أعلم الخلق بمصالح الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عشاق القيادة يرون فيها متعة، ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة. ومن مفاسدها أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده، لأنها وحدها في سيارتها متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل. وإذا كان أكثر الناس يعانون من هذا في بعض الشباب، فما بالك بالشابات إذا خرجت حيث شاءت يمينا وشمالا في عرض البلد وطوله، وربما خارجه أيضا. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها، فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب بسيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه، كما يحصل ذلك من بعض الشباب وهم أقوى تحملا من المرأة. ومن مفاسدها أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة، مثال ذلك الوقوف عند إشارات الطريق، وفي الوقوف عند محطات البنزين، وفي الوقوف عند نقط التفتيش، وفي الوقوف عند رجال المرور عند تحقيق في مخالفة أو حادث، وفي الوقوف لتعبئة إطار السيارة بالهواء البنشر، وفي الوقوف عند خلل يقع في السيارة في أثناء الطريق.
فتحتاج المرأة إلى إسعافها، فماذا تكون حالها حينئذ؟ ربما تصادف أو ربما تصادف رجل ربما تصادف رجلا سافلا يساومها على عرضها في تخليصها من محنتها، لا سيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة كثرة ازدحام السيارات في الشوارع أو حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات، وهم أحق بذلك من المرأة وأجدر. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة كثرة الحوادث، لأن المرأة بمقتضى طبيعتها أقل من الرجل حزما وأقصر نظرا وأعجز قدرة، فإذا داهمها الخطر عاجزت عن التصرف. ومن مفاسدها أنها سبب للإرهاق في النفقة، فإن المرأة بطبيعتها تحب أن تكمل نفسها بما يتعلق بها من لباس وغيره. ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء، كلما ظهر زي رمت بما عندها وبادرت إلى الجديد، وإن كان أسوأ مما عندها ألا ترى إلى غرفتها ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة؟ ألا ترى إلى ماصتها وإلى غيرها من أدوات حاجياتها؟ وعلى قياس ذلك، بل لعله أولى من السيارة التي تقودها، فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد. وأما قول السائل: وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع سائق الأجنبي؟ فالذي أرى أن كل واحد منهما فيه ضرر، وأحدهما أضر من الثاني من وجه، ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب واحد منهما. وأعلم أنني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة، والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه ليستنبع قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها. وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدو متربص بهذا البلد الذي هو آخر معقل للإسلام، يريد أعداء الإسلام أن يقضوا أو يقضوا عليه. ولكن هذا من أعجب العجيب إذا وقع من قوم من مواطنين ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويستظلون برايتنا، قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي، فأعجب بما هم عليهم من أخلاق تحرروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة، وصاروا كما قال ابن القيم في نونيته: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. وظن هؤلاء أن دول الكفر وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدم مادي بسبب تحررهم هذا التحرر، وما ذلك إلا لجهلهم أو جهل كثير منهم بأحكام الشريعة وأدلتها الأثرية والنظرية، وما تنطوي عليه من حكم وأسرار تتضمن مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم ودفع المساجد ودفع المفاسد. فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم من يقول إن المرأة الشريفة لا تحتاج حجابا. السؤال يقول: كثيرا ما نسمع دعوات موجهة للمرأة تدعوها لخلع الحجاب، وتقول لها إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال بشرفها في حسن حصين لا تمتد إليها الأعناق، وربما تخدع بعض النساء بهذا الكلام، فما تعليقكم على هذا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: تعليقنا هو أن هذه دعوة باطلة مصادمة للكتاب والسنة والعقل والطبيعة الإنسانية، فإن كل امرأة تبدو كاشفة الوجه حاسرة عن مفاتنها لابد أن يتعلق بها الرجال مهما كانوا، ولابد أن تؤذى مهما كانت عفيفة، وربما يغويها الشيطان ويجرها إلى الفاحشة، إما لهوى في نفسها مع كثرة المحاولة من أهل الفسوق، وإما للضغط عليها حتى تأتي على ما يريدون. وإذا كانت المرأة شريفة فإن شرفها يزداد إذا تحجبت الحجاب الشرعي الذي يتضمن أول ما يتضمن تغطية الوجه،
وهذا أمر معلوم بالعقل والفطرة وطبيعة